0: الدولية أمام الضربات اليمنية الحيدرية المسددة.
1: ليسمع الأمريكي، ليسمع كل طواغيت العالم، ليسمع العدو وليسمع الصديق، ليسمع كل أولئك الذين ينظرون إلى ترامب بإكبار ويقدمونه كبعبع، يحاولون أن يخيف الأمة من شعبنا العزيز بانتمائه الإيماني، بروحيته الإيمانية، بانطلاقته الإيمانية، لأنه يمن الإيمان، يمن الحكمة، يمن الجهاد. أحفاد الأنصار لا يبالي بأي طاغية في هذا

واجعلوها حرب كبرى عالمية. هن قلبي للجرائم والأوالي، والله أن العيش لا يحرم علي.

0: لا يبالي بأي طاغية في هذا العالم، ولم يتراجع عن موقفه أبدا لنصرة الشعب الفلسطيني ومساندته مهما كانت التحديات، وسيتحدى كل الطغاة، يتحدى ذلك فيما قد مضى، ويتحدى فيما هو حاضر، ويتحدى في المستقبل كل طغاة هذا العالم وجبابرته المجرمين.
1: وعجزت أمريكا أمام اليمن، وشكلت تحالف من أجل إخضاع اليمن وثني اليمن عن مساندة غزة، وفشل التحالف تلو التحالف، ودخلت بريطانيا ضمن هذه التحالفات مع دول أوروبية لثني اليمن عن إسناد غزة، وحاربناهم وواجهناهم وقاتلناهم وضربناهم واستهدفناهم وهزمناهم.
0: نحن عن موقفنا سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا. وأنا أنصح الأنظمة العربية أن تقول للأمريكي أنت أكثر قدرة إمكانات عسكرية، يكفي أن تقاتل أنت. قولوا له ذلك، لا تكونوا أغبياء إلى مقدار أن يجندكم لتخسروا كل شيء خدمة للعدو الإسرائيلي. إن ذلك إهانة وخزي وعار وفضيحة وخسران في الدنيا وخسران في الآخرة.
1: وهكذا شكى الكيان الصهيوني وجعه وألمه من الجبهة اليمنية المساندة لغزة وفرض الحظر الملاحي البحري عليه وإيقاف ميناء أم الرشاشة وتلك الضربات اليمنية الحيدرية بالصواريخ البالستية والمجنحة ثم الفرد صوتية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى العمق وتجاوزت كل صواريخ الاعتراض الغربية والأمريكية والصهيونية. ولم يجد الصهيوني إلا أن يشارك بنفسه وأن يعادي اليمن وأن يحارب اليمن وأن يستهدف اليمن. وفشل النظام السعودي، أي نظام سعودي، فشل الأمريكي والصهيوني في إخضاع اليمن وفي ثني اليمن عن إسناد غزة ومناصرتها، واستمرت الصواريخ واستمر الحظر البحري واستمر الشعب اليمني في الخروج بالملايين إلى ساحات الاحتشاد إعلانا وتضامنا مع غزة مع فلسطين مع المقاومة الفلسطينية. لستم وحدكم، نحن معكم. هزينا وهزينا بها عروش الطغاة، أرعبنا إعلامهم، أعربنا بل أرعبنا قوتهم العسكرية. هذه المسيرات المليونية التي كانت الوحيدة للأسف كدولة عربية أو إسلامية لم تتحرك إلا اليمن، كدولة عربية وإسلامية أمام هذا العدو الصهيوني، أمام أمريكا، أمام الصهاينة، لم تتحرك دولة واحدة إلا اليمن.
2: قاعدون بكل أبناء شعبنا الفلسطيني من البحر إلى النهر، قادمون كما خرجت البارقات الأمريكية وحاملة الطائرات الأمريكية من البحر الأحمر، سوف نخرج الصهاينة وسوف نخرج المعتدين.
3: ثابتون على موقفنا مع غزة،
2: وأن هذا الموقف نابع من هويتنا ومن إيماننا، وأننا لن نكل ولا أن نمل أن نكون ثابتين في هذه الساحات وفي ساحة المواجهة.
4: أمريكا تعلن استسلامها أمام قائد حيدري حسيني أمضي يا سيدي، فنحن رجالك ونحن سيد حيدر في يدك ونحن الطائرة المسيرة بيمينك.
5: والله يا سيدي لن نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى أذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك أذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.
6: إن بوارجكم وبحاركم سوف تخرج في اليمن وإن مطاراتكم ومطاراتكم سوف يضرب الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.
1: واستطاع العدو الصهيوني والأمريكي بتواطؤ وخذلان وعمالة وارتهان من الأنظمة العربية وبضغوط كبيرة عسكرية وبمؤامرات وخطط وخذلان من هذه الأنظمة العربية أن توقف بعض جبهات المحور المساندة لغزة، فتوقف الإسناد من بيروت، من لبنان، من إيران، من الحشد في العراق، لكن اليمن لم تتوقف رغم كل الضغوط والترغيب والترهيب والحرب المباشرة مع أمريكا وبريطانيا ودول الغرب والكيان الصهيوني والأنظمة العربية. لم تستطع أن تثني اليمن عن إسناد غزة ومناصرتها.
0: أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرك في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: وقدم هذا الشعب اليمني تضحيات عظيمة في طريق القدس، وقضى شهداء اليمن العظماء في طريق القدس، نالوا الشهادة بتضحيات عظام أمام مؤامرات هذا العدو. ورغم كل التضحيات لم يستطع العدو أن يفني اليمن عن أن يستمر في إسناده لغزة، حتى وصلنا والمقاومة الفلسطينية إلى اتفاق مع هذا العدو. فنحن كنا سيفا وسلاحا وصاروخا وطائرة بيد المقاومة في فلسطين.
1: من منطلق إيمان مسألة أن نقدم تضحيات أو شهداء أو أن يقوم العدو الإسرائيلي بالقصف أعيان مدنية، هذا لا يؤثر على صلابة موقف شعبه وعلى إرادته، لأنها إرادة إيمانية من أجل الله سبحانه وتعالى. ما يمكن أن يحصل في إطار هذا الموقف من تضحيات هو تضحيات في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي إطار موقف صحيح. ليس المعنى أننا لو لم نتحرك في إطار هذا الموقف كنا سنضمن لأنفسنا الاستقرار والسلامة ولا يحصل علينا أي مشاكل. أمتنا مستهدفة مستنزفة، هناك من يحصر في طريق الباطل في قضايا عبثية الكثير والكثير، بل البعض فيما يقدمونه العدو الأمريكي والإسرائيلي من مال ودم وغير ذلك، وهناك في قضايا عبثية أو في قضايا تافهة في غير الموقف الحق. استنزاف كبير جدا ما يحصل في السودان، استنزاف هائل جدا في الدم والمال وفي كل شيء، ويمكن أن يحصل ذلك في أي بلد عربي ومسلم هنا وهناك.
2: يتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
0: واستمر اليمن لمدة عامين في إسناد غزة، ونحن نقدم كل إمكانياتنا ومقدراتنا العسكرية، بل كنا نطور الأسلحة والسلاح ضمن المعركة، وما استجد من تصنيع عسكري يتم استخدامه على الفور في أرض الواقع وفي خضم هذه المعركة. فكانت الأسلحة المطورة والمتطورة والتطوير العسكري والتصنيع العسكري يخدم هذه الجبهة بأن تقدمت في أكثر من مرة وفي تصعيد المراحل لمواجهة هذا العدو حسب التصنيع، مثل ما بيقولوا من التنور للسوق، حامي وعصي يا قبيلي، ما تم تصنيعه تم إدخاله إلى المعركة فضل من الله. استعداد وإعداد، إسناد حقيقي وفاعل ومؤثر، هكذا كانت اليمن ولا زالت حتى اللحظة مع قضايا الأمة. السيد القائد يحفظه الله ظهر في معركة طوفان الأقصى أكثر مما ظهر في عدوان العدو السعودي علينا. كل خميس كانت هناك إطلالة للسيد القائد يتحدث عن آخر التطورات والمستجدات، ويحفز كل العالم العربي والإسلامي واليمني في الاستمرار في إسناد غزة ومواجهة هذا العدو الصهيوني والأمريكي. وهكذا كانت اليمن في معركة طوفان الأقصى بكل جهدها وجهادها وإمكاناتها ومقدراتها.
2: لنكون عزة على الكافرين، ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر في هذه المرحلة في هذا الميدان الذي نحن فيه بأمريكا وإسرائيل. بأمريكا وإسرائيل
3: يكفينا شرف ويكفينا فخرا في هذا الشعب ان احنا سطرنا موقف يشهد لها التاريخ، وان احنا وقفنا افضل موقف واشرف موقف على وجه الارض. القائمة اليوم من خلال خروجنا في ساحة المظاهرات، من خلال مناصرتنا لإخوتنا في غزة بكل ما استطعنا، من خلال يعني ضربنا لإسرائيل وللكيان الصهيوني الغاصب بالطائرات بالصواريخ، من خلال ما نعمله في البحر الأحمر. اليوم بفضل الله وصلنا إلى مرحلة ما تجرؤ سفينة إسرائيلية أنها تمر من البحر الأحمر. ما يكفي هذا الشعب فخرا أن احنا خففنا عن إخوتنا في غزة إلى هذا المستوى، أنها اليوم بفضل الله ولا سفينة إسرائيلية أو مملوكة لإسرائيليين أو تتعامل مع إسرائيل أنها تمر من البحر الأحمر. هذه نعمة. تخيلوا أن احنا في ظل الحرب القائمة علينا، حرب طويلة، حرب 9 سنوات، بيقصفوا البيوت، بيضربوا الأسواق، بيضربوا المستشفيات، بيضربوا كل شيء، دمروا كل شيء في هذا البلد، ما استخدمنا هذا الخيار. في القوات المسلحة اليمنية والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ما استخدم هذا الخيار، خيار البحر الأحمر في ظل العدوان علينا. ومتى استخدمنا هذا الخيار؟ عندما تم الاعتداء على إخوتنا في فلسطين. ولذلك بيدل هذا الاستخدام لهذا الخيار بيدل على أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمني ولدى السيد القائد يحفظه الله ولدى القوات المسلحة، إن احنا استخدمنا أهم الخيارات وأقوى الخيارات في مواجهة هؤلاء الأعداء. هذه نعمة. الإنسان يكفيه شرفا، يعني أنتم بتلاحظوا كيف العالم كله منبهر، كل العالم مندهش من موقف اليمن، موقف يرفع الرأس في الدنيا والآخرة، إن احنا وقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، وموقف بنحس إن احنا جسدنا فيه إنسانيتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

0: الشيء الملفت والعجيب في الأمر في إسناد غزة هو أمر طبيعي للأحرار لمن يتحركون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، أن قادة محور المقاومة أو الفصائل المقاومة في غزة، قادة حماس والجهاد وبقية الفصائل، عندما تحدثوا عن هذا الإسناد تحدثوا بأن هناك الكثير من الطلبات التي طالبتها المقاومة الفلسطينية، قادة حماس والجهاد وبقية الفصائل، وهم يطالبون الدول العربية لإسنادهم قبل طوفان الأقصى وبعده، أن كل طلباتهم وعروضهم التي كانوا يقدموها الدول العربية أنه أعينونا أسندونا قدموا لنا دعم كانت مشروطة، مستعدين نقدم لكم دعم ولكن بشرط أن تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وسلموا وتستسلموا وتعملوا، قالوا إلا محور الجهاد والمقاومة لم يشترطوا أبدا. أما جبهة اليمن فلم نكن نتوقع أن يكونوا بكل هذه القوة وهذا الاندفاع، لم يطلبوا منا شيئا واحد أبدا، بل دخلوا جبهة الإسناد فجأة وبكل قوة وبكل ما لديهم وبكل صدق وبكل شجاعة وبكل استبسال، حتى أنهم كانوا، إحنا اليمن كنا نوصل رسائل للمقاومة الفلسطينية بأننا سلاح بأيديكم، متى ما أردتم أي أهداف تريدوننا سنقصفها سنستهدفها، حتى وصل الأمر بأننا أبلغناهم بأننا طورنا وابتكرنا طائرة مسيرة حديثة تصل إلى العمق الصهيوني سنستهدف بها يافا المحتلة، فماذا تريدون منا أن نسميها؟ احنا قلنا لهم هذه الطائرة يمنية، ايش نسميها؟ هم من قالوا الفصائل الفلسطينية سموها يافا، فكنا سلاحا بأيديهم نصرة لهم إسنادا لهم دون أي طلب دون أي شروط، فقط إخلاصا لله وفي سبيل الله ودفاعا عن هذه الأمة وعن هذه القضية وعن هذا الشعب، إسنادا ونصرة لغزة وفلسطين.
1: التحية كل التحية إلى رفاقنا وإخواننا المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق، وإلى شعب الأحرار في اليمن الحر الشجاع، من سبقت أفعالهم أقوالهم وأثبتوا للجميع أنهم أنصار الله والإسلام والجهاد وفلسطين. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة لكل عنفوان وإصرار. نفس إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة، وطوبى اليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الرابع من أكتوبر 2023 للميلاد، كان زلزالا جيوستراتيجيا أعاد تشكيل المنطقة والمشهد الدولي بأمتهم. لقد تجاوزت تداعيات طوفان الأقصى أبعادها العسكرية المباشرة لتصنع واقعا جديدا كسر حالة الركود السياسي والتهميش المفروض على الشعب الفلسطيني، وفجر متتاليات من التحولات المباشرة وغير المباشرة على المستويات الدولية والإقليمية والشعبية. أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية بعد سنوات من المحاولات الحثيثة لتهميش القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد ملف إنساني أو إداري. جاء السابع من أكتوبر طوفان الأقصى ليعيد فرضها كأولوية أمنية وسياسية أولى على مستوى العالم. السابع من أكتوبر 2023 للميلاد وطوفان الأقصى أسقط الرهان على إمكانية تحقيق الاستقرار الإقليمي مع استمرار احتلال الأرض وسلب حقوق الشعب الفلسطيني، وأعاد الملف إلى أروقة السياسة العالمية، وعادت منصات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية للتداول اليومي والمكثف في حقوق الشعب الفلسطيني. أيضا التأثير على المسارات الإقليمية، فقد أعاد المشهد ترتيب الأولويات السياسية في المنطقة متجاوزا مقاربات القفز فوق الحقوق الفلسطينية الثابتة. أوقف هرولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك أدى إلى انهيار السردية الصهيونية وانقلاب الرأي العام العالمي. فقد شهدت المنظومة الإعلامية والدعاية الصهيونية التي استثمر فيها الاحتلال عقودا طويلة، شهدت ضربة غير مسبوقة. تكشفت الروايات غير الدقيقة التي حاول الإعلام الغربي تبنيها في البداية، وأفقدت الكيان الصهيوني احتكاره لدور الضحية أمام المجتمع الدولي. أدى إلى صحوة جوامع ومدن الغرب، فخرجت مئات الآلاف بل الملايين في مظاهرات عارمة في عواصم الدول الأوروبية إلى جانب الحراك الطلابي الأكاديمي الشامل في كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية، مطالبين بوقف الدعم العسكري لتدفق السلاح للكيان الصهيوني. أدى السابع من أكتوبر 2023 للميلاد ومعركة طوفان الأقصى أدت إلى تشكل وعي جديد لدى أجيال الشباب في الغرب عبر المنصات الرقمية البديلة، ما أفقد الإعلام التقليدي قدرته على التوجيه وحجب الحقائق. أدى السابع من أكتوبر 2023 للميلاد إلى التعري القانوني والأخلاقي وفضح جرائم العدو، والتي تجلت آثار المعركة في انكسار الحصانة القانونية والأخلاقية التي تمتع بها الكيان الصهيوني لعقود طويلة من العقاب. أدى إلى وقوف الكيان لأول مرة في تاريخه أمام محكمة العدل الدولية في دعاوى تتصل بخرق اتفاقية منع التطهير العرقي والإبادة الجماعية. أدى إلى تحرك المداولات والمذكرات القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

0: في الواقع السياسي العربي والإسلامي. السابع من أكتوبر 2023 ومعركة طوفان الأقصى، إلى اتساع الفجوة بين تطلعات الشعوب العربية والإسلامية وبين المواقف الرسمية التي تراوحت بين العجز والبيانات الشكلية، ما أدى إلى تعري العجز السياسي العربي الإسلامي. أظهرت الأحداث معادلة جديدة تعتمد على ربط الجبهات وتكامل الدعم المقاوم من اليمن ولبنان والعراق، ما فرض واقعا ميدانيا وسياسيا جديدا يتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية. حتى 7 أكتوبر 2023 للميلاد، إلى تداعي أسطورة الردع والتحول في عقيدة المواجهة على الصعيد العسكري والاستخباري، ووجه الطوفان ضربة هيكلية لبنية الاحتلال الأمنية وتهشيم عقيدة التفوق، وانهارت نظرية الإنذار المبكر والردع الحاسم، وظهرت هشاشة المنظومة الأمنية في مواجهة إرادة التخطيط والتنفيذ الباسلة.
1: هذا الجيش الذي لا يقهر بطيرانه وصواريخه ودباباته وبوارجه وحتى رؤوسه النووية، قهره بضع مئات من المقاتلين بأسلحتهم الخفيفة. هذا النمر الذي لطالما روع وأخاف وإن دخل الحرب أدهش، حوله مقاتلون فلسطينيون إلى نمر لكن من ورق.
0: عد 7 أكتوبر 2023 للميلاد، إلى الهجرة العكسية والأزمة الاقتصادية، وتسببت المعركة طويلة الأمد في خسائر اقتصادية هائلة للكيان وتراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى هروب رأس المال وزيادة معدلات الهجرة العكسية لعدم الشعور بالأمان.
2: هلع يجتاح الإسرائيليين، يفرون خارج البلاد بحثا عن مأوى آمنة. مدن بإسرائيل تحولت إلى مدن أشباح بين ليلة وضحاها، ومنذات كاملة اختفت الحياة فيها. هذا الأكتوبر ليس كأي أكتوبر، بلحظة واحدة انقلب حال إسرائيل تماما.
0: أحدث 7 أكتوبر 2023 للميلاد ومعركة طوفان الأقصى انقساما داخليا، وتعمقت التصدعات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الصهيوني وبين المؤسستين العسكرية والسياسية، ما أدخل هذا الكيان في أزمة وجودية غير مسبوقة. إن طوفان الأقصى 7 أكتوبر لم يكن مجرد جولة من جولات الصراع، بل كان نقطة تحول فارقة جردت الاحتلال من دروعه الإعلامية والقانونية، وأعاد تشكيل وعي الشعوب ورسم خريطة جديدة للصراع عنوانها أن الحقوق المكتسبة بالإرادة والتضحية لا يمكن محوها بالتقادم أو القوة الغاشمة.
3: ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اليوم اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها، فهذا أوانها، ومن ليس عنده بندقية فليخرج بساطوره أو بلطته أو فأسه أو زجاجته الحالقة، بشاحنته أو جرافته أو سيارته. اليوم اليوم يفتح التاريخ أمسع وأبهى وأشرف صفحاته، فمن يسجل اسمه واسم عائلتي واسم بلدتي في صحائف النور والمجد. يا ابناء أمتي ويا حرار العالم، من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى مشاركة فعلية مباشرة فليشارك بالتضامن والتظاهر والمساندة.

0: كل ما ذكرناه هو نقطة من بحر ثمار السابع من أكتوبر 2023 ومن معركة طوفان الأقصى.
1: يفرك الإسرائيليون أعينهم لاستيعاب كارثة التخلي والعجز والخوف وحجم الخسارة المدوية.
2: إنه لا، لا نكتفي بهدم المساجد ولا بقطع الماء والكهرباء، يجب أن تمسح، استخدموا كلمة تمسح الأحياء السكنية عن الأرض بما فيها.
3: هذه القنابل الأمريكية هي قنابل مدمرة، بعضها يعني يتجاوز وزنه الطن.
4: الموقف الأمريكي الذي تحدث عن إرسال حامل الطائرات وهدد إيران وهدد حزب الله وسوريا من الدخول في هذه المعركة،
5: وتهديد هذا الكيان هو تهديد للمنظومة وللمصالح الإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط.
6: هذه القوة العسكرية التي تفعل

وفي جنوب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. قبل قليل وضعناكم في أخبار تتحدث عنها بعض المواقع الإخبارية والتي أوردت عن استهداف لمقر إقامة قيادات وضباط السعودية في مطار عدن بعدد من الصواريخ. أخبار تتحدث عن مصرع عدد من الضباط والقيادات السعودية البارزة في عدن إثر ضربة صاروخية مدمرة استهدفت مقرهم في المطار بعد نزول طائرة شحن محملة بالسلاح والمعدات. أخبار تتحدث أنه تم استهداف القوة 22 التي في المطار في مطار عدن، قوة سعودية وباكستانية قريب من معسكر بدر ضمن مطار عدن حسب تصريح مسؤول الأمن والسلامة في مطار عدن. قناة الميادين أوردت بعض الأخبار. وسائل إعلام محلية في عدن عبر قناة الميادين أنباء عن دوي انفجارات عنيفة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للسعودية. من قناة الميادين: تم استهداف القوة السعودية 22 في مطار عدن. من قناة الميادين: مصادر في عدن تؤكد أن القصف استهدف شحنات سعودية وصلت إلى المطار. من قناة الميادين: هناك معلومات تتحدث عن استهداف مطار عدن والقوات السعودية المتمركزة في المطار بصواريخ باليستية. من قناة الميادين: استهداف عدن يؤكد أن صنعاء تملك معلومات استخبارية دقيقة عما يجري في الجنوب. من قناة الميادين: المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن. من قناة الميادين: صاروخان أطلقهما أنصار الله استهدفا مطار عدن الدولي.

ضعف في بعض التغريدات. الآن للأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، قبل 40 دقيقة بيقول الأستاذ حزام الأسد: إنها مقبرة الغزاة، فعلتها عدن الليلة وبأكثر من جنسية، سبحوا الله كثيرا فهو المسدد. يا الله يا رب يا الله. في تغريدات الأستاذ حزام الأسد يقول: أنفق تغريدة لعلي النسي اللي بيقول تم استهداف القوة 22 السعودية المتواجدة في مطار عدن وقوة سعودية وباكستانية قرب معسكر بدر ضمن مطار عدن. الأستاذ حزام الأسد أرفق التغريدة وقال: عدن قدمت واجب الضيافة للوافدين. أرفق صور أيضا لحرائق الأستاذ حزام الأسد قبل 20 دقيقة وقال: تساءل ما سلككم في عدن. أرفق الصورة نفسها مقطع فيديو لاندلاع حرائق الأستاذ حزام الأسد وبيقول: في عدن اختلطت طبخة الكبسة بالبرياني. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وبيقول قبل ربع ساعة الأستاذ حزام الأسد: في خور مكسر بيدافع عن هرمين شريفين الباكستاني ولا غير هرمين، يدافع عن هرمين شريفين.

0: تغريدات من منصة إكس. في تغريدة لعادل الحسني قبل 40 دقيقة: سبق أن حذرنا من استخدام السعودية لمطار عدن المدني في نقل الأسلحة، لكن للأسف هناك استهتار واضح، وكأن سلامة المطار وأرواح المدنيين لا تعني شيئا. عموما الضربة استهدفت مقر القوات السعودية في المطار وليس مدرج المطار المدني، والمطار لا يزال يعمل بشكل طبيعي. فقد هبطت طائرة مدنية بعد ذلك. عادل الحسني: ومن تعدى عشرنا من دم اسم رب العرش خلد السماء، نعدم الجيش السعودي نعدمه، من مد في ارضي وحرم في الحماقات كسر صالح ونفس المعصمه. عادل الحسني في تغريده قبل ربع ساعه: لا صحه لما يتداول عن استهداف مدرج مطار عدن الدولي، وما يروج لذلك إلا في صفحات تابعة لأدوات السعودية. المطار سليم بنسبة 100%، والمدرج لم يتعرض لأي استهداف. أما الضربة فقد استهدفت مقر القوات السعودية، وأفاد شهود عيان بنقل جثامين بعد الضربة مباشرة على متن طائرة شحن سعودية. حسين هنشي بيقول: تم استهداف القوة 22 اللي في المطار، قوة سعودية وباكستانية قريب من معسكر بدر ضمن مطار عدن، حسب تصريح مسؤول الأمن والسلامة في مطار عدن. هكذا وصلني الخبر من داخل المطار نصا. أما المطار المدني لم يمسه شيء، وبالفيديو وبعض الضربة ولا في حاجة. سليم بيئة 100%.
1: ضربة قبر بيتين، حبب الخط البحري وحبب جزيرة العمال. المطار ولا في بحاجة، الأمور طيبة، هذه الصالة حق الوصول وهناك حق المغادرة. الأمور طيبة بالمطار، ولا في أي أبرار داخل المطار ولا في حاجة. أي واحد يجيب لكم شائعات غير كذا كذاب، والله ما في طلقة رصاص داخل المطار، والرحلات شغالة والأمور طيبة.
0: قوة القوة

تغريدات من منصة اكس. مالك المداني بيقول قبل 12 دقيقة: اللهم لك الحمد والشكر، لم نعد قادرين على مواكبة الانتصارات لكثرتها. تحرير تعز، ضرب تحشيدات العدو، ضرب مقر قيادته في عدن، ضرب أرامكو، وكلها في آن واحد. بكرمك يا الله، لا بعلم لا بعملنا. مالك المداني بيقول أيضا مقر، طبعا بالفيديو، مقر قيادة قوات التحالف في عدن المحتلة أشرقت عليه الشمس قبل أوانها. وبيقول من غير الحكمة التورط في حرب مع رجل اعتاد قصف الحاملات الأمريكية.

0: يا بنات أنا شافت مضيعة وشهد البنات بلا قدج يا شهاتت وباسم الله الرحمن ما انطرف انسى.
1: شوفوا كل المغردين بيتحدثوا من عدن وبالفيديو بأن المطار سليم وأنه تم استهداف القوات مقر القوات السعودية, بس فتحي بن الأزرق كعادة المرتزقة هؤلاء العملاء بيقول قصفت ميليشيا الحوثي من مناطق سيطرة فيها فجر اليوم مدرج مطار عدن الدولي بصاروخ باليستي قبل دقائق من هبوط رحلة طيران مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية في الرحلة رقم كذا كذا كانت قادمة من العاصمة المصرية القاهرة, الأمر الذي كاد أن يتسبب بسقوط عشرات الضحايا المدنيين. هذا الاستهداف الخطير يمثل انتهاكا خطيرا لحياة المدنيين واستهدافا غير مشروع للأعيان والرحلات المدنية. الحمد لله على سلامة المسافرين. أولا من خبرة قناة الجزيرة هكذا كذبوا بدلسة, مع أن الأنباء من عدن نفسها بتقول ولا بحاجة في المطار ولا مدرج ولا غيره ولا حتى زجاج اكتسرت.
2: وعاش المجاهد من صنع وابتكر صاروخ من مالفعية اضرب الكار.
1: هذا ما كانش يتحدثهم بيستهدفوا مطار صنعاء ولا تحدثهم استهدفوا أسرة أحد المواطنين في حج اليوم الثلاثاء, ما بيتحدث هذا, بالعكس كان يقول ابعسوهم اقتلوهم بس لا صوروش. وهذا النوعيات.

0: يا الله يا رب. هذا مشهد يوثق لحظة سقوط صاروخ على محل إقامة ضباط سعوديين في مطار عدن بعد وصولهم بدقائق بطائرة خاصة من داخل السعودية إلى محل الإقامة في المطار. ثم لا أنبه انثارات عظيمة، انثارات استخباراتية قوة القوة. آدم الله وصلوا، ما كان خلص مش هذا النظر من الطائرة. با
1: اشتدت رياح العواصف وصنع الناس نخاف وقت الهواء
0: على والمم لاني شعرت ملقاح حظك المسلمان. قبل 30 دقيقة قوات صنعاء تقصف مركز القوة السعودية 22 في مطار عدن، وانفجارات عنيفة وعشرات القتلى بينهم ضباط من الصف الأول. أحمد توفيق ومدري من بالفيديو، عدن بخير ومطارها بألف ألف خير. وأرفعك نفس الفيديو
2: طرفتين، حبب الخط البحري وحبب جزيرة العمال، المطار ولا في بحاجة، الأمور طيبة، هذه الصالة حق الوصول وينك حق المغادرة،
0: وينو فتحي بالأزلاق،
2: الأمور طيبة بالمطار ولا في أي أضرار داخل أيوه؟ المطار ولا في حاجة. أي واحد يجيب لكم شائعات غير كذا كذاب.
0: أو فتحي بالأزلاق قال لنا
2: والله ما في طلقة رصاص داخل المطار، والحالة شغالة والأمور طيبة.
0: إذا الله حلص الله عليك يا فتحي بالأزلاق يا كذاب.

0: غزانا ما عليها الحسايف ضيفته لغم ناس نوع زلزال
1: على يا مرحل الغزوات بين القبائل والبوازيك
2: عصص ابن عدن في تغريدة استهداف المقر العسكري للتحالف في مطار عدن الدولي والجهات الرسمية تلتزم الصمت. استهدف الصواريخ باليستية المقر العسكري للتحالف في مطار عدن الدولي باتجاه معسكر بدر المخصص للتواجد العسكري، فيما سمعت عقب الاستهداف أصوات إطلاق نار وذوي انفجارات يعتقد أنها ناتجة عن انفجار ذخائر داخل الموقع دون توفر معلومات مؤكدة حتى الآن حول حجم الأضرار والخسائر. ولم تصل الجهات الرسمية أو الأجهزة الأمنية حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي بيان أو توضيح بشأن الحادثة. هذا من منصة أبناء عدن.

اسمع اسمع اسمع اسمع قناة الجزيرة اسمع قناة الجزيرة مصادر عسكرية صاروخان باليستيان يستهدفان مدرج مطار عدن الدولي ومحيطه. كذابين سقطوا لعنة الله عليكم.

تابات من منصة إكس. محمد الحمراني يقول تابات تابات يا جنوبيين، فجر اليوم التي ضحك بها عليكم السعودي، واليوم بدخل الباكستاني والجولاني والأيغوري عبر مطار عدن الدولي المدني، يعني ما كفاه دواعش درع الوطن والعمالقة الذين هربوا كالنعاج وكانت بطولتهم التمثيل بالأسرى.

0: عادل الحسني، أعيد لكم تغريدة عادل الحسني: لا صحة لما يتداول عن استهداف مدرج مطار عدن الدولي، وما يروج لذلك إلا في صفحات تابعة لأدوات السعودية. المطار سليم بنسبة 100%، والمدرج لم يتعرض لأي استهداف. أما الضربة فقد استهدفت مقر القوات السعودية، وأفاد شهود عيان بنقل جثامين بعد الضربة مباشرة على متن طائرة شحن سعودية. قحشوا إلى جهنم وبئس المصير. وأرفق التغريدة بالفيديو:
1: المطار ولا في بحاجة، الأمور طيبة، هذه الصالة حق الله،
0: موفق بالصوت والصورة
1: المغادرة.
0: سليم،
1: الأمور طيبة بالمطار، ولا في أي أضرار داخل المطار، ولا في حاجة. أي واحد يجيب لكم شائعات غير كذا كذاب، والله ما في طلقة رصاص داخل المطار، والرحلات شغالة والأمور طيبة.
0: أنتم بتتابعوا المشاهد اللي بيبثها الإعلام الحربي، شوفوا الدقة المتناهية في صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورجوم وشواض وكلهن. أبصرتوا الصاروخ الذي يستهدف قيادات في صحراء، كم سيارتين ومدري ثلاث سيارات تحفرهم، يعني نقطة الخطأ أو هامش الخطأ صف صف صف بالقبل لقد. هذه قواتنا الصاروخية، هذه قواتنا المسلحة.
2: تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة، هذه مسألة معينة.

الخمسة وثي يمني حساب في منصة إكس يقول في تغريدة له: مصرع عدد من الضباط والقيادات السعودية البارزة في عدن إثر ضربة صاروخية مدمرة استهدفت مقرهم في المطار بعد نزول طائرة شحن محملة بالسلاح والمعدات. لقد سبقنا وحذرنا مرارا وتكرارا. آخر ما حدث هام.

0: وهذا ايضا في حساب قبل 9 دقائق. عبد الله شرف الدين بيقول مقطع فيديو بعد استهداف يظهر في او يظهر في الفيديو اقلاع طائرة الشحن عسكرية سعودية من مطار عدن، وهذا يؤكد صحة ما نشر وان الاستهداف طال شحنة عسكرية تم تفريغها في المطار الى جانب عدد من الضباط. اسمع
1: اشر
0: طائرة تقلع الان في المقطع طبعا من بعيد.
1: الساعة 2:05، الامور طيبة في عدن، فجر الاربعاء مطار شغال والامور بخير.
0: مطار شغال والامور بخير، فقط بعض الجنسيات ما سلككم في عدن.
2: النواصي هالعوالي سافله وهم بربك ثم شعبك فلته، واقلب على كل الضغوط الطاوله، امسك بحلقهم العدا والمخنده، واجعل نواصي هالعوالي سافله وهم بربك ثم شعبك فلته، واقلب على كل الضغوط الطاوله، قدم خياره قدم نصر ورده يا سلام.

0: شوبه نقطع من الكتف الايادي القاتله خلوا الطغاه هله.
1: وهذا ايضا مقطع جديد قبل 7 دقائق لعادل الحسني في تغريده له بيقول وذي الحين وذي الحين يا ادوات السعودي, ونشر هذا المقطع. طائرة يمنية في المدرج
2: مباشر من مطار عبد الله الدولي, الامور طيبه واتركوا الشائعات والامور بخير, لا تصدقوا الشائعات,
1: يعني لا تصدقوا قناة الجزيرة ولا فتحي بالازلاق عليهم لعنة الله.

لا نذكركم بما قال وزير الأمن الصهيوني إسرائيل كاتس، تذكروا ما قال؟ سيتم استبدال شعار الموت لإسرائيل المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف فوق عاصمة اليمن الموحد. عرفتوا الآن من بيحاربوا ولجل من بيحاربوا وما هي الأجندات اللي بينفذوها؟ أولاهم عيال الأبسطين.

لك السعوديين الضباط والضباط الباكستانيين بقية الهشك بالشك كانوا ناويين أو أتوا إلى عدن كي يعتمروا في الهرمين الشريفين أو حرم عليهم دولة استهدفوهم يقتلوهم

اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب العالمين يا الله يا ربي لك الحمد يا الله. ليلة حدريا صارت عظيمة كثيرة بفضل الله ومن من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى. مطار الرياض موقف والدمام ومطار جدة وأبها ونجران وعسير يا بيهات والمه

الترشيدات السعودية تم استهدافها أينما كانت. والاختتام بفائد ثمين ضباط سعوديين وباكستانيين وشحنة انتصارات استخباراتية عسكرية بقوة الله وبأس الله. تعز في حكم المحررة بالكامل. يا الله يا ربي لك الحكم. الله لك الحمد قد طاح طاب شد واليوم الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر طوفان الأقصى والعدوى الصهيوني حيث بيس

باقي اخر فقرة اخر خبر في قناة خص البقر تذكروها ولا ما؟ اخر خبر في قناة خص البقر العبرية العربية. الخبر يقول عبر قناة العربية: الحوثيون استهدفوا المطار بصاروخين وهددوا حياة المسافرين. يا الله يا الله يا الله. هددنا حياة المسافرين. يا الله يا الله. خلوا حياة المسافرين على جنب وخلوكم شجعان وطلعوا أسماء اللي يقوحشوا من الضباط السعوديين. أتح

إذن بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات دروب العزة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العربي.

أجمل وأزكى التحايا أينما كنتم، سلام الله عليكم. وأجمل تحايانا جميعا وأزكاها إجلالا وإعزازا وتعظيما إلى رجال الله وجند الله المجاهدين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن. لكم التحية من طاقم هذه الليلة: ياسين شعبان، محمد صلهوب، أحمد عامر، عبد الدعوس، محمد عزيز، سميع عز الدين تقي، أدود الصمود بالنبأ اليقين، أحمد

0: هو بلا شعبهم والدم نضر احنا ما سير احدى النهض الانية طبج وخلق تكره شعب الصمر ازه سكينة تزهية روحانية شرف كرامة صبر مرقنا صمر يشهد لنا ناظر وتشهد ثانية وتشهد الجبهة والعالم شرف إلا تباين للمقام الثانية أنا اعتدى وجه
1: الحوار يا الوحود
0: يا من تحسب حربنا فوجانية

0: شوف على صيحة يا قبل مجانية
1: وحطها ضمن البنود. خذها نصيحة يا قبل مجانية.
0: ما هي النصيحة؟ ما هي؟ هي واحدة
1: ماشي معانا ثانية. كلمة لو المولود بطن الله يعود. ما داني سلم ليك والشيطان
0: ما داني سلمك والشيطان لو ما بقي رجال منا في الوجود. تحيانا اخراج الاذاعي ابراهيم عباس الحميدة وتحياتي اخوكم سند عبد الكميم. يمنيون ونفتخر الى اللقاء.

0: وهل يرحم الذليل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نضعكم في آخر الأخبار وعاجل قبل قليل. عاجل: مصادر سعودية، سماع دوي انفجار في الرياض دون إنذار. إذن في آخر الأخبار قبل قليل. عاجل: مصادر سعودية، سماع دوي انفجار في الرياض دون إنذار. يا ربي لك الحمد يا الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن أعظم نعمة الله، نعم الله علينا، نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولكي نعرف هذه النعمة نقارن بين ما يتركه الإسلام في الإنسان وما يتركه الكفر في الإنسان. تحدثنا سابقا عن ما يتركه الإسلام من نور وبصيرة وما يتركه الكفر من ضلال وظلام، وتحدثنا عما يتركه الإسلام من رحمة ورأفة ورقة في المشاعر وما يتركه الكفر من قسوة وغلظة وإجرام في النفس، وتحدثنا أيضا بين الإسلام وما يتركه في النفس من رقي ومن صحة ومن عافية، وبين ما يتركه الكفر من انحطاط في الذوق واتجاه نحو الأشياء السيئة والمحرمة والخبيثة والضارة. سنتحدث اليوم عن مقارنة بين الإسلام والكفر من الناحية الاجتماعية والأسرية، ونلاحظ ما يتركه الإسلام من أشياء عظيمة وراقية في هذا الجانب وما يتركه الكفر أيضا من انحطاط، لنعرف من خلال كل ذلك أن الإسلام نعمة، بل هو أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. بالطبع فإن الإنسان لا يرتقي في هذه الحياة إلا بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق ويسمو بها، وإذا ما تركها فإنه يصل إلى حالة من الانحطاط تصل به إلى مستوى الحيوانات وأسوأ من الحيوانات. ولذا عندما نأتي إلى التعامل الأسري في الإسلام نجد أن الله في آيات كثيرة في القرآن الكريم يبين كيف يجب أن يكون التعامل الأسري بين المسلمين في الإسلام. يقول المولى سبحانه وتعالى في آية من آيات سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا يتحدث عن التعامل الأسري مع الوالدين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن في هذه الآية بعض الأجزاء عن التعامل الأسري، أولها البر والإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. هذه في الإسلام من أعظم النعم، أن تلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يفرض على الإنسان عندما يكبر والده يصل إلى مرحلة الشيخوخة أن يكون اهتمامه بهما أكثر من اهتمامه بهما في المراحل السابقة، أن يكون مهتما بهما، رؤوفا بهما، رحيما، شفيقا بهما، أن يعتني بهما بكل ما أوتي من قوة. وهذا ما نلاحظه عندما يكون الإنسان متمسكا بالإسلام، أن تعيش مثلا المرأة الكبيرة في السن في الأسرة المسلمة كملكة، تهتم بها الأسرة كلها، يهتم بها الابن والحفيد وكل أفراد الأسرة من الذكور ومن الإناث، وكذلك الشيخ الكبير في الأسرة يعتبر محترما موقرا وتهتم به الأسرة. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى، يعني لكي تكون الحياة الاجتماعية الرادية فيها الرحمة وفيها الترابط وفيها التكاتف. بينما هذا يغيب عند الكفر والكافرين، عندما يصبح الأب أو الأم غير نافع لا يستطيع أن يقدم خدمة مادية للأبناء، هنا تنقطع الأواصر بينهما ويأخذان به إلى دار العجزة ويترك هناك يتمنى زيارتهما على مدى شهور بأكملها وربما سنوات، فلا يزورونه ولا ينظرون إليه ولا يأتون إليه. نلاحظ أن الكفر يفكك الروابط، ليس هناك ترابط. مثلا تأتي قصص كثيرة جدا لمن يبحث في الغرب أن هناك مثلا عجوز تعيش وحيدة، ومعظم كبار السن في أمريكا وفي أوروبا يعيشون إما في دار العجزة أو يعيشون وحيدين في بيوتهم، والبعض منهم يموت ولا يعرف به الجيران أو حتى الأبناء إلا بعد فترة طويلة أنه قد مات في بيته، لأنه لم يسمع بأحد ولا يهتم به أحد. تفكك أسري رهيب جدا حتى على مستوى الآباء والأبناء، يجد الإنسان أنه تفكك رهيب. مثلا تجد هناك جرائم كثيرة من قتل الآباء للأبناء وقتل الأبناء للآباء. الكفر لا يخلق رحمة، الكفر لا يخلق ترابط، حتى عندما يكون هناك حالات مشابهة هي حالات شاذة عند ناس مسلمين لكنهم بعيدين عن الإسلام، أما الإسلام فهو راقي في تعليماته، هم لم يلتزموا بتوجيهات الإسلام. ثم يتحدث القرآن هكذا: وبذي القربى، وتجد أن آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن هؤلاء، عن أولي القربى، عن الأقارب، عن الإخوة، عن الخالات، عن العمات، عن أبناء الأخ، أبناء الأخت، وهكذا تجد أنه يحث على التقارب، على التراحم، على الترابط. بينما هناك تفكك رهيب جدا في المجتمعات الكافرة وخاصة في المجتمعات أهل الكتاب. مثلا في أمريكا
التي تعتبر دولة نصرانية مسيحيين يدعون أنهم من أهل الكتاب، وهم أصبحوا أتباع لليهود خاصة في أمريكا النصارى البروتستان. يصل في أمريكا نسبة الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، بمعنى دون أسرة، ليس هناك أسرة، لا يكون أسرة، لأنه لا يريد أن يكون أسرة، هو يرى أنه لا فائدة من تكوين أسرة، لن يهتم به أحد حتى في كبره وحتى في شيخوخته. عدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم في أمريكا دون أسرة يصلون إلى قرابة 30% من المجتمع الأمريكي. إذن تفكك، هذا يدل على التفكك الرهيب هناك. مثلا في أمريكا عدد المشردين يصل إلى قرابة 18%، مشردين في الشوارع يعيشون ينامون بين الكراتين تحت الجسور في أماكن، حتى نساء. نلاحظ حاجة التفكك. مثلا في الإسلام من العيب من العار أن يكون هناك مرأة مشردة، قد يكون هناك رجل لكن مرأة تهتم بها الأسرة كلها. الكفر لا، عندما تصل المرأة إلى سن 18 سنة يتركها أبوها وأمها وكل الأسرة فتذهب، إذا لم يكن هناك من يهتم بها تكون مشردة. ولو بحث الإنسان عن الوجه الآخر للحضارة الأوروبية والحضارة الغربية لوجد المآسي الكبيرة جدا، الآلاف من المشردين الذين يعيشون. مشكلة أننا فقط يعيشون دون مأوى ودون اهتمام، مشكلة أننا فقط ننظر إلى ما يصوره لنا الإعلام، أنه يصور الحياة في أمريكا راقية تجذب وتشد الناس إليها، ويصور الحياة الغربية أنها حياة راقية. الإعلام ينمق الأشياء ولا يظهر الجانب السلبي الذي يعيشه المجتمع الغربي. مثلا تقول بعض التقارير أن 46% من البالغين في أمريكا، من البالغين من الرجال والنساء، أي قرابة 117 مليون أمريكي غير متزوجين، يعيشون عازبين. يعني نلاحظ التفكك الرهيب، بينما في الإسلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيش الرجل بمرأة والمرأة برجل، وأنه سكن لها وهي سكن له، وأنه لباس لها وهي لباس له، ليكون أسرة. من أهم غايات خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان في الحياة أن يكون أسرة وأن يربي أسرة مؤمنة تقية صالحة تقدم شهادة على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال دينه في الأرض. بينما هناك لا، الكفر يربيهم على أن يهتم الإنسان بنفسه لا يبالي بأحد، ولذلك هو لا يريد أسرة. ولا يعني ذلك أنهم لا يشبعون شهواتهم، هم يشبعونها كالحيوانات. ولا تريد المرأة أن تنشغل بأسرة.

0: هكذا يصنع، يصنع دمار، يصنع شذوذ، يصنع انحراف، يصنع تفكك، يبعد الإنسان عن الإحسان وعن المسؤولية وعن الاهتمام بالآخرين، يصنع أنانية. مثلا في أمريكا يختفي آلاف الأطفال سنويا، أين يختفون؟ أين يذهبون؟ ماذا يعني ذلك؟ عندما يقول لك اختفاء للآلاف من الأطفال في أمريكا، لم يعرف أحد أين يذهبون، معناها تجارة أعضاء هؤلاء الأطفال، الفئة الضعيفة في المجتمع، هناك من يختطفهم ويتاجر بأعضائهم، هناك من يغتصبون ويقتلون، هناك من يباعون أيضا، هناك أسواق نخاسة، وهناك استعباد كبير جدا في الغرب، معنى حالات تفكك رهيبة. جرائم الاغتصاب في أمريكا، يتخيل الإنسان أنه في كل 98 ثانية تحدث جريمة اغتصاب في أمريكا، كل 98 ثانية، إذن حالة رهيبة جدا، بالثواني بالدقائق جرائم الاغتصاب. هل هذا يدل على الرقي؟ هل هذا يدل على الترابط، على التوحد، على الارتقاء، أم على الانحطاط، على التفكك الرهيب جدا؟ فالإسلام يصنع ترابط، ويصنع مجتمع أسري متكاتف مترابط، ويصنع مجتمع راقي، بينما الكفر يصنع حالة من الانحطاط والتفكك، وحالة من الجريمة، وحالة من اللامسؤولية. فالإسلام نعمة والكفر نقمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصر

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما

نصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه، وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا، من هنا من الدنيا، من خلال إيمانك بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها. هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ ثانيا، أننا لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراد علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. وحالة الذلة هذا هي نتيجة لتفريط، فعوقبنا بالذلة، ثم نتيجة للجهل بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، يتعبد على حالة الذلة هنا في الدنيا. ثالثا، أن هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم أن الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة. رابعا، أن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كله كل ذلك الحديث ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. فالوعد والوعيد ليست الجنة والنار وانتهى الأمر، والغاية من الوجود الجنة والنار وانتهى الأمر، لا، كل ذلك الوعد والوعيد، العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة كالجنة والنار، الغاية من ورائه أن يدفعنا لنستقيم هنا في الدنيا على هديه، وأيضا للثبات على ما أرشدنا إليه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب.

0: أن الإيمان السائد الله غفور رحيم، يا أخي الله غفور رحيم، وفرط والله غفور رحيم، ثم يتطور فيعصي والله غفور رحيم. أعمالنا في هذه الدنيا أليست تسير على شق واحد هو شق الله غفور رحيم؟ أليس هذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان به ليس فقط إيمانا بمجرد وجوده، الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله، بكتبه، باليوم الآخر. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا لليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في الوقت نفسه كما وصف نفسه أو كما سمى نفسه الملك القدوس، السلام المؤمن، العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه إلى أن أتقيه. والتقوى، لاحظوا كيف التقوى في القرآن الكريم تأتي بعبارة: واتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، تتكرر كثيرا. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم، أو الاتقاء لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب؟ عندما يقول لك اتق الله، تتق الله لأنه غفور رحيم، أو تتق الله لأنه شديد العقاب؟ فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. تؤمن بأنه غفور رحيم، ولكن أيضا أنه شديد العقاب، تؤمن إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى وأشد ما يمكن أن يكون، جهنم. إذن فالإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفا، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم. ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليترسخ في نفس الخوف من جهنم. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب، بشكل رهيب. القرآن الكريم تحدث عن وقودها، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب، نعوذ بالله، تصبح أنت جزءا من النار وكتلة من النار. ووقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، نار، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة، بل هي نار متسعرة، ملتهبة، متسعرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها، نعوذ بالله منها، ليس فترة محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الألم. الله يقول عن أهل جهنم وهم يعذبون فيها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقال إن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو الذي يحترق، فكلما احترق يبدل ليبقى الألم مستمرا. الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحساسك، فتصبح في واقعك مرتاحا غير متألم. لكن في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده، فيدخل في غيبوبة مطلقة فلا يعود يحس بشيء، بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في آن يتجدد ذلك العضو من جديد. جهنم الشيء المؤسف والشيء العجيب من حالة الإنسان أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه الناس إليها، اتجاه الناس أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها. يقول عن جهنم، يبين لك أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة وجيل بعد جيل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هذه الآية تشبه الآية الأخرى لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لبني آدم يوم القيامة. فترى كيف الخطاب خطاب عام، يعني ناس كثير جدا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. أليس جزءا من الكلام معهم؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قضية مؤسفة جدا. وهذا هو ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة تألمه، تحسره على الأمة، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألم جدا ومهتم بأمرهم جدا، يعمل بأي طريقة أن يصرفهم عن جهنم. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كان أنبياء الله جميعا، يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون، ثم يقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفع، لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون ما جاء من آياتي في كتبي، ما جاءت به رسلي، ألم يأتكم رسل منكم، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعا على هذا النحو إلى أن تكونوا من أصحاب السعير، أفلم تكونوا تعقلون. هنا قال ادخلوا في أمم، أمم، أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلاعنون، أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعنة الله عليكم. هكذا يصبح أهل النار، حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض. أصبحوا هناك عاقلين، أصبحوا فاهمين، أصبحوا كتلا من الحقد على بعضهم بعض، خاصة الضعاف المستضعفين، تكون حسراتهم أشد، العذاب النفسي يكون عليهم أشد. فالقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالمستضعفين من هؤلاء الناس العوام، عامة الناس البسطاء، هم أكثر الناس عذابا نفسيا، تألما وحسرات. هم لهم عذاب، لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع، على المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار، لأن المجرمين يصعدون على أكتاف الأتباع المساكين عندما يهيئون لهم الجو ليظلموا ويتكبروا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس، السلام المؤمن، العزيز الجبار، المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة، غفور رحيم، شديد العقاب. ثانيا، أن الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها. هذا شيء مؤسف وشيء عجيب. ثالثا، أن القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع من الناس المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا للاستقامة على هديه في هذه الحياة، لنحظى برضوانه وتوفيقه وتأييده، كما نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر القريب بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه
5: وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد.
4: السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 59 و60 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن الآيتين تأتيان بعد آيات تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، وهو الحدث الذي أثار لغط السفهاء من الناس، وقد تولى كبر هذا اللغط الباطل اليهود أهل الكتاب. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، بل إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم يعملون ذلك حسدا واستكبارا وعنادا وكفرا، ومن استكبر فلا يمكن أن يتبع الحق. إذن فالله قد أراد لهذه الأمة الحق، والله قد ولى نبيه قبلة يرضاها، والله إنما أعادهم إلى الحق الأصيل وإلى ملة إبراهيم الخليل الذي رفع القواعد من البيت وإسماعيل وبتوفيق من ربه الجليل، وإن ملته هي سواء السبيل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا فإن الآيات تنبئ أن اليهود ينكرون الحق ويكابرون ويلبسونه بالباطل ويكتمون، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كما هو شأنهم في كل زمان ومع كل نبي ورسول، كما أوضح الله ذلك وأوضح شأنهم في الآيات التي سبقت ما نحن فيه، حيث جاءت حوالي 120 آية تؤكد استكبارهم ومراءهم وكذبهم وإلباسهم الحق بالباطل وعدم إيمانهم بآيات الله واتباعهم للأهواء. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومع ذلك فهم يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، وأن الجنة لهم من دون الناس، إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة والأمان الضالة، والتي فندها الله بأوضح بيان وآتانا فيها بالحجج الساطعة والسلطان ما يمكننا من دحض أباطيل اليهود وفضح كيدهم وتضليلهم للناس. وهنا يأتي واجب ودور العلماء المبينين لما أنزل الله من البينات والهدى للعالمين الفاضحين ضلال اليهود الظالمين بالحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله. نعم هذا هو دور العلماء، وهذا هو ما نقبسه من الآيتين اللتين تلوناهما في البداية. إن واجبهم أن يجاهدوا في سبيل الله ويصدوا كل كذاب، وأن يوضحوا الآيات البينات التي أنزلها الله في الكتاب. عليهم البيان للناس أجمعين في كل مجتمع وفي كل حين، وعليهم واجب الإيضاح للحق والإبلاغ بما أنزل الله من البينات والهدى بشتى الوسائل. وها هي في هذا العصر أبلغ وأوسع وأقوى، فعلينا أن نتخذها صهوة لحمل الهدى إلى كل الدنيا لمواجهة أباطيل اليهود واللغوة. ها هم اليهود اليوم أكثر ضلالا للعقول، وعلى الأمم هم أكثر وبالا، وهم اليوم أشد فسادا وأقوى عتادا وأعلى صوتا وعنادا، فكيف السبيل لإيقاف هذا الوباء الزاحف وسد هذا الثغر النازف؟ كيف السبيل إلى سد هذه الأفواه التي تريد إطفاء نور الله؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بإيضاح آيات الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فالله معنا، وهو قد أراد أن يتم نوره وأن يظهر الدين، ولكن إرادته تتحقق بنا نحن حملة الهدى، وإنه لفضل أن نحمل هذا العبء وأن نجاهد هذا الجهاد وأن نجاهد في الله حق جهاده، فهو لنا ناصر ومعين وهو مع المحسنين. فإن تقاعسنا وأخلدنا إلى الدنيا وخشينا الذين ظلموا من اليهود فإننا نستحق ما ختمت به الآية، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم فالله قد بين كل شيء في الكتاب، وأبطل الدعاء لأود أهل الكتاب وجردهم من الهدى والصواب، وعلينا أن نواصل البيان ليبقى لنا نور الله وليظهر دين الله في كل الأمم ويكون الدين كله لله. فإن انقلبنا على عقابنا وكتمنا ما يجب بيانه من البينات والهدى وخشينا من بغي من طغى سقطنا في مكان سحيق من الهوان. ولقد حكم الله على من عمل ذلك فقال إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا لسوء المصير والمنقلب ويا لسوء الحمل والمكسب، كيف الخلاص من هذا الضيق، وأين الطريق إلى النجاة؟ ها هو الله يفتح لنا الطريق، يفتح لكم يا علماء المسلمين الطريق، فيقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسمعتم؟ إذن فبينوا وأصلحوا وتوبوا إلى الله بالبيان وبمواجهة الطغيان وباطل اليهود والكذب والبهتان. إذا عملتم ذلك تاب الله عليكم ونجوتم من لعنته ولعنة اللاعنين. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيها المسلمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم.

أعدائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كن صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بخمسة آيات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 22.

0: ويا عذولي ترفق لا تلم كلفا، يهيم ما بين أنجاد وأغواري، أعر علي سلوي عن هوايا، وما عليك في ترك عضل الصب من عاري. لقد تزينت فيها بالغرام كما تزينت بعماد الدين أشعاري. أجل آل رسول الله أعلمهم، منزه العرض عن حوب وآصاري. أبو علي عظيم الشان من ظهرت له براهين فضل ذات أنواري. جم المكارم أعلى الناس مرتبة، مسدد الرأي في ورد وإصدار. وفى إلى سوح صنعاء بعد أن ضمئت إليه شوقا وصارت ذات إعصاري.
1: أحسنت يا حسن أحسنت.
2: ألا ترى يا مولاي أن هذه ليست قصيدة كاملة؟ هل هناك ما يحاول الهبل أن يخفيه عنكم وعنا في مطلع قصيدته؟
1: فماذا تقول يا حسن؟
0: إنما حاولت الاختصار حتى أتيح الوقت لغيري يا مولاي، وكنت قد أجلت إلقاءها، ولكن نزولا عند رغبتكم سأسمعكم ما قلت في مطلعها. لولا ضنى جسدي والمدمع الجاري، ما كنت أظهر للواشين أسراري. يا هاجرين بلا ذنب ولا سبب، عطفا ولو بخيال في الدجا ساري، ولو بخيال في الدجا ساري.
1: جميل يا حسن جميل. فما الذي سيسمعنا الشاعر إبراهيم الهندي في هذه الجلسة الشعرية؟
2: أقول في مدحكم يا سيدي مكتظبا، أغر إلى البرق عندك خلب، وحتام سحب الوصل منك جهام، تكلص ظل من وفائك سابغ، ضليل وعاد الري وهو أوام، تخذت القلا والصد والبعد حسبة، مللت ولا أن الملال سلام، ولكنه في حقه ممدح وحلال، أما في الرجال حرام. تعصيت حتى ما لمضناك حصة من الوصل إلا من رناك سهام.
1: جميل يا إبراهيم جميل. ما تقول في شعر إبراهيم يا حسن؟
0: لا أقول إلا خيرا، ولكن قوله ولكنه في حقه ممدح وحلال أما في الرجال حرام، يناقض ما يمكن أن يمدح به أحد الرسول الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والمدح في حقه واجب وضروري وليس حراما يا مولاي.
1: أحسنت يا حسن، وهذا رد أدبي يا إبراهيم لن يفهمه أحد إلا أنت وحسن وأنا.
3: ترى لماذا جمع الإمام المتوكل في هذه الجلسة أهل العلم والأدب معا؟
4: لا شك أن للإمام مقصد من ذلك، وحتما ستعرفه خلال هذه الجلسة.
3: ولكن ألا يبدو مهتما أكثر بالهبل والهندي؟
4: أظن أنه بهذا يقطع حبائل الحسد والعداوة بينهما، فلا أفضل من المواجهة.
3: ومن منهما يتفوق على الآخر في نظرك؟
4: كلاهما شاعران كبيران، ولكني أميل إلى شعر الهبل لأنه هو قريب إلى النفوس.
1: جميل. والآن ألا يشاركنا العالم الشاعر محمد السحولي؟
4: بكل سرور يا مولاي، وهذا شرف أن أكون والحاضرون جميعا في حضرتكم.
1: وماذا ستسمعنا؟
4: مولاي إسماعيل لي طفل بكم، متبركا أدعوه إسماعيل. قد عيل صبري من مفارقتي له، لا للرباب ولا لإسماعيل. من بإسماعيل نعم لأزوره، لا تقطع طمعي بإسماعيل.
1: قد أذنت لك يا محمد، أذنت لك. والآن وقد اكتمل الحضور، أود أولا أن أشكر لكم حضوركم أيها العلماء والشعراء والأدباء الأعزاء، لقد جمعتكم لأخاطبكم جميعا، فأرجو أن تعيروني أسماعكم وأذهانكم. إذا كان اليمن يواجه تحديات ومشاكل، فإن حلها يكمن في قوة وإبداع رجاله وأبنائه. أنتم العلماء والشعراء والأدباء، أصحاب القلم واللسان، اللذين يمكنهما تغيير الواقع وإحداث التأثير المنشود في المجتمع. لذا فقد جمعتكم اليوم لأحثكم على تسخير قدراتكم ومواهبكم في خدمة أبناء اليمن في كل زاوية من زوايا اليمن. انشروا الوعي والبصيرة، عززوا المحبة والتآخي بين الناس، حثوا على العدل والمساواة والتسامح، أخبروا عن جهاد وانتصارات الآباء والأجداد ضد الغزاة العثمانيين، اشرحوا التحديات التي يواجهها يمن اليوم وكيف يمكن التغلب عليها، ألهموا الجميع بروح التفاؤل، واعلموا أنكم لستم بناجحين في هذا إلا إن شددتم الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه القرآن الكريم، إلى رسوله العظيم وآل بيته الميامين. فلنكن نحن وأنتم معا يدا بيد لنبني بلدا ومجتمعا أفضل.

0: أتلاحظ يا أحمد قلة الناس في المسجد اليوم وقلة الحاضرين في حلقة العلم؟
1: الكثير اليوم مشغولون بترميم سد المدينة الذي يسقي أهل شعوب والجراف والروضة.
0: ولماذا لم تخبرني بذلك فنساعد الناس؟
1: تستطيع أن تساعدهم بقلمك.
0: وكيف ذلك؟
1: تكتب للناس أشعارا ينشدونها في دواوينهم، علها تصبرهم في محنتهم.
0: حسنا، سأكتب لهم الليلة قصيدة إن شاء الله.

يا صاحي ما لذة عيش بها. والموت لا ندري متى ينزل، يدعو إلى الأحباب من بيننا، يجيبه الأول فالأول. يا كادحا يجهد في كسبها، أغرك المشرب والمأكل. ويا أخ الحرص على جمعها، مهلا فعنها في غد تسأل. لا تتعبا فيها ولا تأسفا لما مضى، فالأمر مستقبل.

0: كنت أظن أنك ستسعى للقائي هنا في صنعاء، فالشعراء يقصدونني من كل حدب وصوب.
1: معهم حق يا سيدي، إن لم يسعوا إلى لقاء الإمام المتوكل على الله فإلى لقاء من سيسعون؟
0: وأنت؟
1: أنا أسعى للقائك يا مولاي لكي أبث إليك حزني وآلامي على آل البيت عليهم السلام وما حل بهم، ولهذا فقد يختلف هدف لقائي بك وأهداف البقية.
0: إذن أنت تسعى للقائي من أجل أن تقدم لي وليس من أجل أن أعطي لك.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمين محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين المنزل عليه في الكتاب المبين: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الركع السجود في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى المجاهدين والمرابطين يا رب العالمين. إخوتنا وأحبابنا في الله، الله يقول لنا: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والقرآن والأحاديث مليئة بالنسبة للجهاد، ولهذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله.
1: طبعا احنا في لمن معتدى علينا.
2: نعم.
1: والله عز وجل أذن لنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. المولى قال هذا الكلام في كتابه المبين: وجزاء سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالاعتداء علينا واعتداء بلا رحمة.
2: نعم.
1: وسنوات عدة.
2: نعم.
1: ليست يوم ولا يومين حتى ولا شهر ولا شهرين.
2: نعم.
1: بل سنوات، بل عقد مضى.
2: نعم.
1: عقد بكامله.
2: نعم.
1: ودخلنا في العقد الثاني.
2: نعم.
1: هذا العدوان الذي لا مبرر له، لم نكن اعتدينا على السعودية ولا نهبنا أراضيها ولا تكلمنا فيها، ما هو مبرر العدوان على الشعب اليمني؟
2: نعم.
1: غير أنهم يقولوا في شرعية، فمن أين نبتت الشرعية وكيف جاءت هذه الشرعية؟
2: نعم.
1: إن كانت عبد ربه وهو الذي قد ولى إلى ربه، فإنها بالمبادرة وليس باختيار الشعب كله.
2: نعم.
1: وإن حصل انتخابات كانت شكلية، لأنه الانتخابات تكون في منافس.
2: نعم.
1: ولا منافس له. وما الذي فعلنا أيضا بالشرعية؟ المهم حاجات غريبة
2: استقالته
1: وعجيبة. تفضلوا وفقكم.
2: نعم.
1: الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن الصحابة الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. حقيقة النظام السعودي تاريخ نحو اليمن تاريخ أسود وتاريخ إجرامي وتاريخ تآمري وتاريخ عدواني من قبل الشرعية.
1: نعم.
2: ونحن هذا الأيام في ذكرى السنوية لاستشهاد واغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي التي حدثت.
1: نعم.
2: في 11 أكتوبر 1977، وفي الذكرى السنوية لجريمة التفجير التي حصلت بالمتظاهرين في ميدان التحرير في العام 2014 التي حصلت في ميدان التحرير، وأيضا في الذكرى السنوية لجريمة الصالة الكبرى التي حدثت في 8 أكتوبر.
1: وهذا كله منسوب للسعودية،
2: كله من السعودية، قصد السعودي.
1: نعم.
2: وجرائم العدوان لها أول وليس لها آخر.
1: الله.
2: النظام السعودي يتآمر على اليمن منذ زمن، تارة يدعم الانفصال، وتارة يقول أنهم على الوحدة، تارة يقول أنهم على الجنوب، تارة يقصف الجنوبيين، تارة يتبنى حزب الإصلاح ويدعمه، وتارة يصنف على أنه إرهابي، تارة يقول على أن الجنوبيين لهم قضية عادلة، وتارة يقول أنهم ميليشيات وخونة، تارة يدعم التكفيريين، وتارة يريد أن يحاربهم. ماذا يريد السعودي بالضبط من اليمن؟ يريد يمنا ضعيفا هزيلا ممزقا مفقسما مجزئا يخضع للوصايا والهيمنة، وهذا ما لا ترضى أي دولة لنفسها. من من الدول ترضى أن تكون دولة بجوارها تحدد من يحكمها ومن يرأسها ومن يكون وزيرها وزراءها محافظيها، كم تستخرج من النفط وكم لا تستخرج، متى تعيد ومتى تصوم رمضان وماذا تقول وما لا تقول؟ من يرضى بذلك؟ لا يرضون، وهم أقل شأنا من يمن الإيمان أصل العرب الذي لو لم نكن مسلمين فلدينا شهامة العرب.
1: الله.
2: ونخوة العرب وإباء العرب.
1: نعم.
2: ما بالك ونحن يمن الإيمان والحكمة. ونحن الذي قال الله لنا في القرآن على لسان بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ولو أن بلقيس لم تجد في سليمان النبوة والمعجزة لم استسلمت ولا قاتلت، وهكذا قال قومها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كانوا أعلنوا جهوزيتهم العسكرية لكنها وجدت أنها ليست أمام رجل طامع في الثروة، وهو لم يستخدم معها العنف من أول لحظة، لم يرسل إليها طائرة لتقصفها، بل أرسل إليها هدهدا، لم يطلب منها أن تسلم ما بيدها، بل رد حتى هديتها. ما آتاني الله خير من هديتكم مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لم يرد احتلالها، بل كان يريد لها الهداية، ولذلك قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله لله رب العالمين. فمع ذلك كان موقف اليمنيين وتحكمها امرأة، وكان الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه المرأة حجة على أبو شنب الذين يقولون أنهم مع العدوان. أين أنتم من هذه المرأة؟ لم ترتقي عقولكم ولا وطنيتكم إلى تفكيركم إلى مستوى هذه المرأة بلقيس الحكيمة التي سجل الله كلامها في القرآن الكريم. وكان الأولى لكم أن لو كنتم مثل هذه المرأة لكنتم رجالا، لكنكم لم ترتقوا حتى إلى مستوى هذه المرأة التي لم يكن عندها إسلام ولا كانت على، وكانت تعبد الشمس ولكنها عرفت الله وعرفت الأنبياء وعرفت كيف تدافع عن بلدها وعرفت خطورة الغزاة وعرفت خطورة المحتلين وعرفت ماذا يعمل الملوك. واليوم بعد 12 عاما وآل سعود يدمرون المحافظات التي احتلوها، وقد وعدوا أن يجعلوا حضرموت كالرياض وأن يجعلوا عدن مثل دبي، وإذا بها ترجع مثل مقديشو، مثل مقديشو، مثل الصومال، وأسوأ من الصومال، وأصبح العيش فيها لا يطاق، من غلاء الأسعار، من انخفاض سعر العملة، من انفلات الأمني، من غياب الخدمات، من غياب الماء، من غياب الكهرباء، من غياب الدولة. اليوم وكل أولئك يديرونها بالزوم، بالأونلاين، يعقدون اجتماعاتهم عبر الانترنت، يداومون من الغرف الفنادق، يديرونها عبر الواتساب، يعينون أقاربهم في سفارات الدول كما حصل اليوم لأخو يحيى الشعيبي محافظ عدن، وحصل اليوم لبنت شلال شايع تعيينها قنصلا في السفارة اليمنية في لندن، هذا قبل أيام. وكما حصل في جريمة ابن العليمي الذي يهرب النفط من ميناء حضرموت عبر سفينة ما أدري اسمها ليلى أو اسمها اسم يعني كأسماء السفن السعودية. هذا حال تجار حروب، لا يعانون كما يعاني المواطن، يستلمون مرتبات بالعملة الصعبة، يستلمون بدل إيجار بدل سفر بدل تنقل. شاهدنا العليمي وهو يدفع فاتورة العسل بمليون دولار، مليون دولار قيمة عسل، عسل الله، يعني ما هي النحلة التي أنتجت هذا
3: الكمية؟
2: هل اليمن يصدر عسل بمليون دولار؟ هذا شراء شخص،
3: هذه كلها.
2: يعني لو كان بير تنتج عسل ربما لنشفت وجفت، ناهيك عن أن يكون هذا عسل من نحل. لكن هكذا تجار الحروب، صفقات وهمية مشبوهة. وسمعنا في الأخبار أنه يعطي شهريا $110,000 لصحيفة وموقع أمريكي متخصص بغرض تحسين صورة المجلس القيادي الرئاسي للتنابيع أمام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. النظام السعودي نظام عدواني، يريد أن يكون من يحكم اليمن عميل لهم، طائع خانع، لا يخرج عن طاعتهم، ولذلك قتلوا الرئيس الحمدي، ولذلك استهدفوا الرئيس الصماد. هم يريدون مثل العميلي
3: العليمي لأنه لم يسمع لهم.
2: قتلوا الصماد لأنه كان وطنيا، لأنه أراد أن يبني دولة، ووضع مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة، يد تحمي ويد تبني، ولأنه أراد أن يكون اليمن شامخا عزيزا، ولذلك قتلوه لأنه لم يكن عامل. نحن ما مشكلتنا مع النظام السعودي في ثورة 21 سبتمبر، لو أننا في أنصار الله قبلنا بأن نكون عملاء للنظام السعودي لما قامت قائمة لا لحزب الإصلاح ولا للتكفي ولا للجنوبيين ولا للعبد ربه ولا لعفاش ولا لأي أحد من هؤلاء. مشكلتنا أننا لم نقبل أن نكون عملاء لهم، وأردنا أن نعاملهم تعاملا ند للند، وباستقلالية، وأن نحافظ على سيادة بلدنا وعلى دماء شهدائنا وعلى شرف كلمتنا وعلى انتمائنا الإيماني، ولذلك حاربونا.
3: نعم.
2: يعني لو سوينا وضعنا مع النظام السعودي ما كانش عاد يسمع صوت لهؤلاء الذين لو أقمنا لهم المشانق والمحاكم وزجينا بهم إلى السجون لما تحدث عنهم أحد، كما لم يتحدثوا عن حسني مبارك.
3: نعم.
2: ولا عن محمد مرسي، ولا تحدثوا عن عمر البشير الذين زج بهم إلى السجن. لماذا؟ لأن الذي بعدهم جاءوا عملاء، وبالتالي خلاص حرق وقت وكرت ورقة الأولين وانتهى موضوعهم. مشكلتنا في اليمن أننا قلنا نريد حرية، ونريد أن نبني بلدنا، ونريد أن نبني شعبنا، والنظام السعودي
3: قال يا سيدي أنه الحمدي كان الملك يملي عليه ما يصنع في اليمن، فقال لس ما نش ضابط عندك يا أخي.
2: نعم.
3: ولنا شرطي في بابك.
2: نعم.
3: يعني شوف على الكلام العظيم. نعم تفضل.
2: نعم. فجرائم النظام السعودي إلى اليوم، اليوم شاهدنا في هذه الأسابيع ازدياد وتيرة الجرائم السعودية في حق اليمن، قصف مدارس في تعز، قصف السوق في الماوية بتعز، قصف منزل مواطنين في عمران، قصف في عنس منزل وشبكة الاتصالات، قصف سجنا في الجوف، قصف بئر مياه في جزيرة كمران، قصف في صعدة الحدودية المناطق الحدودية، قصف في تعز، قصف في الساحل مواطنين في سوق في ذباب بباب المندب، جرائم بشعة. وكأن النظام السعودي يختم بما بدأ، بدأها بقصف هستيري وقصف عشوائي يستهدف الأعيان المدنية، ثم يأتي ليتباكى على الكعبة. أخي أنت تضرب البرياء والمدنيين وأنت ترتكب هذه الجرائم، ثم تكذب باسم الكعبة، أنت تكذب. ثم لماذا نستهدف الكعبة نحن؟ هل بنك الأهداف لدينا ناضب؟ لا يوجد بنك أهداف. نحن حتى لو لم يكن لنا بنك أهداف، الكعبة نفديها بأرواحنا، بدمائنا، بأولادنا، بأنفسنا، بأعيننا. نحن أحرص من يكون على الكعبة.
3: نعم.
2: ثم لدينا بنك أهداف دسم، لدينا أرامكو، لدينا خميس مشيط، لدينا القواعد العسكرية، لدينا البنية التحتية، لدينا خط شرق غرب، لدينا رأس تنورة، لدينا ينبع، لدينا جزيرة
3: بنك كبير،
2: يعني جزر مليئة بالثروات والمعادن. لدينا أهداف دسمة تستطيع أن تعيدك إلى الوراء أكثر من 100 سنة، ومع ذلك تحكمنا الأخلاق. لاحظ كيف نتعامل نحن مع الأسرى، كيف هل زجينا بالأسرى في إلى المشانق، أم أننا أكرمناهم وعالجناهم وداويناهم، بينما هم يتعاملون مع الأسرى بالذبح والسحل. وكيف تعاملنا مع حينما انتصرنا، دخلنا إلى المخا فأطلق الرئيس المشاط العفو العام، وأطلق عفوا حتى للمقاتلين، من ألقى سلاحه فهو آمن، من أراد أن يعود إلى حضن الوطن فهو مشمول بالعفو العام. وهم يتوعدوننا لو دخلوا بالذبح بالسحل بالقتل بالنهب بالسفك بالانتهاك للأعراض، سيتزوجون ما أدري بمن، وسيذبحون فلان وفلان. هذه جريمتهم، هذه حقيقتهم، هذه أخلاقهم. فالنظام السعودي اليوم يرتكب جرائم بحق الشعب اليمني على غرار ما ارتكبهم بداية العدوان إلى اليوم، وهو بهذا يكشف طبيعته العدوانية والوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في الشعب اليمني، ويحاصر الشعب اليمني. وهذا يوجب علينا أن نتحرك لندافع عن شعبنا. نحن أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يعرف قوة المنطق، يعرف منطق القوة، يعرف لغة السلاح، ولدينا إن شاء الله ما يردع. وهذا واجب علينا اليوم أن نتحرك لرفض الجبهات. الكل مدعو ليساهم. حينما نرى، حضرت في يعني وداع شهيد، وإذا به هو الثالث من إخوته، ويعني استغربت أن أسر قدمت من 3 شهداء.
3: نعم.
2: وأسر لم يذهب منها أحد، لا شهيد ولا أسير ولا مرابط
3: ولا كلمة.
2: يا أخي عيب عيب، هذا يضحي وأنت يمني مثل تتفرج.
3: نعم.
2: أليس بلدك؟ أليس شعبك؟ أليس أهلك؟ ألست من اليمن؟ هل الحرب بين الهند وباكستان؟ لماذا البعض لديه هرمونات في الوطنية كثيرة، والبعض متبلد المشاعر والأحاسيس، ونحن نقول وطن لا نحمي لا نستحق؟ متى ستستحق هذا الوطن؟ متى ستحمي هذا الوطن؟ متى ستثبت انتمائك لهذا البلد؟ متى ستدافع عن هذا الشعب؟ متى ستسجل موقفا مع أهلك، مع شعبك، مع بلدك ضد هذا النظام المتآمر على اليمن، المتوغل، الذي لم يروى من دماء اليمنيين؟
3: الله.
2: متى ستسجل موقفا؟ نعم. ولا سيما وقد من الله علينا بالانتصارات، هذه الانتصارات الكبرى تحتاج إلى أن نحمد الله ونشكره عليها الشكر العملي كما قال الله، اعملوا آل داود شكرا الله. ومن الشكر العملي له أن نتحرك لرفد الجبهات اليوم. نعم. الجبهات لا تعاني من قلة الرجال.
3: أيوة.
2: ونحن حينما نتحدث عن رفد الجبهات بالرجال ليس لأننا في موقع ضعف، الحمد لله العالم يعرف كيف أننا أصحاب التقدم وأصحاب المبادرة ومن يمسكون زمام المعركة، ولكن هذه الفتوحات تحتاج إلى من يؤمن هذه الخلفيات، تحتاج إلى من يرفدها، تحتاج إلى زخم بشري كبير. في حال احتجنا أن تطهر الساحل الغربي كم تحتاج؟ 5400 كيلو، تحتاج إلى عشرات الآلاف من المقاتلين. أما فرق الاقتحام والتظهير فهي موجودة وهي تقوم بمهمتها. نحن مهمتنا أن نأمن الخلفيات وأن نتدرب حتى على الاقتحام، لأننا لسنا أقل رجلة ولا شجاعة ولا وطنية من أولئك ولا إيمان من أولئك المجاهدين في الصفوف الأمامية. اليوم دورات التعبئة مفتوحة في كل قرية في كل حارة، وهنالك تنسيق مع عقال الحارات مع مشايخ القرى مع خطباء المساجد لتنسيق من يستطيع الذهاب إلى الجبهات، من يريد الدخول إلى المعسكرات. طبعا لا يؤخذ الإنسان طوالي إلى الجبهة، هنالك دورات تدريبية لمدة شهر.
3: نعم.
2: ثم بعد ذلك يوضع في خلفية الجبهات للتمرس والتدرب، ثم بعد ذلك حينما تظهر المهارة والمراسة والخبرة والرغبة والطلب
3: يقوم بواجبه،
2: يستطيع أن يتحرك سواء في الخطوط الأمامية أو في الخطوط الخلفية أو تأمين الجبهات أو في الجانب الصحي أو في الجانب الأمني أو في الجانب الخدمي. المطلوب من الكل أن يتحرك. نحن نرى السعودية تذهب للبحث عن مقاتلين حتى من إسرائيل. في الأسبوع هذا الماضي عقدت السعودية اللقاء في الإمارات مع رئيس الوزراء الصهيوني ورئيس محمد بن زايد ومع وفود كما أعلنت الجزيرة.
3: نعم.
2: ومع وفود من قطر، وأعلنت صحيفة إسرائيلية مع وفود من قطر وليبيا.
3: نعم.
2: والبحرين والإمارات والسعودية، لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يسمى رئيس وزراء إسرائيل المجرم نتنياهو، لقاء استمر لثلاث ساعات في دبي. هذا اللقاء هو من أجل التحشيد ضد اليمن. شاهدنا السعودي يتهم منازورا باستهداف الكعبة ليحصل على مقاتلين من سوريا، ليحصل على تكفيرين من أولئك التكفيريين الذين اتهمهم بالإرهاب وسيفعلونهم ضد اليمن. إذا كان هؤلاء يحشدون من دول، ماذا نحشد من بلادنا ونحن أبناء اليمن؟ وليس إذا ذهب الإنسان للجهاد فإنه سيستشهد، هذا ليس واردا. الشهادة ليست ضربة حظ،
3: أينما
2: ليست الشهادة هكذا تأتي اعتباطا ومصادفة. هي اختيار. هي اصطفاء. اتخاذ. هي اجتباء. ونحن هذه الأيام نرى كثرة حالات موت الفجأة. بعض يموت بجلطة، بذبحة، بنوبة، بسرطان، بحادث، براجع، بموقف فتنة داخلية. لا لله ولا في سبيل الله. أما هؤلاء فهم ليسوا أمواتا، هؤلاء أحياء
3: عند ربي.
2: هؤلاء لم يصيبهم الموت، وإنما يعني حصلوا على الحياة الأبدية وتخلصوا من الموت وحصلوا على الفوز الكبير. هؤلاء توفقوا بحسن الختام، توفقوا بصفقة مربحة مع الله سبحانه وتعالى، أمنوا من الفزع، فازوا في الامتحان، حصلوا على الصفقة الكبرى. هؤلاء أصحاب الاستثمار الآمن والمضمون، هؤلاء ربحوا، هؤلاء فازوا، هؤلاء ارتقوا، هؤلاء توفقوا، هؤلاء نالوا الفوز الكبير الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، وذلك الفوز العظيم. هؤلاء أثبتوا أنهم مؤمنون، هؤلاء نالوا الجنة، صدقوا الله فصدقهم. هؤلاء رجال الرجال كما قال الله من المؤمنين رجال، هؤلاء هم الرجال. وكم ناس من الحروب الأولى لا يزال إلى اليوم يقاتل في الخطوط الأمامية، لم تقربه الجبهات إلى الموت والفناء. وكم ناس تخلوا عن الجهاد وهم اليوم قد ملأوا المقابر بالموت وبالأمراض وبأسباب متعددة للموت، من أمراض، من حوادث، من جلطات، من ذبحات، من نوبات، من غيرها.
3: والمولى يقول لنا قل إن الموت الذي تفرون منه
2: فإنه ملاقيكم،
3: يعني ما زرت
2: بعد. ويقول هكذا لو كنتم في بيوتكم
3: في بروج مشيدة
2: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
3: مضيع له فيه.
2: نعم. وقال الله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله يقول في كتابه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ويتخذ منكم شهداء. ونحن نرى أن من اصطفاهم الله شهداء لم يأتي لهم الشهادة مفاجئة، بل كانوا قد طلبوها، قد ألحوا على الله بها، قد سألوها من الله، قد اشتاقوا إليها، قد بذلوا أسبابها، قد تمنوها، قد دمعت أعينهم شوقا إليها، قد تعلقت أرواحهم بها. ليس هكذا جاء لهم الشهادة وهم كانوا متشبثين بالحياة.
3: الشهادة سيدي كأنها وسام عظيم،
2: وسام كبير
3: لا يعطيه الله لمن جاء.
2: نعم.
3: ولذا اسم الشهيد اسم من أسماء الله.
2: نعم.
3: ألبسهم الله هذا الاسم شرفا لهم.
2: نعم. ومنزلة الشهيد بعد منزلة الأنبياء.
3: الله الله.
2: قال الله في القرآن الكريم: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. يا له من مجيء ويا له من موكب ويا له من عظم جنب الأنبياء. وجيء بالنبيين وشهد، لم يقل وجيء بالنبيين والعلماء أو جيء بالنبيين والصائمين أو جيء بالنبيين وبعمار المساجد أو جيء بالنبيين والمتصدقين، جيء بالنبيين والشهداء، لأن منزلة الشهداء بعد منزلة الأنبياء. فواجب
3: اصطفاهم الله نبوة، وهذا اصطفاهم الله شهادة.
2: واجبنا اليوم وأن نتحرك في هذه المعركة، المعركة الفاصلة، المعركة الحاسمة، المعركة المفصلية. هنالك دورات التعبئة، هنالك دورات قتالية، هنالك دورات عسكرية، هنالك دورات ثقافية، هنالك قوافل للجبهات، هنالك بالإمكان الإنسان أن يساهم، ويمكن حتى للمرأة أن تساهم بمالها، بذهبها، بمنفقتها في لسلاح الجو المسير، للقوة الصاروخية. كم نرى تلك المشاهد للرجوم، طائرة رجوم وهي تنكل بالأعداء.
3: الله.
2: بإمكان الواحد منا أن يساهم بقيمة الطائرة.
3: الله الله.
2: قيمتها ما يقارب $1,000.
3: الله.
2: بإمكان الواحد منا أن يساهم بربع صاروخ.
3: نعم.
2: بالستي يساهم فيه بما أمكن.
3: نعم.
2: والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
3: الله.
2: وقاتلوا في وجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد يجب أن يكون بالمال والنفس.
3: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم وجاهدوا
2: بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد
3: أولئك هم الصادقون.
2: نعم.
3: الله الله.
2: فالجهاد واجب، وعلينا في هذه المعركة أن نعرف أن الجهاد فرض عين.
3: الله.
2: كما هو معروف عند كل علماء الأمة.
3: نعم.
2: أن جهاد الدفع ليس فرض كفاية، بلكنه فرض عين على الكبار والصغار.
3: نعم.
2: وفرض عين من تركه أثم.
3: الله.
2: والله سبحانه وتعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا. فحينما يهاجمك العدو إلى بلدك يصبح الجهاد فرض عين.
3: نعم.
2: على كل قادر، من الكبار، من الشيبات، من الشباب، من الصغار. ولا يمكن للإنسان أن يكون مؤمن إلا إذا جاهد، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. ولا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا إذا جاهد، قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. والجهاد وبذل الجهد في جميع المجالات.
3: نعم.
2: وعلى كل إنسان أن يعرف أنه مسؤول أمام الله. فالله سبحانه وتعالى كما قال: كتب عليكم الصيام، قال: كتب عليكم القتال. فكما يسعى الإنسان لإبراء ذمته بأداء الصيام، عليه أن يسعى لإبراء ذمته بأداء القتال في سبيل الله. وقتالنا هو قتال في سبيل الله، لأننا ندافع عن بلدنا، ندافع عن شعبنا، ونحن لا نعتدي على أحد، نحن ندافع عن اليمن. نحن لا نقول للسعودية أخرجوا من الرياض، ولكن نقول لهم: أخرجوا من مأرب، أخرجوا من تعز، أخرجوا من عدن. نحن لا نطلب من النظام السعودي أن يعطينا أرامكو ورأس تنورة، ولكن نريد أن أن لا يحول بيننا وبين ثرواتنا النفطية في بلحاف وصافر والمسيلة وبقية المنشآت النفطية اليمنية. نحن لا نقول للنظام السعودي ألا يتدخل في شؤون القطيف والإحساء والتمام، وإنما نطلب من أن يكف عن التدخل في شؤون اليمن وصنعاء وعدن وحضرموت، وأن يرحل من أرضنا، وأن يغادر من بلادنا، وأن يكف شره عنا، وأن يفك حصاره عنا. وبالتالي نحن مظلومون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة منه. ونحن في موقف كان السيد حسن نصر الله بجلالة قدري يتمنى لو كان يقاتل، يتمنى لو كنت جنديا أقاتل تحت راية السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي. وبإمكاننا اليوم أن نقاتل تحت هذه الراية.
3: نعم.
2: التي لم يتحقق حتى للسيد حسن نصر الله على جلالة قدري، وهو من هو في مواجهة الصهاينة وجهاده المباشر ضد الكيان الصهيوني. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن ينصر شعبنا، وأن يفرج عن شعبنا، وأن يهلك أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد ومن تحالف معهم في الداخل والخارج. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
3: صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم. نبقى مع هذا الفاصل.
4: يسألونك.
3: ألو، مرحبا.
5: السلام عليكم يا شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ممكن نسألك؟
3: تفضلي.
5: الله يدي لك العافية يا شيخ. ما بالله بي مات من قبل 21 سنة.
3: نعم.
5: وبعدين فوقنا لناس، يعني لأن كانت عمارك كبيرة، فأدينا ظلط الناس اللي هم بسند كلهم اللي بسند، قسمناها 80 مليون، بقيت يعني بقيت ظلط. وواحد رجل من أصحابه بي قال فوق أبوكم 14 مليون، ما بس حاجة ما تثبت يعني بورقة أو بحاجة إني تثبت. قلت له والله ما سامح أبوكم لو ما دستوش حكي ال 14 مليون.
3: نعم.
5: قلت حلف يمين في الختمة، حلف يمين في الختمة، وبعدين اديت له 10 مليون، وبعدين اديت له زيد 2 مليون، أهم شيء بقيت 500. وإذا الحين الكلمة والله ما يسامح بي لا ما ينزل نسي ال 500. قلت له أنا قد اديتها له كامل من غير ما يعني من غير سند، من غير ما يثبت.
3: نعم، ما بش معك ما يثبت، ومع ذلك الدينة إلى
5: أيوة.
3: اليمين.
5: أيوة، وديت حق الناس كلهم ما عاد الله ما يشتي إلا أوفي، يعني تدرى 13 مليون و 500
3: مليون. تفضلوا شيخ.
5: أيوة.
3: اسمعي الشيخ.
2: نعم. طبعا طالما أنت قد أخذتي منها اليمين واقتنعتي باليمين ورضيتي بذلك، نعم، المبلغ أصبح لازما،
3: نعم،
2: عليك. ونحن ننصح صاحب الدين أن يكون كريما والمسامح كريم، ولا سيما هو صديق،
3: نعم،
2: لوالدك، ووالدك شهيد كما تقولين،
3: والمبلغ تافه.
2: وننصحك أيضا طالما قد دفعت المبلغ الأكبر، باقي 500،
3: أعين الله،
2: ينوي الإنسان الخير والله سيعينه،
3: نعم،
2: لأنه في الدين إذا كان الإنسان ينوي القضاء يعينه الله على القضاء،
3: الله الله.
2: وإذا كان الإنسان لا ينوي قضاء الدين،
3: نعم،
2: حينها يتحلبط ولا يحصل عون على قضاء الدين، ويظل الدين فوقه يتراكم،
3: نعم،
2: سنة بعد أخرى. فبقي القليل وسيعينكم الله على قضاءه، والقضاء الدين يكون من رأس التركة،
3: نعم،
2: على الكل على التركة. وبارك الله فيك أنك برأت ذمة والدك، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه يغفر، نعم، للشهيد ذنوبه دفعة إلا الدين،
3: نعم، إلا الدين،
2: إلا الدين. وهنا ننصح كل من لديه يعني متوفى سواء موت أو شهيد أن يبادر إلى إبراء ذمته، وأن،
3: نعم،
2: يسارع إلى إبراء ذمته
3: من بعد توصية يوصي بها،
2: نعم،
3: أو دين،
2: نعم. وننصح من يتعاملون بالديون أن يتعاملوا بالورق فيما،
3: نعم،
2: بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتبه كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق،
3: نعم،
2: سفيها أو ضعيفا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا
3: أو
2: كبيرا إلى أجله،
3: الله،
2: ذلكم أقصد عند الله وأقوم ألا ترتابوا، نعم.
5: أيوة، وهو داعي، وأنا أذكر كلمة أبي قال أبي هذا إنسان صالح، يعني وأنا قلت كلمة بي ما عاد يش يقول الإنسان هكذا إلا هو بي واثق في
3: فيه.
2: على بركة الله قد قضيته الكثير وباقي القليل، ويعين الله عليه. وإذا كان إنسان لم يكتب ورقة الدين فأقل شيء يوصي في وصيته، كما ورد في الحديث: ما من حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين
3: إلا
2: وصيته مكتوبة عند رأسه،
3: نعم،
2: يكتب الإنسان عندي لفلان كذا، إذا عندي لفلان كذا،
3: ولي لفلان كذا،
2: إذا مات الإنسان،
5: لأنه حصل غربة القتل فجأة،
3: نعم،
5: ما تدري شو قتل ابن خالتي دخل يقتلوه وحصل هابك يعني وقعوا القتل.
3: لا إله إلا الله. على كل الآن انتهى الأمر للشيخ أفتاء بأنه ما تبقى تعطوه أو هو يعفو، نسأل الله أن يصلحه ما دمه داعية، بيعفي عدا حاجة مبلغ الكثير قد راح. وإذا وأيضا كما ذكر الشيخ أن هذا من رأس التركة، نعم،
5: أيوة.
3: باقي سؤال
5: طبعا نكملها إن شاء الله مع الله 500،
3: سيعين الله
5: إن شاء الله،
3: بارك
5: الله
3: فيكم،
5: يحفظكم وتسلموا، هي، وجزاكم الله ألف خير،
3: وأنتم جميع كذلك، حياكم الله.
5: يلا مع
3: ألو، مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي جبري وابني فؤاد ناجي.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا.
6: الله يحفظكم ويديمكم علماء اليمن الذي دائما نسمعكم ونتابع أخباركم أولا بأول.
3: بارك الله فيك.
6: ونسأل هذا الشعب اليمني كما هانا هو دوما وأبدا أنه رجال الله في كل جبهة، نقولهم أبنائي والله أن احنا ما بننساكم طرفة عين، ما الله يثبتكم وسدد الله رمكم على من جاي يعتدي علينا بدون أي وجه. طبعا ابني فؤاد سؤالي الأول وهو يقول هانا اليوم المعركة الطاحنة التي وقعت في الساحل الغربي وباب المندب والذي سار فيها وهرب طارق كما هرب من العاصمة سمعاء في الشرشف والباردو. اليوم ابن فؤاد ما هي رسالتكم للفئة الباغية من هذا المجتمع الذي جالس كله طارق سلم الباب المندب؟
2: نعم طبعا يعني في ناس لا يؤمنون بالآيات القرآنية والإلهية.
3: الله الله
2: الله سبحانه وتعالى بيقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومع ذلك قالوا إنه قال طارق وقال جماعته إن التحالف خذلهم.
3: الله
2: يعني ما بيش عندهم من وإن يخذلكم الله، عندهم يخذلكم التحالف
3: لا إله إلا الله
2: وإن ينصركم التحالف.
3: الله
2: فإذا انتصروا قالوا شكرا لسلمان.
3: نعم
2: وإذا انهزموا قالوا خذلونا.
3: نعم
2: احنا عندنا العكس، احنا يعني اذا انتصرنا
3: عندهم صح معاش لله
2: ما بيش دور لله في المعركه.
3: الله الله
2: عندهم وما النصر الا من سلماء
3: الله
2: وما الخذلان الا من التحالف.
3: لا اله الا الله
2: احنا عندنا وما النصر الا من عند الله.
3: الله
2: ولذلك اذا حصل انكسار ولا تراجع في جنودنا وقواتنا هذا تقصير مننا.
3: نعم.
2: هذا تفريط، هذا تخاذل، هذا بذنوبنا.
3: ايوه
2: ما هوش انه حد خذلنا.
3: نعم.
2: ولا ان احنا بنقول انه حد يعني ما حبش ينصرنا.
3: نعم.
2: بالعكس احنا لم نقم بواجبنا امام الله. نعم. وان انتصرنا.
3: نعم.
2: ما بنقولش انه اذا انتصرنا
3: شكر لله
2: شكرا لفلان ولا لعلان.
3: نعم.
2: بنقول الشكر لله
3: جل جلاله.
2: ولذلك بنسمع السيد عبد الملك سلام الله عليه بيقول هو من.
3: نعم.
2: هل هو الله من الله. الذي سدد
3: الله.
2: من الذي وفق
3: الله.
2: من الذي رمى
3: الله.
2: من الذي ايد من الله. الذي قذف الرعب في قبل عاد قال انه الله.
3: الله.
2: ويقول نحن بالله كل شيء. نعم. وبدون الله لا شيء.
3: نعم.
2: ومع ذلك حينما رأينا في الإعلام الحربي الذي نشر المشاهد من المواقع التي تم تحريرها في الساحل الغربي.
3: نعم.
2: ونرى حجم الأسلحة.
3: نعم.
2: هل يمكن بعد تلك المشاهد من الأسلحة.
3: نعم.
2: الكبيرة.
3: نعم.
2: التي تقول وكالة رويترز أنها تعادل قيمتها 15 مليار دولار وفي بعض الأخبار والمواقع 10 مليار دولار، هل بعد هذا السلاح كله يقال أنه خذلوهم؟ يعني ما باقي ما يدوه لكم يعني.
3: نعم.
2: أعطوكم كل شيء حتى الطيران قد بيسمى الطيران يمني وهو.
3: نعم.
2: طيران سعودي.
3: نعم.
2: لكن يعني لهذا الدرجة يعني قد بيقول طائر طائرتكم هيا.
3: نعم.
2: ولو بيطير من مطار الملك خالد ومن الطائف ومن خميس مشيط.
3: نعم.
2: من قاعدة الملك خالد ومع ذلك بيقولوا هكذا يعني. نعم. حتى والسلاح حتى والطائرات المسيرة حتى والزوارق حتى والمواقع حتى حتى في تحرير المخاء في في في احتلال المخاء المرة الأولى ومعركتنا معهم استخدمت فيها السعودية والإمارات الأسلحة المحرمة دوليا.
3: الله.
2: مثل الفسفور الأبيض والأسلحة القنابل العنقودية وما شابه ذلك، وهذا كانت توثق بالصوت والصورك ونشرتها. نعم. قناة المسيرة أنه أطلقت على جبل النار وعلى ذباب والعمري أسلحة محرمة دوليا.
3: الله.
2: هذا ما عمله النظام السعودي آنذاك.
3: نعم.
2: فيعني لا يوجد تقصير.
3: نعم.
2: من قبل يعني النظام السعودي وتحالف العدوان
3: لهم
2: عليهم. نعم. وإنما هو خذلان من الله سبحانه وتعالى لهم ونصر من الله سبحانه وتعالى لنا.
3: نعم.
2: وهذا ما يجب نحن نستوعبه ونعرفه ونؤمن به.
3: نعم.
2: فالتحالف السعودي فعل كل ما بإمكانه لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم بنحورهم.
3: نعم.
2: اليوم الذي بيقولوا أنه طارق سلم هم مثل ما قالوا أنه عفش سلم لنا صنعاء وبيقولوا دحين طارق سلم لنا المخا، يعني ما لو كان سلم لنا المخا وقد كان يعني في صنعاء وكان. نعم. المخا معنا.
3: اها
2: للمز السري يعني
3: هناك وسلم.
2: وللم يعني قتل ابن عمته وابن خاله وبزياءه ونسبه وعلى اسم يسلم لنا المخا.
3: نعم.
2: وللم يعني كان عيسلم المخا لو شي سلم كان عيسلم معنا في صفقه ويدخل في شراكه بدون. نعم. ما يهرب بالبرقع والبلده.
3: نعم.
2: لكن البعض للاسف الشديد يكذب عين الشمس.
3: نعم.
2: والله سبحانه وتعالى ما خلق النار إلا لهؤلاء الذي قال عنهم كالأنعام.
3: الله.
2: لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام. وإلا فالموضوع نصر.
3: نعم.
2: مثل ما قال عيسى الذي نصرنا وذي ما شاف نصره لها العمى.
3: الله الله.
2: ولكن حال البعض مثل ما قال الله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها
3: أنفسهم
2: ظلما وعلوا. فالبعض يعني جاحد منكر. نعم. يريد أن يغطي عين الشمس بغربال. العالم بكله نصر، العالم كله بيقول نصر، وهذا يقول هي مسرحية.
3: نعم.
2: زي ما كان يقولوا أنه بين إيران وأمريكا هي مسرحية ولا مسدي. وعدوا لليوم معتقد اني مسرحية.
3: نعم.
2: وخرج واحد من حركة حماس بيقول الشيء مسرحية من هذا المسرحية، اقصبوا اسرائيل وقولوا مسرحية،
3: تمام،
2: اطلقوا العاب ناري وقولوا مسرحية، واحنا سنقول انها حقيقة مش مسرحية.
3: نعم.
2: وبالتالي هؤلاء يعني لا يكونش واحد
3: يعول عليهم.
2: يعول عليهم. الله قال للنبي ولا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أهم شيء إن الله نصرنا ونحن نعترف أن النصر من عنده، وأن الله قهر وكبت عدونا وهزم عدونا، وعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نواصل في هذا الخط وهذا المسار، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكمل الله لنا الانتصارات حتى تطهير كل اليمن وتحرير كل شبر في اليمن.
3: بارك الله فيك. تفضل يا أختنا.
6: طبعا ابني فؤاد هنا ونحن في ظل الحرب والعدو والكيان الصهيوني والسلولي وآل عيال ناقص، هو نفس العدو يا ابني فؤاد اللي بيكسب في غزة بيكسب في اليمن. هلا لما نجي رجال الله إطلاق صواريخ بالستية صوتية أو دائرات مسيرة، ونجد النساء قالوا وقلبهم من بقعة بوفلة ومبقعة كذا، وما هي رسالتكم؟ إحنا بنقول لهم كل واحدة تغلق لك صايت وكسارك من وسط بيتها، وإحنا في حالة حرب إني تغلق لك فا، ما هي رسالتكم لهذا النساء الذي جالست قالت كلتي قالت كلتي في التباري؟
2: نعم فعلا اليوم المرأة اليمنية اكتسبت وعي كبير وانتقلت نقلة كبيرة، والسواد الأعظم من النساء اليمنيات يتحلين بالوعي الذي تتحلى به الوالد أم شمسان رعاها الله وبارك الله فيها. مع ذلك يجب أن تتسع دائرة الوعي عند بقية النساء، ونعرف الحمد لله اليوم عندما نسمع صاروخ انطلاق أو طائرة أقلعت من بلادنا لتقصف هدفا للعدو وتقصف تحشيدات العدو، هذا عكس ما كان في السابق. يعني البعض كان يقلق، الآن نفرح.
3: نعم.
2: نسمع دوي الصاروخ ينطلق من فوق قرانا وحاراتنا، فنشعر بالعزة والفخر، ونتمنى لو أننا وجود صلب لذلك الصاروخ، نتمنى لو أننا نكون نتعلق به لننفجر بجواره مع القوة التفجيرية التي محملة في رأسه التفجيء الحربي. مع ذلك نحتاج إلى وعي.
3: نعم.
2: اليوم نشاهد في النظام السعودي يعمم بالحبس أي واحد يصور موقع الانفجارات أو الصواريخ أو أثار الحريق، مع أنها قد التقطت بالأقمار الصناعية. مع ذلك ممنوع الحديث في مواقع التواصل، ممنوع التصوير، وأي واحد يصور أي واحد ينشر أي واحد يوثق يسجن يحبس يحبس. فيعني أولئك لأنهم يعرفون أن هذه الغارات تثير الهزيمة والرعب لدى القوات التابعة لهم، وتفضحهم أنهم استطاعوا يعني مواجهتها وإسقاطها. ونحن يعني عندما نقول لا نتكلم حتى لا نقدم خدمة للعدو، حتى لا نكون ممن يعينون العدوان على قصفنا أو على إغارات على بلداننا أو على تنفيذ هجمات على منشآتنا على استهدافنا، ويجب أن نكون عندنا الحس الأمني.
3: نعم.
2: أولئك يحكمون بالسجن 4 سنوات لمن يصور، نحن لا يوجد هذا لدينا.
3: نعم.
2: ولكن يوجد لدينا القبيلة، المروءة الوطنية،
3: الوعي
2: الإنسانية، الوعي، الشهامة.
3: نعم.
2: هذا صاروخك، هذا
3: بلدك،
2: إنتاج بلدك.
3: نعم.
2: هذا الذي صنع أولادك وأخوتك وعيالك وأنسابك وصهارك وجيرانك، وهذا بيحمينا.
3: نعم.
2: هذا بيدافع عن
3: أعدوا لهم،
2: هذه بدافع عن من أقل الأحوال. إذا ما أنت شاركت في صناعة بدعم القوة الصاروخية، أقل الأحوال بالصمت بالوعي. ما شفنا وإحنا لدينا في اليمن حمل بعنوان مدري.
3: نعم.
2: هذا مدري أعمة الصهاينة
3: حالية
2: مدري.
3: نعم.
2: ما شفتش، ما صوتش، ما ريت، ما بصرت، ما رأيت، ما سمعت، ما دخلي. هذه تجعل العدو، خاصة اليوم مع وجود التلفونات، التلفونات أصبحت اليوم جواسيس العدو.
3: نعم.
2: اليوم يتنصت كل ما في تلفونك الذكي هو لدى العدو، يصل إليه. النت مخترق، مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع تنصت وتجسس.
3: نعم.
2: يستطيع أن يعرف هويتك ومن أنت في أي مجال، وخاصة اليوم مع خاصية الذكاء الاصطناعي، هذا الشيء المرعب المهول الذي أصبح اليوم يحلل البيانات بالملايين في غضون لحظات.
3: نعم.
2: ويستطيع أن يستخلص النتائج ويعرف من أي موقع ومن أي مكان، وهو جاسوس في جيبك.
3: لا.
2: يجب أن يكون عندنا وعي، يجب أن نتحلى في كلامنا، يكون منضبط. وقد شاهدنا اعترافات الخونة أنهم كانوا يستفيدون المعلومات من المجالس،
3: نعم،
2: من جلسات بعض المحسوبين على الوطنيين على والمجاهدين وعلى بلدنا،
3: نعم،
2: هم يتحدثوا ويجي يسمع خبر وينقل،
3: نعم،
2: من نسمع الخبر قال اليوم انطلق صاروخ من جنبنا من فوقنا من تحتنا،
3: نعم،
2: وهو سار أينو بيتكم؟ قال في مكان كذا، سار بعد أي قرب من المنطقة تي،
3: نعم.
2: إحنا يعني يكون الواحد عنده وعي كبير جدا وعنده حس أمني كبير جدا وعنده بعد نظر، ويكبر الواحد مننا بحجم المعركة،
3: نعم،
2: ويعرف أن هذا هو المفخرة اليمن. اليوم اليمن يصنع، اليوم اليمن يقصف، اليوم اليمن يذل أعدائه، وهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه،
3: نعم،
2: وتعالى.
3: لا إله إلا الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن، ودحر الله المعتدين، ونصر الله المجاهدين، وكثر عددهم، وثبت أقدامهم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة في كل مكان، ورحمة منه وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: يا من أنتم خير هذه الأرض وسواعدها الخضراء، أسعد الله أوقاتكم مزارعين الكرام بكل خير. مستمعين العزة، زادكم الله من فضله وعافيته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة، ومعلوماتنا وفيرة، ابقوا فقط معنا سأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مزارعين الكرام، يجب أن ندرك أن التغذية ليست مجرد طعام، بل هي كفاءة امتصاص إذا كان الحيوان لا ينمو. فهناك عادة أحد هذه الأسباب التي سيحدثنا عنها المهندس شريان القرشي، أخصائي إرشاد تغذية الحيوان في الجوف.

0: لكي ينمو الحيوان سريعا ويكون ذات بنية عالية، عليك أولا أن تدرك قدر الاهتمام بالثروة الحيوانية. هل سألت نفسك لماذا أغلب الحيوانات تغرق وقت طويل لكي تنمو؟ ما هو سبب ذلك؟ أخي مربي الثروة الحيوانية، هناك طفيليات تغذى من حيوانك وتسلط لتغذية الحيوان، وبسبب ذلك يصبح حيوانك هزيل. وهناك نوعين من الطفيليات، النوع الأول هو الطفيليات الداخلية، وهي تلك الطفيليات الديدان الذي يتسلط على طعام الحيوان ويكون السبب الرئيسي في سوء تغذية الحيوان. وعندما تعطي حيوانك طارد لهذه الطفيل الديدان يستفيد حيوانك من التغذية، وهذا الطارد أو المضاد هو البندازول، تجرعه كل 15 يوم. النوع الثاني من الطفيليات وهي الطفيليات الخارجية، عائلا متطفل يتغذى من دم الحيوان ويأخذ منه الغذاء وهي الفيتامينات، يصبح الحيوان ضعيفا. ومن تلك الطفيليات القمل، القراد، البراغيث، ولو عملت مكافحة ذلك الطفيليات أصبح حيوانك ذات بنية عالية وصحة دائمة. فكل ما عليك أن تأخذ جرعة من الفرمكتين حقنا تحت الجلد، واهتمامك بحيوانك دليل على وعيك.
1: هذا أيضا سؤال آخر مهندس جيريان، بيقول كيف أعرف أن حيواناتي مصابة بالطفيليات الداخلية؟
0: هناك علامات تدل على أن الحيوان مصاب بالطفيليات الداخلية. أول علامة عدم الرغبة في تناول الغذاء، قلة الشهية، البراز اللين، وقد تلاحظ البيضات في البراز، الإسهالات، فقدان الوزن، النفوق المفاجئ لبعض الحيوانات في حالات الإصابة بالديدان الكبدية.
1: قال إذا عرف السبب بطل العجب. الآن عرفنا أهم سبب، الطفيليات وما أدراك ما الطفيليات، السارق الصامت لغذاء الحيوان من داخل جسده، هي السبب رقم واحد. وربما الديدان المعوية لا تكتفي بمشاركة الحيوان في غذائه، بل تدمر بطانة الأمعاء، مما يجعل الامتصاص شبه مستحيل لدى الحيوان. ومهما أطعمت الحيوان فإنه يطعم الديدان والطفيليات أولا، ولا يستفيد من الغذاء الذي أنت بدورك أخي مربي الثروة الحيوانية تقوم بإعطائه هذا الغذاء. كيفية انتقال الديدان أو الطفيليات لها عدة طرق، فتنتقل له هذه الديدان من أبسط الأشياء، ربما ماء ملوث أو تركيزات عالية من الأملاح يستهلك طاقة جسمه فقط لموازنة هذه الأملاح في دمه بدلاً من استخدامها في النمو. وقد يكون السبب أيضاً خلل في ميزان العلف، فهو ليس مجرد طاقة، ذرة، شعير، بل يجب أن يكون هذا العلف والغذاء توازن بين البروتين والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات. ونقص عنصر واحد مثل الزنك أو السيلينيوم أو الكالسيوم، صدقوني يقوم بإيقاف عملية البناء العضلي في الحيوان. يبقى السؤال الأهم، هل هناك أسباب أخرى أيضاً تساعد على بطء نمو الحيوانات رغم أننا بنغذيها يومياً؟

نوقف الإسهالات عند المواليد بالآتي: استعمال المضادات الحيوية، مركبات السلفاء مثل السلفامايسين، السماح للمولود بتناول اللبا السلسوب مباشرة بعد الولادة حتى 35 ساعة. زين، التوقف عن إعطاء اللبن وتبذير كمية المياه المقدمة. 4، عدم السماح للمواليد الرضاعة من ضرع مصاب ملتهب. العناية بالنظافة. أسباب الإسهالات، هناك عدة أسباب.

أسباب إسهال عدم تناول السلسل اللي بعد الولادة مباشرة بالقدر الكافي، عدم تنظيم الرضاعة، الرضاعة منضرع مصاب، التغير المفاجئ في نوعية التغذية من السوائل إلى غيرها، نقص فيتامين إيه، عدم النظافة. لذلك سوف تحصل على نتائج وحيوانات ذات شكل وبنية جيدة إن شاء الله.

يعني إسهالات وطفيليات داخل جسد الحيوان، وتريد الحيوان يسمن. كيف؟ هي أشبه بمن يعبي قربة مخرومة، مجرد خسارة مالية، وإذا عرف السبب كما تحدثنا بطل العجب. هنا يجب أن نبحث عن مسببات أخرى، مثلاً الإجهاد الحراري، الحرارة العالية، التكدس في الحظائر، الضجيج المستمر، كل هذا يرفع مستوى الكورتيزول في جسم الحيوان، وهذا الهرمون للأسف الشديد يحبط عملية النمو ويضعف المناعة. أو قد تعاني الحيوانات من حموضة في الكرش نتيجة تغيير العلف المفاجئ، مما يقتل البكتيريا النافعة المسؤولة عن هضم الألياف. بالتالي هناك عدة مسببات إذا تجمعت جميعها في جسد الحيوان أدت للأسف الشديد إلى الهزال وربما النفوق.

خلاصة الكلام مزارعينا ومربي الثروة الحيوانية، لا تزيد كمية العلف وتجلس تجرع الحيوان لأجل يسمن وهو لا يسمن ولا شيء. يجب عليك أولاً أن تتأكد من سلامة المصنع مع الالتزام بجدول توري ومنتظم للتخلص من الديدان. المصنع هذا هو معدة الحيوان. يجب أن تتعرف هل في هذه المعدة توجد طفيليات سواء داخلية أو حتى طفيليات خارجية، مع الالتزام بجدول دوري ومنتظم للتخلص من الديدان إن وجدت، واستشارة خبير تغذية ومهندس إنتاج حيواني ومراقبة فضلات الحيوان أكرمكم الله. هل هناك بقايا حبوب غير مهضومة؟ فهي علامة واضحة على خلل في الهضم. بالأخير الحيوان هو استثماركم، والعلف المكلف لا يساوي شيئا إذا كان الحيوان لا يستطيع الاستفادة منه. قانون ضعه معك دوما في تربية الحيوان. فحص دوري للحيوان ثم تغذية ثم

0: يا رضية اختي يا رضية، صباح الخير والمصالح. مالش محتارة بين الاكياس والقش من صباح الصبح؟ مالش يا اختي؟
1: اح يا تقية، يا صباح النور والعافية. والله ان قلبي غاثي، ما دريت ما فعل البقرة حقي من امس، ما رضيت تاكل سوا، والمعزة حليبها قل ونفسها مسدودة. والله يا اختي ما عدريت ما فعل لهن.
0: سلامة هي اختي، استهدي بالله. وما هو هذا الذي في يدش بتقدمي لهن يأكلنه؟
1: ما هو الذي في يدي؟ إنه عندش ضعف نظر أو ما هو كذاب تبسري. علف علف يا جدتي علف.
0: وللماها وللعلف فيها عفن ورطوبة وريحة طالعة منها. للما بترجمي العلف هكذا يختي كله فوق بعضه من غير فرز؟ رحميه هنا ولا الحيوانات.
1: أيوة يا تقي علف وخلاص، إنه ما بتبسري، إنه أجلس أفرز وأضيع وقتي. بين اطرح لها نركيس كلها مع بعض، الذي هو نظيف مع الذي هو قاسي أو مغبر، إنها خلي البقر تاكل وتملى بطنها وخلاص، أو قد أكلها فيه شرط ومشاري.
0: لا يا رضية، هذا خطأ كبير. المواشي مش أي شيء تقدم لها تأكله. العلف التالف أو المعفن فيه سموم فطرية تخلي البقر تمرض وحليبها يقل، وممكن يقطع حليبها تماما أو يسبب لها تسمم.
1: تسمم ما هو؟ تعوذ بي من إبليس يا أختي، ما هو للتشاؤم هذا من الصبح.
0: رضية، الفرز هذا أساس حفظ سلامة العلف. العلف النظيف والصالح ينعزل لوحده، والأجزاء المعفنة والرطبة ترتمي لحالها فورا، وما تدخلش على بطن الحيوان هولا العلف المعفنة، حرم عليش.
1: يا ساتر يا رب، اتق الله يا أختي، إن أرجم بهذا العلف كله، إن قدش أخبار وداري إن ندين قيمة العلف دي.
0: تقدمي لهنا العلف هكذا للأرض بعشوائية ويتسعن برجلهن، حرم عليش.
1: يا أختي ما كش داري إن العفن بيعمل هذا كله، أنا قلت خشاب وقش كله يأكل وهي كارشة، إن كل التنابغ للبطن نافع.
0: العفن هذا ما ينفع إلا البكتيريا والفطريات تزداد داخل بطن البقرة، لو ما تطفح البقرة حقش ورجعي هللي وبكي.
1: لكن يا تقية، قذا لما يتلقى الشل الذي كان تحت رجل البقرة الذي كان في الحظيرة وقلت حرام يضيع، وديت لهن المعلف الثاني إنه ما عيقع.
0: أسف أسف يا رضية، أسف عليش. أخذتي العلف من الأرض بعد ما داست عليها الحيوانات وتلوث بالمخلفات والرطوبة وقدمتي لهن مرة ثانية. هذا العلف مليان بكتيريا بين قلش وطفيليات، كأنش بتقدمي لهن المرض بيدش.
1: ياو جعلي مكسر صدق، كنت بين أقول إنه حرام نصرف ونرجم كل شيء، قلت العلف غالي وأنا بين أشتري بهذاك الزلط، وديتك قدام لأجلي شبعين قدو، قلت لا يا رحمة علي صدق، وهذا التعب كله وفوق هذا كله بيعفان.
0: يا رضية، الاقتصاد والحرص مطلوب، بس مشو على حساب صحة الأنعاء. وإذا تحبي الاقتصاد الحقيقي اسمعي نصيحتي.
1: طيب يا أختي سكن صحيني ودليني بدلوش.
0: إحنا على أبواب الشتاء والبرد بالطريق، والعلف يرجع شحيح وسعره يغلى فوق السعر الذي فوقه. بدل ما تسرفي وتعطي كميات كبيرة بالمعالف يخرب نصها بالأرض وتدوس وتتسع عليها البقر وتخسريه، قدمي العلف بوزن ومقدار منتظم.
1: كيف يعني يا تقياس؟ كيف فهميني أكثر؟
0: خزيني العلف للمستقبل، اتخري منه للشتاء، خبي منه للأيام الباردة والصقيع الذي بيقل فيها المرعى. بدل ما تستهلك كل اليوم وإسرف على غير فائدة، اوضعي العلف في معالف مرفوعة عن الأرض بنظافة، والكمية تكون على قدر الأكل لأجل ما يطيح بالأرض ولا يدوسوا عليه.
1: صادقية تقية، وأنا كنت أظن أني عاد أوفر لو ما أجمع الذي بالأرض وأخلط التالف مع النظيف، وأنني كنت أضر صحة البقرة وأهدر رزقي أنا بيدي من غير ما أحس بهذا كله.
0: الحمد لله أنتش عرفتي الصح من الغلط، وهذا جاب بدري. سلامة الأعلاف ونظافتها يختي يا رضية، وتخزينها الصح للشتاء يحمي حلالك وتزيد بركته وتتجاوزي فصل البرد والسقيع، وتعاملنا بصحة وخير مع أنعامنا.

0: أخي المزارع، أختي المزارعة، إن المدرجات الزراعية تعتبر بمثابة خزانات تغذي المياه الجوفية، وإن حماية تربتها من الانجراف والتدهور يساعد على حصاد مياه الأمطار واستمرار عملية الإنتاج الزراعي.
1: لمن كل هذا النشاط والإنتاج الوفير يا شعب الزراعة؟ قلناه لليمن فخرا وعزا. هذه الكلمات كانت أولى الكلمات الواصلة من أخي محمد أبو الحسن. محمد أبو الحسن يواصل في رسالته، كنت في صنعاء، ليواصل حديثه: الحبوب ثم الحبوب، الحبوب غذاء كافي ووافي للإنسان والحيوان، وينبغي على المزارعين والمزارعات الحفاظ على أصناف محاصيل الحبوب، خصوصا الأصناف المحلية التي تمتاز بصفات وراثية جيدة. إحنا مزارعين أبا عن جد، وما كنا نسافر أو نخطى للحق غير بتجهيز الحبوب، ذرة، بر، دخن، شعير، ونصدرها لأهلنا في المدينة المنورة، وهدايا للنبي مع شوية سنبلدي وحقين ولبن، وكان الحقول ما شاء الله تبارك الله، نأكل منه ونبيع ونهدي ونخزنها وندي حق الله. والآن أتابع الأخبار عن الزراعة لو ما أنتشي، وأفرح وأقول هات هات يا ربي هات، قد وقت تكون اليمن قائمة على خزائن الأرض. أهنئ نفسي وأهنئ كل مواطن حر. بركت كلماتكم أخ محمد أبو الحسن. فيما قائد حميم من العدين: أنا المزارع، أنا المزارع، الأرض الصالحة للزراعة هي من أصول النعم التي أنعم الله بها علينا، ونعمة الأرض الزراعية عظيمة بمنتجها من المحاصيل الزراعية المتنوعة، فالمنتجات الزراعية في هذه الحياة وفي معيشتنا غذاء نحتاج إليه، وثروة مادية ضخمة، وتجارة يتحرك الناس فيها. ويقول الله في كتابه الكريم: أتزرعون أم نحن الزارعون، صدق الله العظيم. أحث كل أهالينا في الأرياف لا تتركوا الأراضي الزراعية بدون زراعة، وإذا ما استرت تزرعها قبلها لمن يزرعها، لكن لا تتركوها هكذا، حرام عليكم. والله نصيحتك قيمة أخ قائد حميم، فعلا لا تتركوا الأرض الزراعية بدون زراعة، وإذا ما قدرت تزرعها اعطيها لأحد يزرعها أو قم بتأجيرها، المهم ألا تتركها بدون زراعة. الأرض حيوية وتحتاج إلى بناء وحياة، وتركها ربما ليس فقط يعني خسارة لك وحدك، إنما خسارة للوطن ككل.

0: بقي يا سامعين أن نذهب إلى العيادة الزراعية ولحماية المنتجات الزراعية سواء الحيوانية أو النباتية. يجب أن نتعرف على أهم الإرشادات الوقائية للحفاظ على صحة الحيوان وصحة النبات. أهم الإرشادات اللازمة لجودة الإنتاج الزراعي هي في عدة فقرات من فقرات البرنامج، لكن وصل إلينا سؤال عن مخاطر كي الحيوان وأضراره. تعالوا نستمع معا للدكتور محمد معوض من محافظة حقة، وأجابنا عن هذا السؤال في إحدى الحلقات، فلنستمع إلى نصيحته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد معوض، طبيب بيطري مجمع عبس الزراعي مكتب الزراعة حقة. نتحدث اليوم عن بعض الممارسات الخاطئة التي دائما ما يعملها أغلب المزارعين مع في حيواناتهم في بعض الأمراض للحيوانات، وهي عملية الكي، كي الحيوانات لبعض الأمراض. هذه ممارسة خاطئة يرتادها أغلب المزارعين أو مربي الثروة الحيوانية. الكي لا يشفي المرض، بل يزيد الحيوان جرح، ينجرح، ينرفز الحيوان، يكون الحيوان مفزوع بسبب الكي، تعطيه جرح. إذا كان الكي في منطقة مرور عصب بيتأثر الحيوان، بيشوه الحيوان. إذا المزارع يريد أن يبيع الحيوان حقه علامة الكي ما بترحش، تمام، وما بيشلي أي فائدة من الكي. الأمراض هذه يستخدم المزارعين الكي لأجلها أمراض سهلة المعالجة، مثل ما يسموه بالشروة اللي هو الطفيلية الخارجية الجرب، يكو الحيوان على أساس أنه يتوقف انتشار الطفيلي، وهو بإمكانه يروح للطبيب البيطري يعطيه العلاج جرعة في اليوم، جرعة بعد أسبوع، إيفرمكتين مضاد الطفيلية الخارجية، وينتهي منه. الأمراض الأخرى لما يروح لعند الطبيب البيطري في الحيوان حكي بيعطيه الأعراض اللي عليه، يجيب له العلاج المناسب، يغنيه عن الكي. والكي طريقة خاطئة لا تفيد في أي مرض من الأمراض اللي تظهر على الحيوان.
0: ختاما للحلقة وليس ختاما للمشوار، يجب أن نركز على رعاية الحيوانات ونفحصها فحصا دوريا جيدا، فنحن نوفر الجهد والمال في تربية الحيوانات ونساهم بشراء المنتجات المحلية لتوطين الإنتاج. نحن نرفع اليمن خطوة نحو النهضة التنموية الشاملة بكل هذه التفاصيل التي نقوم بها، لكن أن تتحول من مستهلك لاستيراد الثوم إلى مصدر بفخر نسير وفق خطوات مدروسة ومنهجية هدى الله. وصلنا وإياكم مزارعين ومزارعات اليمن الكرام إلى ختام حلقة اليوم. أعطاكم الله القوة والعافية، فأنتم الأيادي الخضراء التي تساهم في تغذية المجتمع وترفد الأسواق بما لذ وطاب من المنتجات الزراعية حيوانية ونباتية. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
2: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
3: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: سامعين الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لقراءة السماء وأجوائنا. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ ضرار الأديمي. صباح الخير أستاذ ضرار.
1: أسعد الله صباحك بكل خير،
0: حياكم الله. ماذا لديكم؟
1: والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في محافظة صنعاء وضواحية. طبعا أختي أمل، يوم أمس من الله علينا بأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة صنعاء وذمار وإب والمحويت وحجة وتعز، وكذلك الضالع جعلها الله أمطار خيرا وبركة. طبعا هناك في أمطار ولكن كانت خارج محطات الرصد الجوية. طبعا التنبيه ما زال موصولا إلى الإخوة في المرتفعات الجبلية، خاصة عند وجود الأمطار. طبعا الأمطار كانت ما بين 10 إلى 20، هذه تعد كميات بسيطة عما كانت عليه قبل أسبوعين أو 3 أسابيع. ثانيا ولكن التنبيه ما زال قائما، ننبه الإخوة في المرتفعات الجبلية عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كذلك في أثناء العواصف الرعدية، وتجنب الأماكن بالذات الأشجار العالية، وعدم استخدام الهواتف النقالة. طبعا النشرة المعتادة وبداية كالعادة من المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال الليل أو الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، يتحول نهارا إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من تعز إب ريمة المحويت وحجة، ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة صنعاء ذمار الضالع شبوة ومرتفعات لحج وأبين. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على صحاري حضرموت وشبوة والجوف ومأرب، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة في المناطق المكشوفة. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم، وهطول أمطار على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أرخبيل سقطرة وباب المندب. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 26 11 درجة، عدن 34 28، تعز 29 17 درجة، المكلا 32 27، الحديدة 35 27، سيئون 37 22، سقطرة 33 27، ذمار 24 9 درجات، إب 28 11 درجة، الغيضة 32 25، أبين 34 27، الضالع 28 17 درجة، لحج 35 25، عتق 36 22، مأرب 35 19 درجة، صعدة 34 10 درجات، المحوي 28 10 14 درجة، عمران 27 10 درجات، جبل نبي شعيب 22، الصغرى 5 درجات، المخا 36 30، الجوف 34 20، حجة 29 19 درجة، البوخ 35 19 درجة، السدة إب 26 11 درجة، البيضاء 27 12 درجة، ريمة 22 15 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيهان 33 والصغرى 19 درجة.
0: إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ ضرار الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية.
1: شكرا لكم.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطب صباحكم.

تحياتكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الأولى. في عناوينها: القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدوليين، إلى جانب قاعدة 5 مشيط الجوية ومعسكرات الدغارير في جيزان المحتلة وعاكفة في عسير والموسم في جيزان. عدوان سعودي على محافظات صنعاء، عمران، صعدة والجوف وإب وتعز. وزارة الخارجية تؤكد أن ما حققه كيان العدو السعودي هو انتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها. النخالة يشيد بالدور اليمني المساند للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها: استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا صباح اليوم مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وأكد المتحدث الرسمي أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله تعالى وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي بيان فجر هذا اليوم أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنها نفذت بفضل الله سبحانه وتعالى عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة 5 مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله تعالى وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وإلى أضرار في قاعدة 5 مشيط. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان المحتلة ومعسكر عاكفة في عسير وأيضا معسكر الموسم في جيزان، والتي تضم تحشيدات كيان العدو السعودي بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأكد العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله تعالى، خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط، الجنود والضباط طبعا من بني سعود، إلى جانب احتراق عدد من مخازن الأسلحة. وأسقطت القوات المسلحة يوم أمس طائرة استطلاع مسلحة تابعة لكيان العدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن إسقاط الطائرة المعادية تم بسلاح مناسب. شن طيران العدو السعودي غارات على محافظات صنعاء، عمران، صعدة، الجوفة، واستهدف فجر اليوم مديرية مضيخرة في محافظة إب ومديرية شرعف في محافظة تعز. من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من التصدي لتحشيدات كيان العدو السعودي وطردها أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات جنوب غربي الوازعية دون أن تتمكن تلك التحشيدات من إحراز أي تقدم ميداني. وقد شدد في بيان مقتضب أن عملية التصدي أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية التابعة لكيان العدو السعودي، وأدى ذلك إلى سقوط العشرات في صفوف الكيان بين قتيل وجريح. وقد أعلن في بيان آخر عن عملية صاروخية نوعية بددت تحشدات العدو السعودي التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب. وبيّن أنه تم استهداف تجمعات تلك التحشدات بعشرات الصواريخ الباليستية، ولفت إلى أن عملية التصدي والاستهداف أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن منهجية الكذب التي يتبناها العدو السعودي أوقعت كثيرا من وسائل الإعلام في مستنقع كذبه وفجوره. وأكدت أن حقيقة هذه الوسائل الإعلامية
تكشف أمام الجمهور المخدوع، وقالت بأنه يتم كشفها أولا بأول، وما حققه العدو السعودي هو انتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساحات النسائية في المحافظات لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق عمليات طوفان الأقصى، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان عصر اليوم الأربعاء. ودعت اللجنة حرائر المحافظات للخروج المشرفة رفضا وتصديا للعدوان وللتصعيد الأمريكي السعودي على بلادنا، تأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية الرادعة دفاعا عن الوطن والأمة. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة بالدور اليمني المساند للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، واعتبر أن بعد المسافة الجغرافية لم يحل دون مشاركة اليمن في دعم الفلسطينيين. وقال إن هذا الدعم اللافت والمميز ترك تأثيرا على معنويات الشعب الفلسطيني والمقاومة. استشهد 5 من المواطنين الفلسطينيين، 2 منهما متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار لكيان العدو الصهيوني على أهداف مدنية متفرقة. فيما شهدت الليلة الماضية عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تستهدف مطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدوليين، وقاعدة 5 مشيطة الجوية ومعسكرات الدغارير في جيزان وعاكفة بعسير والموسم في جيزان المحتلات. عدوان سعودي على محافظة صنعاء عمران صعدة الجوف وإب وتعز. وزارة الخارجية تؤكد أن ما حققه كيان العدو السعودي هو انتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها. النخال يشيد بالدور اليمني المساند للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الأولى.

وفي هذا النسق الإخباري سمعنا الأفاضل توجه لاستعراض عناوين وأيضا أخبار صحيفة هذا اليوم. طبعا اليوم هو 7 أكتوبر 2026، هذا اليوم الذي يذكر الجميع بطوفان الأقصى الذي جرر الصهاينة ونكل بهم. طبعا اليوم 26 من ربيع الثاني 1448 هجرية، وإلى يومية لا الورقية

0: هذه العناوين: قناة الجزيرة تعفرت، جثتها ترفض الانسحاب من الساحل الغربي.
1: وفجر صنعاء يدحض فجور الرياض.
0: طيران العدو السعودي يقتل أسرة كاملة بغارة على منزل في محافظة حجة.
1: خادم البيت الأبيض يسقي ربه دم أطفال اليمن. أشلاء البيت الحرام.

0: إنشاد عائلة كاملة بغرة لكيان العدو السعودي على منزلهم في محافظة حجرة، ومسرع وجرح العشرات بقصف على معسكر التغرير في جيزان المحتلة. إحباط محاولات المرتزقة للتقدم في ذباب وضربهم في رأس العارة والجوفة ومارب. وأيضا في العناوين: مطار أبها يخرج عن الخدمة، وأقمار اصطناعية تكشف أضرارا في منشآت دفاعية، وحظائر طيران في الرياض.
1: وأيضا بزشكيان يشكك في جدوى المفاوضات، والدوحة تعلن استمرار جهود الوساطة.
0: وفي العناوين أيضا: إيران تلوح بمفاجآت كبرى وبمخزون أسلحة استراتيجي وفير.
1: وترامب يناور ديزل المصبوغ لتهيئة أسعار الطاقة في أمريكا.

0: وهناك بالأخبار الرياضية، بعد خسارة اليمن للقب الثالث في غرب آسيا للناشئين، النيران تطل السنحاني وعاشور يدافع.
1: وفي قلب المحور، حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقها وتؤكد التمسك بوحدة الصف والمقاومة. النخلة يقول: السلام على الشعب اليمني الذي وقف معنا مقاتلا ولم يتراجع ولن يتراجع.
0: في تصريح للشيخ نعيم قاسم يقول: تحرير الجنوب حتمي ولا حل إلا بخروج الاحتلال.
1: أيضا هناك مقال لموفق محايدن: الطوفان واليمن وحروب الهارات لاند الأربعة.
0: وفي العناوين أيضا من النصر إلى الفتح: اليمن يفكك الوصاية ويستعيد القرار.
1: ومتظاهرون في فرنسا يستنجدون بإيران.
0: وتبقى لنا هذا العنوان: حاخام صديق نتنياهو يقول: الكيان في خطر وجودي، وطبعا إسرائيل كما يقول خطر على اليهود. إذن بهذا الخبر ننهي جولتنا الإخبارية بين عناوين وأخبار الصحف، وقد سبقتها نشرة إخبارية متكاملة، وأيضا دقائق، ونكون وإياكم في فترة هذا الصباح.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. سمعنا الكرم وصلنا العديد والعديد من الأخبار العاجلة. متحدث القوات المسلحة: تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. أيضا نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط. ونفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي. العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابات دقيقة. متحدث القوات المسلحة: العملية خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. وأيضا استهدفنا بصواريخ بالستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي.

في مثل هذا اليوم ولكن باختلاف التوقيت، في 6:30 بتوقيت القدس صباحا 7 أكتوبر 2023 بدأت أحداث غيرت وجه المنطقة ونكلت بالكيان الصهيوني. فترتنا اليوم أقصائية طوفانية، يرافقكم فيها عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء.

رحلة صباحية من يمن الصمود إلى فلسطين طوفان الأقصى، يرافقكم فيها في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. في الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي،

0: من الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في المكتبة والتنسيق بسام الحمامي. النظم والمعلومات هشام العيزري.
1: وامواجه بركاني والله مدهون يا فلسطيني في أرضك مصرك مضمون واهل الكفر المزين.
0: ومعنا ايضا عبد القدوس المحبشي.
1: ورهق صهيون والذات الاجراميه
2: القسام وسرايا القدس الكبرى.
0: في التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع.
2: احنا الصمام جينا يا ارض المسرح من يمن وشام الهامات الثوريه.
0: وترافقكم إخراجا الزميلة المخرجة هدى صبر. أهلا ومرحبا بكم.

0: أنا دمي فلسطيني. في 7 أكتوبر لم تكن المنطقة على موعد مع يوم عابر من أيام التاريخ. كان العالم أمام حدث هائل فتح أبوابا واسعة من الأسئلة وأعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي، وأطلق واحدة من أكثر صفحات الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي دموية وألما في عصرنا الحديث.
1: لم يكن صباح 7 أكتوبر كأي صباح، كان صباحا كتب بمداد من النار والنور، كان صباحا قررت فيه غزة المحاصرة منذ عشرات السنين أن تكسر القيد وتقول للعالم أجمع الأقصى خط أحمر. فطلع المجاهدون من كل حدب وصوب لهذا الكيان، تم التنكيل به وبامتياز.

0: هو 7 من أكتوبر؟
1: هو الطوفان الأقصى، هذا الطوفان الذي ما جاء إلا بعد أن بلغ السيل من الدماء، بعد أن دنس المسجد الأقصى بشكل يومي، بعد أن تم تمزيق المصحف أمام أعين العالم، بعد أن قتل الأطفال في جنين ونابلس، بعد أن بقي أكثر من 5000 أسير في الزنازين، واليوم أصبحوا 10000. هذا هو الطوفان الذي يخشاه وأيضا يخافه الكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة، بل إنه يخاف أن تتحول الضفة إلى طوفان أقصى آخر.

طوفان الأقصى اسم أصبح مرتبطا بحدث ترك أثره العميق في ذاكرة المنطقة وفي ذاكرتنا الجمعية، وغير كثيرا من ملامح المشهد السياسي والإنساني، وفتح جراحا قديمة كانت تختبئ خلف سنوات طويلة من الصمت والتوتر. ومن خلف كل عنوان سياسي كانت هناك حكاية إنسان، طفل يبحث عن أمانه، أم تحاول أن تحمي أبنائها، وأب يحمل صورة بيته بعدما غاب البيت، عائلة تشبثت بذكرياتها، ومدينة تحاول أن تستعيد ملامحها بين الركام. هذه المدينة التي حاولت أن تستعيد ملامحها بين الركام، وهنا لا تعود فلسطين مجرد عنوان في نشرات الأخبار، تصبح وجها إنسانيا وذاكرة حية وحكاية أجيال حملت أسماء القرى والمدن في قلوبها، وحفظت مفاتيح البيوت القديمة وظلت تتحدث عن الأرض التي لم تغادر الذاكرة.

طوفان الأقصى، هذا الزلزال الاستراتيجي الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، أسقط في ساعات منظومة أمنية أنفقت عليها المليارات والدولارات. طوفان الأقصى، رجال حفاة بأسلحة بسيطة لكن بإيمان كالجبال، عبروا الأسوار والتحصينات، عادوا للأمة عزتها التي سلبت منها.

بسلاحي سأقاوم، وسلاحي ليس غضبا أعمى بل إرادة لا تنكسر وكلمة لا تنحني وحق لا تمحوه الأيام. بسلاحي سأقاوم اليأس حين يحاصر القلب، وسأقاوم الخوف حين يحاول أن يسرق مني الروح بقدرتها على الحلم. سأقاوم لأحمي الوطن، سأقاوم بالوعي حين تختلط الحقائق، وبالكلمة حين يحاول الصمت أن يدفن الحقيقة، وبالعلم حين يزداد الجهل أن يكون قادرا على قتلنا، وبالصبر حين تثقل الطريق، وبالأمل حين يبدو الفجر بعيدا. بسلاحي سأقاوم

0: طوفان الأقصى هزم الكيان، هزم الصهيونية العالمية والماسونية، هم يشعرون بهذه الهزيمة ولكن قد لا يعبرون. طوفان الأقصى أعاد فلسطين لتتصدر الخرائط، تتصدر كل نشرات الأخبار في قلوب كل الأحرار. كشف الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال، كشف للعالم حجم الظلم الواقع على غزة، حجم الصمود الأسطوري لشعب لا يملك إلا الإرادة.
1: لك المجد يا غزة العزة،
2: ولا ما احنا منهزين،
1: يا صانعة النصر، يا عزيزة الأحرار، يا أم الشعب الجبار، يا نشيد الشهداء الأبرار، يا راية ترفرف في صفحات التاريخ، يا منارة الأجيال القادمة. هنا غزة، هنا عزيمة الأبطال.

لك المجد يا غزة، لك المجد يا مدينة حملت وجعها ومضت، ويا أرضا أثقلتها الجراح ولم تستطع الجراح أن تنتزع أو أن تنتزع منها صوتها. لك المجد يا غزة، ففي شوارعك حكايات الأمهات، وفي بيوتك ذاكرة العائلات، وفي عيون أطفالك أسئلة أكبر من أعمارهم. لك المجد، لا لأن الحرب مجد، بل لأن الإنسان الذي يعيش وسطها يستحق أن تسمع حكايته، ولأن الحياة التي يتمسك بها المدنيون وسط الخراب تستحق أن تحترم. يا غزة، كم حملت من ألم، وكم خبأت تحت ركام أسمائك من ذكريات، وكم مرة حاولت الليل أو حاول الليل أن يطفئ ذلك الصباح. فابقي بنا ومعنا بذلك الألم الذي يتجدد. لك المجد يا غزة.

0: لنا الله يا غزة، لنا الله حين تضيق بنا الكلمات ويعجز القلب عن حمل كل هذا الوجع، لنا الله حين يصبح الليل طويلا وحين تبحث أم عن طفلها بين الركام، وحين يحتضن الأب صورة لأحبته ولا يجد منهم أحدا. لنا الله يا غزة، يا مدينة أنهكها الألم وأسقلتها الأيام.
1: في صفحات الغزيين أطول سجل من الحسرات، الكل يقلب ألبوم صوره على هاتفه، يطلع حياته فقدها لم تعد منذ 3 سنوات، يغالبه القهر على كل شيء كان يملكه وفقده. آخر صورة لبيتي يقول: لغرفتي، لمطعمي، هذا المطعم المفضل لدي، لشخصي الذي رحل، لذكرياتنا التي نسفت بمن فيها وبمن فيها. هذا أنا قبل أن أصبح شخصا آخر تماما. كل صورة في هاتف الغزي صارت شاهد قبر لشيء كان حيا. نعم، هذه هي غزة الجريحة، ولكن سيأتي يوم للعودة وبشكل أقوى، ليس للغزيين فقط، إنما لفلسطين، كل فلسطين، لكل فلسطيني تم تهجيره وشرد خارجا، سيكون هناك يوم للعودة وستقرع هذه الأجراس من جديد، وسيصلي الجميع في القدس.

أجراس العودة حين تنادي الذاكرة. أجراس العودة ليست مجرد أجراس تقرع من بعيد، إنها صوت الذاكرة حين ترفض أن تموت، وصوت الأرض حين تنادي أبنائها، وصوت الحنين حين يعبر المسافات ولا تعجزه السنوات. هي أجراس وحكاية مفتاح احتفظت به يد فلسطينية، وحكاية بيت بقى حاضرا في ذاكرة التاريخ.

0: كنا نقرعها حالا.
1: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام وفي إطار تحيا اليمن. هذا موجز بأهم الأنباء. استهدفت القوات المسلحة مجددا صباح اليوم مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وأعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر التغارير في جيزان، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكر الموسم في جيزان، والتي تضم تحشيدات كيان العدو السعودي وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة. وأكد أن الإصابات كانت دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. شن طيران كيان العدو السعودي الليلة الماضية غارات على محافظة صنعاء عمران صعد الجوف، واستهدف فجر اليوم مديرية مذيخرة في محافظة إبه ومديرية شرعف في محافظة تعز. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتحشدات كيان العدو السعودي، وتم طردها أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات جنوب غربية الوازعية دون أن تتمكن تلك التحشدات من إحراز أي تقدم ميداني. استشهد 5 من المواطنين الفلسطينيين يوم أمس، 2 منهم متأثران بالجراح، وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار لكيان العدو الصهيوني على أهداف مدنية متفرقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أوف ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
10: نسينا.
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
10: وهذا ما يقع به؟
9: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص جل من لا يسهو.
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
11: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
12: سمعنا الأكارم، قواتنا المسلحة تحذر من استخدام مطار عدن الدولي لأي أغراض عسكرية. ولا فاضل بين أيدينا وثائقي للفتح الموعود 7 أكتوبر وإقرار الصهاينة بالفشل الكبير، يوثق هذا الفيلم الوثائقي حجم الانكسار الذي مني به الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى، حيث سقطت صورة الجيش الذي لا يقهر وتهاوت أسطورة الهيمنة الإسرائيلية أمام أنظار هذا العالم.

0: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم اذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم ازل بنا دولتهم، اللهم انفذ بنا قدرك فيهم بالتدمير والتكبير يا رب العالمين. اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير والصلاة في الأقصى محررا مطهرا يا نعم المولى ونعم النصير.
1: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا وفي ظل عربدة الاحتلال، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.

بعد عقود من التهويل ومن أسطورة الجيش الذي لا يقهر، بدأ الاعتراف يتسلل من أفواه قادته ومفكريه من داخل المؤسسات العسكرية، وانكشفت الحقيقة التي حاولوا إخفاءها طويلا. فوضى أمنية عارمة، انقسام وصراع. خسائر في المعلومات الأمنية والاستخباراتية الحساسة والخاصة بأجهزة الاستخبارات والموساد التابع للكير، وقد ظهرت في تصريحات الجنرالات المتقاعدين، خصوصا بعد عملية الفتح الموعود والجهاد المقدس التي أربكت الصهاينة بعد فشل حساباتهم واكتشاف نقاط ضعفهم العسكري والاستخباراتي. عدوان وإجرام على قطاع غزة لم يتمكن فيه كيان العدو الإسرائيلي وآلة حربه الشاملة من تحقيق أي هدف سوى إبادة عشرات الآلاف من النساء والأطفال المدنيين الفلسطينيين وتدمير البيوت على ساكنيها. هزائم في معركته البرية والجوية والبحرية أمام المقاومة، وتداعيات كارثية تعصف به على كل المستويات. كيان مؤقت يعيش أسوأ أزمة، انهيار عسكري وأمني واقتصادي، معادلات استراتيجية رادعة فرضتها القوات المسلحة اليمنية وعرضت الكيان لفواتير باهظة من الخسائر.

0: الصواريخ والمسيرات اليمنية تمكنت من تجاوز المسافات للوصول إلى يافا المحتلة وعسقلان دون أن تعترضها منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية. تقدم انتقالي واستخباراتي للقوات المسلحة اليمنية، فقد جرى تنفيذ هذه العملية رغم حالة الاستنفار لكيان العدو، مما يشير إلى فشل واضح في منظومة الدفاع. الضربات التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني لم تكن فقط عملية عسكرية ناجحة، بل تعكس تحولا نوعيا في قدرات الردع التي لطالما اعتبرت السلاح الأقوى لكيان العدو، ولم يعد بإمكان الاحتلال الاعتماد على تلك القدرات. فاليمنيون أثبتوا أن لديهم القدرة على التحكم في أجواء المناطق المحتلة، وهو ما ظهر بوضوح عندما فشلت منظومات الدفاع في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية، بل وسقطت صواريخ الدفاع على رؤوس المستوطنين أنفسهم، ما أدى إلى موجات هائلة من الذعر والتدافع نحو الملاجئ. محللون وخبراء أجمعوا على أن كيان العدو بات في مواجهة معضلة أمنية مستجدة إثر الضربات المتواصلة التي توجهها القوات المسلحة اليمنية، مؤكدين أن هذه الضربات بعثت رسائل سياسية وعسكرية واضحة.
1: نحن لوحمي خيروت إسرائيل بسدر، نحن لا لوحمي ميخائيل كودش. تيري يوم أحد قال لي ويكوح עם ציפי ליבני, הייתי לה באיזשהו פאנל, ואמרתי לה, פה המרכיב הדתי הוא דומיננטי אצלם. אצלם אללה הוא השחקן העיקרי במשחק, אם הוא לא השחקן היחיד. אצלנו הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל במגרש, הוא שחקן ספסל. וזה הבדל אדיר מבחינת היכולת הנפשית והיכולת הציבורית והיכולת הגופנית גם, כי יש בזה השפחות פיזיולוגיות על האמונה. והיכולת שלהם בעניין הזה היא אדירה. אני לא אומר ששלנו היא פחות חשובה, המורל חשוב והכל, אבל להם יש, הם לוחמים מלחמת דת, ואצלנו, לפחות חלקנו, לא רוצים לראות את הדבר הזה.
0: معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أكد أن العمليات البحرية للقوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية وتهديدها بضرب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في حال استمرار العدوان على غزة يعكس فشل كافة الجهود العسكرية والدبلوماسية التي بذلها العدو الإسرائيلي وحلفاؤه لردع القوات المسلحة اليمنية. تقرير أعده الباحث والمسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية داي سيترينوفيتش أشار إلى أن القوات المسلحة لم تتأثر بأي من الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل وواشنطن، مضيفا بدلا من أن تتراجع بأي شكل من الأشكال خرجت من المواجهة مع واشنطن وتل أبيب أكثر قوة، وهي الآن تنظر إلى نفسها كقائد لمحور المقاومة.

0: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم اذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم ازل بنا دولتهم، اللهم انفذ بنا قدرك فيهم بالتدمير والتكبير يا رب العالمين. اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير والصلاة في الأقصى محررا مطهرا يا نعم المولى ونعم النصير.
1: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا وفي ظل عربدة الاحتلال، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، إعلان ويا له من إعلان. سكن التاريخ وسكن مشاعرنا المفعمة بالانتصار والتخلص من العدو الصهيوني، فكان طوفان الأقصى ملحمة شعبية فدائية لفلسطين، تخللها الكثير والكثير من الأوجاع والآلام التي سكنت مشاعر ووجدان الوطن العربي والإسلامي والإنساني على حد سواء. للحديث أيها الأكارم عن هذه الزاوية المضيئة من تاريخنا المفعم بالبطولة والشجاعة والصمود، معنا على خط الهاتف الأستاذ رمضان النجار الخبير الفلسطيني. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله. حياكم الله أستاذ رمضان. 7 أكتوبر، ما الذي يعنيه لذاكرتنا التاريخية العربية والصراع المستمر ما بين الجانب العربي الفلسطيني وكذلك الصهيوني الإسرائيلي؟
3: حقيقة أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، وحقيقة يعني ما نود الإشارة عليه أو التركيز عليه في هذا الجانب، أن 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ أو مقطوعا عما قبله وما بعده، حيث أن 7 أكتوبر كان يعني نتيجة لممارسات الكيان الصهيوني على مدار عقود من العدوان الفاشي الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخاصة في العقدين الأخيرين قبل 7 أكتوبر مارس الكيان الصهيوني عملية حصار وعدوان شديدين على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والمقدسات في القدس، مما يعني جعل شعبنا يعاني أقصى أنواع العدوان وأقصى أنواع الحصار، مما جعل موضوع 7 أكتوبر ضرورة إنسانية لمكافحة ومقاومة هذا العدوان وفك الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني. وكانت فعلا يعني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تفاعل بشكل كبير جدا مع 7 أكتوبر كمنقذ له في من ما هو فيه من أزمة حصار وعدوان. وأما بالنسبة للنتائج، أود أولا أشير إلى أن كثير من أو البعض يحاول يعني الإساءة لفهم هذا القرار وتنفيذه بحجة يعني حجم الدمار وحجم الشهداء في قطاع غزة وفلسطين، إلا أننا نستطيع أن نرد على ذلك بأن موضوع المقاومة للعدوان هو يعني قرار إنساني أولا وديني وفق الشريعة الإسلامية، من اعتدى عليكم فاعتدوا به مثل ما اعتدى عليكم. والحقيقة أيضا النظرة إلى هذا العدوان الكيان الصهيوني يعني قبل 7 أكتوبر يجعلنا أيضا نحاول وضع النقاط الحروف فيما بعد أو نتائج 7 أكتوبر من زاوية أخرى غير الزاوية الأحادية حول حجم الدمار أو حجم الشهداء. فأثر هذا الحدث الكيان الصهيوني لن يظهر أثاره نتائجه مباشرة أثناء أو بعد مباشرة هذا العدوان، بل ما تمعنا النظر فيما يحدث لهذا الكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر من أزمة داخلية بين مكونات هذا الكيان الغاصب أو الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكيان أيضا، وأزمة ضعف في الإمكانيات العسكرية سواء جنودا أو إمكانيات، إلى أن نستنتج أيضا أن الأهداف التي وضعها الكيان الصهيوني لم تتحقق بفضل صمود شعبنا في غزة ومحور المقاومة الذي يعني لعب دورا هاما في الوقوف مع شعبنا في غزة. وهنا حقيقة أود الإشارة إلى الدور الإنساني والإيماني لليمن الشقيق شعبا وقيادة في الوقوف مع غزة وشعب غزة نصرة ضد الكيان الصهيوني، وتعليمه أن هناك من يدعم قطاع غزة وشعب غزة، وهذا ما يعني جعل الكيان يعاني بعد يعني أو حتى الآن يعاني من أزمة اقتصادية، مما يعني كان رد فعل أو فعل الشعب اليمني في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية ساعدت على أن تخفيف يعني أثار هذا العدوان على شعبه.
2: نعم سيد الكريم، كما قال السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لستم وحدكم ولن تكونوا كذلك حتى ننتزع النصر انتزاعا وتعود فلسطين حرة أبية، وهي كذلك حرة أبية، وتخرج من هذه العباءة الإجرامية عباءة الصهاينة. فماذا تركت الآلة الإجرامية الصهيونية من عشرات المجازر، وكيف أثرت هذه المجازر على الضمير الإنساني وعلى الوضع الإنساني داخل فلسطين وخاصة غزة؟
3: أخي العزيز، حقيقة يعني هذه الهجمة أو الأعمال الصهيونية النازية التي استهدفت حقيقة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وجعله يعني إبعاده قسريا عن أرضه، وكذلك يعني حجم الدمار وحجم المجازر التي قام بها الكيان الصهيوني والمخطط لها أمريكيا وعالميا، كان لها هدفا قذرا في أن يقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه وعن طريق التدمير الشامل والإبادة الجماعية. إلا أن صمود شعبنا رغم كل المجازر ورغم كل الدمار حقيقة
2: نعم معكم
3: شعبنا يعني أصر على الصمود وعدم مغادرة ما تبقى من منازل مدمرة، ولكنه رفض المغادرة فلسطين ويعاني من كل الحصار الشامل، الجوع، الأمطار والرياح وكل ما يتصور الإنسان من ممارسات لا إنسانية، إلا أنه صمد صمودا أسطوريا، والنتيجة ذلك أن شعوب العالم كلها بدأت يعني تغير من النظرة التي كانت للكيان الصهيوني كديمقراطي و ومحروم يعني مظلوم، إلى يعني شعب ظالم أو كيان ظالم. وكان هناك تطور وتغيير مهم جدا في قناعات وممارسات الشعوب على مستوى العالم.
2: صحيح.
3: كذلك يعني بدأت في داخل الكيان الصهيوني الصراعات الداخلية بين مختلف فئاتهم بسبب الأزمة الاقتصادية والإنسانية والأزمة التي حدثت أمام كل شعوب العالم.
2: صحيح سيد الكريم، وهنا وعطفا على ما تحدثتم به، من يحمي المدنيين عندما تفشل الاتفاقية السياسية وتتعطل آلات المحاسبة وتستمر الحرب؟
3: أعتقد سؤال لو سمحتي.
2: وعطفا على ما تحدثتم به من مجازر وقعت في فلسطين منذ العام 2023 حتى هذه اللحظة، من يحمي المدنيين عندما تفشل الاتفاقيات السياسية وتتعطل آلات المحاسبة التي هي دائما متعطلة بالنسبة للشرق الأوسط وتستمر الحروب؟

0: إلى تلك الأماكن الجميلة. بالعودة إلى ضيفنا الكريم الأستاذ رمضان النجار الخبير الفلسطيني، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. لنعد السؤال مرة أخرى سيدي الكريم، وهو من سيحمي المدنيين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة هذا الاحتلال الإجرامي حين تتعطل القوانين ولا يوجد هناك من يحاسب وتستمر هذه الحرب؟ من يحميهم من هذا الإجرام؟
1: هذا سؤال مهم حقيقة، لأنه يعني حقيقة الآن ما يتم الآن تسويقه بأن يعني هناك حلول وهناك لجان دولية تم تشكيلها لمعالجة وضع قطاع غزة وحل مشاكله، وهو حقيقة تزييف للواقع. الواقع يقول أن الكيان الصهيوني وداعميه من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها ليس لديهم نية حقيقة لرفع هذا الظلم والحصار على قطاع غزة، إلا شعارات ومحاولات يعني بائسة في تسمية لجان وتسمية مجالس وإلى آخره، والنتيجة صفر. النتيجة أن شعبنا ما زال يوما بعد يوم يعاني أكثر من هذه الظروف القاسية، وما زال مجازر العدوان مستمرة رغم لكل الاتفاقات وكل الكلام عن وقف اطلاق النار، ورغم أن المقاومة يعني اضطرت إلى تقديم تنازلات وقامت يعني الرد على الوسطاء بإيجابية، إلا أن الكيان الصهيوني هو يعني يستمر في غطرسته وعدوانه، والدول الضامنة لم تستطع أن تفعل شيئا، والدول المعتدية مشغولة باعتداءات أخرى. فبالتالي وضع قطاع غزة وشعبنا في غزة والضفة الغربية وداخل فلسطين يوما بعد يوم يزداد هذا العدوان، وتزداد يعني معاناة شعبنا. وللأسف الشديد يعني هذه المجازر وهذه هذا العدوان يعني يسير في إلى الأمام دون خوف أو وجل من أي شعب أو أي قرارات.
0: نعم سيد الكريم، ونحن نتحدث عن هذا الجانب الإنساني، ماذا عن الأثر النفسي الواقع على الفلسطينيين بشكل عام، ولكن نخصص هنا النساء والأطفال وأثره على بيئتهم وحياتهم، خاصة وأنهم يتعرضون لعدوان مستمر لم توقفه الاتفاقيات ولا الهدن الكاذبة الذي يتحدثون عنها؟
1: أكيد أختي العزيزة، يعني معاناتهم وسداد الأفق أمامهم في أي حلول أو أي معالجات، وخاصة يعني أن الكيان الصهيوني يتصرف تجاه هذا الشعب دون خوف أو وجل من أي لا يعني للأسف الشديد لا عالميا ولا عربيا، وهذا يجعله يعني يستمر في عدائه بشكل غير يعني غير متوقع. ولكن نحن يعني نرى بأن هذا الشعب يعني كتب عليه يعني منذ زمن أن يكون يعني دفاعا عن مستقبل هذه الأمة والدين الدين الإسلامي في داخل فلسطين، ك يعني حقيقة صدام لصد جميع اعتداءات هذا الكيان الصهيوني على المقدرات والأماكن الإسلامية سواء في فلسطين أو في غيرها.
0: نعم سيد الكريم، ونحن نتحدث عن ثقافة الفقد والوجع في فلسطين منذ 7 أكتوبر، نود أن نتساءل ما هو الأثر الكارثي الذي وقع على إسرائيل في جميع مناحي الحياة؟
1: نعم حقيقة هذا السؤال مهم، لأنه في ناس يعني كثير نظرا لهذا الألم والدمار ويعني الظلم الذي يعني يقع على شعبنا الفلسطيني، إلا أنه يجب أن لا نغفل عن أثار التي احدث هذا العدوان وهذا الدمار على كثير من الظروف المحيطة بالكيان الصهيوني، وتجعلنا على أمل أن هذه الظروف إذا تطورت ويعني استطعنا أن

0: نستثمرها في حقيقة إضعاف هذا الكيان، سنرى أنه يعني المقاومة حتى لو كان ثمنها يعني غالي إلا أنها يعني فرض ضرورة على كل من يعتدى عليه. وإذا ما لمسنا أنه الآن الكيان الصهيوني في حقيقة يعاني معاناة شديدة على مستويات مختلفة، شعبيا هناك حقيقة اختلافات كبيرة لا تظهر في الإعلام، ولكن بين مكونات هذا الكيان الغاصب من فئاته المختلفة بينهم أصبح صراعات شديدة بسبب نتائج يعني صمود شعبنا الفلسطيني في غزة أو داعميه من محور المقاومة. أو ثانيا تجد أن الكيان الصهيوني أيضا يعني قد عري في جميع أنحاء العالم شعبيا، وظهر بمظهر يعني حقيقة لا يحسد عليه بعد أن كان مدللا ويعني ينظر إليه كواحد ديمقراطية في مكان عربي يعني وإسلامي ليس فيه ديمقراطية. الآن أصبح كل شعوب العالم تقريبا تنظر إلى الكيان الصهيوني نظرة احتقار بسبب فاشيته وممارسات الصهيونية الغير يعني إنسانية. كذلك موضوع الهجرة، موضوع الهجرة موضوع حقيقة موضوع مهم، أحد المسمار في نعش الكيان الصهيوني مستقبلا، لأن الكيان يعني حقيقة يعيش على أساس أنه يجمع اليهود من جميع أنحاء العالم لبناء مجتمع يعني ينظر إليه نظرة ديمقراطية. الآن بسبب هذا الوضع في فلسطين هاجر عدد كبير جدا من اليهود إلى خارج فلسطين، وهذا يشكل حقيقة عامل مهم جدا بالنسبة لهم. أيضا بالنسبة لنوعية الخسارة والهجرة هي العقول التي كانت تشكل حقيقة مصدر لثروات واقتصاد الكيان الصهيوني وكذلك معاملاته الخارجية سواء في المواد أو الأجهزة الإلكترونية والمصانع الحساسة. فمعظم هذه العقول وهذه الإمكانيات في هذا المجال عندما يعني استمر الكيان الصهيوني في يعني العدوان على الشعوب المنطقة بدأوا يشعرون ب يعني حقيقة عدم جدوى استمرار العمل والاستثمار في داخل الكيان، وبدأوا يهاجرون إلى المناطق الأخرى. وكثير من حقيقة أيضا فشل موضوع المشروع الإبراهيمي ومحاولة يعني بناء العلاقات بين الكيان الصهيوني وبعض يعني بعض الحكومات أثبت أيضا أنه هش، وبدأت أيضا تتراجع سمعته وسمعة العلاقة مع هذا الكيان. وكثير من النتائج التي قد يظهر أثرها مستقبلا وخاصة على مستوى محور المقاومة الذي كان في يعني ينظر إليه إلى أنه محدود الأهمية، إلا أنه بعد الممارسات الكيان الصهيوني والدور الذي لعبه محور المقاومة سواء في اليمن الحبيب ولبنان حقيقة الشقيق وغيرها من القوى المقاومة، وما نتج عنه أيضا يعني انخراط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صد هذا العدوان، وكذلك بالنسبة يعني لشعوب المنطقة كلها بدأت يعني تتأثر في ما تعرض له شعب الفلسطيني، وبدأوا يعني يشاركوا بنسبة أو بأخرى أو بمستوى أو بآخر في صد هذا الكيان الصهيوني ومقاومته.
1: نعم سيد الكريم، وبعد كل هذا الدمار وهذه الدماء والتهجير والفقد، هل يستطيع هذا العالم أن يحول ذاكرة 7 أكتوبر وما تلاها من مأساة إلى نقطة انطلاق نحو عدالة تحمي المدنيين، عدالة إنسانية وتحفظ كرامة الإنسان حتى لا يكون فيه الطفل الفلسطيني مشروع ضحية لحرب جديدة؟
0: نحن طبعا نتمنى ونعمل يعني عبر سواء محور المقاومة أو أيضا المنظمات الطلابية والإنسانية في كثير من دول العالم بدأوا يعني يشتغلوا على هذا الموضوع، أنه يعني تعرية الكيان الصهيوني ودعمه من مختلف العالم، وكذلك يعني محاولة تقديم بعض المساعدات سواء السياسية أو الإنسانية لشعبنا في الضفة وغزة، وكذلك يعني حقيقة بعض تجمعات طلابية والشعبية في كثير من الدول بدأت تؤثر على حكوماتها للضغط عليها لمنع تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، أو موضوع مقاطعة لزعماء الكيان الصهيوني والحكم عليهم بال يعني بالمحاكمات الإعدام أو غيره. هذه أيضا نتمنى أنه شيئا فشيئا تتراكم عليها يعني الأحداث، بحيث أنه يعني تبدأ الكيان الصهيوني كيانا معزولا ليس له أي غطاء أو دعم خارجي في الدول الأوروبية أو غيرها. أيضا الشعوب العربية شيئا فشيئا نتمنى أن تعود إلى يعني الصواب في أن هذا الكيان لا يمكن الاعتماد عليه، أو يعني أن يعني يتم التحالف معه لنصرة أو لحماية هذه الأنظمة. كل هذا سيتكشف إن شاء الله بجهود الخيرين، وخاصة يعني في محور المقاومة، وهذا رسم حقيقة يعني شعبنا في اليمن قيادة وشعبا الذين حقيقة قدموا صورة يعني أسطورية في تقديم الدعم والإسناد لشعبنا في غزة سياسيا وإعلاميا وماديا، وهذا ليس غريبا على الشعب اليمني الحبيب على مدار التاريخ.
1: إذن ضيفنا الكريم، كلمة أخيرة تود أن تقولها في نهاية هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
1: إذن شكرا جزيلا للأستاذ رمضان النجار الخبير الفلسطيني.
2: ونقول له إن زمن بيع الوهم للعالم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والمركزة الخارقة والاستخبارات المتفوقة، كل هذا انتهى زمنه بعون الله، وقد كسرناه وحطمناه أمام العالم.
3: معك كتاب القسام حماس، معي هان 50 نفر.
2: فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم.
4: المهم إرادتنا ما تنكسرش، المهم ما نستسلمش ونزل السلاح. بعدين تعرفين ايش هو؟ تدمير البنية التحتية للمقاومة، نزل سلاح المقاومة، ولذلك لا يمكن نستسلم لهذا الجيل المؤمن، بهذا الجيل المجاهد المضحي. بإيماننا بالله، بإيماننا بحقنا سننتصر إن شاء الله.

للشعب الفلسطيني ومجاهديه نقول بكل صدق وجد، لستم وحدكم، الله معكم، شعبنا معكم، كل الأحرار في هذا العالم معكم، ومعكم حتى النصر بالقول وبالفعل، ونحن واثقون بالنصر والعاقبة للمتقين.

0: طوفان الأقصى استقبله الجميع في دول العالم في هذا الكون وصرخوا لستم وحدكم، هكذا نطق بها وقالها السيد القائد حسين، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قالها لستم وحدكم. وفعلا برزت قواتنا المسلحة مقارعة لهذا الكيان. إذا طوفان الأقصى وحد الأمة، فمن صنعاء إلى لبنان، من إيران إلى لندن والعراق وغيرها الكثير والكثير من دول العالم، خرج الملايين يهتفون باسم الأقصى، لأن الأقصى ليس لفلسطين فقط بل لكل مسلم، لكل مسلم حر غيور يعرف قيمة المقدسات. قد تكون غزة دمرت بالحجار، بالمنازل، بكل ما فيها من البنية التحتية، لكن الإرادة لم تدمر. قد يكون الثمن غاليا جدا، آلاف الشهداء والجرحى، لكن التاريخ لا يصنعه الجبناء، التاريخ يصنعه من يقرر أن يموت، يموت واقفا على أن يعيش راكعا. طوفان الأقصى ليس نهاية المعركة بل بدايتها، هو بداية الفجر الجديد اسمه فلسطين حرة.
1: تعاملنا مع كل أبناء أمتنا المظلومين في العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة.

0: وإن تحدثنا أيها الأفاضل عن المجازر التي ارتكبت في فلسطين في العام 2023 بطوفان الأقصى، لن يتسنى لنا الوقت حتى أن نذكرها جميعا، ولكن سنبدأ بهذه المجزرة الأولى التي وقعت في 17 من أكتوبر العام 2023. قصف المستشفى الأهلي العربي، وقع انفجار هائل في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة الذي كان يقدم العلاج للمرضى ويؤوي النازحين، إذ أفادت وزارة الصحة في غزة أنذاك باستشهاد 471 شخصا وإصابة 100 آخرين. وتبقى طبيعة الانفجار والمسؤولية عنه موضع نزاع وتحقيقات وتقييمات مختلفة، لذلك ينبغي تقديم العدالة جراء هذه المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
1: أيضا من المجازر التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني مجزرة مخيم جباليا، والتي كانت في 31 من أكتوبر 2023. فقد تعرض مخيم جباليا لقصف شديد من قبل الكيان الصهيوني. الضربات أصابت منطقة سكنية، دمرت نحو 30 مبنى سكني. كانت التقارير الأولية تتحدث عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا، مع وجود عدد كبير تحت الأنقاض. في اليوم نفسه كان إجمالي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان تجاوز 8500، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة. أصبحت جباليا لاحقا واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت للدمار والنزوح وللعمليات العسكرية.
0: أيضا استشهاد المدنيين أثناء محاولة الحصول على المساعدات في 29 من فبراير للعام 2024 في حادثة عرفت لاحقا باسم حادثة شارع الرشيد أو حادثة شاحنة المساعدات. تجمع فلسطينيون للحصول على مساعدات غذائية، وبحلول الرابع من مارس أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء بلغ 118 شخصا، إضافة نحو 760 مصابة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي وثق قبل الحادثة عددا من الوقائع التي تعرض فيها أشخاص مجتمعون للحصول على المساعدات لإطلاق النار وكذلك القصف. هذه الحادثة كشفت جانبا آخر من الحرب، وأن وصول إلى الغذاء نفسه أصبح خطرا يهدد حياة المدنيين.
1: أيضا من المجازر مجزرة النصيرات، والتي كانت في 8 من يونيو 2024. فقد نفذ الكيان الصهيوني عملية عسكرية في هذا المخيم أدت إلى تحرير 4 من الرهائن الصهاينة. العملية أسفرت أيضا بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 274 فلسطيني وإصابة 698 آخرين. العملية أدت إلى تدفق هائل المصابين إلى مستشفى الأقصى وإلى المرافق الطبية الأخرى التي كانت تعمل أصلا فوق طاقتها. هذه الحادثة من أكثر الوقائع الدموية خلال هذا العدوان، وهي مثال واضح على تعقيد المشهد. عملية عسكرية أدت إلى تحرير رهائن، لكنها صاحبتها الخسائر البشرية الفلسطينية بشكل كبير.
0: أما 13 من يوليو للعام 2024 كانت مجزرة المواصي. في 13 من هذا من العام 24 استهدفت غارات إسرائيلية منطقة المواصي في خان يونس، وهي منطقة كان قد جرى توجيه أعداد كبيرة من النازحين إليها باعتبارها منطقة إنسانية وفق وزارة الصحة في غزة. استشهد أكثر من 90 فلسطينيا وأصيب نحو 300، وكان نصف شهداء تقريبا من النساء والأطفال. وأيضا أن الضربة أصابت منطقة تضم خيام نازحين ومطبخا لتقديم الطعام ونقطة مياه. وفي تقييم لاحق أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن المواصي تعرضت لهجمات متكررة، وأن 90 شخصا استشهدوا في هجوم 13 يوليو.

أيها الكرام، هناك الكثير والكثير من المجازر التي خلفت شهداء ما يقارب 80,000، وأيضا الإصابات ما يقارب 180 أو تزيد. لكن اليوم عرف العالم وأدرك حقيقة هذا الكيان الصهيوني بما قام به من ارتكاب هذه الجرائم، هذه المجازر، والتي تستمر حتى هذه الثانية. لكن تداعيات طوفان الأقصى لا تزال مستمرة، والطوفان بإذنه تعالى سيجرف الكيان الصهيوني العالمية والماسونية بإذن الله.

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية. وأشارت في بيان إلى أنه نتج عن الاستهداف مصر وإصابة عدد من الضباط السعوديين. واستهدفت القوات المسلحة مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان صادر عنه أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي بيان صادر عنه فجر اليوم أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد العميد سريع في بيان صادر عنه أن الإصابة كانت دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. شن طيران العدو السعودي الليلة الماضية غارت على محافظات صنعاء وعمران وصعدة الجوف واستهدف فجر اليوم مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعة في محافظة تعز. أعلن المتحدث الرسمي للقوة المسلحة العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتحشيدات العدو السعودي وطردها أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات الجنوبي غربي الوازعية دون أن تتمكن تلك التحشيدات من إحراز أي تقدم ميداني. وشدد العميد سريع في بيان مقتضب أمس على أن عملية التصدي أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية التابعة للعدو السعودي بالإضافة إلى سقوط العشرات في صفوفهم ما بين قتلى وجرحى. النبأ الأخير. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين أمس واثنان منهما متأثران بجراحهما وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي على أهداف مدنية متفرقة فيما شهدت الليلة الماضية عملية نسف واسعة لأحياء سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

التوجه الأمريكي والتوجه الذي يختلف مع إرادة الشعوب ويخالف مصالح الشعوب ويتنكر لكل القيم إنسانية، دينية، أخلاقية، ليبرالية بكل أشكالها وأنواعها، موقف إجرامي عدواني واضح ومفضوح تماما، مفضوح تماما ومخزن ومخجل وعار بكل ما تعنيه الكلمة، عار على أمريكا، عار على بريطانيا، عار على فرنسا، عار على ألمانيا، عار على إيطاليا، كل البلدان التي تقف مع العدو الصهيوني وتسانده في قتله اليومي للأطفال والنساء في جرائمه البشعة جدا، عار وخزي. أما موقف شعبنا فهو موقف مشرف بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق، موقف صحيح، موقف ينسجم مع المسؤولية الإيمانية والإنسانية والأخلاقية لهذا الشعب، لا غبار عليه. لسنا نخجل أو نستحي أو نتحرج من هذا الموقف، بل نسعى لأن نصل فيه إلى أقصى مدى ممكن دون تحرج ولا تردد.

لكم مستمعينا الأفاضل في تحية اليمن عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام

السابع من أكتوبر طوفان زلزل الكون، زلزل بتداعياته المستمرة حتى هذه اللحظة في ذكراه الثالثة.

الفن الأقصى أصبح أيقونة العزة والكرامة والإيباء والشجاعة والصمود. انخرط الكثير من الناس في مختلف القارات الجغرافية في الدين الإسلامي لما سطره أبناء غزة فلسطين من صبر وصمود، هزم آلة كيان العدو الصهيوني الأمريكي رغم الإبادة الجماعية التي يقترفها حتى هذه الثواني.

الأحرار جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الفلسطيني يحيون الذكرى الطوفانية بإباء وبقوة، وينكس العدو الصهيوني رأسه في هذه الذكرى. فقد هزم عسكريا، استخباراتيا، أخلاقيا، إنسانيا، وعزل دوليا.

في هذا اليوم الأكتوبري الطوفاني طوفان الأقصى، وفي هذه الذكرى سنتحدث وإياكم في هذا الوقت وفي كل وقت، فهو الطوفان الذي يستمر وسيستمر بإذنه تعالى حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين.

0: يسرنا سامعين الأفاضل أن يكون معنا ضيفا كريما عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الرحمن الكحلوت الإعلامي والناشط السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرحمن.
1: مرحبا بكم وبكل السادة المتابعين.
0: كل 7 أكتوبر وأنتم في عزة وإباء وكل الشعب الفلسطيني وكل الأمة العربية.
1: وكل عام وأمتنا العربية والإسلامية من أحرارها ومقاوميها ومجاهديها هنا في اليمن ممثلين بسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفي لبنان بسماحة السيد نعيم قاسم وحركة حماس بقائدها خليل الحية، وبكل أبطال المقاومة في كل أرجاء هذه الأمة، إلى إيران العظيمة التي تقاوم العدو الأمريكي. اليوم 7 أكتوبر هو يعني كيوم من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام التي كثرت الكفر وهيمنت الشرك القرشي. 7 أكتوبر كثرت هيمنة الصهاينة ومعها اكتشفت زيف العرب وزيف ادعاءاتهم، ووضحت بالضبط من يقف مع فلسطين ومن يقف ضدها.
0: نعم. إذن أستاذ عبد الرحمن، كيف يمر هذا اليوم التاريخي المجيد على الكيان الصهيوني الذي يعمل على قتل وتدمير وإبادة الحياة في قطاع غزة؟ إلا أنه رغم كل هذه الجرائم والمجازر لم يشعر بلذة النصرة الذي يطمح إليها، فهو مقتول نفسيا قبل أن يكون عسكريا واستخباراتيا وغيره.
1: البداية يعني هذا اليوم بالنسبة للعدو الصهيوني هو أول أيام زواله بإذن الله. يعتبرها نكبة قد أصابته وجعلت كل النبوءات التي يتحدث أو تتحدث فيه التوراة عن زوالهم بدأت تتحقق، خصوصا ما يسمى بلعنة العقد الثامن، وأنها قد تكررت من قبل في دول وهمية أنشئت من قبل. العدو الصهيوني بالسبع من أكتوبر انكسرت لديه العديد من القصص التي كان يزعمها، الأساطير التي كان يدعيها أمام العالم. أولا أسطورة بأنه الجيش الذي لا يمكن لأحد أن يخترقه، الجيش الذي يمتلك أقوى المعدات، الجيش الذي يستطيع أن يضرب متى شاء وأين شاء، الجيش الذي يمتلك اليد الطولة. 7 أكتوبر بتلك العملية البسيطة من قبل المجاهدين المعقدة في تنفيذها أثبت بأن هذا العدو الصهيوني يمكن اختراقه في غضون ساعات وتدمير كيانه تماما وجعله أضحوكة أمام العالم. سقطت هيبته بأسطورة الردع إذ استطاع المجاهدون أن يغوصوا أكثر من 50 كيلومتر داخل الأراضي المحتلة وداخل المستوطنات والكيبوتسات. أيضا استطاعوا أن يدمروا فرقة غزة التي يفتخر بها العدو الصهيوني، ويأسروا عددا كبيرا من ضباطها وجنودها، ويقتلوا آخرين ويدمروا معداتهم. لكن قبل هذا كله استطاعت المقاومة أن تضلل العدو الصهيوني والعالم والصديق والعدو، وتوهمهم بأن المعركة لن تحصل وأنها ستحصل. ظل الشهيد يحيى السنوار يبشر بمعركة طوفان الأقصى دون أن ينتبه أحد لطبيعة هذه المعركة وما الذي يقصده، وأعطى رسائل بأنه يريد سلام، لكنه بنفس الوقت كان يعطي أو كان يهيئ لهذه المعركة. وفي اللحظة المناسبة في 7 أكتوبر أطلق هذه المعركة هو والمجاهدين الأبطال، ليسبب صدمة للعالم أنه كيف أن هذا القطاع المحاصر المراقب الذي لا يمتلك أقوى يعني أبسط مقومات الحياة ينفذ عملية، أعقد عملية عسكرية في التاريخ ضد أقوى قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وكيف لم تستطع الأجهزة الاستخباراتية المصرية والإماراتية والإسرائيلية والأمريكية أن تتوقع هذه العملية؟ كذلك الضربة الأولى والتضليل الأول الذي حدث في هذه المعركة هو عندما قامت المقاومة بضرب كل أجهزة المراقبة والتجسس والاستطلاع الخاصة بالعدو الصهيوني، لأن أنها كانت تعلم أين هو وأين يضع أدواته، ثم بعد ذلك اختراق السياج المحمي الذي يتصل بأنظمة مراقبة من أغلى أنظمة المراقبة في العالم، ثم يدخل إلى فرقة غزة وإلى أبراج المقاومة ويحاصرها تماما ويأخذ أسرى ويأخذ جنود ويأخذ معدات ويقتل منهم. كانت هذه بالنسبة للعدو الصهيوني أولا كسرا في الهيبة الاستراتيجية، كسرا في معادلة الردع العسكرية الإسرائيلية، تدميرا لنفسية الجنود الصهاينة الذين لم يكونوا يعلمون ما الذي يحصل غير أنهم يجدون كتائب القسام فوق رؤوسهم، أيضا عنصر المباغتة والمفاجأة، وجود أدوات لم تستطع أن تفيدهم، كانت هذه ضربة عسكرية كبيرة. والأكثر من ذلك أيضا المليارات التي خسرها في أول ضربة بسبب دخول المقاومة إلى غلاف غزة ومستوطنات غلاف غزة بتدميره للعديد من المعدات وتدميره لفرقة غزة، وكذلك اغتنامه أو اغتنامها لكثير من المعدات العسكرية. الأبرز من هذا كله أن البورصة الإسرائيلية انهارت على الفور وبدأت تحصل كثير من الخسائر في الاقتصاد الإسرائيلي. العالم لم يستيقظ بعد، الإسرائيليين أنفسهم لم يستيقظوا بعد ما الذي يحصل، لم يستوعبوا إلا بعد 6 ساعات بأن هناك عملية عسكرية، وهذه ضربة أعمق بأن المقاومة ضربت في توقيت وفي موعد استطاعت أن تجعل العدو الصهيوني مشلول ل6 ساعات غارقا دون أن يستطيع أن يستجمع شتاته. والأكثر من ذلك أنه كانت المقاومة تعرف أين تضرب وكيف تضرب، وبعد ذلك بعد أن دخلت كتائب القسام انضمت لها الفصائل الفلسطينية الأخرى، سرايا القدس والجبهة الشعبية وغيرها، استطاعوا أن يدخلوا أيضا لغلاف المستوطنات وأن يأسروا مجموعة من المستوطنين. أسر مجموعة من المستوطنين باستثناء الجنود، ولكن أتحدث عن المستوطنين، كانت ضربة أكبر للعدو الصهيوني، إذ أنه يفتخر دائما بأنه يحمي مستوطنيه، بأنه الشعب الذي لا يقهر، أنه هذا الشعب يعيش هنا في أمان، وفجأة يؤسر أكثر من أو يؤسر العشرات من هؤلاء.
0: وهذا أستاذ عبد الرحمن ما جعل الصورة لهذا الكيان تهتز بين مواطنيه، فهو جمعهم من كل أصقاع العالم على أساس أن يوفر لهم الأمن والأمان والسلامة، ولكنها مفقودة.
1: بالضبط، يعني أنت الآن المستوطن الإسرائيلي هو أجبن مخلوق يمكن أن تجده في الدنيا.
0: صحيح.
1: بني آدم يعتبر وجوده مقرونا بالمال ومقرونا بالأمن، لا يستطيع لأنه لا ينتمي لهذا الأرض، فلا يستطيع أن يبقى فيها ولا يستطيع أن يقاتل من أجلها ولا يستطيع أن يقوم بأي شيء إلا بما يخدم مصلحته. فعندما يفقد المستوطن الصهيوني أمانه ويفقد أيضا مصدره المالي ويفقد كل شيء، هنا تحولت الأرض الموعودة بالنسبة له والتي توفر له الأمان إلى مصدر قلق، خصوصا من الجنوب في غلاف غزة، ومن الشمال أيضا من جنوب لبنان والمقاومة الإسلامية وحزب الله. المستوطنون الصهاينة وجدوا بأن إسرائيل عبارة عن أكذوبة تعيش على أساطير وهمية، تبني معارك خيالية وتدعي أنها تحميهم، وفي الأخير وقعوا أسرى في يد كتائب القدام والفصائل الفلسطينية. وهذه كانت الضربة التي جعلت الهجرة الإسرائيلية تكون هجرة عكسية من الأراضي المحتلة إلى الخارج، خصوصا مع عدم توفر الأمان في هذه المعركة التي امتدت لأكثر من 3 سنين. هذه المعركة أيضا أثبتت لسكان شمال أو المغتصبين في شمال فلسطين المحتلة بأن أنهم ليسوا بمنأى، وأن حزب الله أجبر كل سكان المغتصبات الإسرائيلية على الدخول إلى الملاجئ كل ساعة، وأحيانا كانوا يظلون بأكثر من يوم داخل الملاجئ، لأن حزب الله لم يكن يعطي فرصة للمغتصبين الصهاينة من أن يأخذوا راحتهم. في أول موجة عسكرية لحزب الله في دخوله في معركة طوفان الأقصى من ثاني يوم، وبعدها بضربه للصواريخ للمغتصبات الصهيونية، قدر بأن هناك مئات الآلاف داخل الملاجئ في مغتصبات الشمال. هنا أنت بين الشمال والجنوب، لا يوجد أمان للمستوطنين، وفي تل أبيب والأراضي المحتلة في المناطق الوسطى تصيبها صواريخ حزب الله بعيدة المدى، تصيبها الصواريخ الباليستية اليمنية، فقد أصبح الأمر ليس معركة ما بين غزة والكيان الصهيوني، أصبحت معركة ما بين العدو الصهيوني وكل فصائل محور المقاومة من كل اتجاه. هنا أصبح العدو الصهيوني في حيرة من أمره، إذ أن أين تلك المعدات؟ أين تلك الأساطير التي كانت تحميه وهميا؟ ومن الآن يتحمل مسؤولية هذا الفشل، خصوصا بأن أبسط المقومات هي من تستهدفه وتخلف الضرار عميقة داخله. المستوطن الصهيوني يرى إما أنه مأسورا أو مقتول بصواريخ المقاومة أو عملياتها، أو أنه يموت من الضعف الاقتصادي،
0: أيضا يموت رعبا وهلعا.
1: بالضبط، المسألة الرعب والهلع، وهذه بالذات بين الجنود الذين قاتلوا في غزة وبين الجنود الذين قاتلوا في جنوب لبنان. يتحدثون دائما عن أننا نقاتل أشباح، نحن لا نقاتل معركة جيش بجيش، نحن يعني قد قالها مستوطنون ومغتصبون وكذلك جنود، قالوا أن المعركة تتم ما بين أشباح وبين هؤلاء الجنود الذين هم عبارة عن مصيدة للكتائب أو لحزب الله أو بشكل عام في هذه المعركة. فهم يعرفون تماما أن تفاصيل المعركة أنهم يدخلون هناك لمصيدة، لولا الغطاء الجوي ولولا القصف ولولا الأحزمة النارية لم استطاع الجندي الصهيوني أن يخرج من غزة أو من جنوب لبنان. هنا الجندي المسؤول عن حماية الأراضي والمستوطنات الصهيونية وعن حماية
0: طب هنا الكل طبعا كان هناك تقصير كبير، وهو عار حتى هذه اللحظات على هذا الكيان. أستاذ عبد الرحمن، هنا التساؤل، كانت عملية طوفان الأقصى أو معركة طوفان الأقصى؟ وفقدنا الاتصال بمعية الأستاذ عبد الرحمن، لكن سنعود الاتصال معه بعد قليل. هكذا إذن عاش كيان العدو الصهيوني في رعب، في خوف، بل إنه يعيش هذه اللحظات حتى هذا اليوم، حتى هذه الثواني، رغم أنه يسيطر، يدمر، يقتل ويرتكب كل الانتهاكات، إلا أنه يشعر بالهزيمة، يشعر بالدنو، يشعر بأنه لم يعد ذاك القوي الذي كان يتغنى بأنه يمتلك الجيش الذي لا يمكن أن يقهر. اليوم قهر، هزم، ويشعر بذلك جيدا، ولكن يحاول ويحاول. اليوم يعيش الكيان الصهيوني هناك مشاكل داخلية فيما بينه البين. إذا عاد إلينا الأستاذ عبد الرحمن، نرحب بك أستاذ عبد الرحمن مرة أخرى. أستاذ عبد الرحمن؟
1: أي نعم، أنا معكم.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، هنا نتساءل، هنا نتساءل، معركة طوفان الأقصى عملية منظمة تحاكي أقوى الجيوش المتقدمة رغم بساطة المعدات وأيضا العدد، كيف تمكن المجاهدون من ذلك رغم كل الحصار؟
1: معركة طوفان الأقصى وضعت في أهدافها أولا كما ذكرت في البداية مسألة كسر هيبة الجيش الصهيوني. كسر هيبة الجيش الصهيوني أيضا بإثبات ضعف المعدات وضعف الإمكانيات التي لدى العدو الصهيوني، خصوصا بأقوى المعدات لم تستطع الصمود أمام إمكانياته العسكرية. قذيفة ياسين 105 التي لا تتجاوز قيمتها من 600 إلى $1,000 تضرب دبابة بثمانية مليون دولار أو مليار. يعني الأرقام التي نتحدث عن الخسائر المالية هي أرقام كبيرة جدا. الأرقام التي نتحدث عن خسائر عسكرية للعدو الصهيوني، هو يمتلك أقوى المعدات يدخلها إلى غزة أو إلى جنوب لبنان ويخرجها على أنها خردة تم استهدافها بأبسط الإمكانيات. هذه في المعادلة العسكرية في معركة الجيوش تعد معركة خاسرة. حتى إن انتصرت على الأرض، خروجك بهذه الخسائر، خروجك بهذه الفضيحة هي تعد يعني فضيحة أولا للصناعة العسكرية الأمريكية، فضيحة للصناعات العسكرية الصهيونية، فضيحة لأسطورة الجيش الذي لا يقهر، فضيحة إلى أنه بإمكانياتك وبمعداتك وبكل ما تملكه أنت لا تستطيع أن تحمي أي من جنودك أو أي من مستوطنيك، بل أكثر من ذلك أنك تضع جنودك دائما في مرحلة إما أنهم يقعون تحت الأسر أو أن يأتي الفلسطيني المقاوم ويضع عبوته أو يضع اللغم على الدبابة مباشرة في مرحلة من العمي الصهيوني العسكري، بحيث أن الاستراتيجيات العسكرية، الخطط العسكرية، الدراسات العسكرية الإسرائيلية كلها دحضت في غزة وفي جنوب لبنان وأصبحت مهزلة، إذ أن المشاهد التي كانت تبثها المقاومة وتنشرها لعمليات استهداف دبابات المركزة والمدرعات والآليات العسكرية والجنود والتحصينات أثبتت بالدليل القاطع بأن هذه العملية العسكرية كانت أكبر فضيحة عسكرية للعدو الصهيوني. مجاهدين حفاة الأقدام يتقدمون ويضعون كل ما لديهم، كل الإمكانيات التي بيدهم، ربما هي لا تتجاوز بقيمتها أي مبلغ مالي كبير، ولكنها تضرب عمق العدو الصهيوني، عمق استراتيجياته العسكرية. الأكثر من ذلك هي أن العدو الصهيوني عندما دخل إلى قطاع غزة هو دخل في معركة أراد منها أن يستعيد الأسرى في المقام الأول، لكنه كان يجد نفسه مجبرا إما على قتل الأسرى أو أنه يجد نفسه قد قتلت تلك القوة التي دخلت لإنقاذ الأسرى الصهاينة. فبأي شكل من الأشكال كانت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ما دائما ما تبوء بالفشل، دائما ما تضيع، دائما ما تخذل في هذه المعركة، ودائما ما يجدون أنفسهم يضطرون لإعادة استراتيجيتهم من جديد ويحاولون التفكير بطرق أخرى، حتى وصلت مرحلة أنهم يقولون أننا لا نريد، يعني هذا من داخل الدائرة الصهيونية المغلقة، لا نريد الأسرى، دعونا نقتلهم جميعا مع أهل غزة. حتى اقترح أحد الصهاينة في البرلمان وفي الكنيسة الإسرائيلي يقول نريد أن نقتل كل يعني نريد قتل كل الفلسطينيين في غزة حتى نضربهم نوويا، ولكن كانت هناك يعني بالنسبة لهم طرق أخرى، استخدموا صواريخ يعني تهبط إلى أكثر من 30 أو 40 متر تحت الأرض في إثبات عجزهم عن التقدم والإنقاذ، استخدموا معدات عسكرية وطائرات تجسس للوصول لطرف خيط لأي من الأسرى، ولكنهم فشلوا دائما. حاولوا الوصول إلى قيادات من المقاومة، ربما نجحوا مع البعض واستهدفوا أحد أو مجموعة من المجاهدين الكبار، لكنهم لم يستطيعوا ضرب البنية العسكرية لكتائب القسام وتسلسلها. حتى وإن استشهد قادتها تظل كتائب القسام وفصائل المقاومة في بنية عسكرية قوية عجزت عن تدميرها الترسانة العسكرية الإسرائيلية.
0: نعم، فهي نهج وليس بشخصة. إذن أستاذ عبد الرحمن، طفل الأقصى وحد الشعوب، لستم وحدكم، خرج الكثير والكثير في كل أرجاء هذه المعمورة في سائر

0: العالم كله. تعالي إلى اليمن الذي نقول أنه الوحيد الذي يستحق لقب العروبة ولقب الإيمان ولقب الإسلام. خرج سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوذي يحفظه الله، وضع استراتيجية في أول خطاب له بخصوص طوفان الأقصى، استراتيجية ذكية، رغم أن اليمن ربما لم يكن يمتلك وقتها المعدات الكافية لمواجهة طويلة الأمد بحرية وجوية مع العدو الصهيوني، لكن أتت هذه المعركة، وضع السيد القائد شروطه، وضع السيد القائد محددات، حاولوا تخويفه، حتى قال جملته الشهيرة عندما أرسل الأمريكان وساطة إلى عمان وتوجيهات بأنه لا تتدخلوا في المعركة وسنعطيكم ما تريدون. قال لهم سماحة السيد القائد في خطاب جماهيري: نحن لسنا من الذين يملى عليهم أو يقدم أو ينفذون إملاءات العدو الأمريكي، نحن ننفذ حسب إملاءات ديننا وعروبتنا وما يقتضيه الموقف. لم نلبس كثيرا حتى تم في نوفمبر عملية جالاكسي ليدر وأسر السفينة الصهيونية، وبعد ذلك ضربات إلى العمق العدو الصهيوني إلى ميناء إيلات وتعطيله تماما. مرحلة الحصار البحري الذي فرضه اليمن على العدو الإسرائيلي بالتزامن مع معارك لبنان ومعارك غزة، هذا جعل الخنق كاملا من ثلاثة أطراف على العدو الصهيوني. لم يتوقع أبدا أن محاور المقاومة باختلاف أيديولوجيات في داخلها ستتوحد ضده، وأن القدس هي في الأخير هي كانت بوصلتهم، هي حاولت أن تشغل كل شخص أو كل محور بشيء أو بمعارك جانبية، لكن اليمن وحزب الله كانوا أذكى من ذلك واستطاعوا أن يخوضوا هذه المعركة ببسالة وبقوة. لم ترهبهم الغارات ولم تغريهم الإملاءات والإغراءات. كانت هناك غارات، ضحى اليمن بأغلى ما يملك، بأغلى قادته، بأغلى يعني بأغلى لنقل ما يملكه من ترسانة بشرية عسكرية، لكنه في الأخير استطاع أن يثبت بأنه مهما ضحى مهما استشهد منهم سيأتي بدل القائد قائدان، وبدل الجندي عشرة، وبدل المجاهد ألف، واستمر في هذه المعركة الإسنادية لغزة حتى آخر لحظة. بنفس الشكل لبنان، فتوحدت محاور المقاومة في هذا الجانب. لنأتي إلى المجتمع الأوروبي، المجتمع الذي كان يعتقد أنه لا يوجد شيء اسمه فلسطين وأن هذه أرض اسمه أرض إسرائيل. هذه المعركة كشفت لهم حقيقة المعركة وحقيقة
1: الكيان.
0: ما يحصل، لدرجة أن تخرج مظاهرات بالملايين في الأوساط الأوروبية. أولا ينددون بما يحصل في غزة ويتعرضون للقمع ويتعرضون للحبس ويتعرضون للطرد والضرب والتنكيل، ومع ذلك يخرجون كل يوم، يخرج بعضهم من السجن ليعود ليتظاهر ويقف مع غزة. ما يضحك أكثر بأن الصهاينة حاولوا إخراج مظاهرات ولكنها لا تخرج بالعشرات مقابل الملايين من الأوروبيين والأمريكان الذين يخرجون بعد أن كشفت عنهم غشاوة الصهيونية ورأوا الحقيقة فوقفوا مع القضية الفلسطينية. وأكثر ما كان يثير الإعجاب أنهم كانوا يرون ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من استهداف للسفن الأمريكية والإسرائيلية. ما الذي كانوا يرددونه؟ أنه أيها اليمني أغرق سفنا أكثر، أغرق سفنا أكثر في مظاهراتهم، لدرجة أن الكونغرس الأمريكي استشعر خطورة هذا الموقف والتأثير اليمني والفلسطيني على المجتمع الأمريكي الذي يفترض بأنه مجتمع صهيوني، لكن اكتشفنا أن لديه الأحراف من شعبه، أن هناك كثيرين يرفضون هذا الظلم ويرفضون هذه الهمجية الأمريكية والصهيونية في أرض فلسطين. قمعوا، فصلوا من وظائفهم، بعضهم تعرضت حياته للتهديد ولكنهم بقيوا. فهنا توحد أحرار المجتمعات الغربية مع أحرار المقاومة على مبدأ يجب إيقاف العدوان عن غزة وتحرير أرض فلسطين.
1: طب هنا نتساءل معكم أستاذ عبد الرحمن، ما انعكاس الصوت الغربي المساند لغزة على الأمريكي والصهيوني والذي لا يزال حتى اليوم؟
0: بداية انعكس الأمر أولا بأن المجتمع الأوروبي والأمريكي اكتشف في الأخير بأن ما يقدمه من أدوات، من ضرائب، من مستحقات ما

0: صح للدولة هي لا تذهب لصالحه ولا تذهب لأجل المجتمع مجتمعاتهم الخاصة، ولكنها تذهب لأجل إسرائيل. كل الضرائب الأمريكية ذهبت لمعركة الدفاع عن العدو الصهيوني، كل المعركة في داخلها بإمكانياتها المالية يدفع المواطن الأوروبي والأمريكي ضريبتها، فهذا الأمر ولد حقد من المواطن على حكوماته. سقطت عدة حكومات في أوروبا وسقط عدة وزراء في أوروبا وأمريكا فقط بسبب هذا الأمر. ثانيا، أن المجتمعات الأوروبية باتت تعلم تماما خطورة مصانع السلاح التي لا تمول إلا من يرتكب المجازر، سواء السعودية في اليمن سواء إسرائيل في غزة. فلذلك أصبحوا كل مرة يخرجون في مظاهرات، يغلقون موانئ تورد لسفن إسرائيلية أسلحة ومعدات عسكرية، لدرجة أن هناك أصبح ضغط على مصانع المعدات العسكرية. أيضا هنالك مثل بريطانيا التي سقطت حكومة ذلك رئيس الوزراء الهندي الذي كان أو الهندي الأصل الذي كان رئيسا للوزراء بداية العدوان على غزة، وسقطت حكومته بشكل كامل، ظهرت حكومة أخرى وليس من نفس الحزب ولكن من حزب آخر. بعد ذلك نلاحظ أن المجتمعات الأوروبية أصبحت تضغط لدرجة أن حكوماتها أصبحت تحاول أن توائم سياسة هذه المجتمعات. إسبانيا كانت من البداية في شعبا وقيادة ضد العدو الصهيوني وضد أي إجراءات أمريكية ضد اليمن أو ضد غزة. كذلك لدينا البرازيل، الرئيس البرازيلي نفسه أيضا وقف ضد العمليات ضد العدوان على غزة.
1: أصبح يا أستاذ عبد الرحمن أصبح هذا الكيان أصبح هذا الكيان معزول، ودليل ذلك ما حدث في الأمم المتحدة عندما تحدث نتنياهو.
0: هو نتنياهو يعني هذه الحركة عندما تخرج أغلب القيادات أثناء خطاب نتنياهو، هذا دليل أولا كما ذكرت يا سيدتي أنه على العزلة التي فرضتها هذه المعركة على العدو الصهيوني. هو لا يهتم كثيرا يعني العدو الصهيوني بهذه العزلة ما لم تؤثر عليه اقتصاديا وسياسيا. هو يهمه الآن بأن المصادر القوى الكبرى في العالم ما زالت معه، لو أنها تأثرت علاقته بمصادر هذه القوة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فإنه سيبدأ بالشعور بالقلق. ولكن هذه هي أصلا في البداية خطوة إيجابية، أن تجد أن العالم كله يترك نتنياهو في قاعة الأمم المتحدة ليلقي خطابه على البحرين والإمارات والدول المطبعة ويفتخر بوجودهم وهم على شاكلته وهو على شاكلتهم. فهذا دليل ليس فقط على عزلة نتنياهو ولكن على عزلة تلك الدول الرخيصة والمطبعة التي دخلت في نطاق هذا التطبيع مع العدو الصهيوني. هذه العزلة هي خطوة أولية، ولكن يجب أن تلحقها مجموعة كبيرة من الخطوات بحيث يكون هنالك أثر جدي وفعلي على العدو الصهيوني. لا يجب البقاء صامتين أمام ما يحدث وما سيحصل في غزة. نحن نتحدث أن المعارك ما زالت أو لنقل المجازر في غزة ما زالت إلى اليوم، الكثير من الشهداء يرتقون في غزة، الكثير من الشهداء يرتقون في لبنان. المعركة لم تنتهي حقيقة، ولكن ما زالت المقاومة تنتظر ما الذي سيفعله الوسطاء من ضغطوا على فصائل المقاومة لأجل إيقاف هذه المعركة.
1: النصر بإذنه تعالى قادم ما دام هناك أحرار وأشرفاء لهذه الأمة. تحية والتقدير لكم أستاذ عبد الرحمن الكحلوت الإعلامي والناشط السياسي، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.
0: شكرا لكم.
2: العدو الإسرائيلي أن يحسب حساب شعبنا اليمني في أي مواجهة مستجدة له مع حزب الله في لبنان أو مع الفلسطينيين. نحن حاضرون في أي وقت يحتاج منا حزب الله أو يحتاج منا الشعب الفلسطيني ونتمكن من الوصول إليه، أننا حاضرون لذلك وحاضرون لفعل ذلك حتى لو كنا في الوقت الذي نواجه فيه أدوات أمريكا في المنطقة ونعيش حروبا بفعل عدوانهم علينا، حاضرون حتى في مثل هذه الظروف أن نرسل المقاتلين للمشاركة في أي مواجهة مستجدة. همنا فقط أن يكون لنا تنسيق يساعد على ذلك.

0: طبعا أيها الأحبة، غزة تنصر من نصرها، وها هي قواتنا المسلحة تنتصر لشعبنا اليمني بعد انتصارها سند للأخوة في فلسطين في غزة. ويسرنا أيضا أن نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح البنوس. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الفتاح.
1: اهلا وسهلا بكم، اسعد الله بخير صباحكم استاذ المستمعين.
0: صباح الخير والعافيه، صباح النصر باذنه تعالى. استاذ عبد الفتاح، العدو يحشد ولكن هذه الحشود تذوب كذوبان الملح في الماء، فما القوى الابرز التي تمتلكها قواتنا المسلحه والتي صمدت مع طوفان الاقصى واليوم تنتزع حق ابناء الشعب اليمني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. نحن نمتلك القوة التي لا يمتلكها الأعداء، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. اليوم العدو مهما حشد ومهما سخر منذ في 26 مارس 2015 قرابة 18 دولة بقضها وقضيضها عملوا على استهلاب المرتزقة وشنوا عدوانا همجيا على اليمن، ولكنها فشل هذا العدوان وفشل ذلك التحالف، فشلت كلكم التحشيدات. اليوم العدو يحاول الاستعانة ويحاول تكرار الفشل، يعني لا يوجد هناك جديد. اليوم الاستعانة بأدوات العمالة والارتزاق من سوريا، من باكستان، من تركيا، كلها لن تجدي نفعا. اليوم الضربات الموجعة التي تتلقاها تحشيدات السعودية من المرتزقة في مختلف جبهات العزة والكرامة هي خير شاهد على أنه مهما عمل السعودي ومهما تحالف ومهما ذهب نحو التصعيد والتأزيم، فإن ذلك لن يعفيه من الوفاء بالتزاماته تجاه أبناء الشعب اليمني بحقوقه المشروعة المنهوبة لديه، ولن يعفيه أيضا من حق تلقي الرد على العدوان الهمجي الذي يمارسه تجاه بلادنا. اليوم التحشيدات المتواصلة، بالأمس فجر اليوم تم استهداف بعض التحشيدات العسكرية السعودية والباكستانية وأيضا بعض المجامع السورية التي جاءت إلى عدن من أجل المشاركة للقتال في صفوف المرتزقة، ولكن تم استقبالهم بالطريقة التي تليق بهم والطريقة التي يعرفون حجم الكرم اليمني، يعني تم ضربهم في مقتل. وهذه هي الاستراتيجية والآلية التي تعتمد عليها القوات المسلحة، ضرب التحشيدات فور وصولها في أي مكان على الأرض اليمنية الطاهرة. لا يمكن القبول بهؤلاء الأرجاس بأن ينجسوا هذه الأرض، ولذلك نحن على ثقة بالله سبحانه وتعالى، مهما عمل العدو على استجلاب المزيد من التحشيدات بأنه في حالة من الهستيريا، في حالة من الإنفلاس، في حالة من الهزيمة، وأن هذه التحشيدات لم تزد أبناء الشعب اليمني إلا صبرا وصمودا وثباتا وشجاعة وإقداما والتفافا حول القوات المسلحة ودعما وإسنادا لمعركتها التي نحن على ثقة بالله سبحانه وتعالى بالنصر فيها، وهي تكون معركة مفصلية. اليوم العدو الإسرائيلي لم يتعد بالدروس السابقة، لم يتعد بما حصل له طيلة 12 عاما، ويحاول معاودة الكرة، ولكن في المحصلة لن يلقى إلا المزيد من الضربات الموجعة، لن يلقى إلا المزيد من التنكيل، لن يلقى إلا المزيد من الخسائر التي سيتعرض لها هؤلاء. وجهنا النص للباكستاني والتركي والسوري بأنهم يبتعدوا عن الانجرار وراء الإملاءات السعودية، ولكنهم أبوا واستكبروا، وعليهم أن يتحملوا تبعات ذلك وتبعات هذه الحماقة التي لا يمكن السكوت عليها أو المر عليها مرور الكرام. مثلما كانت اليمن في السابق مقبرة للغزاة، ستظل أيضا مقبرة للغزاة، وسيلمس التركي، سيعيد أمجاد أجداده اليوم، وسيرى بأم عينيه ما الذي حصل لأجداده في السنوات الغابرة، وهو يكرر ذات المشهد. وكذلك بالنسبة للباكستانيين، كان لهم تجربة مع بداية العدوان على بلدنا في الحد الجنوبي للسعودية، وما دام قد ذهبوا نحو المشاركة مع السعودي فعليهم أن يتلقوا المزيد من الخسائر والنكسات، وعلى أسر المغرر به من الباكستانيين أن يبدأوا من الآن استقبال جثث ونعوش أبنائهم ما داموا لم يرعوا ولم يعودوا إلى جك الحق والصواب، ولم يقبلوا بحق العلاقات الثنائية الإيجابية. لم نعتدي على باكستان ولا على تركيا، ولكن بدخولهم المعركة معناهم بأنهم نصبوا أنفسهم عدو للجمهورية اليمنية، وهو ما سيمنح القوات المسلحة فرض الحظر عليهم، وسيكون جزء لا يتجزأ من العدو السعودي.
0: يقال في الأمثال طبعا أستاذ عبد الفتاح، الفلوس تلعب بالنفوس. هذه هي حال جهة الارتزاق من الباكستاني إلى التركي إلى السوري إلى الداخل المرتزق اليمني للأسف. هنا نتساءل، نعم
1: بالتأكيد، ولكن الفلوس تلعب بالنفوس، ولكن الفلوس
0: لضعيفي النفوس
1: عندما يكون ثمن هذه الفلوس وحياتك، ما قيمة هذه الفلوس؟
0: صحيح.

0: المنطق من الصواب أن يعي ويدرك هؤلاء بأن قيمة الارتهال السعودي، قيمة القتال إلى الجانب السعودية هي أرواحهم، وهل هناك أغلى من الأرواح؟ هم جاءوا يقاتلون من أجل المال، من أجل أن يعيشوا، ولكن المال هذا سيكون سبع في المقابل لهذا المال ستكون حياتهم، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، ولا يوجد هناك أغلى من الحياة، وليسوا بحاجة إلى أموال السعودية. هم يعيشون في بحبوحة من العيش وفي حالة من الرخاء،
1: كما
0: وعليهم أن يراجعوا أنفسهم ويدركوا جميعا قبل فوات الأوان بأنهم في معركة خاسرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: أيضا ستكون هناك خسائر بالنسبة لهم في حال الاقتصاد، في حال التجارة فعلا إن تم منعهم، كحال بني سعود العدو إن شاركوا فعلا في هذا الاعتداء. إذا هنا نتساءل معكم أستاذ عبد الفتاح متحدث القوات المسلحة، يقول ويحذر من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. التساؤل، ما تأثير استخدام كيان العدو السعودي للمنشآت المدنية على السكان؟
0: المطار عدن يستوطن الأحياء السكنية، واستخدام هذا المطار لأغراض عسكرية لاستقبال التحشيدات التابعة للسعودية أو لإرسال الاستقبال أيضا الأسلحة والدخائر والعتاد العسكري شكل خطورة بالغة. قوة صنعاء حددت بمسارها وأكدت بأن أي تحشيدات سعودية تصل إلى الأراضي الأمنية ستكون نقطة استهداف. اليوم استخدام هذا المطار هو إفلاس أخلاقي وقيمي بالنسبة للمرتزقة وللنظام السعودي، وفيه تهديد خطير لحياة المدنيين الأبرياء وتوظيف قدر للمنشآت المدنية وشغالها في أغراض عسكرية. أي استهداف لهذه المحيط مثلا حصل بالأمس استهداف لمحيط مطار عدن ومعسكر بدر على وجه التحديد ووصول التحشيدات يتحمل تبعاته ونتيجة الآثار المترتبة عليه المملكة العربية السعودية والمرتزقة. ولذلك نحن ننأى بأنفسنا ونطالب بأن يكون هناك تحيط. اليوم لم يعد إلا المطار عدن المطار المدني الوحيد الذي يستقبل الرحلات الجوية لليمنيين من مختلف محافظات الجمهورية.
1: نعم.
0: لذا يحتم الأمر على الجانب الذي يسيطر على المطار وهم المرتزقة بأن يتحلوا بالأخلاق والقيم والمبادئ وأن يكونوا أكثر عقلانية وأن يجنبوا مطار عدن أي تحشيدات عسكرية أو أي استخدام أي مظاهر عسكرية، لأنه في الأول والأخير سيتم استهداف هذه التحشيدات، سيتم استهداف أي أعمال عدائية من شأنها أن تلحق الضرر بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. لديهم الكثير من الخيارات ولا حاجة لتوظيف المطار، وعلى أبناء مدينة عدن أن يكون لهم موقف وأن يكون لهم صوت مسموع لدى سلطة العمالة والارتزاق بأن يجنبوا عدن ويلات الحرب والصراع، وأن يجنبوا المطار المدني أي استخدام وأي أضرار قد تلحق به في حال استخدامه للشؤون العسكرية، وخصوصا عند هؤلاء لأنه ليس لديهم لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ تردعهم أو تحول دون قيامهم بهذا الفعل الذي ينظروا إليه بأنه فعل طبيعي مقابل الفتات الأموال التي تدفعها لهم السعودية.
1: نعم. أيضا المنظمات الحقوقية للإنسان هنا تبلع لسانها، بكل تأكيد هم يعملون الآن باستخدام السكان كدروع بشرية، فأين حقوق الإنسان هنا؟ لماذا لا تتحدث حتى بالتنديد؟
0: هو المال السعودي الذي يجبر هذه الأصوات على أن تخرس وأن تصمت وأن لا تتنطق ولا تنبس ببنت شفة. اليوم كل هذه الأموال تضخ من أجل شراء الذمم وكسب الولاءات. المنظمات حقوق الإنسان، المنظمات المعنية بالحقوق والحريات كلها تختفي عندما يكون طرف هذا الاختراق أو طرف هذا الانتهاك في المملكة العربية السعودية أو دول البترودولار. الكل يعبد المال في هذه في الإقليم في على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي. لو كاهدنا عندما يقول تركي المالكي بأننا قمنا بشن عدوان على اليمن بمئة طائرة للاستيلاء على المناطق الساحلية ويأتي الرد من اليمن ويبدأ العويل والصراخ، تسمع الأمم المتحدة، تسمع منظمة المجتمع، منظمة المؤتمر الإسلامي، تسمع الجامعات العربية، تسمع الاتحاد البرلمانيين العرب، تتسابق قنوات الفضائية، تتسابق المحللين السياسيون والنشطاء والإعلاميين على المستوى العربي والعالمي لإدانة الفعل اليمني لأنه رد على اعتداء تعرض له بلده. يعني حالة من الانحياز المفضوح على القذر والاستغلال والارتزاق، ولذلك لا نتوقع من

0: هؤلاء أي مواقف، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالسعودية. نحن اليوم نعول على أبناء عدن، أبناء عدن والمتضرر الأول هم أبناء مدينة عدن، وعليهم أن يكون لهم صوت مسموع وصوت قوي مندد بهذا الفعل اللا مسؤول ولا أخلاقي ولا إنساني، والذهاب نحو تحييد مطار عدن عن هذه أي ممارسات عسكرية. أما إذا انتظروا لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية فإنهم سيكونوا هم الضحية، ولن يجدوا أي متعاطف معهم على الإطلاق، لأن السعودية اشترت الجميع بأموالها.
1: متحدث القوات المسلحة يقول نفذت قواتنا عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان، معسكر عاكفة في عسير، معسكر الموسم في جيزان، والتي تضم تحشيدات كيان العدو السعودي. نتساءل معكم، لماذا هذا التكرار والقبول بالتحشيدات رغم ذوبانها كلما اكتملت، خاصة لمرتزقة الداخل؟
0: بالنسبة لهذه المعسكرات في الغالب هم من المرتزقة المحليين الذين تم استجلابهم واستئجارهم من أجل القيام بهذه المهمة، ولذلك السعودي لا يخسر كثيرا المال هو يقدمه للولايات المتحدة ولكيان العدو الإسرائيلي بدون أي مقابل، ولكن هؤلاء سيقدمون أرواحهم، يدركون تماما بأن هؤلاء هم إلى المحرقة، ولذلك يتم استخدام هؤلاء غير مبالين بالتداعيات الكارثية والأضرار التي تترتب عليهم والخسائر التي قد يتكبدونها، وتتوالى هذه الممارسات لأن السعودية تريد أن تظهر بمظهر القوة، وأيضا خاضعة أيضا للإملاءات الأمريكية. الآن لا نتوقع، وعلينا أن نعي وندرك بأن السعودية أجمل من أن تتخذ مثل هكذا قرارات رعناء، ولكن السعودية تتلقى توجيهات من الجانب الأمريكي وتعمل. يعني لو لاحظنا هذا التصعيد جاء مع قرب اليوم يشاطف ذكرى هذا العملية الطوفان الأقصى، أرادوا أن يعيدوا الإسرائيلي إلى جزيرة ميون، كل هذه التحركات من أجل أن يعود الإسرائيلي إلى جزيرة ميون تحت غطاء سعودي إماراتي، ولكن ذلك لم يتأتى لهم، ولذلك لا عبرة ولا يمكن للسعودي أن يرعوي ما دام الضحية من أبناء الجمهورية اليمنية، ما دام الضحية من المرتزقة، ما دام الضحية من المغرر بهم والمخدوعين الذين جاءوا من أجل الريال السعودي. يدفع بالفصيل الأول ومن ثم الفصيل الثاني، المعركة الأولى، المعركة الثانية، حتى وهو يدرك في قليلة نفسه بأنها معركة خاسرة وبأن هؤلاء مصيرهم إلى المحرقة، ومع ذلك يذهب بهم ويكذب بهم في محاولة منه لإظهار العظمة وإظهار القوة بأنه ما يزال قويا وما يزال يمتلك الكثير من الأوراق التي يستخدمها من سبيل تحقيق الانتصار الذي يظن بأنه سيتحقق، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كلما حشد، كلما خطط، كلما تآمر ينقلب السحر على الساحر، وتعود هذه التحشيدات غنيمة لأبطال القوات المسلحة والأمن، وتحصل انتكاسات وانهيارات في صوت تحشيداته في مختلف الجبهات، وما نشاهده في محافظة عز خير شاهد على ذلك.
1: نعم، ويقتل المرتزقة طبعا بهذه الأسلحة نتيجة الغباء الذي يتعاملون به، وأيضا بما اشتراهم به هذا الكيان العدواني السعودي. التحية والتقدير لكم الأستاذ عبد الفتاح البنوس الكاتب والمحلل السياسي.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
2: بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تقدمها لحضراتكم أمل إبراهيم.

سامعين الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي ومطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدوليين وقاعدة خميس مشيط الجوية ومعسكرة الدغارير في جيزان وعاكفة بعصير والموسم بجيزان. عدوان سعودي على محافظات صنعاء، عمران، صعدة، الجوف، وإب وتعز. استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليوم استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية. وأشارت في بيان إلى أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. واستهدفت القوات المسلحة مجددا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان صادر عنه أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي بيان صادر عنه فجر اليوم أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة نفذت بفضل الله عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد العميد يحيى السريع في بيان صادر عنه أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. وأسقطت القوات المسلحة أمس طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان صادر عنه أن إسقاط الطائرة المعادية تم بسلاح مناسب. شن طيران العدو السعودي الليلة الماضية غارات على محافظات صنعاء وعمران وصعدة والجوف. واستهدف فجر اليوم مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب في محافظة تعز. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من التصدي لتحشيدات العدو السعودي وطردها أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات جنوبي غربي الوازعية دون أن تتمكن تلك التحشيدات

0: من إحراز أي تقدم ميداني. وشدد العميد سريع في بيان مقتضب أمس على أن عملية التصدي أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية التابعة للعدو السعودي، بالإضافة إلى سقوط العشرات من صفوفه بين قتيل وجريح. وفي بيان آخر أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن عملية صاروخية نوعية بددت تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب، قائلا: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من محاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع، مؤكدا أن التحشيدات السعودية لم تحرز أي تقدم. وبين العميد سريع أنه تم استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية، لافتا إلى أن عملية التصدي والاستهداف أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن منهجية الكذب التي يتبناها النظام السعودي أوقعت كثيرا من وسائل الإعلام في مستنقع كذبه وفجوره. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن حقيقة هذه الوسائل الإعلامية تكشفت أمام جمهورها المخدوع بتبني سردياتها الزائفة. وقالت: ما حققه العدو السعودي وانتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها وأشار البيان إلى أن الساحل الغربي وجميع المديريات الغربية لمحافظة تعز محمية برجال القوات المسلحة اليمنية. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول: فجر اليمن يشهد بقرب غروب النظام السعودي ويطوي صفحاته السوداء في تاريخ اليمن. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساحات النسائية في المحافظات لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق عملية طوفان الأقصى، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة على غزة وجنوب لبنان عصر اليوم الأربعاء. ودعت اللجنة حرائر المحافظات إلى الخروج المشرف رفضا وتصديا للعدوان والتصعيد أمريكية السعودية على اليمن، وتأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية الرادعة دفاعا عن الوطن والأمة. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي اليوم 14 خرقا شديدا للهدنة، حيث أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان نقلته وكالة سند عن استشهاد مواطن فلسطيني إثر غارة إسرائيلية أصابته أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. واستشهد شاب فلسطيني متأثر بجراح إثر إصابته برصاص العدو الإسرائيلي سابقا شرق خان يونس. وأصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوة العدو في مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وشهدت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع صباح الأربعاء إطلاق نار عدواني من قبل طيران الاحتلال الحربي، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. ونفذ جيش العدو عملية نسف جنوبي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى توغل بري وإطلاق نار من قبل الآليات العسكرية في ذات المنطقة. وفجرت قوات العدو روبوتا مفخخا بأطنان من المتفجرات لتدمير ما تبقى من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، تزامنا مع عمليات نسف أخرى في المناطق الشرقية للمدينة، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرق قرية المصدر وسط القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة تخللها اقتحام للمنازل وتنكيل بأصحابها وهدم نصب تذكارية للشهداء في جنين ونابلس. تمكنت كوسوفو من تفادي إجراء انتخابات مبكرة بعدما انتخب النواب جوسيتينا شيرولكا بولا رئيسة جديدة للبلاد اليوم. وحصلت شيروكا بولا التي رشحها رئيس الوزراء إلبين كورتي على 81 صوتا في اقتراع بدأ قبل انتهاء المهلة المحددة في 6 أكتوبر واكتمل الليلة الماضية. وشغلت شيروكا بولا منصب وزيرة الطاقة والتعديني في كوسوفو من العام 2008 إلى 2011، وكانت عضوا في الحزب الديمقراطي الليبرالي في كوسوفو من العام 2011 إلى العام 2014. وبموجب دستور كوسوفو يجب أن يحضر ما لا يقل عن 8 نائبا من أصل 120 جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد. سمعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي ومطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدوليين وقاعدة خمس مشيط الجوية ومعسكرات الدغارير في جيزان وعكفة بعسير والموسم بجيزان. عدوان سعودي على محافظات صنعاء وعمران وصعدة الجوف وإب وتعز. استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: اسمي نبيلة عبد الله علي سعد الفقيه، كنت اشتغل بقطاع خاص وتأمن علي، والآن أنا أحلت للتقاعد. تم التقاعد حقي وجيت للمؤسسة العامة للتأمينات، قدمت أوراقي والحمد لله تم التعامل معي بمصداقية وجرت المعاملة بسهولة، والآن سلموا لي راتبي. الآن الحمد لله ثقة في التأمين. أنصح أي إنسان أنه يأمن على نفسه لحياته لأولاده لمستقبله. أنت لما تستلم تأمينك هذا لك لأولادك للزمن، لكن بدون التأمين يستلم لك تعويض، كم هالتعويض هذا بيصرف عليك؟ هذا تأمين مستقبلك، مستقبل أولادك.

0: في الحمايا وفي.
1: ومن أخبارنا العاجلة سامعينا الأكارم ما يلي. مصادر طبية في غزة استشهد فتى متأثر بالجراح أثر إصابته برصاص العدو في الرأس شرقي خان يونس. حزب الله في الذكرى الثالثة للطوفان الأقصى. طوفان الأقصى هز العالم وذكر بالقضية الفلسطينية بعد سنوات من محاولات تغييبها وخنقها. أيضا يقول حزب الله طوفان الأقصى كان عملا مقاوما شجاعا ومشروعا في مواجهة الظلم والطمس اللذين كانا يهددان فلسطين وشعبها. أيضا شعوب العالم انتفضت تضامنا مع القضية الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. حزب الله طوفان الأقصى أربك مسار التطبيع الانهزامي الذي كانت أنظمة المنطقة تسوق إليه أو تسوق إليه وفق إرادات الكيان الصهيوني وداعميه. ورغم 3 أعوام من التوحش والإبادة لم يتمكن العدو من إنهاء حماس وفصائل المقاومة ولا من تحقيق السلام والاستقرار في غزة. العدو عجز عن تحويل نجاحاته التكتيكية إلى وضع استراتيجي مستقر لمصلحته بسبب صلابة المقاومة وإيمان الشعب الفلسطيني بعدالة قضيته. طوفان الأقصى كشف عظمة الشعب الفلسطيني وصلابة صموده وعرى الوجه الحقيقي لكيان الصهيوني وداعميه. ويواصل حزب الله طوفان الأقصى فضح زيف ادعاءات المجتمع الدولي بشأن الحرية والعدالة وكشف عجزه عن حماية أبسط حقوق الإنسان. وأيضا نحمل الإدارة الأمريكية والدول الغربية الصامتة مسؤولية جرائم الكيان الصهيوني في غزة وندعو شعوب العالم إلى حماية حقوق الإنسان والعدالة ونجدد التزامها والتزامنا بعدالة قضية فلسطين ونصرة شعبها المقاوم أو المظلوم وندعو الفصائل المقاومة إلى الثبات والتماسك في مواجهة مشروع العدو وداعميه. ويختتم حزب الله نحذر حكام المنطقة من أن الصمت والمداراة والمجاملة للعدو وحلفائه ستقوض سلطانهم وتمكن العدو من التصرف بمستقبل بلدانهم وشعوبهم. وزارة الدفاع الروسية دفاعاتنا الجوية دمرت 311 مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق عدة من البلاد.

حركة حماس في الذكرى 3 لطوفان الأقصى حماس 7 أكتوبر للعام 2023 محطة تاريخية مشرفة في مشروعنا النضالي، جسدت البطولة والصمود والتلاحم الوطني وأسمعت العالم صوت الشعب الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني أثبت صموده وتمسكه بأرضه ورفضه لمشاريع التهجير والتطهير العرقي، وعودة المواطنين إلى منازلهم وركام أحيائهم تؤكد عمق تجذرهم في أرضهم.

أيضا حماس طوفان الأقصى جاء استجابة لمعاناة عقود من العدوان والحصار والقتل وسلب الحقوق ومخططات تهويد الأرض والمقدسات ومحاولات تصوير للصراع أنه بدأ في 7 أكتوبر تزييف للواقع، وأن جرائم العدو خلال السنوات الثلاث أسفرت عن أكثر من 74,000 شهيد و 175,000 جريح والآلاف من المفقودين، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

0: حركة حماس. حرب الإبادة مستمرة بأساليب جديدة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. تم قتل قرابة 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 5000، فيما يتواصل العدوان في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة.
1: وحماس تقول أيضا اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في القدس والضفة تشمل الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في سياق يستهدف التهجير وفرض الوقائع الاستيطانية.
0: أيضا تقول حماس: نثمن تصاعد حملات مقاطعة العدو ومؤسساته وندعو أحرار العالم إلى تعزيزها وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية.
1: أيضا نؤكد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ونحمل الإدارة الأمريكية والوسطاء مسؤولية إلزام العدو بتعهداته وتطبيق خارطة الطريق بما يفضي إلى إنهاء العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار والانسحاب الكامل من غزة.
0: وتقول حماس أيضا: ندعو المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية ولضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتدعو الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تفعيل أدوات الضغط واستعادة موجات التضامن لمناهضة الإبادة والتهجير والتجويع ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
1: أيضا حماس نؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه ومقدساته ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وأيضا في الذكرى 3 لطوفان أقصى نترحم على الشهداء ونستذكر تضحيات إسماعيل هنية وصالح العروري ويحيى السنوار ومحمد الضيف وسائر شهداء الشعب الفلسطيني.
0: ومصادر الطبية في قطاع غزة: 3 شهداء بنيران قوات كيان العدو الصهيوني في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر هذا اليوم.
1: وفي الداخل اليمني عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية الظاهر الحدودية. أيضا وقفة مسلحة لقبائل بلاد الطعام تأكيدا على الجهوزية لإسناد القوات المسلحة في مواجهة تحشيدات العدو السعودي، ونعلن النفير العام والجهوزية العامة لمواجهة تصعيد وجرائم العدو السعودي بحق الشعب الفلسطيني، ونجدد ثباتنا في مواجهة العدو وتمسكنا بالمواقف الإيمانية تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
0: أيضا من هذه الأخبار التي تصلنا: الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة 3 سنوات على العبور المقدس يوم كسرت سواعد الرجال نظرية أمن كيان العدو مرة وأيضا وإلى الأبد، فلم يبقى ردع ولا حسم ولا إنذار بفضل الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا لأهل غزة: الضريبة كانت باهظة لكن فعلكم كان عظيم، ستذكركم الأجيال كصناع للمجد ومغير لوجه التاريخ وتوازنات العالم.

0: ويقول أبو عبيدة: السابع من أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بتوفيق من الله وشهد له العدو قبل الصديق بعظمة التخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي. وأيضا قال: الخداع الاستراتيجي المحكم في السابع من أكتوبر أبدعت فيه عقول المقاومين في توظيف كل المهددات والفرص بما في ذلك نرجسية نتنياهو وغروره.
1: ويضيف أبو عبيدة قائلا: لن تنسى فلسطين من ساندها، لا سيما من بذل الدم لأجلها، وإن تدنيس الأقصى وجرح غزة النازفة يستصرخ الجميع دون استثناء. ليست السودان وليبيا أقل جرأة ولا غيرة من اليمن ولبنان والعراق وإيران،

وأيضا يقول أبو عبيدة لقد ثبت أنه لا عذر لمتقاعس حين شاهد الجميع كيف أقضت المسيرات البسيطة القادمة من مختلف الجهات مضاجع العدو، فما بالكم لو فتحت عليه جبهة الغرب.

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. يرى فاضل الكثير والكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك، وسنحط الرحال الآن إلى محافظة إب والقطاع التربوي والذين ينددون بجرائم العدوان ويشيدون بانتصارات القوات المسلحة. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل علي عبد علي.
1: مستمعينا الكرام، ها نحن منذ الصباح الباكر متواجدين مع القيادة التربوي بمحافظة إب، والتي أيضا سجلت موقفا مثلها مثل بقية مختلف شرائح المجتمع بمحافظة إب، وذلك تنديدا بالجرائم الذي يرتكبها العدو السعودي الذي يضرب اليمن بصورة مستمرة ويروح منها الضحايا، فضلا إلى ما يرتكب أيضا مرتزقتهم من دهس للأسرى المجاهدين من أنصار الله، وكذا أيضا الإشادة بما تحقق ويتحقق بصورة مستمرة من قبل القوات المسلحة في دك المرتزقة وأعوانهم. معي اليوم وعبر إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج تحيا اليمن الأستاذ والتربوي والوطني أستاذنا محسن الشعراني، مسؤول الوحدة التربوية بمحافظة إب، مدير مدرسة نموذجية خالد بن الوليد بمديرية المشنة، الذي أيضا

0: منذ الصباح وهو وأبنائه يقيمون فعالية كبيرة قبل الاختبارات نصف العام الدراسي، إلا أنهم قاموا فعالية من كلمات وتنديد وإشادة بالقوات المسلحة. أستاذ محسن الشعراني، بصفتكم مسؤول الوحدة التربوية بمحافظة ومدير نموذجية خالد بن الوليد، هل تحدثنا حول هذه المواضيع التي قدمناها لكم في بداية هذا التقرير، وما أيضا شعور أبناء محافظة إب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف وأطهر خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. أولا أشكر الشكر الجزيل الأستاذ علي عبد علي مدير الإعلام بمحافظة إب وبإذاعة إب البرنامج إذاعة صنعاء، والشكر موصول للقائمين بالأعمال بإذاعة صنعاء البرنامج العام على هذه المتابعة المستمرة دائما لنا في الميدان. أولا يعني نقدم التنديد والاحتجاجات عن العمل الإجرامي أولا الذي يقوم به العدو السعودي، وذلك من استهداف المواطنين وكذلك استهداف المدارس والطلاب والطالبات. طلاب يخرجون من المدارس يروحوا يذهبون إلى بيوتهم ولكن الطيران يضربهم، فما ذنبهم؟ كذلك المرتزقة الذي هم من أبناء جلدتنا اليمنيين، الذي ديننا واحد وقبلتنا واحد وكتابنا واحد، إلا إنهم يعني يعبرون هذه ليست أخلاق يمنيين. الأسير قد هو أسير معروف منذ الأزل من قبل ظهور الديانات، الأسير يعامل معاملة أسير، يتم تفاوض، يتم كذا بحلول يعني حسب السياسة المتبعة. لكن أما أنه تقتلهم، تلاحقهم، يعني ما اللسان لا تستطيع أن تخرج، تعجز عن الكلام، الكلام الذي يقومون به يعني مجموعة من السفهان، لا يمسون لليمنيين ولا يمسون للعرف، إين العرف؟ إين الدين؟ إين القبيلة؟ إين الشهامة؟ يصحلهم ويتابعوهم بالمصفحات، يعروهم من ملابسهم، يعني قد هو مات ما أبو إلا إكرامه، لكن يصورون به أبشع الجرائم. كذلك لا ننسى دور أبطالنا، أبطال القوات المسلحة والأمن، من الأولا بالقوة الصاروخية والذي لها الدور الكبير والدور البارز في دك أوكار العدو سواء داخل الوطن أو خارج على الأراضي السعودية. فنقول لهم دكوا، طالما ونحن معنا قيادة ربانية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي يوجهنا ونحن يداه ونحن عصاه ونحن سلاحه في يمنا.
0: نعم، ما هي الكلمة التي تحب قولها، وخصوصا ونحن منذ الصباح الباكر نجد القطاع التربوي رغم أداء أبنائنا الطلاب يعدون اختبارات نصف العام الدراسي، إلا أنهم يقومون بوقفات احتجاجية، يقومون أيضا بإقامة فعاليات أيضا تنديد بما يرتكبه العدوان من على الشعب اليمني، وكذا كما ذكرت إشادة الجميع بما تحققه قواتنا المسلحة وكذا أيضا المجاهدين رجال الرجال في مختلف الجبهات.
1: بسم الله. طبعا العمل التربوي عمل ظاهر وليس مخفي، والحمد لله يعني في جميع الجمهورية اليمنية وليس يعني محددا في منطقة في محافظة إب فقط أو مديرية المشنة أو الظهر، جميع المديريات وجميع المحافظات، ونحن نتابع القناة التعليمية والقناة المسيرة، نلاحظ الخروج المليوني لأبنائنا الطلاب في كل المدارس الذين يعبرون عن استنكارهم ويعبرون عن فرحتهم بتقدم الجيش واللجان الشعبية في جميع المحافظات وفي جميع المحاور. فلذلك أنا أوجه كلمتي للإخوة المغرر بهم، الإخوة المساكين، الإخوة الذين يأخذون الفلوس والتي لا تنفعهم بشيء، عليهم استغلال العفو العام الذي قدمه الرئيس المشير الركن مهدي المشاط. فلذلك فرصة، نحن يمنيين دمنا واحد وديننا واحد، وحرام الاقتتال فيما بيننا معنا عدو. أول شيء عدونا السعودي، وبعد ذلك العدو الأمريكي الصهيوني، هذا الذي قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه هو العدو اللدود للمسلمين كافة.
0: نعم، ونحن أيضا نتمنى لكم كل التوفيق ولبلادنا الأمن والاستقرار. ختاما نشكر الأستاذ والتربوي والوطني المجاهد محسن عبد اللطيف الشعراني، مسؤول الوحدة التربوية بمديرية المشنة قلب مدينة إب، مدينة السلم والسلام، مدينة المحبة، مدينة محافظة المواقف الوطنية. ختاما هذه أرق التحايا مني، علي عبد علي عبادي، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحيا اليمن. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ونستمر رؤيكم سامعنا الأفاضل عبر تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام

0: أيها الكرام، عندما نتحدث عن جرائم ومجازر هذا العدو السعودي بحق وطننا اليمني، لن يسعفنا الوقت لسرد كل ما قام به من إجرام، ولكن سنتحدث عن جزء فقط فيما حدث مثل هذا اليوم.
1: ففي 7 أكتوبر في مثل هذا اليوم للعام 2015 استشهد سائق شاحنة محملة بالدجاج جراء غارة لطيران العدوان في طريق الوازعية بمحافظة تعز، كما استهدف منازل المواطنين بمنطقة الحرير ومناطق متفرقة في مديرية المخا وذباب، مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة،
0: وأصيب 4 من المواطنين جراء غارة لطيران العدوان على منطقة الحرملة في مديرية ميلي في محافظة حجة، كما شن غارة على مزارع شرق مدينة حرض، وشن عدة غارات على محطة وقود وسوق شعبي في مديرية المتون في محافظة الجوف،
1: مما أدى أيضا إلى نفوق عدد من المواشي، وعلى مدينة الحزم ومديرية الزاهر في المحافظة نتج عنها أضرار مادية، وشن الطيران المعادي سلسلة من الغارات على منطقة عمد وجبل الجماميم بقرية الدرم وريمة حميد والشزرزة وقاع القيضي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، مما أدى إلى أضرار مادية بليغة في إحدى المزارع بقاع القيضي.
0: واستهدف بست غارات منطقة الصمع في مديرية أرحب، وفي محافظة صعدة شن 10 غارات على أماكن عدة من منطقة آل صلاح في مديرية سحر، أدت إلى تدمير منزل وتضرر منزلين آخرين، فيما قصف العدو السعودي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية إلى جانب مناطق متعددة من مديرية رازح وغمرة وشدة، واستهدف بأكثر من 60 غارة مستخدما قنابل فسفورية مناطق كوفل، سوق صرواحة، جبل هيلان، الخط العام في مديرية صرواح في محافظة مارب،
1: وقصف بعدة غارات جسر عين في الخط العام بمديرية حريب، مما أدى إلى تدميره وشل حركة السير في الخط العام الرابط بين شبة ومارب.
0: وفي مثل هذا اليوم من سنة 2016 استشهدت امرأة وجرح مواطنان في غارتين لطيران العدوان استهدفت مزارع المواطنين في منطقة محلي في مديرية نهمة في محافظة صنعاء، وشن سلسلة غارات على مديرية حرف سفيان في عمران، وعدة غارات على منطقة الغيل، وغارتين على مديرية المتون في محافظة الجوف،
1: وغارة على مديرية حرض، و10 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة. أيضا الطيران المعادي شن غارتين على مدينة يريم في محافظة إب، مما أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين والمنشآت العامة، و4 غارات على منطقة الزغن ووادي نوع في مديرية صرواح بمحافظة مارب، مخلفة أضرارا كبيرة في مزارع المواطنين.
0: واستهدف أيضا ب9 غارات مزرعة في منطقة الضلاع في مديرية همدان في محافظة صنعاء، وقد أسفرت عن أضرار كبيرة فيها. واستهدف ب4 غارات مزارع إخوان ثابت في مدينة باجل، وب6 غارات الكلية البحرية في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.
1: أيضا شن العدوان في محافظة تعز 2 غارات على منطقة الحبان، وحدث انفجار كبير جراء إلقاء طيران العدوان 2 قنبلتين على مدينة المخا، وشن 3 غارات على ميناء المخا. وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان 2 غارات على شبكة الاتصالات بمنطقة العطفين، و2 غارات على وادي السياني في مديرية كتاف،
0: وشن أيضا 2 غارات على منطقتي المروي والملاحيض في مديرية الظاهر الحدودية، وشن غارة على مدينة مران في مديرية حيدان، واستهدف بقصف صاروخي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه، وشن كذلك سلسلة غارات على منطقة الشرفة، وغارتين على الهضبة في نجران المحتلة، و4 غارات على منطقة الثعبان، وخلف الكثير من الخسائر.
1: وصادف بغارتين قرية قوا، وب16 غارة جبل الدود العسكري وموقع المستحدث في الخوبة في جيزان.
0: في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 2017 استشهدت وأصيب 12 من المواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة شنها طيران العدوان على منزل في مديرية المخا في محافظة تعز.
1: كما شن غارتين على مديرية المطمة بمحافظة الجوف وغارة على منطقة الهجر كحلان في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
0: وشن 4 غارات على منطقة مشعر في مديرية مسدبة في محافظة حجة.
1: وشن طيران عدوان غارتين على منطقة الحصامة والظاهر في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
0: وأيضا شن وألقى أكثر من 10 قنابل عنقودية على مزارع المواطنين في مديرية باقم.
1: وشن 15 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة والحثيرة والرمضة في جيزان، و8 غارات على الشرفة في نجران.

0: وفي مثل هذا اليوم من 2018 استشهد 3 من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف لبوارج وأيضا مدفعية العدوان سوق الدريهمي في محافظة الحديدة.
1: فيما شن الطيران 7 غارات على مزارع ممتلكات المواطنين غرب مديرية التحيطة واستشهد 3 عمال وجرح 4 آخرين واحترقت شاحنة إثر غارة للطيران المعادي على مقطع للحجارة في الجيرف بمديرية زنحان في محافظة صنعاء. فيما صادف بغارتين منطقة جربان مخلفا أضرارا في ممتلكات المواطنين وأصيب مواطن وتضر منزله جراء قصف مدفعي.

0: أيضا في سنة 2020 في مثل هذا اليوم استشهد مواطن وأصيب أربعة بقصف مدفعي سعودي قبلت منطقة الرقف في مديرية منبة في محافظة صعدة.
1: أيضا في محافظة الحديدة استشهدت امرأة وأصيب ثلاثة بينهم امرأتان في قصف مدفعي ملتزقة على حي الشهداء والدرة وشارع غزة بمديرية الحالي.
0: فيما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بقصف مدفعي على سوق عزلة سويق في مديرية التحيتة.
1: واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقصفوا 743 قذيفة صاروخية ومدفعية بالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.
0: وفي مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 2021 استشهد مواطنان نتيجة غارة لطيران العدوان على منزل في منطقة اللجبة في مديرية الصفراء في محافظة صعدة.
1: كما شن غارتين على مديرية الظهر ومنطقة الفرع بمديرية كتاف وأصيب شاب وفتى بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة وادي نخلة شرق حيس في محافظة الحديدة.
0: كما استحدث العدوان تحصينات قتالية في حيس والجبلية وقصفوا 266 من القذائف الصاروخية والمدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متعددة في المحافظة.
1: وفي حين شن الطيران غارتين على الصليف وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف واستهدف ب26 غارة مديرية سرواح وبعشر غارات مديرية الجوبة وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مارب خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.
0: طبعا سمعنا هذا هو الجزء بسيط فقط مما يرتكبه هذا العدوان والذي يستمر في جرائمه حتى هذه اللحظة.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم. عادل يمان ما نسي ما صار. من إشراف الفترة وتنسيق طاهر الحراسي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. صبر الحليم. من النظم والمعلومات هشام العيزري. والله ما ننحني إلا. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه السلامة. مكتبة بسام الحمامي. واليوم يتكسر الثاني بايادنا. الهندسة الصوتية جمال محمد سريع. لله بعنا الدماء والله شارنا. وقائدة هذا اللقاء من الإخراج هدى صبر.

0: سمعني يا كرم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. سمعنا الأكارم، ننوه بأنه يقام الآن أذان صلاة الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية. وأشارت في بيان إلى أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. واستهدفت القوات المسلحة مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ مناسب. شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية غارات على محافظة صنعاء وعمران وصعدة والجوف، واستهدفت فجر اليوم مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرع في محافظة تعز. على جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم عن استشهاد مواطن فلسطيني إثر غارة إسرائيلية أصابته أثناء توجهه لإجلاء مصابين شمال قطاع غزة. واستشهد شاب فلسطيني متأثر بجراحه إثر إصابته برصاص العدو الإسرائيلي سابقا شرق خان يونس. وأصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو في مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة. تخلل اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها وهدم نصب تذكاري للشهداء في جنين ونابلس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها شنت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة للصناعة الدفاعية الأوكرانية في مدينة كييف وست مقاطعة أوكرانية. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن أعظم نعمة الله، نعم الله علينا، نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولكي نعرف هذه النعمة نقارن بين ما يتركه الإسلام في الإنسان وما يتركه الكفر في الإنسان. تحدثنا سابقا عن ما يتركه الإسلام من نور وبصيرة وما يتركه الكفر من ضلال وظلام، وتحدثنا عما يتركه الإسلام من رحمة ورأفة ورقة في المشاعر وما يتركه الكفر من قسوة وغلظة وإجرام في النفس، وتحدثنا أيضا بين الإسلام وما يتركه في النفس من رقي ومن صحة ومن عافية، وبين ما يتركه الكفر من انحطاط في الذوق واتجاه نحو الأشياء السيئة والمحرمة والخبيثة والضارة. سنتحدث اليوم عن مقارنة بين الإسلام والكفر من الناحية الاجتماعية والأسرية، ونلاحظ ما يتركه الإسلام من أشياء عظيمة وراقية في هذا الجانب وما يتركه الكفر أيضا من انحطاط، لنعرف من خلال كل ذلك أن الإسلام نعمة، بل هو أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. بالطبع فإن الإنسان لا يرتقي في هذه الحياة إلا بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق ويسمو بها، وإذا ما تركها فإنه يصل إلى حالة من الانحطاط تصل به إلى مستوى الحيوانات وأسوأ من الحيوانات. ولذا عندما نأتي إلى التعامل الأسري في الإسلام نجد أن الله في آيات كثيرة في القرآن الكريم يبين كيف يجب أن يكون التعامل الأسري بين المسلمين في الإسلام. يقول المولى سبحانه وتعالى في آية من آيات سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا يتحدث عن التعامل الأسري مع الوالدين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن في هذه الآية بعض الأجزاء عن التعامل الأسري، أولها البر والإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. هذه في الإسلام من أعظم النعم، أن تلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يفرض على الإنسان عندما يكبر والده يصل إلى مرحلة الشيخوخة أن يكون اهتمامه بهما أكثر من اهتمامه بهما في المراحل السابقة، أن يكون مهتما بهما، رؤوفا بهما، رحيما، شفيقا بهما، أن يعتني بهما بكل ما أوتي من قوة. وهذا ما نلاحظه عندما يكون الإنسان متمسكا بالإسلام. أن تعيش مثلا المرأة الكبيرة في السن في الأسرة المسلمة كملكة، تهتم بها الأسرة كلها، يهتم بها الابن والحفيد وكل أفراد الأسرة من الذكور ومن الإناث، وكذلك الشيخ الكبير في الأسرة يعتبر محترما موقرا وتهتم به الأسرة. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى، يعني لكي تكون الحياة الاجتماعية الراقية فيها الرحمة وفيها الترابط وفيها التكاتف. بينما هذا يغيب عند الكفر والكافرين، عندما يصبح الأب أو الأم غير نافع لا يستطيع أن يقدم خدمة مادية للأبناء، هنا تنقطع الأواصر بينهما ويأخذان به إلى دار العجزة ويترك هناك، يتمنى زيارتهما على مدى شهور بأكملها وربما سنوات، فلا يزورونه ولا ينظرون إليه ولا يأتون إليه. نلاحظ أن الكفر يفكك الروابط، ليس هناك ترابط. مثلا تأتي قصص كثيرة جدا لمن يبحث في الغرب أن هناك مثلا عجوز تعيش وحيدة، ومعظم كبار السن في أمريكا وفي أوروبا يعيشون إما في دار العجزة أو يعيشون وحيدين في بيوتهم، والبعض منهم يموت ولا يعرف به الجيران أو حتى الأبناء إلا بعد فترة طويلة أنه قد مات في بيته، لأنه لم يسمع بأحد ولا يهتم به أحد. تفكك أسري رهيب جدا حتى على مستوى الآباء والأبناء، يجد الإنسان أنه تفكك رهيب. مثلا تجد هناك جرائم كثيرة من قتل الآباء للأبناء وقتل الأبناء للآباء. الكفر لا يخلق رحمة، الكفر لا يخلق ترابط حتى عندما يكون هناك حالات مشابهة هي حالات شاذة عند ناس مسلمين لكنهم بعيدين عن الإسلام، أما الإسلام فهو راقي في تعليماته، هم لم يلتزموا بتوجيهات الإسلام. ثم يتحدث القرآن هكذا وبذي القربى، وتجد أن آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن هؤلاء، عن أولي القربى، عن الأقارب، عن الإخوة، عن الخالات، عن العمات، عن أبناء الأخ، أبناء الأخت، وهكذا تجد أنه يحث على التقارب، على التراحم، على الترابط، بينما هناك تفكك رهيب جدا في المجتمعات الكافرة وخاصة في المجتمعات أهل الكتاب. مثلا في أمريكا التي تعتبر دولة نصرانية، مسيحيين يدعون أنهم من أهل الكتاب، وهم أصبحوا أتباع لليهود خاصة في أمريكا، النصارى البروتستانت. يصل في أمريكا نسبة الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، بمعنى دون أسرة، ليس هناك أسرة، لا يكون أسرة، لأنه لا يريد أن يكون أسرة، هو يرى أنه لا فائدة من تكوين أسرة، لن يهتم به أحد حتى في كبره وحتى في شيخوخته. عدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم في أمريكا دون أسرة يصلون إلى قرابة 30% من المجتمع الأمريكي. إذن تفكك، هذا يدل على التفكك الرهيب هناك. مثلا في أمريكا عدد المشردين يصل إلى قرابة 18%، مشردين في الشوارع يعيشون، ينامون بين الكراتين تحت الجسور في أماكن، حتى نساء. نلاحظ حاجة التفكك. مثلا في الإسلام من العيب، من العار، أن يكون هناك مرأة مشردة، قد يكون هناك رجل لكن مرأة تهتم بها الأسرة كلها. الكفر لا، عندما تصل المرأة إلى سن 18 سنة يتركها أبوها وأمها وكل الأسرة فتذهب، إذا لم يكن هناك من يهتم بها تكون مشردة. ولو بحث الإنسان عن الوجه الآخر للحضارة الأوروبية والحضارة الغربية لوجد المآسي الكبيرة جدا، الآلاف من المشردين الذين يعيشون. مشكلة أننا فقط يعيشون دون مأوى ودون اهتمام، مشكلة أننا فقط ننظر إلى ما يصوره لنا الإعلام، أنه يصور الحياة في أمريكا راقية تجذب وتشد الناس إليها، ويصور الحياة الغربية أنها حياة راقية. الإعلام ينمق الأشياء ولا يظهر الجانب السلبي الذي يعيشه المجتمع الغربي. مثلا تقول بعض التقارير أن 46% من البالغين في أمريكا، من البالغين من الرجال والنساء، أي قرابة 117 مليون أمريكي غير متزوجين، يعيشون عازبين. يعني نلاحظ التفكك الرهيب، بينما في الإسلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيش الرجل بمرأة والمرأة برجل، وأنه سكن لها وهي سكن له، وأنه لباس لها وهي لباس له، ليكون أسرة. من أهم غايات خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان في الحياة أن يكون أسرة، وأن يربي أسرة مؤمنة تقية صالحة تقدم شهادة على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال دينه في الأرض. بينما هناك لا، الكفر يربيهم على أن يهتم الإنسان بنفسه، لا يبالي بأحد، ولذلك هو لا يريد أسرة. ولا يعني ذلك أنهم لا يشبعون شهواتهم، هم يشبعونها كالحيوانات. ولا تريد المرأة أن تنشغل بأسرة، ولا يريد الرجل أن يكون له أسرة، فيعيشون كالحيوانات بل هم أضل. تخيل 117 مليون أمريكي غير متزوجين، معنى أن هناك تفكك رهيب جدا في المجتمعات الغربية. الكفر انحطاط، الكفر ضلال، الكفر فساد، الكفر دمار لكل جوانب الحياة. تخيل أنه ما بين 15 إلى 20 مليون طفل في أمريكا فقط، في الولايات المتحدة الأمريكية، لقرابة 20 مليون طفل يعيشون في أمريكا مع أمها دون آباء، ليس لهم آباء. هل هذا يدل على ترابط أسري أم تفكك أسري؟ تفكك رهيب جدا، لأن الكفر هكذا يصنع، يصنع دمار، يصنع شذوذ، يصنع انحراف، يصنع تفكك، يبعد الإنسان عن الإحسان وعن المسؤولية وعن الاهتمام بالآخرين، يصنع أنانية. مثلا في أمريكا يختفي آلاف الأطفال سنويا، أين يختفون؟ أين يذهبون؟ ماذا يعني ذلك؟ عندما يقول لك اختفاء للآلاف من الأطفال في أمريكا، لم يعرف أحد أين يذهبون، معناها تجارة أعضاء هؤلاء الأطفال، الفئة الضعيفة في المجتمع، هناك من يختطفهم ويتاجر بأعضائهم، هناك من يغتصبون ويقتلون، هناك من يباعون أيضا، هناك أسواق نخاسة، وهناك استعباد كبير جدا في الغرب، من حالات تفكك رهيبة. جرائم الاغتصاب في أمريكا، يتخيل الإنسان أنه في كل 98 ثانية تحدث جريمة اغتصاب في أمريكا، كل 98 ثانية. إذن حالة رهيبة جدا، بالثواني بالدقائق جرائم الاغتصاب. هل هذا يدل على الرقي؟ هل هذا يدل على الترابط، على التوحد، على الارتقاء، أم على الانحطاط، على التفكك الرهيب جدا. فالإسلام يصنع ترابط ويصنع مجتمع أسري متكاتف مترابط ويصنع مجتمع راقي، بينما الكفر يصنع حالة من الانحطاط والتفكك وحالة من الجريمة وحالة من اللامسؤولية. فالإسلام نعمة والكفر نقمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: تظفر وتؤجر وتسلم شر من جهلا.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه
3: وعلى الأنبياء والمرسلين وبعد.
2: السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين

أهل الكتاب، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، بل إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، نعم يعملون ذلك حسدا واستكبارا وعنادا وكفرا، ومن استكبر فلا يمكن أن يتبع الحق. إذن فالله قد أراد لهذه الأمة الحق، والله قد ولى نبيه قبلة يرضاها، والله إنما أعادهم إلى الحق الأصيل وإلى ملة إبراهيم الخليل الذي رفع القواعد من البيت وإسماعيل وبتوفيق من ربه الجليل، وإن ملته هي سواء السبيل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا فإن الآيات تنبئ أن اليهود ينكرون الحق ويكابرون ويلبسونه بالباطل ويكتمون، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا كما هو شأنهم في كل زمان ومع كل نبي ورسول، كما أوضح الله ذلك وأوضح شأنهم في الآيات التي سبقت ما نحن فيه، حيث جاءت حوالي 120 آية تؤكد استكبارهم ومراءهم وكذبهم وإلباسهم الحق بالباطل وعدم إيمانهم بآيات الله واتباعهم للأهواء. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومع ذلك فهم يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، وأن الجنة لهم من دون الناس، إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة والأمان الضالة، والتي فندها الله بأوضح بيان وآتانا فيها بالحجج الساطعة والسلطان ما يمكننا من دحض أباطيل اليهود وفضح كيدهم وتضليلهم للناس. وهنا يأتي واجب ودور العلماء المبينين لما أنزل الله من البينات والهدى للعالمين الفاضحين ضلال اليهود الظالمين بالحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله. نعم هذا هو دور العلماء، وهذا هو ما نقبسه من الآيتين اللتين تلوناهما في البداية. إن واجبهم أن يجاهدوا في سبيل الله ويصدوا كل كذاب، وأن يوضحوا الآيات البينات التي أنزلها الله في الكتاب. عليهم البيان للناس أجمعين في كل مجتمع وفي كل حين، وعليهم واجب الإيضاح للحق والإبلاغ بما أنزل الله من البينات والهدى بشتى الوسائل. وها هي في هذا العصر أبلغ وأوسع وأقوى، فعلينا أن نتخذها صهوة لحمل الهدى إلى كل الدنيا لمواجهة أباطيل اليهود واللغوة. ها هم اليهود اليوم أكثر ضلالا للعقول، وعلى الأمم هم أكثر وبالا، وهم اليوم أشد فسادا وأقوى عتادا وأعلى صوتا وعنادا، فكيف السبيل لإيقاف هذا الوباء الزاحف وسد هذا الثغر النازف؟ كيف السبيل إلى سد هذه الأفواه التي تريد إطفاء نور الله؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بإيضاح آيات الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فالله معنا، وهو قد أراد أن يتم نوره وأن يظهر الدين، ولكن إرادته تتحقق بنا نحن حملة الهدى، وإنه لفضل أن نحمل هذا العبء وأن نجاهد هذا الجهاد وأن نجاهد في الله حق جهاده، فهو لنا ناصر ومعين وهو مع المحسنين. فإن تقاعسنا وأخلدنا إلى الدنيا وخشينا الذين ظلموا من اليهود فإننا نستحق ما ختمت به الآية، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم فالله قد بين كل شيء في الكتاب، وأبطل الدعاء اليهود أهل الكتاب وجردهم من الهدى والصواب، وعلينا أن نواصل البيان ليبقى لنا نور الله وليظهر دين الله في كل الأمم ويكون الدين كله لله. فإن انقلبنا على عقابنا وكتمنا ما يجب بيانه من البينات والهدى وخشينا من بغي من طغى سقطنا في مكان سحيق من الهوان. ولقد حكم الله على من عمل ذلك.

قال: إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا لسوء المصير والمنقلب، ويا لسوء الحمل والمكسب، كيف الخلاص من هذا الضيق؟ وأين الطريق إلى النجاة؟ ها هو الله يفتح لنا الطريق، يفتح لكم يا علماء المسلمين الطريق، فيقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسمعتم؟ إذن فبينوا وأصلحوا وتوبوا إلى الله بالبيان وبمواجهة الطغيان وباطل اليهود والكذب والبهتان. إذا عملتم ذلك تاب الله عليكم ونجوتم من لعنته ولعنة اللاعنين. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيها المسلمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثانية والعشرون.

0: ويا عذولي ترفق لا تلم كلفا، يهيم ما بين أنجاد وأغواري، عار علي سلوي عن هواي، وما عليك في ترك عضل الصب من عاري. لقد تزينت فيها بالغرام كما تزينت بعماد الدين أشعاري. أجل آل رسول الله أعلمهم، منزه العرض عن حوب وآصاري. أبو علي عظيم الشان من ظهرت له براهين فضل ذات أنواري. جم المكارم أعلى الناس مرتبة، مسدد الرأي في ورد وإصدار. وفى إلى سوح صنعاء بعد أن ضمئت إليه شوقا وصارت ذات إعصار.
1: أحسنت يا حسن أحسنت.
2: ألا ترى يا مولاي أن هذه ليست قصيدة كاملة؟ هل هناك ما يحاول الهبل أن يخفيه عنكم وعنا في مطلع قصيدته؟
1: فماذا تقول يا حسن؟
0: إنما حاولت الاختصار حتى أتيح الوقت لغيري يا مولاي، وكنت قد أجلت إلقاءها، ولكن نزولا عند رغبتكم سأسمعكم ما قلت في مطلعها. لولا ضنى جسدي والمدمع الجاري، ما كنت أظهر للواشين أسراري. يا هاجرين بلا ذنب ولا سبب، عطفا ولو بخيال في الدجا ساري، ولو بخيال في الدجا ساري.
1: جميل يا حسن جميل. فما الذي سيسمعنا الشاعر إبراهيم الهندي في هذه الجلسة الشعرية؟
2: أقول في مدحكم يا سيدي مكتظبا، أغر إلى البرق عندك خلب، وحتى مسحب الوصل منك جهام، تقلص ظل من وفائك سابغ، ضليل وعاد الري وهو أوام، تخذت القلا والصد والبعد حسبة، مللت ولا أن الملال سلام، ولكنه في حقه ممدح وحلال، أما في الرجال حرام. تعصيت حتى ما لمضناك حصة من الوصل إلا من رناك سهام.
1: جميل يا إبراهيم جميل. ما تقول في شعر إبراهيم يا حسن؟
0: لا أقول إلا خيرا، ولكن قوله ولكنه في حقه ممدح وحلال أما في الرجال حرام، يناقض ما يمكن أن يمدح به أحد الرسول الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والمدح في حقه واجب وضروري وليس حراما يا مولاي.
1: أحسنت يا حسن، وهذا رد أدبي يا إبراهيم لن يفهمه أحد إلا أنت وحسن وأنا.
3: ترى لماذا جمع الإمام المتوكل في هذه الجلسة أهل العلم والأدب معا؟
4: لا شك أن للإمام مقصد من ذلك، وحتما ستعرفه خلال هذه الجلسة.
3: ولكن ألا يبدو مهتما أكثر بالهبل والهندي؟
4: أظن أنه بهذا يقطع حبائل الحسد والعداوة بينهما، فلا أفضل من المواجهة.
3: ومن منهما يتفوق على الآخر في نظرك؟
4: كلاهما شاعران كبيران، ولكني أميل إلى شعر الهبل لأنه هو قريب إلى النفوس.
1: جميل. والآن ألا يشاركنا العالم الشاعر محمد السحولي؟
4: بكل سرور يا مولاي، وهذا شرف أن نكون والحاضرون جميعا في حضرتكم.
1: وماذا ستسمعنا؟
4: مولاي إسماعيل لي طفل بكم، متبركا أدعوه إسماعيل. قد عيل صبري من مفارقتي له، لا للرباب ولا لإسماعيل. منّ بإسماعيل نعم لأزوره، لا تقطع طمعي بإسماعيل.
1: قد أذنت لك يا محمد، أذنت لك. والآن وقد اكتمل الحضور، أود أولا أن أشكر لكم حضوركم أيها العلماء والشعراء والأدباء الأعزاء، لقد جمعتكم لأخاطبكم جميعا، فأرجو أن تعيروني أسماعكم وأذهانكم. إذا كان اليمن يواجه تحديات ومشاكل، فإن حلها يكمن في قوة وإبداع رجاله وأبنائه. أنتم العلماء والشعراء والأدباء، أصحاب القلم واللسان، اللذين يمكنهما تغيير الواقع وإحداث التأثير المنشود في المجتمع. لذا فقد جمعتكم اليوم لأحثكم على تسخير قدراتكم ومواهبكم في خدمة أبناء اليمن في كل زاوية من زوايا اليمن. انشروا الوعي والبصيرة، عززوا المحبة والتآخي بين الناس، حثوا على العدل والمساواة والتسامح، أخبروا عن جهاد وانتصارات الآباء والأجداد ضد الغزاة العثمانيين، اشرحوا التحديات التي يواجهها يمن اليوم وكيف يمكن التغلب عليها، ألهموا الجميع بروح التفاؤل، واعلموا أنكم لستم بناجحين في هذا إلا إن شددتم الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه القرآن الكريم، إلى رسوله العظيم وآل بيته الميامين. فلنكن نحن وأنتم معا يدا بيد لنبني بلدا ومجتمعا أفضل.

0: أتلاحظ يا أحمد قلة الناس في المسجد اليوم وقلة الحاضرين في حلقة العلم؟
1: الكثير اليوم مشغولون بترميم سد المدينة الذي يسقي أهل شعوب والجراف والروضة.
0: ولماذا لم تخبرني بذلك فنساعد الناس؟
1: تستطيع أن تساعدهم بقلمك.
0: وكيف ذلك؟
1: تكتب للناس أشعارا ينشدونها في دواوينهم علها تصبرهم في محنتهم.
0: حسنا، سأكتب لهم الليلة قصيدة إن شاء الله.

0: يا صاح يا صاحي، ما لذة عيش بها، والموت لا ندري متى ينزل، يدعو إلى الأحباب من بيننا، يجيبه الأول فالأول. يا كادحا يجهد في كسبها، أغرك المشرب والمأكل.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية. وأشارت في بيان إلى أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. واستهدفت القوات المسلحة مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ مناسب. شن طيران العدوان السعودي الليلة الماضية غارات على محافظة صنعاء وعمران وصعدة والجوف. واستهدفت فجر اليوم مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعة في محافظة تعز. على جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم عن استشهاد مواطن فلسطيني إثر غارة إسرائيلية أصابته أثناء توجهه لإجلاء مصابين شمال قطاع غزة. واستشهد شاب فلسطيني متأثر بجراحه إثر إصابته برصاص العدو الإسرائيلي سابقا شرق خان يونس. وأصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات العدو في مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة. تخلل اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها وهدم نصب تذكاري للشهداء في جنين ونابلس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها شنت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرة مسيرة استهدفت منشآت تابعة للصناعة الدفاعية الأوكرانية في مدينة كييف وست مقاطعات أوكرانية. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة أعلانية.
3: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
6: هي
7: وهو
6: هم
7: وأنتم
6: نواة المجتمع وأساسه
7: بناة الجيل ورعاته
6: وكل شؤون الأسرة
7: في دائرة اهتمامنا
6: فعونكم في محط عنايتنا
7: عبر مساحة أسبوعية
6: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
7: في القلب أنتم
6: في القلب أنتم
7: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
8: في لقاء يجمعنا وإياكم سامعين الأحبة نرحب بكم ولكم من الله سبحانه وتعالى السلام والرحمة والبركات. مجتمعنا اليمني في أولوية وفي مقدمة للمجتمعات تمسكا بأخلاق ديننا الإسلامي في تعليم القرآن الكريم من خلال تعامله وسلوكه وعلاقاته مع الآخرين أكان على النطاق الأسري أو المحيطي أو المجتمعي، إلا أنه لكل قاعدة كما يقال شوال. هناك من الذين لا يتميزون بالسلوك، بس للأسف سنجد عندهم السوء من هذه السلوكيات الحميدة، وأيضا من الخارجين عن القيم والمبادئ والإرشادات الدينية والمجتمعية، منها ما يشهد من استهتار البعض بمن استبقه إلى خدمة معينة كالانتظار في صف وطابور انتظار لدوره، أكان عند محطات البترول أو المستشفيات أو البنوك وعند غيرها من المرافق الخدمية. نجده يتخطى الطابور بكل وقاحة وسفاقة، أو من يتجاوز كبار السن والحوامل عند الجلوس في الحافلات والمركبات، أو عدم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا بالأمس حدثت مشادة كبيرة لعدم الالتزام والتقيد بالدور في أحد المولات بين شاب ورجل 40 العمر لما قام به هذا الشاب في تخطي لكل من يتواجد في الطابور. استاء منه الجميع من هذا السلوك الذي لم يقدر أحد، بل لم يحترم حتى هذا الرجل الأكبر منه عمرا لما قذفه به من كلمات نابية، لأنه انتقد سلوكه الخطأ. فلولا تدخل البعض من الناس لحدث عراك وأيضا أذية لكل طرف منهما. ظهر الشاب هنا بالمستهتر الأناني سيء الأدب والأخلاق. مثل هذه المواقف تتولد عبرها النزاعات بين أبناء المجتمع، إلى جانب الشعور بالإحباط من قبل الملتزمين وحسني الأخلاق وتسود الفوضى. يقول سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تنبيه للأسر في غرس القيم بنفوس أبنائها باحترام النظم والقوانين المجتمعية والنظام، وبكيفية التعامل مع الآخرين وتقدير الأكبر سنا أو عمرا. بعد الأسرة يأتي المجتمع في تضافر الجهود لرفضه مثل هذه السلوكيات المشينة، وأيضا التي تسيء للجميع وتؤثر على استقرار وأنظمة المجتمعات وقيمها.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحباء، بعض الأمراض والمعاناة ترى وتشاهد، بعضها مستترة لا تظهر إلا من خلف حجاب وعبر وسيط. هذا حال الأمراض السيكوسماتية أو النفس جسدية. أمراض ومعاناة نفسية سبب في اعتلال الجسد بشكل عضوي. نتوجه إلى الرسائل التي وصلت منكم. رسالة مروى بعثت للبرنامج فيها تقول: تشعر بآلام في معدتها رغم أن الطبيب طمأنها أن معدتها بصحة ممتازة. رسالتان أيضا: يشكو من عدم مقدرته الجيدة على التنفس أحيانا، عند الفحص نصحه الطبيب المعالج بعدم القلق والتوتر وأن قلبه سليم والحمد لله. طبعا هناك غيرها من الرسائل التي تشكو من أمراض الأساس فيها نفسيا وليس جسديا. من خلال هذه الرسائل التي وصلتنا سامعينا، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية المعروفة علميا بالسيكوسماتية النفس جسدية؟ نتوجه بمعية الدكتور ضيفنا لهذه الفقرة، الدكتور عبد محسن الشليلي، أخصائي نفسي واجتماعي. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: أهلا وسهلا، الله يسلمك.
0: يعافيك ويسلمك دكتور. دكتور، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية؟
1: هو طبعا الأمراض النفسية متنوعة، يعني اللي هي الفصامية والعصابية، ومن ضمنها اللي هي الأمراض بنسميها الأمراض السيكوسوماتية، بمعنى سيكو نفسي وسوماتي بمعنى جسدي. في انعكاس للأمراض النفسية الموجودة لدى الفرد، سواء كان قلق، سواء كان اكتئاب، سواء كان وساوس قهرية، هذه طبعا الأساس حقها هو نفسي، لكن نتيجة أنه في ارتباط شرطي بين المكونات النفسية للإنسان اللي هو العقل والأفكار والمشاعر والأحاسيس، هذا المكون الأول. المكون الثاني طبعا المكون الجسمي اللي هو أجهزة الجسم، الغدد الجسمية، الأعصاب. هذا المكونين يحدث بينهم نوع من التداخل ونوع من تبادل الأمراض، بمعنى أنه عندما تكون الإنسان عنده أساس نفسي، عنده قلق أو توتر، نتيجة أنه ما يقدرش يتحمل أصلا ضغط القلق أو ضغط التوتر، سواء كان قلق عام، سواء كان قلق مثلا هموم، سواء كان مثلا قلق اختبارات مثلا، يعني الطلاب الآن متوجهين للاختبارات مثلا، هذه الأعراض النفسية تتحول إلى أعراض جسدية، لأنه الجسم لم يستطع أن يتحملها، بالتالي يظهرها على شكل أعراض جسدية
0: عضوية.
1: أو بنسميها يعني ممكن تتحول إلى أمراض عضوية، مثل مرض السكر، مرض الضغط، مرض مثلا أحيانا ازدياد في ضربات القلب. هذا التداخل ما هوش يعني زي ما تقولي ما هوش اعتباطي، هو ديناميكي، بمعنى أنه هذه الأعراض النفسية التي يعني يصاب بها الإنسان تتحول إلى أعراض جسدية للتخفيف من الشكوى، والتخفيف أيضا من الانفعالات الموجودة عنده، وحتى يستطيع أن يظهرها للآخرين. يعني عندما تكون المعاناة في, في, في الفرد ما يستطيعش أن يعبرها للآخرين، سواء كان الطفل، سواء كان الأب، سواء كان الأم، لكن تعبر عن شكل أمراض جسدية، يعني بمعنى أنه إخراج الأمراض الجسدية وأيضا إخراج لمعاناته، وأيضا حتى الناس أو المجتمع اللي حوله يعني زي ما تقولي خلاص يعني يعذروا أنه أنت عندك أعراض، عندك القلب، عندك السكر، عندك الضغط، يعني طبعا تكون هذه الأعراض، وهي طبعا ما بتكونش أعراض زي ما تقولي تتحول إلى أعراض مرضية مباشرة، لكن الشكاوى عنده بتكون من هذه الأعراض الجسدية، إنه ما يقدرش يقول لنا عندي قلق، ما يقدرش يقول لنا عندي توتر، لكن عندما يظهر على شكل قرحة المعدة، على شكل اضطراب في زيادة ضربات القلب، عندما يعني مثلا شلل في الأعصاب أو أي معرض، هنا يتحول إلى شكوى ظاهر للآخرين حتى يخففوا من قلق التوتر لديه.
0: نعم، إذا نستطيع القول من حديثكم دكتور الجسم يحمي نفسه بنفسه من خلال هذه الأعراض.
1: أيوة طبعا الجسم هنا يعمل على تخفيف هذه الأعراض الموجودة عند الإنسان، يحولها إلى أعراض جسدية على أساس يخفف من الأعراض الموجودة النفسية عنده، وبالتالي يسهل الشكوى، حتى عندما يروح يشتكي عند طبيب عضوي يشتكي دائما أنا عندي قرحة المعدة، عندي مثلا ضربات القلب، ويعمل تخطيط ويعمل كل شيء ويطلع سليم. لكن قلت ليش إن عنده يسموها ميكانيزمات الموجودة عند الجسم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني أنه جسم الإنسان يعني إذا أصيب تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: نعم.
1: هذا تداعي. تداعي الموجود هذا عند الإنسان يعبر عنه بشكاوي. طبعا ما قلنا أنه عملوا لها مصطلح سيكوسوماتي يعني. نعم. نسي جسمي.
0: إذن دكتور ما أهمية الصحة النفسية هنا على الإنسان؟
1: هنا ما دام نحن طرحنا انه انه انه هذه الاعراض السيكوسوماتية او الاعراض اللي نسميها النفس جسمية، اذا نبدا في الخطوة الاولى انه كيف نخفف من اعراض القلق، من اعراض التوتر، من من من الضغط النفسي، من القلق الموجود عند الانسان، سواء بالعمل، سواء بالاسرة، سواء مثلا بالمجتمع، سواء مثلا الطالب كيف يستطيع انه يذاكر بطريقة تلقائية. هنا عندما نتعامل او نخفف، طبعا ما فيش حاجة اسمها الغاء او ما يعني، بمعنى نخفف من الأعراض النفسية الموجودة عند الإنسان يعني بطرق كثيرة، يعني أسرية، اجتماعية، بيئية، تحسين ظروف العمل، تحسين البيئة النفسية. عندما نستطيع نتعامل مع الأمراض النفسية تلقائيا الأعراض الجسدية بتخف أو بتخف الشكاوي منها. فالاهتمام هنا بيكون أول بالجانب النفسي، يعني مش دائما مثلا عندما الإنسان الجسم يكون عليه ضغوط وتظهر عليه أعراض يعني قرحة المعدة، ضربات القلب، مرض السكر، نعالج سموها الريزلت، نعالج النتيجة. هذه هي نتائج الأمراض الجسدية أو الشكاوي الجسدية. عندما نعالج السبب اللي هو النفسي، نخفف القلق، نخفف الاكتئاب، نخفف زي ما قلت لك ظروف العمل، نخفف حتى ساعات العمل. هذه كلها عندما نهتم بالجانب النفسي تلقائيا بيتحسن الجانب العضوي.
0: ما الذي سيلمسه هنا مثلا المصاب إن كان هناك تخفيف أو حتى إزالة مثل هذه الأعراض النفسية؟ هل سيكون ما شعوره بأنه مرتاح، تزول الآلام، يستطيع اتخاذ القرارات بشكل جيد، تتلاشى الخلافات مثلا ما بينه وبين الآخرين خاصة على نطاق الأسرة؟
1: أكيد يعني الإنسان عندما يعني يستطيع أنه يعني زي ما تقول لك خفف جوانب القلق وجوانب التوتر معه، أكيد هذه الشكاوي اللي عنده بتخف، وبالتالي زي ما قلت لك حتى الآخرين يعني عندما يحسوا أنه زيادة القلق عنده شكاوي مثلا عضوية، يعني حتى الأسرة أحيانا بتتعاطف معه، يعني أنه في قلق مثلا، في سكر، في الضغط، بالتالي تخف الأعراض لديه حتى أحيانا نفسيا، يعني حتى لو ما فيش فيه يعني هو بيروح لعند الدكتور بيشتكي، حتى لو عن مجرد انه يطمنها الدكتور يقول له خلاص انت ما فيش عندك هذه الاعراض الجسديه، ما فيش عندك هذه الشكاوي اللي بتقولها، هنا من ناحيه نفسيه بيرتاح، يلجا بعدين انه يتعامل نفسيا انه خلاص انا سبب ضغوطي هذه الاشياء النفسيه، اذا انا اتعامل معها، كيف خففها، كيف يعني هو بشكل شخصي.
0: نعم.
1: ايضا الاسره كيف تستطيع انها تتعامل مع الطالب.
0: دكتور دكتور هنا يعني هنا في هنا في هذه الجزئيه يا دكتور، البعض قد لا يصدق مثلا الطبيب بانه سليم وهو يشعر بهذه الاعراض، بهذه الالام، فيلجأ الطبيب مثلا لوصفه لعلاج وهمي مثلا يتعاطاه هذا المصاب.
1: هو يعني معك انه احيانا طبعا نتيجه ثقافه، نتيجه تعلم، نتيجه كذا، ما يقدرش انه يعني يصدق الدكتور انه ما فيش عنده هذا الشكاوي،
0: لانه يشعر باعراض.
1: بعض الدكاتره يكتبوها بشكل ايحائي انه هذه يعني ما هوش طبعا علاج دوائي للمرض هذا نفسه، بس ايحائي انه المرض هذا بيخفف، بس لما يصل المريض انه دائما يروح يتكرر عند يعني الدكتور ويسال اكثر من دكتور، هنا ما عادش امراض سيكوسوماتي، تتحول الى يسموها الهايبوكندريا، تتحول الى وهم مرضي يعني غير التشخيص الاول.
0: نعم. وهنا سيدخل في مشاكل اكثر،
1: ويدخل بعد المشاكل اكثر، يروح عند الدكتور الثاني والدكتور الثالث والدكتور الرابع، وبعدين يدخل بالادويه، بعدين يصل الى توهم انه خلاص ما ينفعوش اي علاج، يدخل بعدين هنا بيكون معالجته بطريقه اخرى.
0: نعم. بهذا الطرح وصلنا وإياكم الدكتور عبد محسن الشليلي، طبعا أخصائي نفسي واجتماعي، إلى ختام اللقاء، ولكن هناك العديد من المحاور بإذنه تعالى سنتناولها وإياكم في حلقة قادمة. شكرا كثيرا لكم دكتور.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: في القلب أنتم. عزيزنا المربي، طريقة حديثك مع طفلك تربيه، تعلمه أكثر من الكلمات التي تسمعها إياه. فنبرة صوتك لا تصل إلى أذنيه فقط، بل تصل إلى جهازه العصبي. فإن كنت هادئاً منحته الشعور بالأمان، وإن كنت منفعلاً ستزرع فيه التوتر والخوف. تربية الأبناء توازن ما بين التوجيه لهم وتقديرهم، وبين الاستماع لهم والحوار معهم. فعقل الطفل ينضج بالرفق أفضل من القسوة. التربية الإيجابية بتوجيه حركة الطفل وفهمه، وليس بكبح حركته وزجره.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، كلما تقدم العصر وتطورت وسائله لتخفيف الأعباء عن البشرية في عملية تيسير حياتها المعيشية، طبعا يواكبها الأمراض المزمنة، وقد تصل بعضها أن تكون قاتلة، منها أمراض السرطانات المتعددة والتي تنسب للعضو المصاب به، مثل سرطان الثدي، والذي هو محور حديثنا لفقرتنا الصحية هذا. نتوجه إلى بعض الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة يسرى تقول تشعر بألام أحياناً في ثديها، حجمه أكبر قليلاً من الثدي الآخر، وهذا مسبب لها القلق. رسالة وهبة أيضاً تقول تشعر بوجود كتلة في ثديها، إلا أنها لم تتوجه للفحص خوفاً أن يكون هناك أي شيء لا تريد معرفته أو حتى سماعه. نتعرف على كل هذه التفاصيل سامعين الأحبة بمعية الدكتورة أسماء الشوع، طب أمواج جراحة. نرحب بك معنا دكتورة أسماء.
1: أهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
0: دكتورة أسماء، أولا نتعرف ماذا يقصد بالسرطانات؟
1: السرطان هو نمو انقسام بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، وقد تغزو الأنسجة المحيطة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويعرف أيضا بالورم الخبيث.
0: طبعا هناك أيضا تساؤل كيفية الإصابة بسرطان الثدي.
1: أولا، يعد سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، ويحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي غالبا في دنوات الحليب الممرداكس أو الفصوصات المنتجة للحليب بالنمو بشكل غير طبيعي نتيجة لطفرات كيمية. طبعا لا يوجد سبب واحد مباشر، ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، مثل التعرض الطويل لهرمون الاستروجين، مثل بدء الدورة الشهرية في سن مبكر أو تأخر انقطاع الطمث إلى سن متأخر، وكذلك التقدم في العمر، التاريخ العائلي والوراثي، والتدخين والسمنة، وغيرها من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة. لكن وجود عوامل الخطر مش معناها أن المرأة تصاب بالسرطان، ولكنها تزيد من احتمالية الإصابة بالخطر.
0: نعم.
1: كذلك هناك بعض العوامل التي قد ترفع احتمالية الإصابة بنسبة بسيطة، هو الاستخدام الطويل والمستمر لحبوب منع الحمل الهرمونية المحتوية على الاستروجين كومباين دون إشراف طبي. طبعا هذا الخطر ضئيل ولا يعني أبدا توقف عن استخدام الدواء، ولكن تجنب استخدام الأدوية الهرمونية لفترات طويلة بدون استشارة طبية.
0: نعم. إذا هنا سنتحدث ونتساءل ما هي الأعراض؟ هل هناك دلالات أولية مثلا على الإصابة حتى يتم التلافي من قبل المصابة؟
1: نعم، أهم علامة تلفت انتباه المرأة هي ظهور كتلة جديدة أو عقدة صلبة في الثدي أو تحت الإبط، وغالبا تكون هذه الكتلة بدون ألم. لذلك ننبه على أهمية الفحص الذاتي في المنزل أو الفحص الدوري، وخصوصا بعد سن 40 أو 45. من الأعراض الأخرى التي قد تظهر تغير في حجم أو شكل الثدي أو إحداهما أو كلاهما، أو خروج إفرازات غير طبيعية من الحلمة أو دم، كذلك تراجع الحلمة للداخل وغيرها من هذه الأعراض. يعني بشكل عام مش أي كتلة في الثدي معناها سرطان، قد تكون أورام حميدة، لكن أي تغير جديد يحتاج لفحص والتقييم الطبي.
0: ذكرتي أيضا دكتورة خروج إفرازات مثلا؟
1: أيوة، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، وطبعا يختلف ألوانها، بعض الأحيان قد تكون هناك إفرازات بيضاء، قد يكون دم، إفرازات بلون مختلف حتى خضراء أو صفراء، أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة تعتبر مؤشر ويجب تقييم الحالة والفحص.
0: ماذا أيضا عن فرصة التشافي منه، ومتى ينصح بعملية الاستئصال مثلا إن كان هناك انتشار أم ماذا؟
1: نعم، سرطان الثدي يمكن علاجه وتكون فرصة العلاج أفضل عندما يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة، وبحسب جمعية السرطان الأمريكية أنه في المرحلة الأولى يمكن علاجه بنسبة كبيرة جدا، والعلاج طبعا يعتمد على نوع السرطان ومرحلته، تشمل بعض الأحيان العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. لكن بخصوص استئصال الثدي، بعض الأحيان لا نحتاج إلى استئصال الثدي كاملا في الحالات المبكرة، يتم إزالة الورم فقط مع الحواف السليمة للحفاظ على شكل الثدي، وخصوصا إذا كان الورم متواجد في الأطراف. ولكن الاستئصال الكلي يتم إذا كان حجم الورم كبير مقارنة بحجم الثدي، أو منتشر في عدة مناطق داخل الثدي.
0: وهذا طبعا يعود إلى المرأة إن أهملت أو تقاعست عن عملية الفحص وإدراك حالتها مسبقا. صحيح. ماذا عن عملية الرضاعة الطبيعية؟ أبعاد الرضاعة ما الذي تصنعه إن كان هناك مثلا خوف من المرأة أن يكون لديها ورم أن تصاب؟
1: بالعكس، هذه نقطة مهمة للأمهات. الرضاعة الطبيعية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما زادت مدة الرضاعة زادت أثر الوقاية والحماية من الإصابة بسرطان الثدي، حيث أثبتت الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان الثدي ينخفض بنسبة 4.3% عند كل 12 شهر ترضع الأم طبيعيا. لذلك رجوع بعض الأمهات للحليب الصناعي يحرمهن من الحماية المستفعلية، ولكن ليست يعني ضمانا لمنع المرض نهائيا، ولكنها حماية مؤكدة.
0: نعم. إذا نستطيع القول الرضاعة الطبيعية هي مفيدة للطفل وأيضا لصحة المرأة لصحة الأم.
1: أكيد
0: دكتورة،
1: صحة الأم والطفل، وكذلك تحمي بنسبة كبيرة من الإصابة بسرطان الثدي.
0: هنا نتساءل، هذه المرأة كيف لها أن تعمل على وقاية نفسها حتى وإن لم يكن مثلا كما ذكرتم أسباب عوامل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ هناك عملية وقاية بشكل عام، ما هي؟
1: طبعا بعض عوامل الخطورة لا يمكن التحكم بها مثل العمر والعوامل الوراثية، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال الحفاظ على وزن صحي، تناول الأطعمة الصحية، تقليل الدهون المصنعة، ممارسة الرياضة تجنب التدخين، كما ذكرنا سابقا الرضاعة الطبيعية، أيضا تجنب استخدام العلاجات الهرمونية لفترات طويلة، وأهم نقطة هي الفحص الدوري وخصوصا بعد سن 40 أو 45 بالماموغرام. هذا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يعني يوفر علينا بشكل كبير ويكون العلاج بشكل أفضل.
0: دكتورة أسماء، بالنسبة للفحص الدوري ما بين كم وكم من الزمن، مثلا سنة أشهر؟
1: كله على حسب، يعني ممكن كل سنة كل سنتين، وخصوصا قلنا في الأعمار المتقدمة يعني يبدأ كل سنة كل سنتين بحسب.
0: قبل أن نختم معكم دكتورة، هناك نصائح يجب أن توجه للمرأة، ماذا نقول لها؟
1: رسالتي لكل امرأة تستمع إلينا الآن، أي تغير جديد أو غير طبيعي لا تتجاهليه، لا تنتظري ظهور الألم، لأنه كما ذكرنا أن بعض الكتل لا تظهر مع ألم. الكشف المبكر والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب يفرق بشكل كبير. أيضا لا تجعل الخوف من التشخيص سبب لتأخير الفحص، لأن اكتشاف السرطان مبكرا يمنحك فرص أعلى للنجاة.
0: نعم، كحل طبعا الرسالة التي وصلتنا من إحدى المستمعات، لم تذهب نتيجة وجود كتلة لعملية الفحص خوفا أن يكون هناك مثلا ورم غير حميد. في مرحلة الخوف هذه، أليس الأجدر أن تتوجه لعملية الفحص حتى تتلافى المضاعفات القادمة؟
1: أكيد، لأن اكتشاف السرطان في مراحل متأخرة أغلب في اليمن طبعا عندنا، بسبب هذا الخوف تذهب المرأة للفحص وتظهر في مراحل متأخرة، في المرحلة الثالثة أو الرابعة. في هذه المرحلة يكون يعني خطر بدوء ومضاعفة بشكل كبير، قد يكون انتشر لمناطق أخرى من الجسم حتى يعني.
0: نعم.
1: في حالات بنلقاها في المستشفيات قد انتشرت لمناطق أخرى من الجسم، تذهب الفحص المتأخر، لكن كان بإمكانها لو ذهبت في وقت أبكر العلاج بشكل بسيط ونسبة الشفاء منها عالية.
0: طب دكتورة، هنا أيضا ذكرتي أن هناك حجم الثدي قد يتضاعف أو أنه يكبر، هل هذا دليل مثلا أن هناك شيء غير طبيعي خاصة إذا كانت المرأة ترضع؟
1: بالنسبة للرضاعة هي أساسا طبيعي حجم ثدي المرأة يكبر أثناء الرضاعة، لكن إذا لاحظنا مثلا أن إحدى الثديين حجمه مختلف عن الثدي الآخر أو وجود كتلة داخل الثدي عند الفحص الذاتي، في هذه الحالة تبدأ المرأة تحاول أنها تذهب للمستشفى للفحص أو التأكد من عدم وجود يعني أي مشكلة.
0: نعم. إذا نقول لكل امرأة عليها أن تتبع هذه النصائح المقدمة منك دكتورة، وأن تطلع أكثر حتى لا يكون هناك مضاعفات وقد تصاب بشيء لا يحمد عقباه. التحية والتقدير لكم دكتورة أسماء الشوق، طبعا مجرحة. شكرا كثيرا لك.
1: على الرحب.
0: الله معك.

0: بهذا سامعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
3: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
3: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
3: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافذة الرقمية، الذي نطل من خلاله على عالم التكنولوجيا ونكتشف معا ما تخفيه التقنيات الحديثة من تحولات تؤثر في حياتنا اليومية وفي طريقة تواصلنا. مستمعين الأعزاء، عندما نستخدم هواتفنا الذكية أو نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو نبحث عن منتج عبر الإنترنت، قد نعتقد أننا نمارس أنشطة عادية لا تتجاوز بضع نقرات على الشاشة، لكن الحقيقة أن هذه النقرات

تقترب من أحد أهم أسرار الاقتصاد الرقمي، لنتعرف كيف أصبحت بياناتنا الشخصية أشبه بكنز تتنافس الشركات على جمعه وتحليله واستثماره، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى خصوصياتنا وأمننا الرقمي. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، فبعد هذا الفاصل القصير نعود لنكتشف كيف تتحول بياناتنا الشخصية إلى ذهب في الاقتصاد الرقمي. أهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء. لنبدأ من حقيقة أساسية في الاقتصاد التقليدي: الثروة ترتبط بالأرض والمصانع والموارد الطبيعية ورأس المال. أما في الاقتصاد الرقمي فقد ظهر مورد جديد لا يمكن رؤيته أو لمسه، لكنه أصبح محركا رئيسيا للمنافسة، إنه البيانات. كل مرة نفتح فيها تطبيقا أو نشاهد مقطع فيديو أو نبحث عن معلومة أو نحدد موقعا جغرافيا، نترك وراءنا معلومات يمكن جمعها وتحليلها. قد تبدو كل معلومة بمفردها بسيطة، لكن عندما تجتمع آلاف الإشارات الرقمية فإنها ترسم صورة عن اهتماماتنا وعاداتنا وسلوكنا، وتمنح الشركات قدرة أكبر على فهم ما نريده وما نحتاج إليه مستقبلا. وهنا تبدأ القيمة الحقيقية لهذه البيانات. الشركات لا تبحث فقط عن معرفة هوية المستخدم، بل تسعى إلى فهم سلوكه. ما الذي يجذب انتباهه؟ ما المنتجات التي يفضلها؟ متى يكون أكثر تفاعلا؟ ما نوع المحتوى الذي يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء؟ من خلال تحليل هذه المعلومات تستطيع الشركات تطوير خدماتها وتوجيه إعلاناتها بصورة أكثر دقة، وهو ما يفسر جانبا مهما من الأرباح التي تحققها المنصات الرقمية. تخيلوا أن متجرا تقليديا يستطيع معرفة اهتمامات كل زبون، المنتجات التي يبحث عنها، الوقت الذي يفضل فيه الشراء. ستكون لديه فرصة أكبر لتقديم العرض المناسب للشخص المناسب. هذا ما تفعله الأنظمة الرقمية على نطاق أوسع بكثير، إذ تستطيع معالجة كميات ضخمة من البيانات خلال فترات قصيرة واستخلاص أنماط تساعدها على اتخاذ قرارات تجارية أكثر كفاءة. لم تعد هذه العملية مقتصرة على الإعلانات، فقد توسع دور البيانات ليشمل قطاعات عديدة مثل التجارة الإلكترونية، الخدمات المصرفية، النقل، الصناعة والرعاية الصحية. كما أصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على تحليل البيانات واكتشاف العلاقات بينها والمساعدة في التنبؤ بالطلب وتحسين الخدمات والتعرف على بعض الأنشطة الاحتيالية. وبذلك لا تكمن قيمة البيانات في مجرد تخزينها، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة يمكن الاستفادة منها اقتصاديا. لكن هنا يبرز سؤال مهم: هل يعني ذلك أن الشركات تبيع بياناتنا الشخصية بصورة مباشرة؟ الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات. بعض نماذج الأعمال تعتمد على بيع البيانات وإتاحتها وفق شروط محددة، بينما تعتمد نماذج أخرى على الاستفادة منها داخليا في تحسين الإعلانات والخدمات والمنتجات. قد تحقق الشركة أرباحا من البيانات دون أن تبيع سجلات الشخصية نفسها، وذلك من خلال استخدامها لفهم الجمهور وتقديم خدمات أكثر استهدافا. ومع ذلك فإن هذه المعادلة تفتح الباب أمام قضية شديدة الحساسية، وهي الخصوصية الرقمية. فالمشكلة لا تتعلق فقط بمعلومة يعرفها تطبيق عن المستخدم، بل بما يمكن الوصول إليه عندما تجمع المعلومات المختلفة وتربط ببعضها البعض. فعمليات البحث وسجل المشاهدة، بيانات الموقع، التفاعلات اليومية قد تكشف مجتمعة عن تفاصيل أكثر مما يتوقعه المستخدم. قد تستخدم هذه الاستنتاجات بطرق لا يدركها أو لا يرغب فيها، وهنا تزداد أهمية قراءة أذونات التطبيق ومعرفة نوع المعلومات التي تطلبها التفكير قبل منحها صلاحيات لا تحتاج إليها فعليا. كما ينبغي أن الضغط على زر الموافقة لا يعني بالضرورة أن المستخدم فهم جميع تفاصيل جمع البيانات ومعالجتها. ومن المهم أيضا أن ندرك أن استخدام خدمة مجانية لا يعني دائما غياب المقابل الاقتصادي، ففي بعض الخدمات

0: يكون المقابل غير مباشر، إذ تستفيد الشركة من التفاعل والبيانات لتحسين نموذجها التجاري. وهذا لا يعني خدمة مجانية تبيع بيانات مستخدميها، لكنه يؤكد ضرورة فهم الطريقة التي تحقق بها المنصات أرباحها. ومع تطور الذكاء الاصطناعي تتضاعف أهمية هذه القضية، فالبيانات أصبحت مورداً أساسياً لتطوير الأنظمة الذكية وتحسين أدائها. والشركات التي تمتلك بيانات منظمة وموثوقة قد تحظى بميزة تنافسية كبيرة، لكن كثرة البيانات لا تعني بالضرورة جودتها، فالبيانات الخاطئة أو المتحيزة قد تؤدي إلى نتائج مضللة. ولهذا تظل الدقة والأمان والشفافية عناصر أساسية في هذا المجال، وفي المقابل لا يمكن تجاهل المخاطر الأمنية، فتسريب البيانات الشخصية قد يعرض أصحابها للاحتيال، وسرقة الهوية والتصيد الإلكتروني بحسب نوع المعلومات المسربة. لذلك لا تقتصر حماية البيانات على مسؤولية المستخدم وحده، بل تشمل أيضا مسؤولية الشركات التي تجمعها وتخزنها، ودور الجهات التنظيمية في وضع القواعد التي تحمي الحقوق وتحد من إساءة الاستخدام. مستمعين الكرام، إن التعامل الواعي مع البيانات يبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة: مراجعة أذونات التطبيقات، تقليل مشاركة المعلومات غير الضرورية، استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة للحسابات، تفعيل المصادقة متعددة العوامل متى أمكن، الحذر من الروابط المشبوهة التي تحاول استدراجنا للكشف عن بياناتنا. كما أن من حق المستخدم أن يسأل ما إن كانت المعلومات التي تجمعها هذه الخدمة، ولماذا تحتاج إلى هذه المعلومات، كيف تستخدمها، هل يمكنني التحكم في مشاركتها أو حذفها وفق السياسات والقوانين المعمول بها. إن هذه الأسئلة لم تعد ترفا تقنيا، بل أصبحت جزءا من الوعي الرقمي الذي يحتاج إليه كل مستخدم. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: صنعاء بدء المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء. نظم المركز اليمني للاستشعار عن بعد برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء تحت شعار اليمن من الفضاء. يهدف المؤتمر إلى تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقديم تقنيات الفضاء في دعم التخطيط وصناعة القرار واستعراض أحدث الاتجاهات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي الجيومكاني ورصد الأرض ودعم توطين تقنيات الفضاء والمعلومات وبناء القدرات الوطنية. وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الوزارة على إقامة مؤتمر وطني تتشارك فيه الجهات المعنية في الرأي والمعرفة والخبرة وتنفيذ التحول الرقمي في إطار التوجه الاستراتيجي والاستراتيجية الوطنية للوزارة التي تتبناها الحكومة. وأشار إلى أن المعني للاستشعار عن بعد يمثل عصب القرار الوطني، ويتم العمل على إعادة تصميمه ليكون شريكا استراتيجيا لكافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني من خلال خدماته التي يقدمها للإسهام في دعم كافة المجالات الزراعية والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث الطبيعية ومراقبة الموارد المائية وغيرها. وأوضح الوزير المهدي أن يأتي في وقت تتسارع فيه التحولات التقنية عالميا وتتداخل فيه المجالات التقنية للاتصالات والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية ومع كافة المجالات الحياتية والمجتمعية بصورة غير مسبوقة. لفت إلى أن تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء اليوم من أهم مكونات البنية الرقمية الحديثة، ولم تعد مجرد أدوات متخصصة للبحث العلمي، بل أصبحت عنصرا رئيسيا في التخطيط وإدارة الموارد ومواجهة الكوارث ودعم الخدمات وصناعة القرار، مبينا أن المؤتمر يحمل رسالة واضحة بأن اليمن لديه الإدارة لفهم بيئته وإدارة موارده وحماية بياناته. كما أكد وزير الاتصالات أنه سيتم في المرحلة المقبلة تعزيز البنى التحتية التقنية للمركز لتمكينه من استيعاب البيانات الضخمة وتطوير الكوادر الوطنية وتدريبها للاستفادة من تقنيات الفضاء والجيوماتيكس، وفتح قنوات تعاون أوسع مع الجهات العامة والخاصة لتحويل هذه البيانات إلى منتجات وخدمات اقتصادية تلبي الاحتياجات الوطنية والمجتمعية وتوفير مزيد من العوائد التنموية للبلاد. أعرب أيضا عن الأمل في أن يشكل المؤتمر منصة حقيقية للحوار العلمي والتقني، وأن تخرج جلساته وأوراقه العلمية بتوصيات عملية يمكن تحويلها إلى برامج ومشاريع وشركات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في بناء قدرات وطنية وخدمات مستدامة في مجالات الاستشعار عن بعد. وفي المؤتمر الذي حضره القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ونائب وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية اليمن الدكتور علي النصاري، أوضح رئيس المركز اليمني للاستشعار عن بعد المهندس نبيل كمال أن المعرفة الدقيقة بموارد اليمن ومتابعة ما تشهده من تغيرات تعد الأساس للتخطيط السليم واتخاذ القرار. وقال: ومن هذا المنطلق يتجه المركز إلى تعزيز دوره في تقديم معلومات جيومكانية وموثوقة تساعد مؤسسات الدولة على تحديد احتياجاتها وإدارة مواردها وتوجيه مشروعاتها. وبيّن المهندس كمال أن من أوليات المركز استكمال خرائط الأساس وتحديثاتها وتكامل البيانات ضمن منصة جيومكانية موحدة تضمن جودتها وأمنها وتنظيم تبادلها بين الجهات، بما يسهم في توحيد الجهود والحد من ازدواجية الأعمال والإنفاق. أشار أيضا إلى سعي المركز لتوسيع تطبيقات الاستشعار عن بعد في الزراعة والمياه والتخطيط العمراني وحماية البيئة ورصد المخاطر الطبيعية وإدارة الكوارث، ليشمل هذا التوجه الاستفادة من تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، مع الاهتمام بتأهيل الكفاءات اليمنية ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون مع الجامعات والجهات المتخصصة. لفت رئيس المركز إلى أن الأوراق العلمية التي قدمت للمؤتمر فاقت التوقعات، مؤكدا أن عدم إدراج بقية الأوراق العلمية جاء لضيق الوقت ولا ينتقص من قيمتها العلمية. وقدمت في اليوم الأول للمؤتمر أوراق علمية في الذكاء الاصطناعي الجيومكانية والتوائم الرقمية الحضرية، ومحاكاة شبكات الجيل السادس باستخدام التعلم المعزز العميق متعدد الوكلاء للدكتور بشير رضوان والدكتور إبراهيم البلطة. عقب ذلك تم تقديم ورقة عمل حول توظيف تقنيات الجيوماتيك والحوسبة المكانية نحو مدن ذكية، مدينة صنعاء دراسة حالة، للمهندسة نور علوان والدكتور فضل الورقي، في حين قدم المهندس إبراهيم عقبات ورقة عمل بعنوان تحسين رسم خرائط القابلية للفيضانات في صنعاء باستخدام خوارزميات الغابات العشوائية وتعزيز المتدرج الفائق، تلاها ورقة عمل حول الدمج المتعدد المستشعرات مقيد بحدود الكشف من معايرة مؤشرات استار 2G إلى الناطقات الواعدة في البيئات الجارفة المؤكسدة، ودراسة تطبيقية في برط العنان النماصة بمحافظة الجوف للمهندسين درهم المنتصر وخلدون القربي. عرضت المهندسة علياء الوادعي ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدم للاستشعار عن بعد في إطار متعدد المستشعرات للنمذجة وكشف التغيير والتنبؤ ودعم القرار الاستثماري، بينما قدم المهندس عبد الرحمن الشوعي والمهندس نصر الدين الزنيم ورقة عمل حول المدينة النظيفة. وتناولت ورقة عمل مقدمة من الدكتور أيوب المهام تصميم وتطوير وإطلاق قمر صناعي صغير لمراقبة موارد الأرض، دراسة مقارنة بين بيانات الطائرات بدون طيار، في حين استعرضت ورقة عمل حول تقنية الفضاء والأقمار الصناعية الصغيرة مقدمة من المهندس محمد مكابر. وتمحورت ورقة التي قدمها أنور فرحان حول الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء ودورها في تطوير العمل الإحصائي في اليمن، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت نماذج. وتناولت ورقة عمل حول عصر البيان الذكي ومستقبل يبنى عبر السحابة من قبل المهندس خليفة الأكحلي. إلى ذلك اطلع وزير الاتصالات والتربية والتعليم والقائم بأعمال وزير الزراعة ونائب وزيري الكهرباء والطاقة والمياه والاتصالات، ومعهم قيادات قطاع الاتصالات والبريد وممثلو الجهات المعنية على المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي للاستشعار عن بعد. احتوى المعرض على مشاريع حول البيانات الجيومكانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات كالأراضي الزراعية والأهداف الموجودة على الأرض، ومشاريع أخرى لطلاب الجامعات عن البيانات المكانية من المشاريع التي تساعد عمال النظافة وتحديد أقرب مسارات للطرق والتطبيقات المختلفة للاستشعار عن بعد بشكل خرائط وصور ومجلات الجيولوجيا والبحث عن المعادن والمياه والقبة الفلكية لجامعة صنعاء والتي تعطي فكرة عن علوم الفلك والفضاء. أطلقوا سلسلة 190 في الصين في الأول من أكتوبر الحالي، ويأتي 190 بوصفه الطراز الأساسي في السلسلة مع 3 خيارات للتخزين الداخلي، تبدأ من 256 جيجا بايت وتصل إلى تيرا بايت، وجميعها مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية. يحمل الهاتف شاشة أوليد بقياس 6.75 بوصات وبدقة تصل إلى 1280 في 2832 بيكسل، وتدعم معدل تحديث متكيفا بين 1 و120 هرتز، إلى جانب تعتيم بتقنية BWM بتردد مرتفع يبلغ 1440 هرتز ومعدل اللمس يصل إلى 300 هرتز، وتحمي الشاشة طبقة من الجيل الثالث من زجاج كونولون. وفي الداخل يعمل الهاتف بمعالج كيرين 9030 بينما يعتمد على نظام هارموني OS 7، ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجا بايت وخيارات تخزين تبلغ 256 و512 جيجا بايت أو تيرا بايت واحد من دون إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية. يعكس اختيار كيرين 9030 توجه هواوي إلى مواصلة تطوير رقائقها الخاصة في وقت تقول فيه الشركة إن القيود على أشباه الموصلات المتقدمة ما تزال تحد من قدرتها على الحصول على تقنيات التصنيع المتطورة. وتشير رويترز إلى أن إطلاق السلسلة يمثل اختبارا لقدرة هواوي على مواصلة تحسين هواتفها رغم هذه القيود. في التطوير يضم 190 3 كاميرات خلفية تبدأ بكاميرا رئيسية بدقة 90 ميجا بكسل بفتحة متغيرة بين F1.4 و F4.5 مع مثبت بصري للصورة ومستشعر RYYP إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري ومستشعر RYYP أيضا، كما يضم الجيل الثالث هونغ فونغ للألوان. وتدعم المنظومة تقريبا بصريا يصل إلى 4 مرات وتقريبا بجودة بصرية يصل إلى 8 مرات، فيما يصل التقريب الرقمي إلى 100 مرة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع مستشعر للعمق ثلاثي الأبعاد، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة نموذجية تبلغ 6600 ملي أمبير للساعة، مع شحن سلكي سريع بقدرة تصل إلى 66 واط وشحن لاسلكي بقدرة تصل إلى 50 واط، إضافة إلى دعم الشحن العكسية. وتوضح هواوي أن سرعة الشحن القصوى تتطلب ملحقات شحن متوافقة، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، ويصل نحو 200 جراما لسماكة تبلغ 7.95 مليمترات. وبذلك لا يقدم ميت 90 مجرد تحديث في المواصفات، بل يمثل أيضا حلقة جديدة في محاولة هواوي بناء منظومة متكاملة تعتمد بصورة أكبر على تقنياتها الخاصة من المعالج إلى نظام التشغيل، مع الحفاظ على تركيز واضح على التصوير والبطارية ومتانة الجهاز، ويبقى مدى قدرة هذه المقاربة على منافسة الهواتف الرائدة عالميا مرتبطا بالأداء الفعلي للجهاز وتوفره خارج السوق الصينية. بهذا نكون مستمعين قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: عزة الله.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الأخوة والأخوات، نؤوه إلى أنه سيكون بإذنه تعالى هناك كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خاصة بالذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، وذلك عند الرابعة عصر هذا اليوم. إذن سيكون هناك كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خاصة بالذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى في الساعة الرابعة.

0: جميعنا ننتظر الزمن والتوقيت في الرابعة عصرا. هناك كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خاصة بالذكرى لعملية الطوفان الأقصى، الذكرى الثالثة منها.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليلى عبد المؤمن عبد الوهاب شجاع الدين، عمري 19 سنة، في أدرس في جامعة العلوم التكنولوجيا. باب الله يرحمه كان يشتغل في أحد من الشركات النفطية، وفي عام 2015 توفى في قنبلة فجعة الطار، كان عمري 12 سنة. أنا الوحيدة الناجية من الأسرة، وما كانش عندي أي علم عن التأمينات إلا لما نزلوا يشوفوا، وبعدين عرفوني إنه معي حق التأمينات، وبدأت أسلم. أنا أستلم من مؤسسة العامة للتأمينات معاش عن والدي المتوفي. أنا وجدتي مستفيدات من هذا المعاش، منقسم بيننا 350 ألف 350 ألف، ينزل شهريا. بالنسبة لي التأمين أفادني بكثير أشياء في حياتي، ساعدني أدرس أكمل دراستي في المكان اللي أشتيه، اشتريت لي سيارة، ما احتاج لحد، كل أشيائي ومتطلباتي بزها من نفسي بالتقاعد هذا اللي عامله. أنصح اللي مش مؤمنين إنهم يؤمنوا، لأنه يؤمن لهم حياة كمان أطفالهم حتى لو ما كانش موجود. بالتأمين يساعدهم أكثر، مش إنه بيضرهم، هو بينفعهم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أغواهم العدو وصار بهم إلى المهالك، إننا ندعوكم للعودة إلى حضن الوطن، نخاطب فيكم روح الوطنية ونناشدكم بالعودة خوفا عليكم من الهلاك وأنتم على ضلال.
1: إضاءة ثورية.
2: مهما كان حجم التضحيات في سبيل الله تعالى، ومهما كان مستوى الإجرام من قبل العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي شريكه في كل جرائم، فإنه لن يوهن أبدا من عزم المجاهدين، ولن يكسر من روحهم المعنوية ولا من إرادتهم الحديدية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من تقفون اليوم على ثغور الوطن دروعا حصينة في وجه الطغيان، يا من ضربتم أروع الأمثلة في الصمود والثبات، يا من سطرتم بدمائكم الزكية ملاحم الخلود في وجه قوى الاستكبار والعدوان. إنما تقدمونه اليوم ليس مجرد معارك عابرة، بل هو فصل جديد من ملحمة خالدة تضاف إلى سجل اليمن المجيد، فصل كتبته سواعدكم الفتية وروته دماءكم الطاهرة وحفظته ذاكرة الوطن جيلا بعد جيل. أيها المجاهدون الأحرار، في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر يتزامن طوفان الأقصى المبارك مع بطولاتكم المتواصلة في مواجهة قوى العدوان، فبينما كان المجاهدون في غزة يكتبون أولى صفحات النصر المبين، كنتم أنتم في اليمن تثبتون أن هذه الأمة واحدة في الحق والهدف، واحدة في الدم والعقيدة، وواحدة في المصير، وما زلتم عند عهدكم ثابتين وعلى مبادئكم راسخين وفي مواقفكم صادقين. أما أولئك المنبطحون البائعون لقضايا الأمة فقد حولوا بوصلتهم تجاه اليمن وأهله، فاستهدفوا الأبرياء والمدنيين والأعيان المدنية، مثبتين ولاءهم للصهاينة والأمريكان في مشهد يعكس الإفلاس والإجرام الذي وصل إليه العدو. ومع كل ذلك فإن هذه الجرائم لن تفبط من عزيمتنا، بل تزيدنا إصرارا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل شبر من أرضنا الطاهرة. أيها الأبطال، إننا إذ نستذكر طوفان الأقصى في هذا اليوم المبارك لنؤكد أنه لم يكن حدثا عابرا، بل كان شرارة أيقظت الأمة من سباتها وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد. وها نحن اليوم على أرض اليمن الصامد نواصل هذا الطوفان في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، نثبت كل يوم أن اليمن قادر على حماية سيادته ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره. سيروا أيها الأبطال على بركة الله، فأنتم الأمل والعزة والفخر، وإن النصر قادم بإذن الله، واليمن عصي على كل طاغية، وسيبقى حرا أبيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

0: معا بدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الاحداث.
2: رجال الرجال ابطال قواتنا المسلحة، المستمعون الافاضل، لا يمكن التغاضي عن الدعم الامريكي المطلق لاسرائيل، والذي يتجاوز مجال التسليح ليشمل مظلات سياسية واقتصادية تجعل من الصعب كبح جماح الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. فمنذ فجر التاريخ المعاصر شهد العالم بزوغ كيانين استعماريين قاما على انقاض شعوب اعلنت حقها في الحياة والوجود، وهما الولايات المتحدة الامريكية وكيان العدو الصهيوني. بني هذان الكيانان على جماجم وارض السكان الاصليين، وارتبط وجودهما بدماء من ابادوهم لتحقيق مصالحهم الامبريالية وتجسيد سيطرتهم على الاراضي والشعوب والثروات.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، مثل 7 أكتوبر من طوفان الأقصى ضربة كبيرة جدا وقاسية على العدو الصهيوني لا يمكن أن تمحى من الذاكرة الصهيونية، حيث هز طوفان الأقصى كل تلك الغطرسة والطغيان، وأعاد للقضية الفلسطينية حضورها إلى صدارة الاهتمام العالمي، وأصبحت هما إنسانيا جامعا بعد أن حاول المستكبرون تصفيتها وتغييبها. ولقد كان لشعب الإيمان والحكمة الموقف المتكامل والشامل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لإسناد ودعم ونصرة إخوانهم المقاومون في غزة، ليشكل بذلك نموذجا إسلاميا وإنسانيا فريدا يمتاز بالقوة والفاعلية والتأثير الملموس على الأعداء، وهو الموقف الذي أغاض الأنظمة العربية العميلة وكشف حقيقة تعاونها وتطبيعها مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها النظام السعودي الذي قام بدوره الوظيفي في العدوان على اليمن وحصاره وتجويع شعب كامل خدمة للكيان وطاعة لأمريكا.

0: صرخة الشعب.
1: أيا غزة المجد العظيم تقدمي، ودك جيوش الغاصبين وأضرمي، فيها لضى النار لتشفي جلودها، فذاك جزاء كل طاغ ومجرم. أيا غزة المجد صمودا، فإننا جنود لك نفديك بالروح والدم. جنود نسير كالجبال إلى الوغى، وننتزع النصر العظيم، فأكرمي بشعب يماني له الله ناصر، إذا مضى يمضي قوي العزائم، ولم يخش أمريكا وقوتها التي صارت تفر في البحار وترتمي بأحضان أعراب معها تحالفوا، وهم أضعف منها ومن كل آدم. فيا غزة المجد سلمت من العدا، فلا تخضعي وامضي إلى النصر واسلمي.

0: جهنم الحمراء عليها مرصدة عذاب ظاهر هذا باطن.
1: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كان الحديث عن مسألة الإيمان الكامل بالله والإيمان الكامل بالوعد والوعيد. أولا أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، هذا من أبرز ما جاء بالأمس. أو أن تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، أن تؤمن ليس فقط، لأن الإيمان السائد بالله هو أن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم إذا فقط آمنت بهذا الجزء سيكون إيمانك ناقصا. القرآن الكريم ممتلئ بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله. والأمر بالتقوى إلى أين يتجه؟ إلى اتقوا الله لأن الله غفور رحيم؟ لا، اتقوا الله لأن الله شديد العقاب، اتقوا الله لأن الله جبار متكبر عزيز منتقم. ثانيا أن الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة، أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث الله عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها، القليل من الناس. ثالثا أن القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع من الناس المساكين، مساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. إذن يجب أن تؤمن بأن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، هذا أمر ضروري. لا يكفي أن تؤمن بأن الله غفور رحيم، والأمر بالتقوى يتجه إلى شدة الله، إلى شدة عذاب الله، إلى أنه شديد العقاب ذي الطول، إلى أنه جبار منتقم. والوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، كل ذلك ليدفعنا إلى الاستقامة هنا في الدنيا، نخاف لنستقيم لننضبط لكي لا نعصي. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث أن الحسرات تكون على الأتباع، الحسرات التي تقطع القلوب على الناس المساكين الذين يكونون أتباعا. نبدأ من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت مثيلتها، لعنت السابقة قبلها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، تلاحقوا وأصبحوا جميعا فيها، قالت أخراهم لأولاهم. هنا كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالها، أنها تلك الأمة السابقة، أولئك هم الذين أضلونا، فهم في النار في جهنم كتل من الحقد عليهم، يحاولون إذا ما زال هناك شيء يمكن أن يضاف لأولئك من العذاب. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أضف لهم عذابا، هم الذين أضلونا في الدنيا، كنا نقول فيهم كذا وكذا، وكنا نقدسهم، وكنا نعتبرهم أعلام الحق، وكنا نتمسك بهم، وكنا إلى آخره. فإذا هم في الأخير هم من أضلونا. لاحظ، ما الذي سينفعهم في النار؟ هذا الكلام، أنهم عرفوا أن أولئك هم الذين أضلوهم، فأصبحوا يلعنونهم وأصبحوا يطلبون من الله بإلحاح أن يزيدهم عذابا فوق عذابهم. هل سينفع هؤلاء المساكين؟ هذه الآيات توحي لنا بأنه هنا في الدنيا إلعن أولئك الذين أضلونا، إلعن أولئك الذين أضلوا الأمة من سابقين أو من لاحقين، إن لعنتهم هنا في الدنيا هي التي ستجدي، أن تفضحهم هنا في الدنيا، وأن تطلب من الله أن يخزيهم وأن يخزي من يسير على نهجهم، هنا في الدنيا سينفع. أما أن نأتي ندافع عنهم هنا في الدنيا ونتمسك بهم ونرفض القرآن ونرفض الرسول من أجلهم، ثم نرى أنفسنا في يوم القيامة وإذا نحن تحت أقدامهم في النار ثم نلعنهم، ثم اكتشفنا بأنهم هم كانوا سبب ضلالنا. قالت أخراهم لأولاهم، أليس هناك من يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؟ يعني عندما تأتي لتقول له مثلا، عندما يكون هناك من يقتدي بناس سابقين، يقتدي بهم وهم انحرفوا وأضلوا أنفسهم ويضلون الآخرين، فتحدثه عن سابقين فيقول يا أخي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا تتكلم فيهم. لكن هنا في نار جهنم ما الذي حصل؟ قالت أخراهم، أمة، الأمة الآخرة، لأولاهم، للأمة التي كانت قبلهم، التي كانت قبلهم وقد تكون بآلاف السنين، اكتشفوا بأن تلك الأمة هي من أضلتهم ثم تبرؤوا منها. أليس هناك من يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؟ لا، الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم، وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة، أن يكتشف الناس أن أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إلى قعر جهنم. ماذا سينفعهم أن يكتشفوا في النار ذلك؟ هل سينفعهم؟ لا، لأن المطلوب أن تعرف من هو الذي يضل فتبتعد عنه وتتبرأ منه وتلعنه هنا في الدنيا وتتبع سبيل الحق، أعلام الحق. هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكتشف أو اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم، تتأول لهم، تغطي على جرائمهم، على سوء آثار ما عملوا، تجد نفسك في الأخير وأنت كنت هنا في الدنيا مقدسا لهم، وكنت في الدنيا مجلا لهم، أنت في الآخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، أصبحت تكرههم كراهة شديدة، تمقتهم مقتا شديدا، تلعنهم. لكن ذلك لن ينفعك، لأن المطلوب تكتشفهم هنا في الدنيا، تلعنهم هنا في الدنيا، تتبرأ منهم هنا في الدنيا. قال لكل ضعف، هم لهم ضعف من العذاب لأنهم أضلوا وزينوا الضلال وروجوا للضلال، وأنتم لكم أضعاف لأنكم قبلتم، لأنكم لم تكونوا مستبصرين، لم تفهموا، لم تتبينوا، لم تتحققوا، كنتم تصمون آذانكم عن دعاة الحق، كنتم تعرضون بوجوهكم عن أعلام الحق والهدى، لكم أضعاف وهم لهم أضعاف، لكل ضعف، للأولين وللآخرين. لماذا أصبحوا متألمين عليهم؟ قالت أخراهم لأولاهم، تألموا جدا لأنهم قالوا ربنا هؤلاء أضلونا. اكتشف هنا لتقول ربنا هؤلاء أضلونا، فنحن نبرأ إليك منهم هنا في الدنيا لتسير في غير طريقهم، لتكون في يوم القيامة بعيدا عنهم، لست ممن يصرخ كصراخهم في قعر جهنم، تكون أنت من الفائزين، تكون أنت من الناجين. هذه القضية بالذات بدت في القرآن الكريم في أكثر من آية تنبه الناس على أنهم في الآخرة هؤلاء الضالين والمضلين الكبار والأتباع سيكونون في الدنيا. تتجلى الحقائق فيرون أنفسهم كيف ارتكبوا خطأ كبيرا أودى بهم إلى تلك العاقبة السيئة، سواء كانوا بشكل أمم، أمة تلعن أمة، أو شخص يلعن شخصا كان في الدنيا يضله، أو فئة تلعن فئة، أو مرؤوس يلعن رئيسا، أو مواطن يلعن كبيرة. القرآن تعرض لها كلها، وعندما يتعرض لها هو يحكي كيف سيكون الواقع ليقول لنا جميعا انتبهوا وأنتم هنا في الدنيا. الأمة التي تسيرون وراءها انتبهوا أن تكون أمة مضلة، فستكونون هكذا. تأكد من تتبع أنت، تسير خلف من، تؤيد من، تصفق لمن. قرينك الذي تجلس معه في الدنيا أنت ستلعنه في الآخرة، وتتحول صداقتكم الحميمة هذا إلى عداء شديد في الآخرة، ونفسك تكاد أن تذهب حسرة وتتقطع حسرات من شدة الألم، فتود أن بإمكانك أن تتبرأ منه. كلها تعرض لها القرآن الكريم لنستبصر هنا في الدنيا، ونقف ذلك الموقف الذي يمكن أن يصل الواحد منا إليه هناك في النار أو هناك في ساحة المحشر، نقفه هنا في الدنيا حيث سينفع، لأن هذه الحالة هي حالة لا بد أن تحصل. من كانوا في الدنيا هنا أصدقاء، قرين وقرين، أخلاء، شخص وشخص، أو رئيس ومرؤوس، مرؤوس ورئيس، أو أمة وأمة، إذا كانوا على ضلال في الأخير سيجتمعون في قعر جهنم ويتلاعنون، ويتخذ الأتباع موقفا ممن ساروا وراءهم من المضلين، ولكن لن ينفعهم ذلك الموقف في قعر جهنم. والله عندما تطرق لهذه القضية بالتفصيل في القرآن الكريم، لأن المطلوب أن تقف الموقف الذي ستقفه في قعر جهنم أن تقفه هنا في الدنيا قبل فوات الأوان، لكي لا تصرخ كصراخ أولئك، ولكي لا تجتمع مع أولئك المضلين في قعر جهنم، تتبرأ منهم هنا في الدنيا، وتلعنهم هنا في الدنيا، وتبتعد عنهم هنا في الدنيا حيث سينفع. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة، قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم بألفي سنة، ب3000 سنة، ب4000 سنة. إذا تأكد خلف من تسير، حتى من تقتدي بهم وإن كانوا قبل 1000 سنة، وأيضا من تجالس ومن تخالط في حاضرك ومن تقتدي بهم من الماضين، لكي لا تتبع مضلا تتبرأ منه في قعر جهنم حيث لا ينفع. ثانيا، أنه هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم ثم أنت في الآخرة ستطلب زيادة، إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، تصبح تكرههم كراهة شديدة، وتمقتهم مقتا شديدا، وتلعنهم، وذلك لن ينفع. إذن تنبه هنا في الدنيا. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجميع.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام ننوه سمعنا الأفاضل إلا أنه في الرابعة عصر هذا اليوم سيكون هناك كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث فيها عن عملية طوفان الأقصى في ذكراها الثالثة إلى جانب آخر المستجدات. إذن في الساعة الرابعة نحن وإياكم على موعد مع كلمة للقائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خاصة بالذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وآخر المستجدات.
1: أعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام منهج دراسي والنازع الملموس والغير ملموس يظهر من أبعاد مداهل

0: أجر راسك.
1: فيما يتعلق بالشكر على النعمة الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة، الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: أعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعلها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
4: نسينا.
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
4: وهذا ما يقع به.
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل.
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعلهم الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أعوام طويلة من العربدة والدموية والنزعة التدميرية الحاقدة الغادرة، ها هو العالم يرى هذا المآل المخزي للعدوان السعودي المرعي أمريكيا وصهيونيا واستكباريا على مستوى العالم والإقليم. ها هو العالم يرى عدوانا مفلسا متخبطا لا يدري إلى أين يذهب، وقد خلت جعبته من كل أسلحته الشيطانية ومن كل الإمكانات التي لطالما بها سفك الدماء وضلل وكذب، ولطالما استطاع أن يحصل على كل ما يظنه موصلا إلى أهدافه وغاياته الشيطانية الخبيثة، وهي غايات وظيفية منحطة ووضيعة تخدم الشيطان في أجنداته التي تنشر الدماء والفتن وأشكال العدوان والإبادات في طول العالم وعرضه. هذا هو العدوان السعودي الذي لم يتبقى من أسلحته الشيطانية سوى سلاح الدموية والإجرام واستهداف المدنيين في بيوتهم وأسواقهم وفي طرقاتهم، وسلاح آخر هو سلاح التضليل والكذب والافتراء والبهتان. هذا هو ما صفي في جعبة عدوان بني سعود المتواصل على الشعب اليمني منذ 12 عاما، ويشهد تصعيدا دمويا تدميريا متخبطا ومجوفا وعدميا، ولا يحقق للمعتدين أي غاية، بل إنه يرتد عليهم وبالا وخزيا وعارا وخسارات وإفلاسات متتالية. اليوم هذه هي صورة العدوان، والتي مع الأسف الشديد لا تعني شيئا للقائمين عليه، سواء داعميه في الغرب الصهيوني وعلى رأسهم أمريكا، أو المتواطئون معه في الإقليم وأدواته في الداخل من قوى النفاق والخيانة والعمالة. ها هو عدوانهم يصل إلى ذروة سقوطه وارتباكه وتخبطه وإفلاسه، ويتنقل بين الخيارات التي لا طائل منها للمعتدين ولأجندتهم الشيطانية ومشروعهم مشروع الخراب والتدمير لهذه الأمة لصالح العدو الصهيوني ورعاته في الغرب المستكبر العنصري المهيمن. ها هو العدو السعودي يحاول البحث عن منقذ له من المنحدر الذي وصل إليه في عدوانه، ويستجدي التحالفات والمتحالفين من هنا وهناك، مبددا لأموال الأمة وعائدات النفط الذي وسخه بجرائمه وعدوانه، لكي يحصل على المرتزقة من كل الأرجاء التي يمكن أن يصل إليها شيء من الجدوى في آماله وتطلعاته. ها هو يستجدي الحلفاء والأدوات في الإقليم وفي المستويات الأوسع، ويحاول أن يضفي على هذا الارتباك وهذا الإفلاس العناوين البراقة، جريا على عادته ونسجا على منواله في التضليل والكذب واستغفال العقول، وجر هذه العقول على مستوى شعوب الأمة إلى مربعات المفاهيم الخاطئة والاستنتاجات والقناعات التي لا يصب أي منها في صالح هذه الأمة التي تعاني من استهداف المعتدين لها وقوى الهيمنة والطغيان في هذا العالم، والذين يجدون في هذه الأنظمة على شاكلة النظام السعودي العميل خير ممهد لسبلهم الشيطانية نحو النيل من هذه الأمة في حقوقها ومقدراتها ومقدساتها. هذه الأحلاف التي يضفي عليها العدو ومن يديرون عجلة عدوانه ويوجهونها ويستفيدون منها، يحاولون حتى إطفاء الأبعاد الدينية والشعارات والعناوين والمضامين التي هي في منتهى أمرها جوفاء خالية من أي معنى إيجابي أو مفيد لهذه الأمة، ويتلطون بالمقدسات ليس فقط في تضليلهم الذي يستهدفون به الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة، وإنما في تغطية مسارهم المخزي وفي تغطية مسالكهم العدوانية، كشأنهم في تكوين هذه التحالفات كما سمي بحلف مكة الثلاثي، وهو حلف غاية أمره في واقعه وحقيقته خادم لأجندة الأعداء العليا والتي تستهدف هذه الأمة، وأول المستهدفين بها هي الشعوب الحرة، وهم الشرفاء والأحرار المقاومون في محور الجهاد والمقاومة. حلف مكة هكذا سمي من أجل أن يمرروا مآربه المشبوهة والتي لم تعد خافية على الشعوب، ونرى النخب المثقفة والمسيسة والمفكرة في تركيا وفي باكستان على سبيل المثال، وهي عينة للوعي السائد اليوم في هذه الأمة. نرى تلك النخب وهي توجه سهام الانتقاد وتعري ما يذهب إليه هؤلاء طمعا في المال السعودي وفي المصالح التي يلوح بها لعبدة المال وعشاق المصالح الأنانية الضيقة.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

بدعوة ولتكن مالكم على ما جاء فيتنزل برؤية من هذا القرآن خلف القادة الأعلام نظرنا

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. كلمة مرتقبة لقائد الثورة في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى الساعة 14 عصرا. القوات المسلحة تستهدف إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي ومطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدوليين وقاعدة خميس مشيط الجوية ومعسكرات الدغارير في جيزان وعاكفة في عسير والموسم في جيزان. الخارجية تؤكد أن طوفان الأقصى نتيجة طبيعية لعقود من الاحتلال والحصار والمجازر بحق الشعب الفلسطيني. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية. التفاصيل. يلقي قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى الساعة 14 عصرا. أعلنت القوات المسلحة اليوم استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية، وأشارت في بيان إلى أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. واستهدفت القوات المسلحة مجددا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي بيان آخر فجر اليوم أوضح المتحدث الرسمي أن القوات المسلحة نفذت بفضل الله عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأكد أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم في جيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط وجنود سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. استهدف طيران العدو السعودي اليوم بغارتين شبكات الاتصالات في مديريتي الصفراء وآل سالم في محافظة صعدة، واستهدف في وقت سابق اليوم مديرية مذيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب في محافظة تعز. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن طوفان الأقصى جاء نتيجة طبيعية لعقود من الاحتلال والحصار والمعاناة والمجازر بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 إلى أن ذكرى طوفان الأقصى تحل علينا اليوم، وكيان العدو الإسرائيلي لا يزال يرتكب أبشع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني التي يندى لها جبين البشرية. ولفت البيان إلى أن كيان العدو فشل في تحقيق أهدافه، وأن معركة طوفان الأقصى استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأن تقطع الطريق على المطبعين وأن تحطم كبرياء الكيان الغاصب وتثبت للعالم أنه أوهن من بيت العنكبوت. وجدد البيان التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وعن الأرض والمقدسات الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية،
وحيا صمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والجهاد في فلسطين، وحيا صمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم مشيدا بحركات المقاومة وفي المقدمة حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين، وكذا حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة الذين قدموا الغالي والنفيس نصرة للقضية الفلسطينية. ولفت البيان إلى أن اليمن أعلن منذ البداية المشاركة في إسناد فلسطين بكل الإمكانات المتاحة ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وتحت شعار لستم وحدكم، انطلاقا من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه فلسطين وشعبها المظلوم، رغم أنه كان ولا يزال مثخنا بالحصار والعدوان المستمر عليه من قبل مملكة قرن الشيطان. أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم عن استشهاد مواطن فلسطيني إثر غارة إسرائيلية أصابته أثناء توجهه لإجلاء مصابين شمال قطاع غزة، واستشهد شاب متأثرا بجراحه إثر إصابته بالرصاص سابقا شرق خان يونس، وأصيبت طفلة بالرصاص في مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية استشهد مواطن وأصيب 14 اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون الصهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي على قاطف الزيتون من بلدة برقة الفلسطينية شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طولكرم. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن طوفان الأقصى محدة مفصلية أحدثت تحولات أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد 3 سنوات من حرب الإبادة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين ودمارا واسعا في غزة. وأكدت الفصائل في تصريح اليوم في الذكرى السنوية 3 لمعركة طوفان الأقصى أن المرحلة تستدعي وقف الحرب ورفض التهجير وحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار ومعالجة جذور الصراع بما يكفل حقوقه الوطنية. كما أكدت أن 7 أكتوبر كشف إخفاقات كبيرة في منظومة الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية الصهيونية. وحيت فصائل المقاومة الشعوب التي أسندت غزة وفي مقدمتها المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية وإيران، وأكدت أن حماية المشروع الوطني تتطلب إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل يقوم على الشراكة واحترام تعدد مكونات الساحة وحفظ دور جميع القوى والفصائل. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية في مدينة كييف و6 مقاطعات أوكرانية، كما استهدفت الضربات البنية التحتية للموانئ وإصلاح السفن في مقاطعة أوديسا والسفن البحرية التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. كلمة مرتقبة لقائد الثورة في الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى 4:00 عصرا. القوات المسلحة تستهدف إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي ومطاري الملك خالد في الرياض وأبها الدوليين وقاعدة خميس مشيط الجوية ومعسكرات الدغارير في جيزان وعاكفة في عسير والموسم في جيزان. الخارجية تؤكد أن طوفان الأقصى نتيجة طبيعية لعقود من الاحتلال والحصار والمجازر
بحق الشعب الفلسطيني. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي والمستوطنون في قطاع غزة والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية. بهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سلام الله عليكم سامعين الأفاضل ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية وفيها مخصصها لطفل الأقصى في الذكرى الثالثة فتح المنافقين جار والنصر مستمر أهلا بكم

جاء طوفان الأقصى كنتيجة طبيعية لعقود من الاحتلال والحصار والمعاناة والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار تدنيس الأقصى الشريف وانتهاك حقوق الأسرى إلى جانب بناء المغتصبات، وفشل المجتمع الدولي في الاطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. هذا ما أكدته وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صدر عنها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للطوفان الأقصى، والذي انطلقت في 7 أكتوبر 2023. أشارت الخارجية أن هذه الذكرى تحل علينا اليوم، وكيان العدو الصهيوني الإجرامي لا يزال يرتكب أبشع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم والتي يندأ لها جبين البشرية. كما أكدت أن كيان العدو المغتصب فشل في تحقيق أهدافه، وأن معركة طوفان الأقصى استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأن تقطع الطريق على المطبعين وأن تحطم كبرياء الكيان الغاصب الصهيوني وتثبت للعالم أنه أوهن من بيت العنكبوت. وقد جدد بيان الخارجية التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وعن الأرض والمقدسات الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتحية لصمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم، مشيدا بحركات المقاومة في المقدمة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي ولبقية فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين، وأيضا لحزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران ولمحور المقاومة الذين قدموا الغالي والنفيس نصرة للقضية الفلسطينية. وأكد في ذات السياق أن هذه الدماء الطاهرة ستثمر عزا ونصرا، وبين وثمن الخطوات والمواقف العملية التي اتخذتها بعض الدول والشعوب الحرة دعما للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، وشدد على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف العدوان على غزة ولإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ولفت إلى أن اليمن أعلن منذ البداية المشاركة في إسناد فلسطين بكل الإمكانات المتاحة ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وأيضا تحت شعار لستم وحدكم. هذا انطلاقا من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك رغم أنه كان ولا يزال مثخنا بالحصار والعدوان المستمر عليه من قبل ومن قبل مملكة قرن الشيطان. هذا وقد اختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بتجديد المباركة لعملية طوفان الأقصى، وبتأكيد تضامن اليمن القيادة والحكومة والشعب مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي، وأن قضية فلسطين وتحرير فلسطين من ظلم وإرهاب كيان الاحتلال الصهيوني الطاغي هي القضية الأولى لليمن مهما كانت التضحيات ومهما تكالب عليها الأعداء. بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن 7 أكتوبر شكل محطة تاريخية مشرقة في المشروع النضالي للشعب الفلسطيني، لما جسده من بطولة وصمود وتلاحم وطني، ولما مثله من لحظة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي وأسمعت صوت الشعب الفلسطيني وحقوقه للعالم أجمع.

حركة حماس أشارت في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى أن الشعب الفلسطيني أثبت خلال السنوات الثلاث الماضية قدرته على الصمود والتمسك بأرضه رغم ما تعرض له من حرب إبادة جماعية واسعة وعملية قتل وتدمير وتهجير. وأكدت أن رفض مشاريع التهجير والتطهير العرقي ظل موقفا ثابتا وأن عودة المواطنين الفلسطينيين إلى منازلهم وإلى ركام أحيائهم مثل دليلا على عمق تجذرهم في أرضهم وتمسكهم بحقهم فيها. وأوضحت في ذات الوقت أن طوفان الأقصى أتى في سياق عقود طويلة من العدوان والحصار والقتل ومن سلب الحقوق الفلسطينية إلى جانب مخططات تهويد الأرض والمقدسات. وبينت أن محاولة اختزال الصراع الفلسطيني الصهيوني في أحداث 7 أكتوبر تمثل تزييفا للواقع إلى جانب التجاهل لجذور القضية الفلسطينية وما سبق من عقود الاحتلال والاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت جرائم واسعة ارتكبها كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وبينت أن حصيلة الجرائم بلغت أكثر من 74,000 شهيد و 175,000 جريح إضافة إلى آلاف المفقودين. وقد أكدت أن هذه الجرائم والانتهاكات لا يمكن أن تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيقفون وأيضا سيكونون أمام المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية. ولفتت حركة حماس إلى أن حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني تواصلت بأساليب مختلفة. وقالت إنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قتل العدو قرابة 1500 فلسطيني وأصاب أكثر من 5000 آخرين بالتزامن مع استمرار الاعتداءات في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة. وقد حملت الإدارة الأمريكية والوسطاء مسؤولية إلزام كيان العدو الصهيوني بتنفيذ تعهداته وبتطبيق خارطة الطريق بما يقود إلى إنهاء العدوان وضمان وصول المساعدات والإغاثة إلى الشعب الفلسطيني. كما بعثت برسالة إلى الشعوب العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم دعت فيها إلى تفعيل أدوات الضغط واستعادة موجات التضامن مع الشعب الفلسطيني لمناهضة الإبادة والتهجير والتجويع. واستذكرت تضحية الشهداء وقادة المقاومة إسماعيل هنية، صالح العروري، يحيى السنوار، محمد الضيفة وسائر الشهداء، وأكدت أن تضحياتهم ستبقى حاضرة في مسار القضية الفلسطينية والمواجهة مع كيان الاحتلال.

بهذا سمعنا الأفضل نصل وإياكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، عد المتابعة بسام عبدالله النجار، طبعها طه سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

0: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صبر. وفي عناوين 60 دقيقة: اليمن يفعل قرار الحظر الجوي بعد البحري، مطارات السعودية غير آمنة. سقطت الجزيرة وأخواتها، وبقيت المخا وذوباب وباب المنداب في يد حراسها. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل. البداية بموضوع الساعة: واليمن يفعل قرار الحظر الجوي بعد البحري، مطارات السعودية غير آمنة. فرضت القوات المسلحة اليمنية مسارا جديدا في المواجهة مع العدو السعودي حين أعلنت عن فرض حظر للملاحة الجوية في أجواء المملكة السعودية بعد أشهر من فرض حظر مماثل على الملاحة البحرية. مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء كان قد حذر شركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية من العبور، مع إعلانه أن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعملية القوات المسلحة اليمنية وإخلاء المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار الطيران فيها. وبعد ساعات من التحذير، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات نوعية استهدفت مطارات في أبها والرياض والدمام وحائل، وأدت الإصابات في المطارات إلى تعطل حركة الملاحة، الأمر الذي يثبت جدية التحذير اليمني ودخول قرار الحظر الجوي حيز التنفيذ. ثم استمرت هذه العمليات خلال الأيام الفائتة، فلا ينفصل هذا التطور بالتأكيد عن التصعيد الذي بدأ في جبهة الساحل الغربي وتحديدا في منطقة باب المنداب، مع إطلاق ما يسمونه بعملية فجر اليمن، حيث أعلن الخائن رشاد العليمي رئيس مجلس العار يوم الاثنين عن بدء عملية عسكرية واسعة بدعم سعودي كبير، حيث شاركت السعودية بمئة مقاتلة حربية، كما أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، زاعما أن ذلك يأتي بهدف تأمين مضيق باب المنداب. هذا وتحتفظ اليمن بمعادلة رسمتها منذ شهر يونيو الماضي عندما أعلنت قرار حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. يومها حذر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مغبة التصعيد السعودي، لأن اليمن سيدخل بعدها ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد، وهذا ما يحدث حرفيا الآن في ميدان المواجهة. فمع التصعيد السعودي يأتي الرد اليمني، والعدوان على اليمن يقابل برد في العمق السعودي، وهكذا حتى يجنح النظام السعودي للسلام ويخرج من المستنقع اليمني. هذا الموضوع علق عليه الكاتب والباحث السياسي الدكتور وسيم بزي بالقول إن صنعاء تكرس معادلة الحظر الجوي على مطارات السعودية مع ضرب المصافي والبنى الحيوية، مما يهز أسواق النفط العالمية.
1: نحن في خضم معركة مركبة متعددة الأبعاد والأعداء وتداخل العناصر في هذه المعركة يجعل أفقها مفتوح رغم سعي صنعاء الحثيث لإبقاء هذه المواجهة في إطار مظلومية الشعب اليمني، لكن واضح أن الواقع الكرتوني الذي ظهرت به إمكانات القوة السعودية خلال الأسابيع الماضية، وحالة اللهاث والاستجداء التي ظهر بها ولي العهد السعودي، سواء بخروجه بحثاً عن حلفاء أو بطلبه للعون من دول إقليمية أو بتفعيل ما سمي باتفاق مكة، واضح أن المرآة اليمنية قد فضحت واقع وحقيقة كل التراكم التاريخي لتكديس الأسلحة على مدى عقود من الزمن. تبين في لحظة حقيقة بسيطة أن هذا السلاح المدفوع لأجله مئات المليارات إذا لم يكن التريليونات، ليس هناك من يد تستطيع أن تسخر إمكانات استخدامه، وأن 125,000 جندي الذي يفترض بالجيش السعودي أن يتشكل منه عمليا هو حالة جوفاء منفوخة، وأن استحضار عشرات الألوف من الجنود الباكستانيين كما يقال لحماية الحد الجنوبي من الحدود السعودية من ناحية العمق السعودي، وإدخال بعض المسيرات التركية أو غيرها، لن يغير في الواقع الاستراتيجي الذي يقول بوضوح أن التصميم اليمني اختيار وسائط القوة لاستهداف السعودية وتكريس المعادلات، إعلان استهداف المطارات السعودية على مساحة المملكة من خلال تكريس معادلة الحظر الجوي ومنع الطيران من الهبوط في هذه المطارات، إضافة للبنى الحيوية لإلى علاقة بأرامكو وغيرها من المصافي وأماكن التخزين، قد كرس واقعا عمليا على الأرض، لم يجعل فقط السعودية أو المنطقة تهتز، بل واضح أنه هذا الأمر عكس نفسه من خلال ما جرى لخط شرق غرب والعديد من المصافي الحيوية جدا، جعل برميل النفط العالمي يتأثر بشكل مضاعف لمفاعيل ما يجري في مضيق هرمز، لكن في إطار الاشتباك اليمني السعودي. وبالتالي هذا البأس والإصرار والتصميم والإدارة الدقيقة والحكيمة للمعركة رغم الهجوم المضاد المدعى ورغم الحرب الإعلامية الشرسة، هذا يعطيك انطباع وصورة عن شراسة العدو وتكوكب مجموع القوى وعلى رأس العدو الصهيوني والولايات المتحدة اللي حاطة 200 عسكري بإطار توفير المعلومة الاستخباراتية والأمنية تحديدا بموضوع الأهداف لسلاح الجو. هذا يعطيك انطباع أي معركة يخوض اليمنيون وأي مواجهة تاريخية ستكون فيصلا فيما نحن ذاهبون إليه بالمستوى الاستراتيجي والجيوسياسي في المرحلة القادمة.
0: ويوضح الدكتور وسيم بزي أن الحظر الجوي على السعودية يتكامل مع الحصار البحري ويضع المملكة أمام خنق اقتصادي واستراتيجي غير مسبوق.
1: يعني خلينا نتذكر أن الخبرة اليمنية التراكمية في هذه الجزئية بالذات ربطاً بمعارك

0: الأديان العالمية التي تتجه نحو السعودية مع قرار واضح لا لبس فيه مدعم بضربات ليلية ونهارية على المطارات السعودية لقرن التهديد بالفعل، وهنا النقطة المحورية، هذا الإصرار اليمني برأيي سيطال كل المطارات السعودية على هذه المساحة الكبيرة التي تمتد فيها السعودية، وهذا أمر مقرون بإصرار، واحد، اثنين مقرون بإمكانات، ثلاثة مقرون بخبرة، أربعة مقرون بمدى حيوي واستشراف لطبيعة المعركة ولتوظيف هذه الورقة بالذات في إطار الضغط في المواجهة الحاصلة حالياً. وبرأيي أنا سيصل اليمنيون إلى مبتغاهم في زمن قصير جداً، وستثبت الوقائع أن لا طوق للسعوديين على تحمل هكذا أنواع من أوراق الضغط، خاصة أن ليس لديهم ما يبادلون به هذه المعركة بالذات، والدليل أنه يوم 100 الطائرة مع كم الإعلام المسخر المدعى عن إنجازات لم يحتج أكثر من ساعات قليلة قبل أن تظهر الحقائق الحاكمة لواقع الميدان على ضوء هذه اللحظة التاريخية بمفهوم هن التي راهنوا عليها وكانوا يأملون أنها ستقلب ظهر المجن في المواجهة الحاصلة.
1: وفي مرصاد 60 دقيقة سقطت الجزيرة وأخواتها وبقيت المخا وذوباب وباب المندب في يد حراسها. في واحدة من أكثر مشاهد التضليل الإعلامي فجاجة انهارت رواية إعلامية جرى ضخها قبل يومين بشأن سقوط المخا وذوباب وباب المندب بعدما اصطدمت بالمشاهد الحية القادمة من الميدان والتي كشفت سقوط قناة الجزيرة وأخواتها. لم يدم التضليل المنظم والمدروس من قنوات وناشطين وذباب إلكتروني تابع للسعودية طويلا، فسرعان ما سقط الجميع مهنيا وأخلاقيا في وحل الخزي والعمالة، ولاقى ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة في الوسط السياسي والعسكري والإعلامي ومن قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في اليمن فحسب بل في العالم العربي والإسلامي والعالم الدولي. بينما كانت المنصات الإعلامية والناشطون الموالون للسعودية يتسابقون على نشر أخبار تتحدث عن تغييرات ميدانية وسيطرة على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي، جاءت صنعاء بمشاهد مصورة من ذباب والمخا وباب المندب لتقدم رواية مغايرة تماما وتضع سيل الأخبار المتداولة أمام سؤال بسيط: أين الحقيقة؟ هل هي في الاستوديوهات أم على الأرض؟ ولم يحتاج سقوط الرواية إلى ساعات طويلة من السجال، إذ يكفي بث مشاهد مباشرة من المدينة لإرباك ماكينة إعلامية كاملة كانت تتعامل مع الخبر وكأنه حقيقة مكتملة قبل أن تنفيها الوقائع. وسرعان ما تحولت الحملة الإعلامية إلى مادة للسخرية والانتقاد وسط اتهامات للقنوات التي نشرت تلك المعلومات التي قدمت الرواية السياسية على التحقق المهني. مشهد يعيد فتح ملف توظيف الإعلام في المعارك العسكرية والسياسية اليمنية، وهو الموضوع الذي تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
2: في البداية عايز بس أعرض لحضراتكم فيديوهين مهمين جدا، وللأسف يعني يوريك عملية الخداع اللي حصلت امبارح للأمة العربية والإسلامية. الناس فرحت بقى وقال لك ان خلاص السعودية الحمد لله سيطرنا على الساحل الغربي لمضيق باب المندب.

0: الحمد لله الناس الموالين لإيران رجعناهم لصنعاء تاني، ويدوب الناس بتفرح. الناس كانت بترتب النهاردة، كان في ناس بترتب في ساحات وميادين عامة في السعودية عشان يعملوا أفراح. في مجموعة من الشباب في اليمن يا أخوانا راحوا صوروا فيديوهات من أماكن سيطرة القوات الموالية للمملكة العربية السعودية، والفيديوهات دي أثبتت إنهم لا سيطروا ولا عملوا أي حاجة، ومنطقة المخا وكذلك منطقة ذباب ما زالوا موجودين تحت سيطرة حكومة صنعاء. الفيديو الأول من المخا بهذا الشكل.
1: وذالحين الآن تواجد في مطار المخا الدولي بتاريخ 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء. الأمس ومحللين في الجزيرة والعربية والحدث وما إلى ذلك أنهم قاموا بالسيطرة على مديرية المخا، وأخبار عاجلة واستضافات ومحللين وبرامج. كما تشاهدون أنا متواجد الآن في مطار المخا، وكاميرا قناة اليمن تتجول في المطار شارع المخا الدولي المتواجد في مدينة المخا.
0: الحقيقة مش قادر أفهم إيه اللي خلي قناة الجزيرة تبقى عاملة زي قناة العربية. ليه؟ هتستفاد إيه يعني؟ أمير قطر عارف إن ملوش أي سعر عند محمد بن سلمان، يعني الدنيا معروفة يعني، وقطر عارفة اللي حصل لها من المملكة العربية السعودية ومن مملكة البحرين العظمى قبل أي حد، ودولة الإمارات المصطنعة، ومصر مع فتاح السيسي لما كان في 2017. فمش قادر أفهم إيه اللي يخلي على فكرة المشكلة مش الجزيرة، إن الخطأ ده غلطته بدون قصد، لأ ده الجزيرة ذاتها لها تقرير قالت أيوة إحنا في أثناء عملية عاصفة الحزم ما كناش بنغطي من الجانب اللي في صنعاء، علشان كده عايز اقول لك ان المكتب بتاع الجزيره لسه شغال في صنعاء حتى اللحظه. يعني الجزيره لحد ما هتيجي في الايام اللي جايه تبدا ايه تحاول تغسل شويه البتاع اللي عملته في نفسها. ادي مدينه المخا اهو ما زالت موجوده تحت سيطره الناس اللي في صنعاء. عارف بقى النغمه اللي بتعملها وسائل الاعلام السعوديه واللجان ايه؟ لا ده احنا سيطرنا على القرى. لا انت قلت انكم سيطرتوا على المطار بتاع المخ، وارجع لوسائل اعلامك، وارجع للتصريحات بتاعه المتحدث باسم قوات التحالف، وتصريحات العليمي، وتصريحات المتحدث باسم الجيش اليمني اللي هو بتاع فنادق جده. ارجعوا لتصريحاتكم، قلتوا نصا سيطرنا على مطار المخ. اهو الراجل اهو يا جماعه بموبايل، يعني ما فيش قال لك ولا سيطرتوا ولا بتاعوا مطار المخا ولا اي حاجه. ممكن تكونوا سيطرتوا بالطيران الجوي، وارد تكونوا سيطرتوا من خلال الطرق الرئيسية من برة وانسحبتوا، إنما دخلتوا المدينة سيطرتوا على المطار. الرجل قال لك ما حصلش. الفيديو الثاني من عند مديرية ذباب، لا سيطروا ولا عملوا حاجة بهذا الشكل.
2: يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 نتواجد حاليا في مركز مديرية ذباب الساحلية، حيث كنا ما زلنا. هذه الجولة الميدانية نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات السعوديين. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب.
0: طب ليه نقول كلام ما حصلش؟ هو لما يقول لك سيطرنا وانتصرنا وانت تعيش نشوة الفرحة والانتصار، حتى لو انت حابب الانتصار دوت وغيرك رفضه، دي مش قصتي. لكن لما يقول لك على حاجة تيجي على أرض الواقع ما تبقاش موجودة، أو يعني يحصل لك أشبه بالصدمة بعد يومين ثلاثة، إيه ده؟ فين يا جدعان الانتصار؟ ما تلاقوهوش؟ بيحصل لك إحباط وبتزعل. طب ليه يا جدعان تستغفلونا يا جدعان؟ لا الكلام ده اللي عملته قناة العربية والجزيرة. تصدق طلعت قناة سكاي نيوز غيرهم؟ يعني مش بدعم قناة سكاي نيوز، ده انت ما تشلهاش من الأرض حرفيا. بس قناة سكاي نيوز كان عندها نغمة تانية خالص، إن ما سيطروش، والكلام ده نشرته قناة سكاي نيوز. المهم علينا، في ظل التصريحات أو الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها ديت، طبعا في عمليات عسكرية بتحصل من الجانبين، عمليات عسكرية من سلاح الجو السعودي أو بين قوسين سلاح التحالف اللي ما بقاش فيه غير المملكة العربية السعودية بس على أماكن في صنعاء. النهاردة مشاهد للأسف صعبة جدا ظهرت لأطفال مدارس في بعض الطالبات، وأيضا أسرة كاملة فيها 4 أطفال، يعني أسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهد يا أخوانا شبيهة باللي شفناه في السنتين اللي فاتوا داخل القطاع والكلام ده كله. المهم ده في اليمن. يعني
3: ما وراء الأحداث، مضيق باب المندب، كيف تحولت اليمن إلى بيضة القبان في الصراع العالمي؟ لا لم تعد جبال اليمن وسواحل اليمن مجرد ساحة لحرب أهلية محلية أو إقليمية منسية، بل تحولت في الحسابات الجيوسياسية الراهنة إلى مركز الثقل الذي يرجح كفة الصراع الدولي. فالقوة الحقيقية لا تقاس بحجم الجيوش التقليدية، بل بالقدرة على التحكم في الشرايين الحيوية للعالم من خلال إطباق السيطرة العسكرية. الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل يتحدث هنا عن أهمية اليمن في رسم توازنات المنطقة.
4: أنا برأيي أنصار الله سوف يثبتون نصرا كبيرا وتاريخيا في هذه المعركة، وأعود بهذا إلى 3 أسباب. ما حدا يقيس اللي صار بسوريا ولا اللي صار بلبنان ولا اللي صار بغزة على تجربة اليمن، وأسبابي هي التالية. الفارق الأول عن لبنان أنه الكتلة السكانية الضخمة في اليمن من 45 مليون يمني، في 35 مليون بمناطق سيطرة أنصار الله، وهول 35 مليون كل جمعة الراشدين فيهم بينزلوا على الميادين والساحات بيجددوا الهتاف والإعلان الموقف مع فلسطين. أنا بفهم أول مرة، تاني مرة، 10 مرة، 100 مرة أنه بالإمرة. وأذكر لما عم بحكي عن لبنان أنه نحن بسنة 2006-2007 كان سماحة السيد وكان الرئيس بري وكان سليمان فرنجي وكان عمر كرامي الله يرحم من استشهد ويحمي من بقي وكل القوى الوطنية عملوا اعتصام بساحة رياض الصلح. أنا بعرف عن شو عم بحكي، والطاشناق. وصلنا لمرحلة بعد 3 أشهر مش 3 سنين، اليمن له 3 سنين بينزل على الميادين، نحن بعد 3 أشهر بلش نحتاج نعمل مناوبات بين الأحزاب لنأمن تغطية 500 شخص بساحة رياض الصلح. المشاهد اللي عم نشوفها باليمن لا يفسرها إلا حجم التزام شعبي بيشبه بيئة حزب الله بعد استشهاد السيد. طيب، هذا الوضع عامل مهم جدا. ليه؟ لأنه في جوع، في حصار، في قصف، في هذا، لا تتحمل الناس بدها تكون هالقد ملتزمة وهالقد عزائمة. وهذا ما كان عند سوريا. بسوريا كانت المعادلة المذهبية مع معادلة الضغط الاقتصادي كافيتان لتحييد أكثر من 50% من السنة من خط النظام، وأخذ 50% إلى موقع معادي، وما بقي معه إلا قشرة رقيقة من، والسنة هني 75-85% من عدد السكان بسوريا. باليمن الطائفة الزيدية ومعها امتداداتها بالشوافع وبالصوفية وبالهذا هي الثقل، يعني هو هني سكان اليمن. لذلك هذا العامل الأول، العامل الشعبي. العامل الثاني أنه هن أخذوا عبرة من تجربة حزب الله، وهم أصلاً قبلها أقلوا ارتباطاً بالتكنولوجيا الاتصالات، لأنه مقتل حزب الله كان، شو بدك بكل النظريات اللي بتسمعيها، أنا أتحدث من موقع العارف، أنا لصيق بهذه التجربة منذ تأسيسها وبعرف وين الخلل اللي وقعت فيه، والخلل أنها تصرفت كجيش حديث وارتبطت بتكنولوجيا الاتصالات. يعني مقدرات حزب الله كيف ضربت الصواريخ الاستراتيجية، لأنه محمل يجي بي اس على سيرفر. اليمنيين ما عندهم هالقصة، بعدهم ألموا ورقة مثل ما هلأ الشيخ نعيم رجع حزب الله، ممنوع التكنولوجيا الاتصالات. بيجر فجروا البيجر اللي أنا برأيي الأمريكان فجروا طبعا مش الإسرائيلي، بيعوه هوليوديا للإسرائيلي وذهبي وفضي ومدري شو. لكن هذا لو ما في بيجر، يعني ما هذا تكنولوجيا اتصالات على الإشارة على الذبذبة، ولولا البيجر واللاسلكي من جهة وضرب المقدرات من جهة أخرى ما اغتالوا السيد، لأنه كانت البنية معافاة والمقدرات سليمة. بيقول جالنت ب 11/10 بيقول وقفت وقلت بقلب الاجتماع، كان وزير حرب، أن نبدأ بحزب الله، معنى هذا الحشد الدولي. مسكني بإيدي نتنياهو وأخذني على إزاز محل مجلس الوزراء وفرجاني على ناطحات السحاب الأبراج، قال لي هول بصيروا بالأرض وبتلم قتلة من الشوارع بالآلاف مش بالمئات، أنا مع أن نذهب إلى حزب الله، لكن علينا أن نتحين التوقيت المناسب. فسألوا شو التوقيت المناسب؟ أن تشترك معنا أمريكا بالحرب. من هون أنا وضعت زيارته لأمريكا بتموز وخطابه أمام الكونغرس إن هزمنا هزمتم، استغاثة طلب بالمقدرات التي تملكها أمريكا ويمكن أن توجه ضربة قاسمة لحزب الله. رجع من تموز وبلش فينا هلا. هم غير متصلون وبالتالي ما حدا في يعمل لهم، ودليل اللي صار عم بصير، قاتلوا أمريكا، قاتلوا إسرائيل، قاتلوا هذا، اغتيلت الحكومة اللي هي تجتمع بصورة علنية، بس البنية العسكرية البنية القيادية الصلبة واضح أنها منظمة أمورها الأمنية بطريقة بعيدة عن التكنولوجيا الحديثة، وهذا يمنع، لأنه كل التجسس الجديد قائم على أن تكوني متصلة. أنت مش متصلة ما حدا في أرض بلايكي. هلأ خدي قادة المقاومة بلبنان، أنت اللي ما قدر بفترة التصفيات في قادة كبار مؤسسين، لأنه هن بطبعهم من الأصل غير متصلين، لا بيحملوا بيجر ولا بيحملوا لاسلكي ولا بيحملوا تليفون، وهذا ما قدر الإسرائيلي والأمريكي يوصلهم. فهذا العامل الثاني مهم. العامل الثالث أنه توازن الردع بينهم وبين السعودية مختلف عننا. المقاومة بلبنان لما انضربت مقدراتها، السعودية ما فيها تروح تقتل 100,000 بصنعاء مثل ما الإسرائيلي قتل 100,000 بغزة، مضطرة أن تضرب لأنه هذا اليمن وهي السعودية ونص السعودية من أصول يمنية، يعني مش هي إسرائيل، فما فيها تروح على المجازر. اليمنيين فين يروحوا على ضرب المؤسسات الاقتصادية وعم بيروحوا، ففي توازن ردع سيحول دون قدرة السعودية على المضي قدما في الحرب لفترة طويلة إذا لم يتحقق إنجاز بري واضح من
3: حول العالم. كام ديفيد، اليمن في صلب الاجتماع السري. أحياناً لا تكون أهمية الخبر فيما يقوله، بل فيما يكشفه توقيته ومن اختار أن يقوله ولمن أراد أن تصل الرسالة. في واشنطن يصعب التعامل مع خبر اجتماع أمني وسياسي في منتجع كامب ديفيد باعتباره مجرد اجتماع عادي، خصوصاً حين يأتي في لحظة تتقاطع فيها الحسابات الأمريكية والإيرانية واليمنية على أكثر من جبهة. ترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هذا الاجتماع الجلل، وحضره وزير الخارجية، وزير الحرب، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وفيما أراد التسريب تسليط الضوء على الطابع السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي لهذا الاجتماع، فإن اللافت الأهم في نص الخبر ليس أن إيران كانت في لب المناقشات، فهذا من بديهيات الراهن، بل إن اليمن جلبت إلى الطاولة كمسألة أساسية لا فرعية وجب اتخاذ قرار بشأنها. هذا الاجتماع تحدث عنه الصحفي والكاتب السياسي غسان جواد.
5: الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف مباشر، إلا أنها أعلنت عبر جميع مسؤولينها جميع مسؤوليها بأنها تدعم السعودية عبر خطط عمليات وعبر معلومات استخبارية وعبر صور أقمار اصطناعية، وبالتالي هي جزء من هذه المواجهة بشكل غير مباشر. وما بننسى بأنه باثنين الشهر قبل يومين أو ثلاثة أيام يعني عقد اجتماع في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والذي تحدث يعني تحدثت معلومات صحفية بأن هذا الاجتماع كان اجتماعا أمنيا ضم أركان إدارة دونالد ترامب للبحث في مسألة إيران وفي مسألة اليمن. وترجمت هذا الاجتماع سريعا كانت من خلال ما يجري في الميدان اليمني ومن خلال الهجوم المضاد الذي قام به حلفاء السعودية في اليمن بدعم سعودي أمريكي بريطاني فرنسي والكثير من الدعم اللوجستي والاستخباري والعسكري الذي تتلقاه هذه القوات. أما إيران فهي ليست طرفا مباشرا في هذه المواجهة، إلا أنها معنية بشكل غير مباشر أولا بحلفائها من حكومة صنعاء، وثانيا تستفيد بالمعنى الاستراتيجي من سيطرة حلفائها كما قلنا على ممر استراتيجي مهم جدا وحيوي جدا لاقتصاديات العالم وهو مضيق باب المندب. هنا برز أيضا في هذا السياق وبعد أن قام أنصار الله بقصف مطارات سعودية وبالرد على الغارات السعودية على صنعاء وغيرها من خلال استهداف منشآت سعودية ومطارات ومرافق حيوية، هنا طرح موضوع حلف مكة وهل تم تفعيل حلف مكة فعليا بما بشكل من الأشكال. يعني طبعا حلف مكة هو الحلف الذي أعلنت عنه قبل شهرين تقريبا السعودية وتركيا وباكستان، وهو اتفاق دفاع مشترك جرى تفعيله للمرة الأولى منذ يومين مع بدء الهجمات التي شنتها حكومة صنعاء على المملكة العربية السعودية، والدول الثلاث أعلنت اتخاذ إجراءات ردع جماعية وتوفير القدرات والقوات المتفق عليها ونشرها سريعا في السعودية. ولكن يجب التمييز بين أنه هذه القوات انتشرت داخل السعودية للدفاع عن حدود السعودية وبين أن تشارك في الحرب على اليمن. لا يوجد تقارير حتى الآن أن هنالك قوات باكستانية أو قوات تركية شاركت بالحرب مباشرة داخل اليمن، إلا أن التقارير تؤكد بأن باكستان وتركيا فعلتا حلف مكة وبنود اتفاقية حلف مكة، وجرى نشر قوات باكستانية. أصلا الباكستانيين موجودين، جرى تعزيز هذه القوات وأيضا قوات تركية للدفاع عن حدود المملكة السعودية، وسط تقارير من بعد يعني تقارير ووسط تقارير تقول بأنه أنصار الله قد يتجهون إذا ما استمرت هذه الحملة السعودية مع حلفائها ضد مكاسبهم في الساحل الغربي وفي المناطق التي سيطروا عليها، قد يذهب أنصار الله إلى فتح المعركة على الحدود اليمنية السعودية في الشمال شمال اليمن. وهذه مسألة تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمملكة السعودية.
3: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة.
6: ستون دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
6: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
6: والحدث
3: والقصة،
6: نقرأها
3: ونحللها
6: في
3: ستون دقيقة.
6: ستون دقيقة.
3: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نتابع الآن مستمعين الأكارم كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى وحول آخر المستجدات.

0: حرام
1: نحن جبروت الله وصوت عذابه وغضبه ونكاله، يرمي بنا الله من خانه وعصاه، ويعذب بنا من صدق عن رضاه، فنتفجر في وجوههم كالبركان، ونجتاح معاقلهم كالطوفان، فنحن نكال للباغين، ودمار للمجرمين، وقهر للظالمين، وموت للمستكبرين.
2: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.

0: نحن جبروت الله وصوت عذابه وغضبه ونكاله، يرمي بنا الله من خانه وعصاه، ويعذب بنا من صدف عن رضاه، فنتفجر في وجوههم كالبركان، فنجتاح معاقلهم كالطوفان، فنحن نكال للباغين ودمار للمجرمين.
1: هذه صنعاء إضاءة الجمهورية اليمنية، إذن لحظات ونتابع وإياكم مستمعين الأكارم كلمة جديدة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى وحول آخر المستجدات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني. كانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي، وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا والاضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا. حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى، بتلك النقلة، بذلك الأداء الكبير، بتلك الفعالية العالية، أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان، من الفاعلية، من الاتجاه الجاد، من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها. فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني
وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب، هي أمريكا، أدوات الصهيونية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب، في الموقف، في العدوان، في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة، ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري، يخطط، يوجه، يأمر، وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية. واتجه الطائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخباراتي وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي، وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة: الجمهورية الإسلامية في إيران، الجبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، ووقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض، والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا الشيء مؤسف، المؤسف جدا هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي، معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره، فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة، عملية طوفان الأقصى، قد هيأت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام
سرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره، عملوا على أن يواجه الشعب الفلسطيني ويقابل عملية طوفان الأقصى بالإبادة الجماعية بكل وسائلها الظالمة، الإبادة بالقتل والتدمير الشامل بأفتك أنواع السلاح وآخر ما يمتلكونه من أنواع السلاح وما صنعوه من أفتك أنواع السلاح والتدمير الشامل. عشرات الآلاف من الأطنان قاموا بإلقائها على مساكن أهل غزة، على مساكن الشعب الفلسطيني، على الأحياء المدنية، على البيوت، على المستشفيات، على المساجد، على المدارس، واستهدفوا كل مقومات الحياة بتعمد. العدو الإسرائيلي مثلا كان يتتبع حتى مضخات المياه وآبار المياه ويحاول أن يعطل إمكانية الحصول على الماء في قطاع غزة ليعطش أهل غزة، عمل على تدمير كل ما يمكن أن يعتمد عليه الشعب الفلسطيني في توفير غذائه وقوته على مستوى الإحراق للمزارع والتدمير الشامل لها، مع الحصار الشديد أن لا يدخل الغذاء إلى قطاع غزة، الاستهداف للمستشفيات والصيدليات وغير ذلك، الاستهداف للمخابز والأفران، الاستهداف لكل مقومات الحياة، والسعي للإبادة الجماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني بالقنابل الأمريكية التي تحدث التدمير الشامل. وكذلك ما كان يعمله العدو الإسرائيلي على مستوى تدمير أحياء بأكملها دفعة واحدة في الأحزمة النارية وغير ذلك، الاستهداف للشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية كان هذا الشأن واضحا في مستوى التدمير والقتل الجماعي للكبار والصغار والأطفال والنساء، وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم من ضمن ذلك القتل بدم بارد للأطفال بمرأة من أهليهم، وكذلك القتل للنساء وبشكل كبير جدا من القنابل بكل وسائل القتل والإبادة، بالقنابل وحتى بالبنادق بكل أنواع السلاح، من القناصة يقنصون الأطفال يقنصون النساء، ومن وسائل الإبادة الجماعية بالقنابل والصواريخ والأحزمة النارية والعربات المتفجرة وغير ذلك، وسائل القتل والإبادة والتجويع الشديد الذي وصل إلى درجة رهيبة جدا في قطاع غزة وكان مخزيا لكل العالم وفي المقدمة العالم الإسلامي وفي مقدمة العالم الإسلامي الدول العربية التي تقع فلسطين في وسطها في جغرافيتها جزء منها، ولهذا كان مخزيا جدا ما حصل من مجاعة رهيبة جدا ومؤسفة ومؤلمة، أن يتضور أطفال غزة جوعا حتى الوفاة وهم لا يجدون الطعام، وحتى الأطفال الرضع منع الحليب عنهم، منع إدخال الحليب إلى قطاع غزة. كل أشكال الجرائم ارتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في قطاع غزة وبأسوأ ما يكون، وشاهدها العالم وتم بثها بالفيديو المباشر، يعني القنوات تبث والصحفيون ووسائل الإعلام تنقل وتنشر
وبشكل رهيب جدا، والعدو الإسرائيلي يجاهر أيضا بالقول وبالفعل بمدى عدوانيته، إصراره على الإبادة، التعمد بلا شك لتلك الجرائم الفظيعة جدا. فسعى للإبادة بكل أشكالها، وبوحشية صدمت منها شعوب العالم حتى في غير العالم الإسلامي، وبأكثر من بعض البلدان العربية والبلدان التي ينتمي أهلها للإسلام. يعني بعض الشعوب بالضمير الإنساني كانت صدمتها أكبر، وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني بالمظاهرات، بالمواقف المعلنة، بالتنديد بتلك الجرائم كان لها صوت في وقت لم يكن لبعض البلدان العربية لا صوت ولا قول ولا فعل ولا أي شيء. كانت في حالة ركود وجمود تام بسبب أنظمتها ومواقف أنظمتها. وكان من أهم ما تجلى ولا يزال إلى الآن هو السقوط التام والتعري الكامل للمنظومة الغربية المرتبطة بالصهيونية في شعاراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعناوين الإنسانية والأخلاقية، وحتى ما يسمى بالقيم الليبرالية، كلها انكشفت وتعرت وتجلت الحقائق لكل الناس في كل العالم. ضاعت كل حقوق الإنسان. وفر الأمريكي غطاء كاملا لكل جرائم العدو الإسرائيلي بكل أصنافها، القتل والاستهداف حتى للأطفال، الاقتحام للمستشفيات بعمليات عسكرية كبرى عليها وكأنها قلاع عسكرية، والاقتحام حتى لحضانات الأطفال الخدج والرضع بطريقة وحشية، والاستهداف للممرضين والممرضات والأطباء والعاملين في المستشفيات بطريقة وحشية للغاية. غير ذلك جرائم كبيرة جدا، كل أشكال الجرائم قدم لها الأمريكي الغطاء الكامل، ووقف حتى ضد محكمة الجنايات الدولية وغيرها، وتهدد وتوقد الدول، ووقف بوحشية حتى في الداخل الأمريكي ضد الناشطين في الجامعات الأمريكية الذين يستنكرون تلك الجرائم وينادون بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فوقف ضدهم موقفا عدوانيا. الضرب المبرح، الإجراءات التعسفية، السجن، الفصل من الجامعات، إجراءات كثيرة. ومؤخرا جننوا في أمريكا قوانين تمنع من أي نشاط يتعاطف مع الشعب الفلسطيني يندد بالجرائم الصهيونية مهما بلغت ضد الشعب الفلسطيني، واتخذوا إجراءات كثيرة أيضا ضد بعض البلدان، ضد بعض الجهات الدولية، ليمنعوا بتاتا أي انتقاد للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأي مستوى من التعاطف مع مظلومية الشعب الفلسطيني. يصفونه بأنه عداء للسامية وغير ذلك من المواصفات، ويتخذون إجراءات متنوعة. وهذا حصل حتى ضد الجامعات الأمريكية وضد منتسبيها من طلاب ومن مدرسين وغيرهم، هكذا فعلوا. هذا التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا في مستوى النظرة العامة العالمية درجة عامة يعني، وفي عالمنا الإسلامي لكثير من النخب، لكثير من الشباب، لكثير للجيل هذا بكله، لكي تكون نظرته إلى الغرب نظرة واقعية، لا يكون مخدوعا بتلك الشعارات والعناوين الزائفة التي توظف فقط لاختراق شعوبنا بالحرب الناعمة ولتجميل الصورة للغرب بغير الواقع، بغير الحقيقة. الحقيقة مختلفة تماما. الحقيقة هي أنهم بمثل ما ثبت في الواقع من ارتباطهم بذلك الإجرام الفظيع فيما قدموه من دعم، من تمكين، من وسائل للإبادة، من كل أشكال التعاون مع العدو الإسرائيلي الصهيوني،
وهو يرتكب تلك الجرائم، ولا يزالون. لا يزال الموقف الأمريكي كذلك، ولا يزال الموقف الغربي في مجمله وفي كبرى الدول الغربية كذلك. في واقعنا العربي والإسلامي حدث فرز مهم جدا. جانب قضية الفلسطينية، أولا هي قضية مجمع عليها عالميا من حيث أنها مظلومية واضحة، ويرتبط بها حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني بكل الاعتبارات في الدنيا، يعني الاعتبارات المتعارف عليها عالميا في حقوق الشعوب، في الحرية والاستقلال، وفي الموقف من الاحتلال الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق بتلك الجرائم، ثم فيما يتعلق بعالمنا الإسلامي، المقدسات في فلسطين والمسجد الأقصى في فلسطين، قضية تعني الأمة جميعا، الفلسطين تعنيها لأنها جزء منها، جزء من العالم العربي الإسلامي لا يتجزأ، والمسؤولية كذلك تجاه الشعب الفلسطيني باعتباره من هذه الأمة أيضا مسؤولية على كل الأمة. الفرز في العالم الإسلامي كان مهما لتتجلى الحقائق للناس جميعا، وهذا مرتبط بسنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي أكد عليها في القرآن الكريم، أنه جل شأنه في سنته يكشف واقع المنتمين للإسلام ويغربلهم بحيث تتجلى حقيقتهم تجاه العناوين الإيمانية والإنسانية والأخلاقية التي ينتمون إليها، ومقدار ومستوى المصداقية في ذلك. هذه سنة من سنن الله المؤكدة في القرآن الكريم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجلي حقيقتهم بالواقع بالفعل حتى تكون حقيقة قائمة مشاهدة، وحقيقة يبنى عليها الموقف، يبنى عليها أيضا في العدل الإلهي الحساب والجزاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي سنة من سنن الله. الآية المباركة تبين أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى للفرز والغربلة حتى يتبين من هو الطيب بمصداقيته في الانتماء الإيماني والأخلاقي والإنساني والقيمي، ومن هو الخبيث الذي يوظف عناوين الانتماء الإيماني والعناوين الأخلاقية والإنسانية لأهداف شيطانية ولمقاصد إجرامية، ويتجه الاتجاه البعيد والمتنافي مع ذلك تماما. هكذا على مستوى المسؤولية الجهادية في الموقف الحق في التحرك الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني الاختبار في مسألة المسؤولية الجهادية، من يقف موقف الحق ضد الطغيان، ضد الشر، ضد الإجرام، ضد الفساد والمنكر، ومن يتنصل عن هذه المسؤولية التي هي مسؤولية أساسية في الانتماء الإيماني والإسلامي، تبين المصداقية، مصداقية الانتماء الإيماني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. فالفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية هو مهم جدا، لأنه ضمن السنة الإلهية وتجاه قضية واضحة ثابتة والحق فيها واضح في أوساط الأمة جميعا، أي مسألة لا لبس فيها أبدا. ثم هي معيار مهم، معيار حتى على المستوى الإنساني، القيم الإنسانية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، الضمير الإنساني الذي حرك شعوبا في أقصى الأرض بعيدة عن عالمنا الإسلامي ولا تنتمي للإسلام، لكن بقي لها في الحد الأدنى ضميرها الإنساني
حركها في إطار موقف واضح وجلي وصريح، مندد بالإجرام الصهيوني، متعاطف مع الشعب الفلسطيني. في المقابل، حالة الفرز في واقع أمتنا الإسلامية ظهرت فيها دول من أكبر الدول في العالم الإسلامي، والبعض منها ممن يتظاهر بأنه في المقام الأول في مستوى التمثيل لهذه الأمة في الانتماء الإيماني والديني، وأنه من يتحرك وهو يحمل هذا الشرف، هذا العنوان، باعتبار المقدسات الإسلامية، ولا سيما النظام السعودي. النظام السعودي هو يحاول أن يقدم نفسه في العالم الإسلامي بأنه الأولى بأن يكون له هذه الرمزية الإسلامية في العالم الإسلامي، باعتباره مسيطرا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة، فيعتبر نفسه أنه لهذا الاعتبار ولطموحه وللدور الذي أنيط به من نشأته البريطانية، يوم أن صنعه البريطاني وتولى الرعاية الكاملة لتنشئته وتمكينه حتى أصبح كيانا قائما في الأمة، وأناط به دورا معينا في واقع الأمة الإسلامية، ولكنه دور سيء، إنما بالتلبيس يوظف العناوين الدينية والمقدسات الإسلامية ليجعل له نفوذا في عالمنا الإسلامي يخدم به أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وليس يخدم به هذه الأمة. وبعيد عن ذلك، في أي قضية، في أي موقف خدم به هذه الأمة؟ أين؟ متى؟ نبئونا، أخبرونا بعلم إن كنتم صادقين. هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، لتفتش الأمة، لتبحث. وهناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين، بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في السجلات والوثائق البريطانية، لا تزال قائمة موجودة، كيف كان الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. كله دور سلبي متآمر وخائن وطاعن في الظهر، ومثبط ومجمد للأمة عن أي تحرك صحيح، يبرز في الواجهة ليحتوي أي تحرك عملي جاد، وليستبدله بمواقف شكلية لا تصنع شيئا للقضية الفلسطينية ولا تنفع الشعب الفلسطيني في الواقع بشيء. هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق، لأنها حقائق مهمة، وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل، محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض لهم ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها، لكننا لسنا بصدد ذلك. عموما، عندما أتت ملحمة طوفان الأقصى وما بعدها من العدوان الصهيوني الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما بلغ به ذلك العدوان من إجرام فظيع للغاية وطغيان رهيب بكل ما تعنيه الكلمة، كان الموقف السعودي في إطار الاحتواء لموقف العالم الإسلامي من أي تحرك جاد على المستوى العملي لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا كان شيئا واضحا. بل يكفيك مسألة واحدة لتقييم حقيقة الموقف السعودي، كيف كان الإعلام السعودي؟ كيف كانت قناة العربية والحدث

على المستوى السياسي كذلك، على كافة المستويات. الموقف السعودي أثر على كثير من البلدان على المستوى العالمي، على مستوى العالم الإسلامي وفي البلاد العربية، بأن يكون تحت سقف إصدار بيانات فيها بعض التوصيفات مع مراعاة المقام الأمريكي، ولا يتجاوز هذا السقف أبدا بأي خطوات عملية، ولا حتى بمستوى المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للعدو الصهيوني، مع أن دولا أخرى مثل أسبانيا ودول أخرى مثل كولومبيا ودول أخرى في أنحاء العالم من غير العالم الإسلامي خطت خطوات متقدمة، سواء في موقفها الدبلوماسي، في موقفها السياسي، في موقفها الإعلامي. البعض من البلدان على مستوى المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني، ولم تصل كبرى الدول في العالم الإسلامي في مستوى هذا الموقف، المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، المقاطعة الدبلوماسية، وهو شيء متاح لهم، يعني باستثناء موقف المحور، محور الجهاد والمقاومة الذي سنتحدث عنه. لذلك هذه حقائق واضحة، بل استمرت علاقتهم بالصهيونية وقدموا، نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. وقدم أشكال أخرى من الدعم، نذكر بعضها عندما نتطرق للموقف اليمني. فعلى مستوى الفعل والموقف كانوا يدعمون العدو الإسرائيلي، والذي قدموه فقط وفقط وفقط للشعب الفلسطيني هو بيانات كتبوها في أوراق طبعت لهم وقرأت في قمم من دون أي مواقف عملية، من دون أي مواقف عملية. وماذا يمكن أن يستفيد الشعب الفلسطيني من مستوى هذا الأداء؟ أن تقتصر المسألة على إصدار بيانات وقراءتها في ندوات وقمم، ثم تكون مجردة من أي موقف حتى بأبسط مستوى الذي هو المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ونحو ذلك، بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان عربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني خطوة عملية، كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حضر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة للعدو الصهيوني، أشياء كثيرة، بقيت توصيف للمجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين، وبقيت أبواقه الإعلامية كلها تشوههم وتحملهم مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي من إجرام، وتحرض عليهم وتسيء إليهم، في نفس الوقت تبرر العدو الإسرائيلي كل الإجرام، تبسط ما يفعله إلى آخره، مثل أداء القنوات الصهيونية إلى حد كبير. الفرز في الساحة الإسلامية هو فرز مهم جدا بالمعيار الإنساني، بمعيار الانتماء الإيماني، بكل المعايير المهمة التي هي ذات أهمية كبيرة محسوبة عند الله في الدنيا والآخرة، وهذا مهم لوعي شعوبنا. الله سبحانه وتعالى جعل الأحداث بنفسها، جعلها مفيدة بشكل كبير فيما يتعلق بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، لكي يكون هناك وعي لدى الناس.

وعي لا ينخدعوا بمجرد الكلام والتوصيفات التي يطلقها الناس والمسار العملي بعيدا عنها والموقف العملي بعيدا عنها. الساحة الإسلامية كانت بعض الدول كما ذكرنا بعض الحكومات والأنظمة متواطئة وكان موقفها واضحا حتى في كبت الموقف الشعبي داخلها، بمعنى مثلا حظر أي مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك حظر حتى النشاط الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي المؤيد للشعب الفلسطيني والواقف ضد العدو الصهيوني وجرائمه إلى هذه الدرجة. هذا كان واضحا في بعض الأنظمة العربية. كان هناك أيضا على مستوى الموقف الجاد والعملي موقف محور الجهاد والمقاومة، في المقدمة الجبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان الذي فتح جبهة مباشرة ضد العدو الصهيوني من بداية الموقف وتحرك فيها بالفعل بالعمليات القتالية وقدم أعظم التضحيات وعددا كبيرا من الشهداء، منهم قادة الحزب على رأسهم سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، شهيد الإسلام والإنسانية. وكذلك الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه، وكذلك القادة الآخرون، القادة على المستوى العسكري على مستويات متعددة، ومن المجاهدين بشكل عام جاهد حزب الله، وخاض ملحمة كبرى مستمرة إلى اليوم وهو في مواجهة شرسة جدا ضد الطغيان الصهيوني، لأن العدو الصهيوني اتجه بعدوان كبير ومكثف على لبنان وسعى للقضاء على حزب الله وإنهاء الجبهة اللبنانية بشكل نهائي، سعى لذلك لما لها من دور متقدم ورائد في مواجهة العدو الصهيوني منذ 40 عاما وأكثر منذ البداية، وأيضا لدورها الذي وقفت به في معركة طوفان الأقصى وما تلاها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كجبهة مباشرة وقوية وأكبر وأهم جبهة في واقع الأمة تسند الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفعال وقوي ومؤثر. ومع ذلك هناك مشاركة للعدو الصهيوني في التآمر على المقاومة الإسلامية في لبنان والاستهداف لحزب الله بكل أشكال الاستهداف بكل أشكال المؤامرات والتعاون مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي في السعي لإنهاء المقاومة في لبنان وإنهاء هذه الجبهة التي هي جبهة إسناد للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، جبهة مفتوحة على العدو الصهيوني بشكل مباشر. وللسعود أيضا دور أساس في ذلك، يعمل بشكل مكثف، يقدم المال، يتحرك سياسيا، يضغط في الأوساط الرسمية في لبنان، يحاول أن يشتري الولاءات والمواقف في الأوساط اللبنانية، وهو يؤلب الجميع ضد حزب الله، يشتغل في ذلك بشكل مباشر في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني ومع الأمريكي. ولماذا؟ العداء السعودي لحزب الله في لبنان لم يكن جديدا ولم يكن فقط حينما كان لحزب الله ولأمينه العام رضوان الله عليه موقف متضامن مع الشعب اليمني في مظلوميته، بل منذ البداية العداء السعودي كان من قبل ذلك. السعودي كان متآمرا على حزب الله في لبنان منذ وقت مبكر، بل هناك مؤشرات ودلائل على أنه أسهم في عملية الاغتيال لأحد قادة حزب الله الأبطال في الجانب العسكري وهو عماد مغنية رحمة الله تغشاه، وساهم في ذلك بالنشاط الاستخباراتي والمعلوماتي،
ومن تلك المراحل المبكرة كان يعمل على أن يساهم في محاولات الاغتيال لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. يعني من وقت مبكر كان يتآمر إلى هذا المستوى، تآمر بالقتل، بالاغتيالات، الإسهام المعلوماتي، الاستخبارات، الدعم للمناوئين، التشويه، أعمال كثيرة وأنشطة كثيرة تزايدت ما بعد ذلك إلى حد كبير، وهي الآن في ذروتها، ويكثف كل جهده ويرمي بكل ثقله مع العدو الصهيوني لما يخدم العدو الصهيوني في لبنان. أكبر خدمة للعدو الصهيوني في لبنان هي العمل على إنهاء المقاومة في لبنان، على ألا يبقى في لبنان جبهة تقف بوجه العدو الصهيوني، سواء في الإسناد للشعب الفلسطيني أو في حماية لبنان والدفاع عن لبنان أو في التصدي للمشروع الصهيوني والمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة بكلها، إسرائيل الكبرى والمخطط الصهيوني. فالسعودي يعمل لخدمة الصهيونية، السعودي يعمل لخدمة الصهيونية بشكل واضح، يعني فيما يمثل خدمة حقيقية لها واضحة ومكشوفة، يعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، يعني ليس بحاجة إلى أن يجعل من المجاهدين في قطاع غزة خصما وعدوا له، يصنفهم بالإرهاب، يسجن منهم، يسخر إعلامه لتشويههم، يعمل على الاستهداف لمكانتهم في الأمة، لحصارهم، لغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن يجعل من حزب الله خصما له، وأن يباين حزب الله بالعداء، وأن يسعى ضد حزب الله. ليس بحاجة إلى أن يجعل من اليمن أيضا هدفا له في العداء، في الاستهداف، في الحصار، في المباينة، وأن يتجه أيضا لمعاداة الجمهورية الإسلامية في إيران وللشعب العراقي. كل هذا ليس السعودي بحاجة إليه. لماذا يفعله؟ ولمصلحة من يعمل ذلك. كان بإمكانه أن يكون على علاقة عادية في الحد الأدنى، وضع طبيعي مع هؤلاء مثل بقية الأمة، ولكنه يفعل ما يفعل ليس فقط تجاههم، بل له أنشطته التخريبية والسلبية في عموم العالم الإسلامي، ووراء كثير من الفتن والدسائس والمؤامرات في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، في المنطقة العربية وغيرها. هذا الفرز الذي حدث والتجلية للناس على حقيقتهم هو من أهم النتائج الكبرى والمهمة لعملية طوفان الأقصى وما تلاها في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. من النتائج المهمة الانكشاف الصهيوني الغربي، يعني في كل المنظومة الصهيونية، العدو الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي أيضا، العالم الغربي، المنظومة الصهيونية بكلها انكشفت بشكل غير مسبوق. يعني هناك فيما سبق أيضا حقائق كثيرة ترتبط بما عليه واقع الصهيونية في أهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية وجرائمها الخطيرة والتوجه السلبي السيء الذي يشكل خطورة على المجتمع البشري بشكل عام، وكيف هي رؤيتها تجاه المجتمعات البشرية، كيف هي توجهاتها ومنطلقاتها. هناك حقائق مرتبطة بوثائق، بمعتقدات، بكتب، بأفعال، بممارسات، بخطط انكشفت وغير ذلك. لكنه تزايد الانكشاف منذ عملية طوفان الأقصى إلى اليوم، وصولا حتى فيما بين ذلك في الفضيحة الكبرى التي في إطار الكافر الصهيوني جيفري أبستين، والتي جلت أيضا حقائق رهيبة جدا، ولا يزال فيها ملفات هناك مخبأة ومخفية، لكن قد تجلت الكثير من الحقائق التي فيها الكفاية للناس، المجتمع البشري بشكل عام، ولعالمنا الإسلامي، لشعوب أمتنا، حقائق كبيرة، حقائق عظيمة، حقائق كافية في أن يكون لدى الإنسان وعي
وموقف صحيح من الصهيونية بمنظومتها وبرامجها وأهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية الإجرامية التي وصلت إلى درجة رهيبة جدا من الإجرام، درجة فيها أكل لأحشاء الأطفال وتمزيق لأجسادهم في طقوس شيطانية، فيها أمور بشعة من الاغتصاب للقاصرات وللأطفال وممارسات في غاية الدناءة والانحطاط والوحشية. وقعت فيها نخب زعماء رؤساء ملوك ومراء حتى من عالم الإسلام. النظام السعودي كان على علاقة وثيقة بجيفري أبستين، والصور التي تعبر عن حالة من الود وحالة من الحميمية، يعني العلاقة الحميمة فيما بين حتى بن سلمان وجيفري أبستين، وكل منهما يضع يده على الآخر في حالة من الابتسام الذي يعبر عن مدى الصداقة. الوجوه والابتسامة وكل شيء في المشهد يكشف عن مدى العلاقة الوثيقة. على كل هذه حقائق نحن لا نتجنى، من يريد أن يطلع أكثر فليطلع أكثر، من يريد أن يفهم يمكنه الفهم، هي حقائق فرضت نفسها عالميا. من كان في عمى ويريد أن يتجاهل هذه الحقائق فهذه مشكلته، لأنه سيبقى في إطار الموقف الخاطئ والفهم الخاطئ والولاء الخاطئ، ويتحمل تبعات ذلك في الدنيا والآخرة، لأن بعد الدنيا آخرة وموقف للسؤال والحساب والجزاء. الأمور المبنية على عقد نفسية أو عقد طائفية أو عقد مناطقية أو مبنية على حساسيات ليس لها مبرر، كلها تتلاشى، لن تنفع الإنسان بشيء أمام حقائق ثابتة وأمام مستقبل مهم في هذه الدنيا وحساب وجزاء في الآخرة. على كل هذا الانكشاف للصهيونية له أهمية كبيرة وللمرتبطين بها في الواقع العربي. كان من النتائج المهمة أيضا النبذ العالمي للصهيونية بالدرجة الأولى للعدو الإسرائيلي نفسه ولحكومته ولزعيمهم المجرم نتنياهو. وفي مقابل أن الحالة بالنسبة لبعض البلدان العربية لم تصل إلى المستوى العالمي الذي عليه كثير من الدول في العالم، هذا النبذ العالمي مما كان من تجلياته ومما يشهد له خروج الوفود من الجمعية العامة المتحدة بشكل كبير عندما بدأ المجرم نتنياهو بإلقاء كلمته، مع أنه في واقع الحال من العار على الأمم المتحدة أن يكون العدو الصهيوني المغتصب المجرم المحتل الظالم عضوا فيها، عضوا مقبولا معترفا به فيها. هذا بحد ذاته مما يخدش هذه المنظمة، مما يشهد على أنها منظمة لم تقم على أسس العدل ولن تتحرك على أساس العدل والقيم الإنسانية، القيم الإنسانية في الحد الأدنى. طالما هي اعترفت بالعدو الصهيوني بكل ما هو عليه من إجرامه وكيان، كان على الاغتصاب على الظلم على الاحتلال بغير حق على الإجرام من يومه الأول، العصابات الصهيونية من يومها الأول ارتكبت أبشع وأفظع الجرائم في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يعترف بهم ويكونون عضوا في الأمم المتحدة ومعترفا بهم، ويكون منبر الأمم المتحدة منبرا لذلك المجرم الكافر السيء نتنياهو. خروج الوفود كان وهي رسمية، ما بالك بحقيقة الواقع في الشعوب، لكن حتى الأنظمة تعرف استياء شعوبها منها لو بقيت حاضرة أثناء إلقائه لكلمته. على كل هذه حقائق مهمة ونتائج مهمة جدا، ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة في قطاع غزة بالدرجة الأولى. العدو الصهيوني بالرغم من الاتفاقيات التي عليها ضمناء لم يلتزم بوقف إطلاق النار،
منذ الاتفاق وإلى اليوم الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة من كل أبناء الشعب الفلسطيني، من القادة المجاهدين، من أفراد المجاهدين، من الأطفال والنساء. في كل يوم تقريبا هناك شهداء في قطاع غزة، وهناك جرحى في قطاع غزة، هناك قصف، هناك استكمال لتدمير ونسف ما بقي من بقايا المساكن، وهناك أعمال عدوانية، هناك توسع أكثر فأكثر. أكثر من 60% من قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الصهيوني المباشر. التضييق المستمر في وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية والإنسانية مستمر. المنع من إعادة الإعمار، المنع حتى من دخول البيوت المتنقلة ومعالجة مشكلة الخيام والسكن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني أشد المعاناة. الخدمات الطبية، الخدمات مختلفها، كذلك على مستوى المياه، عندما جهزت أول محطة جيدة لتصفية المياه وتشغيل المياه استهدف العدو الصهيوني بالقصف. فالمعاناة لا تزال كبيرة جدا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومجلس ترامب هو لذر الرماد في العيون كما يقولون. موقف الأمريكي بعد أن بلغت الفضيحة للعدو الصهيوني الإسرائيلي إلى أنهى مستوى، أسوأ مستوى، وكذلك افتضح معه الأمريكي، أصبح الموقف الأمريكي مخجلا حتى للشعب الأمريكي، وأصبح الموقف مفضوحا على الساحة العالمية. الكل ينتقد، الكل يصيح في معظم البلدان. تحرك الأمريكي بأسلوب الاحتواء للموقف، الاحتواء بما يغطي به على الإجرام الصهيوني، وللسعي لتحقيق الأهداف الصهيونية بطريقة متدرجة وأسلوب هادئ. وعمل المجلس الذي سماه مجلس السلام. ماذا حقق هذا المجلس من سلام للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا في قطاع غزة، والذي يستمر حصاره، والذي لا يحظى من حقوقه المشروعة على المستوى الإنساني والاستحقاقات الإنسانية، ولو في الحد الأدنى لا يحظى بأبسط مستوى منها. وظلمية كبيرة مستمرة، معاناة رهيبة جدا يعانيها الشعب الفلسطيني، يغفل عنها الكثير من الناس لأنهم يريدون أن تكون بمستوى ما كانت عليه في ذروة التصعيد الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة. يريدون أن تعود الإبادة الجماعية بتلك الوحشية بذلك المستوى حتى يتفاعلوا من جديد، حتى يلتفتوا إلى ما هناك. ولكن الذي يحصل وما هو مستمر خطير ومؤسف وظلم رهيب جدا، والمسؤولية كبيرة على الأمة في أن يكون لها موقف من ذلك. فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب المهم جدا الذي هو ثبات الشعب الفلسطيني بالرغم من معاناته، وهو يعاني أيضا في الضفة الغربية، ومعاناته كبيرة في الضفة الغربية، حالة التهجير القسري، الإنشاء لمزيد من البؤر الاستيطانية المغتصبة للأراضي الفلسطينية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، تحويلها إلى مناطق مغلقة، مقفلة، مجزأة، مقطعة، وكذلك الفصل بينها وبين القدس، الانتهاك المستمر بدرجات كبيرة ومستويات كبيرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وبشكل متكرر ومعلن حتى أصبحت دعاية انتخابية في الأوساط الصهيونية. كل هذا يستمر والأمة في حالة غفلة، في حالة تفريط، وفي حالة إهمال ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة. لهذا حتى ما يحدث في الضفة الغربية هو الشاهد على حقيقة الموقف الصهيوني، أنه كما كان منذ البداية بهدف الاحتلال والسيطرة والاغتصاب والمصادرة لكل الحقوق والتهجير للشعب الفلسطيني. هذه حقيقة الموقف الصهيوني فيما يتعلق بفلسطين، بلبنان، بالمنطقة. المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وإبادة وسيطرة واغتصاب واستحواذ وهيمنة
على المنطقة بشكل عام، واحتلال رقعة جغرافية واسعة من هذه المنطقة، وهو مخطط مكشوف ليس سريا، معلن يتحدثون عنه رسميا. تحدث حتى المجرم نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، ولهذا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يحاول أن يحول المسألة بكلها إلى أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هو رد فعل تجاه المقاومة، ثم يتجهون بحملات الدعاية المشوهة للمقاومة في فلسطين، في لبنان، التوجه الجهادي بشكل عام في الموقف من العدو الصهيوني على مستوى المنطقة. أي بلد، أي شعب، أي مكون من أبناء الأمة يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني وطغيانه وإجرامه وأهدافه الشيطانية ومخططه الصهيوني تتجه تلك الزمرة التي لها توجه موالي لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا، ولكن تريد أن تقدم نفسها هي الممثلة لهذه الأمة لمعاداته. أشد العداء، أشد العداء، وللتحرك ضده على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، عسكريا، استخباراتيا، بكل أشكال التوجه. العدو الصهيوني فيما يفعلون في الضفة الغربية يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل واضح، يقوم بتدمير المنازل، المساكن الذين يدمر مساكنهم في الضفة الغربية، أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، والحالة شبه يومية، معظمهم ليسوا محسوبين على أنهم في إطار المقاومة، ولم تكن المشكلة معهم أنهم قاوموا وجاهدوا وقاتلوا، بل لأنه يريد أن يحتل، أن يأخذ أرضهم، أن يصادر ممتلكاتهم وأن يغتصبها عليهم، ويريد تلك الأرض، يهدم المنزل لأنه يريد تلك الأرض التي هو عليها، أن يغتصبها ويأخذها بغير حق. كذلك ما يتعلق بالمزارع، يجرفها، يقطع أشجار الزيتون، مع كثير من الأسر وكثير من الأشخاص، ليس لأنهم قاوموا بل لأنه طامع في أرضهم ويريد أن يأخذها عليهم. قضيته هي الاحتلال، السيطرة، الاستحواذ، التهجير القسري، الممارسات الإجرامية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. إذا جئنا لندرس أي إحصائية فيما يفعله من انتهاكات واعتداءات في الضفة الغربية تجدها تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أطفالا من مختلف المكونات. ليست المسألة رد فعل على موقف مقاوم، مقاومة هي التي هي من الأساس رد فعل على الاحتلال، على الاغتصاب، على القتل، على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ اليوم الأول لتواجده في فلسطين، محتلا، ظالما، غاصبا، مجرما، يرتكب أبشع الجرائم. هذه هي الحقيقة. لذلك يجب أن يكون لدينا وعي تجاه الحملات الكبرى التي تستهدف التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني، تستهدف التوجه المقاوم في فلسطين وفي غير فلسطين. الحملات قائمة ضد حزب الله في لبنان، وضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي خاضت معركة كبرى وتخوضها على مدى 7 أشهر ثابتة ثباتا عظيما، خاضت المعركة الكبرى والمواجهة الكبرى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي في عدوانه عليها. وهو لماذا استهدفها؟ الصهيونية العالمية بأذرعها اتجهت ضد الجمهورية الإسلامية لأنها رأت فيها أكبر عائق في المنطقة تجاه المخطط الصهيوني، ورأت فيها أكبر تهديد على العدو الإسرائيلي في المنطقة. هذه حقيقة واضحة، هم وجدوا فيها الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي الذي يقف بجدية وثبات ومصداقية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان وشعوب هذه المنطقة في مواجهة الخطر الصهيوني والمخطط الصهيوني، فأرادوا أن يعملوا على القضاء عليها لكي يمهدوا
للمخطط الصهيوني ويزيل العوائق من قبله. هذه حقيقة واضحة، والدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مستوى خدمة القضية الفلسطينية والشعوب المنطقة، وكذلك ثباتها العظيم في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والعدوان، هو يفيد كل هذه المنطقة وكل شعوبها. الثبات العظيم والتماسك القوي الصلب للجمهورية الإسلامية بالرغم من العدوان الكبير الذي استهدفها واستهدف قادتها وقدمت فيه أعظم الشهداء، منها شهداء عظماء وكبار على مستوى قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، القادة العسكريين وقادة كثر في إيران، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني، كل هذا لأن المنظومة الصهيونية لا تقبل بأن يكون هناك في هذه المنطقة بلد إسلامي حر لا يخضع لها، يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال، يسعى للنهضة الحضارية وفق نموذج إسلامي مستقل، ويخدم قضايا المنطقة والشعوب هذه المنطقة، ويدعم حقوق هذه الشعوب المشروعة. العدو الصهيوني لا يريد أن يبقى شيء من هذا أبدا. وهكذا كان موقفه أيضا من العراق، والخروج الأمريكي في نهاية أيلول سبتمبر من العراق هو درس كبير لهذه الأمة. أولا هو من الثمار المهمة للمقاومة الباسلة للفصائل المجاهدة في العراق، بدون ذلك ما كان الأمريكي ليخرج، هو يريد أن يبقى. توجه الأمريكي وقائم على السيطرة على الاحتلال على فرض النفوذ والوصايا على الاغتصاب إلى غير ذلك، ولكن الموقف الحر والشجاع والجهاد الكبير والرصيد من التضحيات والفعل والموقف لفصائل العراق ومقاومة العراق كان له هذه الثمرة في طرد الأمريكي. درس لكل هذه الأمة أن بإمكان شعوبها أن تتحرر، درس لكل من يحمل النزعة الاستعمارية الطامعة ولو في الإطار الأمريكي كما هو حال السعودي. لكل نواصل الحديث عن ثبات الشعب الفلسطيني. بالأمس كانت الذكرى 39 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس. كان هناك كلمة لأمينها العام الأخ المجاهد الكبير والعزيز زياد النخالة، وأكد فيها على الثبات والصمود كعنوان لاستمرار الموقف الفلسطيني. وفعلا هذا هو التوجه الصحيح والذي ينبغي أن تدعمه كل الأمة، أن تدعم المجاهدين في فلسطين، أن تدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات، إنسانيا سياسيا عسكريا على كل المستويات. منذ البداية لو توجهت الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام إلى دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، كما فعل الغرب، هم توجهوا لدعم العدو الصهيوني، قدموا له كل أشكال الدعم والحماية. لو فعل العرب مع الشعب الفلسطيني كما فعله الغرب مع العدو الصهيوني لكان الأمر مختلفا تماما. الشعب الفلسطيني شعب عظيم، إذا حظي بالدعم والمساندة والتمكين والحماية السياسية وغيرها هو سيقوم بدور كبير جدا في قضيته وحقوقه المشروعة. في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا إنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. حمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو،
حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. الأنشطة الفعاليات المتنوعة وحركة التعبئة العامة في أوساط الشعب كانت بشكل غير مسبوق. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار تقريبا. كل الموقف كان على أعلى مستوى يستطيعه شعبنا، يعني في إطار المستطاع والممكن بذل أقصى الجهد في ذلك، انطلاقا من هويته الإيمانية واستشعارا لواجبه الإسلامي. الشعب اليمني هو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. حتى على مستوى المشاعر الإنسانية، المشاعر التي تستشعر ما يحدث على الشعب الفلسطيني وتتضامن معه، شعر الإحساس بالمظلومية والمعاناة. شعبنا العزيز الذي هو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا وأرق أفئدة، كان متعاطفا أشد التعاطف، كان الكثير يبكون عندما يشاهدون تلك المآسي والمظالم والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، يتأثرون جدا، يتنقص عليهم كل عيشهم، تحركون بكل مصداقية من وجدانهم بكل توجه جاد، وحجم ذلك التحرك العظيم كان بشكل كبير. على العموم في ظل ذلك التحرك كنا في مرحلة خفض التصعيد مع الجانب السعودي. خفض التصعيد بدأ من العام 2022، واستثمرنا نحن هذه المرحلة في ذلك في إطار أن يتحرك شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني بأقصى ما يستطيع. العدو السعودي استثمر الوقت على أساس أن موقف شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا سيزيد من الضغينة والحقد الأمريكي والصهيوني وكذلك الغربي ضد شعبنا العزيز وضد بلدنا، وأن ذلك سيزيد من تفاعل واندفاع الغرب والموقف الأمريكي والصهيوني ضدنا مما يستفيد منه أكثر. يعني هو يريد أن يستثمر في الموقف في مستوى العداء والانزعاج والقلق الغربي والأمريكي والصهيوني من الموقف اليمني، ولا سيما من العمليات البحرية بفاعليتها العالية وتأثيرها الكبير التي نتج عنها التعطيل الكامل لميناء أم الرشراش التي يسميها العدو إيلات، وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر وتسعى لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب، كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص
إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن كالاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة الصعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة وعمران. هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي الشحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها، ومن هناك عادوا إلى فلسطين المحتلة. على كل عمل رسميا فيما يتعلق بالموقف السياسي بالموقف الإعلامي على التحريض ضد الموقف اليمني، ومعه مرتزقته هم أداة بيده وموظفون معه ومتجندون معه. العداء الشديد للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني والمحرض ضده والمسيء إليه إعلاميا والمشكك والمشهر، ثم الشامت عندما قدم قافلة كبيرة من شهدائه على مستوى قادة وغير قادة من العاملين في الميدان من المجاهدين في القوات المسلحة والأمن ومن أبناء الشعب عموما بشكل عام. العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في اعتداءاتهم على شعبنا قتلوا من أبناء شعبنا من المدنيين من مختلف أبناء الشعب، كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات المساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد عملوا بهذه العدوانية بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز. ونحن اليوم في ذكرى عملية طوفان الأقصى نستذكر شهيدنا العزيز رئيس الأركان الشهيد العزيز محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله تغشاه ورضوانه عليه، الذي استشهد أيضا وكان إعلان استشهاده في بالأمس، يعني فيما بالنسبة للذكرى ذكرى بالأمس، لكنها مرتبطة تماما بعملية طوفان الأقصى بجهاده العظيم وتفانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويؤدي واجبه في إسناد الشعب الفلسطيني يعمل ليل نهار، ومعه كذلك الإخوة المجاهدون في القوات المسلحة والأمن في القوة الصاروخية في الطائرات المسيرة في مختلف القوات المسلحة، الجميع يتحركون في إطار هذا الموقف، الشعب من حولهم كذلك، جهات الرسمية والمؤسسات الرسمية. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية رحمة الله تغشاهم جميعا. هذا المقام نحن نستذكر هذا الأداء العظيم، هذا التفاني الكبير في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الفاعلية العالية في الموقف. شعبنا بقي ثابتا مستمرا على هذا الموقف، وبهذا المستوى من العطاء قدم القادة وقدم من كل أبناء الشعب، قدم في الميدان من مجاهديه أثناء تنفيذ العمليات وفي غير ذلك في إطار التحرك والعمل والتخطيط، وقدم من كل أبنائه الشهداء في إطار الموقف الثابت والجاد والصادق. السعودي استمر في استهداف بلدنا ما بعد مرحلة خفض التصعيد، كان في ظل مرحلة خفض التصعيد كان السعودي قد عمل على تشديد الحصار وأضاف المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة. في الأخير عمل على أن يتحول واقع شعبنا وكأنه في سجن، سجن كبير يمنع عنه دخول الغذاء إلا بترخيص سعودي وإذن سعودي ووفق إجراءات تعسفية طويلة تحتاج إلى أوقات وإجراءات وغرامات وإشكالات كبيرة. بل وصل الحال بربط مسألة الترخيص للشركات والمؤسسات والإذن لها بالاستيراد بأن يربط بوزارة المالية السعودية، يعني وكأن هذا البلد الكبير التاريخي اليمن، اليمن الذي يمكن أن تقرأ عنه في كتب التاريخ على مدى آلاف السنين، كأنه مجرد بلدة صغيرة تحت الاحتلال السعودي أو السيطرة السعودية، يصادر على ساكنيها
حقهم في الحرية والاستقلال ويكونون في حالة امتهان وإذلال دائم، إذلال دائم تحت السيطرة السعودية والهيمنة السعودية. وفعلا مرتزقة العدو السعودي ربطوا كل إجراءاتهم، هم كانوا القلم الذي يكتب به السعودي فقط، بوزارة المالية السعودية، الحرمان من الثروة النفطية والغازية التي حق لهذا الشعب، ثروته نفطه يحرم منها وهو في أمس الحاجة إليها. كانت المرتبات تعتمد على إيراداتها وعائداتها، كانت الخدمات الطبية وخدمات الصحة والتعليم تعتمد عليها، فإذا بشعبنا يحرم منها على مدى 12 عاما، ظلم شديد جدا، مليون موظف وراءهم، مليون أسرة وراءهم، 7 ملايين نسمة حرموا من مرتباتهم التي كانت تذهب إيراداتها وعائداتها إلى البنك الأهلي السعودي إلى مرحلة قريبة. لماذا؟ هل هناك مبرر؟ هل هناك مشروعية؟ هل يمكن أن يقبل مثل هذا على شعب من الشعوب الحرة في أي منطقة في العالم؟ ظلم واضح، عدوان كبير، الخدمات الصحية وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأدى الحال إلى وفاة أكثر من 1,400,000 من المعاناة نتيجة نقص هذه الخدمات الطبية والصحية والحرمان أيضا من السفر للعلاج. مأساة كبيرة جدا، 22 مليون يمني، تقر الأمم المتحدة بأنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية لأنهم وصلوا إلى مستوى الإفلاس، إلى مستوى الفقر الشديد دون خط الفقر، حالة صعبة جدا، حاجة إلى الغذاء، إلى المساعدة الإنسانية، حالة رهيبة جدا، معاناة كبيرة يعانيها شعبنا. والسعودي يصر على الاستمرار في الحصار، بل كلما حاولنا إقناعه بحجم معاناة شعبنا وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الحصار ارتاح أكثر، لأن هذا الذي يريده، أن يكون هذا الشعب معانيا مأزوما في أشد حالات المعاناة. وصلنا إلى يأس، لا مفاوضات أجدت، لا محاولة للإقناع والتفهيم بأن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به أي شعب في العالم. فليقول لنا أي بلد أو أي شعب ممن تتباهى أنظمته بدعمها للموقف العدواني للنظام السعودي على بلدنا، فليقول لنا ذلك الشعب أنه يقبل بذلك على نفسه وليطبق ذلك في واقعه، أن يحرم مما حرم منه شعبنا، تغلق مطاراته، يمنع عنه السفر حتى عن المرضى والمسافرين، يحرم من ثرواته بشكل عام، يبقى في حالة استهداف وإذلال، لا يدخل إليه أي شيء من غذاء أو دواء أو بضائع إلا بإذن سعودي بعد إجراءات تعسفية طويلة. من هو البلد الذي سيقبل بهذا؟ قولوا لي، في كل الدنيا يقبل على نفسه بمثل هذا؟ حتى يراد منا أن نقبل، أو يقول لنا البعض أن نتفاهم مع السعودي على أساس القبول بهذه الأشياء؟ لا يمكن القبول بذلك، هذا ظلم، طغيان، إجرام. ولماذا يفعله السعودي؟ خدمة للصهيونية. العدوان السعودي منذ بدايته في 26 مارس 2015 كانت تحت إشراف أمريكي وبإشراف أمريكي على شعبنا، على بلدنا، وإلى اليوم ونحن في العام 12 هو تحت إشراف أمريكي وإدارة أمريكية وتخطيط أمريكي، والأمريكي يعترف بذلك، ضباطه يديرون غرف العمليات في السعودية ضد شعبنا، الشحنات من الأسلحة، القنابل بكلها، الطائرات التي نفذت 250,000 غارة في مرحلة التصعيد إلى عام 22 ميلادية، هي طائرات أمريكية اشتراها السعودي من الأمريكي، تشغيلها يعتمد على إدارة أمريكية، يتحكم الأمريكي حتى في التشغيل، القنابل التي تلقى والصواريخ على رؤوس شعبنا، على أطفاله، على نسائه، على منازله، على مساجده، على أسواقه، على كل مقومات الحياة فيه قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي واشتراها منه، وأعطيت له ليقتل بها أبناء شعبنا
ليدمر بها المساجد والمدارس والجسور والمنازل والأحياء السكنية والقرى، ليستهدف بها كل شيء في هذا البلد. ولهذا عندما اتجه شعبنا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، للعمل على مواجهة الحصار بالحصار، أولا العمل على الخروج من حالة الحصار، استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء، واستمرت الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد، ونحن في الشهر الثالث، بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا، يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال النساء، والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق، استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف، وفيها نزلاء وزوار. ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام، يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي، بأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، ويعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية. البعض يحاول أن يتنكروا لهذه الحقائق الواضحة، مع أنه حتى مسؤولين أمريكيين يتحدثون عنها. هناك تحالف استراتيجي سري سعودي صهيوني، هذه الحقيقة تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية، يشهد بها مسؤولون أمريكيون وغربيون ومراكز دراسات أبحاث، وهي واضحة، هي واضحة وجلية، أن هناك تعاون عسكري إسرائيلي سعودي ضد بلدنا. هذه من الحقائق الواضحة والمعلومة والمؤكدة. فالبعض يحاولون أن يتعاطفوا مع السعودي، وبعض وسائل الإعلام الإقليمية تقدم تحليلات باطلة وزائفة ليس لها أي حقيقة ولا مصداقية عما يجري. السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية، بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر، إنما مستوى ما كان يطالب به السعودي، وكان يريد أن يدخل الأمريكي بكل إمكاناته وثقله في المعركة بشكل مباشر. الأمريكي يريد أن يدير، يريد أن يخطط، يريد أن يشرف من غرف العمليات ويأخذ الأموال الكثيرة، يريد أن يبيع السلاح، أن يقدم المعلومات، أن يوجه، استهدف هنا وهنا، وبهذا الدور يكسب الكثير من المعلومات ويقدم الغطاء السياسي. والسعودي كان يريد منها أن يشارك بشكل مباشر بطائراته بجيشه، وأن يدخل في المعركة بشكل مباشر. هذا الفارق فقط في مستوى الموقف الأمريكي. العدو الصهيوني كذلك، كان السعودي يريد منها أن يدخل بشكل مباشر في المعركة وكامل، ويريد أن يكون دوره تقديم المعلومات، المشاركة في التخطيط، المشاركة في الاستطلاع، الدعم الاستخباراتي، تقديم أنواع من السلاح وما شابه ذلك، ودعم سياسي وإعلامي، وكذلك مشاركة في صناعة خطة شيطانية سنتحدث عنها في هذا السياق، ولو أننا أطلنا، لكن الموضوع مهم. في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد، ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله لو تمكن العدو السعودي
من السيطرة الكاملة على بلدنا لا أعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد. قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم، ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين، وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم، خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي، من يخدم الأمريكي والإسرائيلي، من له ارتباط بالموقف الصهيوني. السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة، وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة حفظ التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع، ثم أتى أيضا بالبهتان العظيم ضد شعبنا، ضد يمن الإيمان، ضد الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول، وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات، أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي، البريطاني، الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله، وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم. هذه من الحقائق الواضحة. فالسعود الذي لا يتحاشى عن توظيف عناوين تحت على أساس أنها عناوين دينية، وأنشطة على أساس أنها أنشطة دينية، وإنشاء جماعات على أساس أنها جماعات دينية، ويتتحرك وفق النهج الصهيوني في إجرامها، في وحشيتها، في طغيانها، في تحقيق أهداف تخدم الصهيونية، تخدم أمريكا وإسرائيل، لن يتحاشى في أن يطلق هذا البهتان وأن يسعى من خلاله إلى العمل وفق مؤامرات مشتركة بينه وبين العدو الصهيوني، تستهدف حرمة وقداسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى، ألا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر
من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية

مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي. على كل، السعودي هو ألد الخصام، ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال، قاتل النساء. وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى. في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا، وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره، أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا. الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي، وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام. على كل، في نهاية هذه الكلمة أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا

0: إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعود الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك. أيضا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات بحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية. نحن ثابتون على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى 33 لطوفان الأقصى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا هو. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

اعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

هذه الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم.

إليه من قبل. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب

يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

الباب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده

الأفراد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر

الباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود تقشعر

ومن يضلل الله فما له من هاد.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

لرجل هل يستويان هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى،

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.

ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الموحدين وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا لقاء آخر من لقاءاتي معكم حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إنها الآية الأخيرة من سورة الكهف، وسورة الكهف مكية، ومن المعروف أن السورة حافلة بقصص كثيرة، وكلها تؤكد على التوحيد لله واليقين في عطائه والثقة برحمته، فمن المناسب أن تكون هذه الآية ختاما لها. وتبدأ السورة تلك القصص بقصة أصحاب الكهف الذين اطمأنوا إلى رحمة الله ورفقه، ولجأوا إلى الكهف الذي ليس فيه ما يغري ويعصم إلا رحمة الله وعطاؤه، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إنه الوثوق بالله والاطمئنان إليه والحب له الذي يفوق كل حب ويكبر على كل محبوب، وهو الإيمان الثابت بأن لا إله إلا الله والرفض الجازم لكل معبود سواه. يتضح هذا في قولهم: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وأمام هذا الإصرار على عبادة الله وحده وإصرار قومهم على الشرك بالله من دون علم وسلطان، اضطر الفتية إلى الاعتزال عن هذا المجتمع المشرك الغافل، وفضلوا الانحياز إلى ربهم واثقين من رحمته ورفقه وحفظه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهكذا كان، فهيأ الله لهم ما أملوه وأصبحوا من آياته عجبا. ولا غرو في ذلك، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. ألا ترون أيها الإخوة إلى هؤلاء الفتية الموحدين كيف أصبحوا مثلا وآية تضيء من يتجه إلى الله مؤمنا غير مشرك، وكيف صاروا نبراسا لمن يوحدون الله ويدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكيف غدوا أنموذجا حيا للمؤمن القوي الصامد في محراب التوحيد والحق الذي لا يطيع من غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكل من كان بهذه الصفة فإنه يصبح آمنا مطمئنا سعيدا، ويصير قويا حرا عزيزا، لا يرهبه بغي ولا يخيفه ظلم ولا يذله طغيان. ولهذا فالإنسان مدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده وعدم الشرك به شيئا ليصبح سيدا كريما حرا مكرما. ومن ادعى غير ذلك فقد افترى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأمام هذه الحقيقة الساطعة الجلية توالت الأنباء في السورة بعد نبأ الفتية لتؤكد كلها نفس المبدأ، ولتدل الناس إلى نفس الهدف، وهو التوحيد لله وتوجيه الوجوه والمقاصد إليه وحده. ولهذا كان من المناسب أن تختم السورة بتلك الآية التي نحن بصددها، والتي يبلغ الله فيها عباده عن طريق رسوله الخاتم، ويلقنه بأن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم، إنما هو بشر، ولكنه اختاره الله واصطفاه ليبلغنا هداه عسى أن نتبع فلا نضل ولا نشقى. وها هو الرسول يفصح عما جاء إليه ليسعد به البشر جميعا: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه هي خلاصة كل الرسالات وأساس كل دعوة الرسل، ذلك أن الاعتقاد واليقين بإله واحد لا سواه هو الله يعصم الناس من تأليه الأهواء والشهوات، ويصونهم من عبادة أمثالهم من البشر الباغين، ويخلصهم من اتخاذ كثرة المال وقوة النفر والعشيرة أربابا من دون الله، ويسمو بهم عن السقوط في وحول المطامع والهلع ومن الارتماء في ظلمات البخل والمنع للخير، ويخرجهم من متاهات اليأس والقنوط، ويحررهم من قيود الذل والخضوع لغير الله. إنما إلهكم إله واحد، فاتركوا يا عباد الله عبادة سواه من الأصنام الأرضية التي تنصبونها وتشركونها بالله، سواء كانت هذه الأصنام مالا أو نفرا أو متاعا أو بشرا أو أي قوة من قوى الأرض العاتية، فذلك كله لا يغني عنكم من الله شيئا، لأن هذه الأشياء ضعيفة زائلة، والله هو القوي الحي الباقي، وهو العاصم الواقي والمعطي. ومن اعتصم بغيره أو ركن إلى سواه أو انتصر بدونه فقد ضل وهوى وأضل وغوى، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. وكما أن الشرك بالله قد يقع بالاعتماد على المال والقوة والعشيرة والهوى، فالعلم وهو نعمة من نعم الله قد يصبح سببا للشرك بالله. فإذا ما اغتر الإنسان بعلمه وتاه بفهمه وتعالى بما يعرف عن الناس، فقد أنكر قدرة الله الذي هو فوق كل علم عليم. فواجب العالم أن يظل سائلا لله أن يزيده علما ويرزقه فهما، وأن يتأدب في تحصيل علمه ممن يلقى، تماما كما فعل موسى مع عبد من عباد الله الذي آتاه الله من لدنه علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال أيضا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هكذا هو التأدب والتواضع. ثم إن على الإنسان العالم أن لا يفسد بالعلم، وأن لا يتخذه وسيلة للبغي والعدوان والسلب والنهب والطغيان وتدمير البيئة وإفسادها بعد أن أصلحها الله للإنسان. إن العالم الحق

فأعينني بقوة. يا للتواضع لله وللناس، فهو مع أنه يعينهم بعلمه ويمكنهم مما أعطاه الله لا يسمي ذلك عونا، بل يسمي قوتهم الذاتية هو العون له. ولما انتهى من تشييد السد الذي لم يستطيعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لم يفخر ولم يمن على الناس بإنجازه العلمي العظيم، وإنما قال هذا رحمة من ربي. هكذا، لم يقل هذا بعلمي ولا هذا بقوتي ولا هذا بخبرتي، بل رحمة من ربي. وهذا هو موقف الموحدين الذين لا يريدون أن يصبحوا آلهة وأربابا على الناس من دون الله بما مكنهم الله من علم وقوة. فأين هذا ممن يتخذون العلم اليوم لقهر الشعوب وامتصاص خيراتها واستغلال ثرواتها؟ أين هذا ممن يشترون بخبرتهم وعلمهم استقلال الأمم وسيادتها ويغرقونها في الديون الربوية لإذلالها وضمان تبعيتها؟ بل ويدمرون بالعلم الحياة وأهلها وبرها وبحرها وجوها، ويفسدون به كل صالح وجميل في هذه الأرض الذلول. إنما يعيشه العالم اليوم من زهو بالعلم ومن غطرسة بالتكنولوجيا إنما هو شرك بالله وتبديل لنعمة الله كفرا. ومن هنا نصل إلى بقية الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، من كان يريد القرب من الله والحب، من كان يريد أن يحفظه الله ويرعاه، ومن كان يريد أن يكون الله معه ناصرا ومؤيدا، ومن كان يريد أن يزيد له الله في عطاياه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يريد القرب من الله والحب، ومن كان يريد أن يحفظه الله ويرعاه، ومن كان يريد أن يكون الله معه ناصرا ومؤيدا، فليعمل عملا صالحا. وتنكير العمل وصفته في الآية ليشمل كل أعمال الصلاح بدون تحديد، فهو يعطي مما آتاه الله من علم أو مال أو جاه أو قوة، ويسخر ذلك لخدمة الناس ورخائهم وأمنهم، لا لخوفهم واستعبادهم واستلاب حقوقهم. يفعل كل ذلك العمل الصالح وسواه كثير، بحيث يكون هذا العمل لوجه الله وحده، لا يريد به جزاء من أحد أو شكرا من بشر. إن هذا هو معنى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح عبادة لله، فيجب أن لا يشرك العامل بعبادة الله أحدا في هذا العمل. فلا يصح أن يقصد به أن يقال فلان عمل، أو يريد به أن ينال رضا فلان أو إسخاط فلان، ولا يجوز أن يعمل عملا صالحا اتقاء نقد جريدة أو انتظارا لمدح صحيفة أو أملا في تأييد حزب أو جماعة أو تقربا من سلطة محلية أو قوة دولية. كلا، بل يعمل ذلك لوجه الله وحده، وإلا فقد أشرك بالله أحدا سواه في عمله، وأصبح عمله الصالح محبطا فاسدا غير مقبول. إنما يتقبل الله من المتقين. إن العمل الصالح قد يبدو صالحا أمام الناس، لكنه عند الله غير مقبول. فقد نجد شخصا يبني مسجدا أو يشيد مصحا أو يرسف طريقا، إن هذا في الظاهر عمل صالح، لكنه لا يكون صالحا في الظاهر والباطن إلا إذا قصد به وجه الله وحده، لا الرياء ولا الجزاء ولا الشكر من الناس. فإن شاركه شيء واحد في القصد فالله أغنى الشريكين. فلنقصد بأعمالنا كلها وجه الله وحده، ولا نشرك به شيئا ولا أحدا، فإلهكم إله واحد، ولتسقط كل الآلهة المزيفة وكل الأرباب المدعاة وكل الأصنام الكاذبة العاجزة التي لا تنفع حتى نفسها، لتسقط ليتحرر الناس من الذل والخوف والحاجة، إلا لله الواحد الأحد الذي لا شريك له في الملك. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي بين الضلوع دم ولا حم هما الوالي الذي ثكلا الشباب تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤابا ولو خلق

ولم أردوا نباب الله بابا وأن البر

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 23.

0: كنت أظن أنك ستسعى للقائي هنا في صنعاء، فالشعراء يقصدونني من كل حدب وصوب.
1: معهم حق يا سيدي، إن لم يسعوا إلى لقاء الإمام المتوكل على الله فإلى لقاء من سيسعون؟
0: وأنت؟
1: أنا أسعى للقائك يا مولاي، لكي أبث إليك حزني وآلامي على آل البيت عليهم السلام وما حل بهم، ولهذا فقد يختلف هدف لقائي بك وأهداف البقية.
0: إذن أنت تسعى للقائي من أجل أن تقدم لي وليس من أجل أن أعطي لك.

0: أهلا بالشاعر محمد السحولي، أهلا بك، تفضل.
1: ولكن لماذا جمعت الشعراء هنا ونحن على فترة قريبة فقط منذ أن جمعنا الإمام المتوكل؟
0: لقد أحببت جمعكم بدلا من الإمام، فهو مسافر اليوم وقد أوصاني فيكم خيرا. والآن يا محمد السحولي دعني أعرفك على ضيوفي. هذا هو جعفر الجرموزي الأديب والشاعر، وهذا أحمد الآنسي أيضا شاعر لا يقل إجادة وظرفا
2: وفقرا وسؤلا.
1: أنت فقير إلى هذا الحد؟
2: حد؟ الفقر لا يعرف حدودا يا أبا عز الدين. لو أنني أتمكن من هذا الفقر لأقيمن عليه الحد، فلقد سرق أمني وكرامتي.
0: كان الله في عون الجميع يا أحمد. ألا نبتدئ بالشعر؟
2: نعم سنبدأ، ولكن من عندي أنا.
0: تفضل يا أحمد الآنسي، تفضل.
2: أما أنا فلأصف حالتي سأستعير هذين البيتين لأحد الشعراء حين قال: الحمد لله ليس لي بخت ولا ثياب يضمها تخت، أمنت في بيت اللصوص فما للص فيه فوق ولا تحت.
3: ليتني أصير مشهورا كالحسن الهبل، لكنت غادرت الفقر سريعا بأثمن الهدايا.
1: الهبل؟ لا أفقر منه مالا في الشعراء. ثم إنك يا جعفر ذا منصب وجاه.
3: دعنا في الحديث عن الهبل يا محمد، فالهبل سيتغير حاله من دون شك، فمع انتشار قصائده المؤثرة سيتزايد الساعون إلى إكرامه.
2: من تقصد؟
3: الذين سيرغبون في توظيف شعره لتحقيق أهدافهم.
2: ليكفه الله أولئك الذين يظهرون كمحبين يقصدون المساعدة، لكن هداياهم تهدف إلى التأثير على رسالته.
1: حقا فالهدايا والمجاملات تعكر عقل الشعر.
2: تمييع الحقيقة من أجل القبول والأموال زلة أقسم أن الهبل لا يقع فيها أبداً.

0: علي يتعبك السفر يا مولاي؟ فلازلت قريب العهد بالوصول إلى صنعاء.
1: إذا كان ذلك في خدمة الناس ومصلحتهم فلا يتعبني، ومهما كان ما ينتظرني في شهارة فإن سماع قصيدة من الهبل ينبغي التهيئ لها.
0: ها هو قد جاء.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا بالهبل.
2: أصحيح أنك مسافر يا مولاي؟
1: نعم، أنا عائد إلى شهارة.
0: الإمام ينتظر قصيدتك يا حسن.
2: وأنا جاهز. هل تسمح لي يا مولاي بهذه القصيدة التي كتبتها في الإمام علي عليه السلام؟
1: كيف لا، تفضل يا حسن ألقها.
2: من ترى غير علي كان صنوا للنبي، من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي، من ترى فاز بخم بالفخار الأبدي، من ترى والله خير الرسل عن أمر العري، من ترى كان إمام الخلق بالنص الجلي، من ترى السابق في دين القديم الأزلي. أبه الملة حيطت أم بتيم وعدي؟ قل لنا فالأمر إن أنصفتنا غير خفي.
1: الله الله، سلام الله على مولاي وإمامي وجدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.
2: صلوات الله عليه، لن ننسى هذه الأيام الجميلة التي قضيناها معك هنا يا مولاي، ألا تمكث عندنا أكثر؟
1: بودي يا حسن بودي، ولكن أنت تعرف أعمالي الواسعة.
2: كل أمل أن نلتقي مرة أخرى.
1: إن شاء الله، أنا بانتظار مجيئك إلى مقر إقامتي.
2: إذا كان هذا أمرا تأمرني به فالسمع والطاعة يا مولاي.
1: أنا أعرف لهفك وحبك لصنعاء وأنك لا تستطيع مفارقتها، ولكن لا تتأخر عن زيارتي.
2: بالتأكيد يا مولاي.

0: تغيب عنا كثيرا يا شاعر آل البيت.
1: شاعر آل البيت، لم أبلغ بعد هذه المنزلة يا شيخي.
0: أين كنت؟ لقد افتقدناك.
1: كنت في حضرة مولاي المتوكل، ودعته في سفره إلى شهارة.
0: ألا تسمعنا شيئا من شعرك؟ فوالله إني أتوج إليه كما أتوج إلى لقاء أطفالي.
2: لن تسمعه بمفردك يا شيخنا العزيز.
0: أهلا أحمد، هيا جئت في الوقت المناسب.
2: بل سنمضي سوية إلى المسجد، فالكثير هناك ينتظرون صديقنا حسن.
1: خيرا إن شاء الله، هيا بنا.

0: من حيث
1: مهما نسيت فلست أنسى مصرعا لأبي الحسين الدهر حتى أقبرا. ما زلت أسأل كل غاد رائح عن قبره لم ألق عنه مخبرا. بأبي وبي بل بالخلائق كلها من لا له قبر يزار ولا يرى. من لو يوازن فضله يوما بفضل الخلق كان أتم منه وأوفرا. من قام شاهر سيفه في عصبة زيدية يقف السبيل الأنورا. من لا يسامي كل فضل فضله، من لا يداني قدره أن يقدرا. ورأى الضلال وقد طغى طوفانه، والحق قد ولى هنالك مدبرا. سل السيوف البيض من عزماته ليؤيد الدين الحنيف وينصرا. وسرى على نجب الشهادة قاصدا دار البقاء يا قرب ما حمد السرى. فغدت وراحت فيهم حملاته وسقاهم كأس المنية أحمرا.
2: أكمل قصيدة الإمام زيد عليه السلام.
3: يا شاعرنا أكمل القصيدة.
2: أكمل يا شاعر.
3: كله
2: أكمل يا هبل.
4: قدمنا لكم أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم شارع 20 بمديرية 70 بتكلفة 187 مليون ريال بتمويل محلي. وطلع عباد ومعه وكيل الأمانة القطاع للأشغال والمشاريع عبد الكريم الحوثي والوكيل المساعد المهندس عبد الله راوية على سير العمل في تنفيذ جسر خرساني السطحي بشارع 20 القادسية الرابطة بين شارعي 60 وسوق طرا، وبنسبة إنجاز 40% في المشروع الذي تنفذه الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والأماكن العامة. وأكد أمين العاصمة أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية التي تنفذها أمانة العاصمة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطرق بما يسهم في إعادة تأهيل وتحسين وصيانة الشوارع المتضررة وتسهيل حركة السيل. نظمت الطبيعة العامة بمديرية معين في أمانة العاصمة اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد دعما ومباركة للانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات العزة والكرامة. وأعلن المشاركون في الوقفة التي حضرها أمين عام العاصمة الدكتور حمود عباد والمحامي العام الأول بمكتب النائب العام القاضي عبد الكريم الشامي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والجهوزية العالية والاستعداد لرفض الجبهات بالمال والرجال إسنادا لأبطال القوات المسلحة في جبهات الدفاع عن الوطن ودحر تحشيدات العدو السعودي. ولفت عباد إلى تزامن الانتصارات العظيمة التي تحققها القوات المسلحة في مختلف الجبهات مع الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى المباركة في 7 أكتوبر، وأكد أن أبناء الشعب اليمني يقفون جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة ويساندهم بالنفس والعتاد والمال وكل الوسائل دون أي تهاون في مساندة أبطال القوات المسلحة. دشن القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري بصنعاء اليوم المرحلة الثانية من قرار رفع نسبة استخلاص دقيق القمح من 80 إلى 86% في عدد من مطاحن أمانة العاصمة وإخلال التدشين بل وخلال التدشين. أكد البشيري أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يأتي في إطار توجه الوزارة لترشيد استهلاك القمح وتقليل الفاقد منه ورفع القيمة الغذائية للدقيق بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد، معتبرا رفع نسبة الاستخلاص خطوة في مسار تصحيح النمط الاستهلاكي للخبز والاستفادة بصورة أكبر من مكونات لحب القمح بما يحقق مردودا اقتصاديا غذائيا يخدم المصلحة العامة. وأوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد أن نجاح المرحلة الأولى واستجابة شركات المطاحن إلى جانب التفاعل الإيجابي من المستهلكين تمثل مؤشرات مشجعة على سير خطة الانتقال إلى نمط استهلاك جديد للخبز، مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ستنفذ حملات ميدانية للتحقق من التزام المطاحن بنسب الاستخلاص والمواصفات المعتمدة. ولفت إلى منح الأسواق ومنافذ البيع مهلة مدتها 20 يوما لتصريف الكميات المتداولة من إنتاج المرحلة السابقة، موضحا أنه عقب انتهاء المهلة سيتم ضبط وتحريز أي كميات مخالفة للقرار. ناقش القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رئيس الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات أنس سفيان اليوم ترتيبات إنشاء مركز خدمة المواطن النموذجي بوزارة الزراعة ومستوى إعداد دليل الخدمات الموحد وفق المسارات التنظيمية الجديدة. وتناول اللقاء أهمية إنشاء المركز بما يضمن تقديم مختلف خدمات الوزارة والمكونات التنظيمية التي جرى دمجها ضمن الهيكل الجديد في الوزارة من مكان واحد وفق إجراءات مبسطة ومنظمة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين. وأقر اللقاء تشكيل فريق تطوير الخدمات في الوزارة وتنظيم ورشة عمل تدريبية لأعضاء الفريق حول المنهجية الجديدة لإعداد بطائق الخدمات، وكذلك موامتة مع القوانين واللوائح النافذة بما يحقق معايير تبسيط الإجراءات وتقليص عدد الوثائق والخطوات والشروط المطلوبة للحصول على الخدمات. وأكد أهمية أن تنعكس مخرجات عملية التغيير الجذري والتطوير الإداري بصورة عملية وملموسة على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. نظمت قبائل مديرية عنس بمحافظة ذمار اليوم وقفة قبلية مسلحة لإعلان النكف والاستنفار لمساندة القوات المسلحة واستنكارا لجرائم تحشيدات العدو السعودي بحق الأسرى والجرحى والتأكيد على مواجهة التصعيد بالتصعيد. وخلال الوقفة بحضور قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية، أعلن عضو مجلس الشورى محمد الفاطمي باسم مشائخ وعقال ووجهاء وعيان قبائل عنس النفير العام لرفض الجبهات ومواجهة الغطرسة السعودية وما ترتكبه تحشيداتها من جرائم بشعة بحق الجرحى والأسرى. وقال الفاطمي: إننا مستعدون للتضحية والمواجهة والرفض للجبهات ومواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ولن نقبل بالضيم أو التبعية للعدو السعودي، مؤكدا أن أبناء اليمن بقبائلها ومشائخها وكل أطيافها الأحرار ماضون في مواجهة العدو السعودي ولن يقبلوا بالظلم ولا الاضطهاد. شهدت مدينة الحديدة اليوم لقاء قبليا مسلحا بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى دعما للشعب الفلسطيني وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة القضية الفلسطينية ومواجهة مشاريع الاحتلال والهيمنة. وفي اللقاء الذي تقدمه وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكلاء المحافظة وقيادات محلية وعسكرية وأمنية ومشائخ ووجهاء، ردد المشاركون الهتافات المعبرة عن عمق الارتباط الوجداني والجهادي بقضية الأمة المركزية ونصرة فلسطين. وأكد المشاركون أن معركة الطوفان الأقصى وضعت القضية الفلسطينية في صدارة المشهد وعادت لأحرار الأمة روح الجهاد في وجه الاحتلال ومشاريعه التوسعية، مشيرين إلى أن الشعب اليمني جعل نصرة فلسطين موقفا ثابتا وخيارا عمليا حاضرا في ميادين الجهاد والمواجهة مع الأعداء. وأعلن المشاركون في بيان الوقفة النفير العام والجهوزية العالية والاستعداد لتلبية نداء الواجب والتحرك الفاعل نحو جبهات البطولة والشرف لإسناد الجيش والقوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة. كما شهدت مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اليوم لقاء قبليا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية والاستعداد القتالي لإسناد القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي وخوض معركة كسر الحصار تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وبارك المشاركون في اللقاء الذي تقدمه قيادات السلطة المحلية والتعبئة والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، بارك الانتصارات العظيمة والضربات المسددة للقوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية في العمق السعودي وضد التحشيدات التابعة له في الأراضي اليمنية. نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم وقفة بعنوان تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد انتصارا لمظلومية الشعب اليمني ورفضا للعدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 12 عاما. واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها قيادات اللجنة ومديرو العموم والموظفون الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني وأطفاله ونسائه والنفير والتعبئة لمواجهة العدوان والحصار ورفع الظلم عن بلدنا، وأكدوا تمسكهم المطلق والثابت بالمواقف الإيمانية القرآنية والأخلاقية المشرفة تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. شهدت محافظة عمران اليوم وقفات ومسيرات طلابية تربوية حاشدة تنديدا بجرائم العدو السعودي واستهدافه للمدنيين والمنشآت التعليمية. أكد المشاركون في الوقفات والمسيرات التأييد والمساندة للقوات المسلحة في معركة كسر الحصار وإنهاء العدوان وتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد وأدان بأشد العبارات جرائم العدوان السعودي التي يواصل ارتكابها بحق المدنيين وما يتعرض له القطاع التعليمي من استهداف طال الطلاب والطالبات والمعلمين ومنشآت التعليمية، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة صموده وثباته وتمسكه بحقوقه ومواقفه. وندد بيان الوقفة بالصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني في محافظة بل في مخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية، داعيا أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، وأشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في طرد تحشيدات العدو السعودي وتحقيق إصابات مباشرة في منشآت وقواعد للعدو. نظم أبناء مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريما اليوم وقفة قبلية مسلحة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد تزامنا مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى. وأكدت كلمات الوقفة التي شارك فيها قيادات محلية تعبوية أهمية حشد الجهود والطاقات للمشاركة في معركة استكمال تحرير الأراضي اليمنية المحتلة وكسر الحصار واستعادة الحقوق المشروعة للشعب اليمني، مشيرة إلى أن تصعيد العدو السعودي واستمرار عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني لن يحقق أهدافه مهما أصرت السعودية على استمرار الهيمنة. وأشادت بتضحيات ونضال أبناء الشعب اليمني في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض ومواجهة للعدو السعودي وأدواته، مشيرا إلى أن تنظيم الوقفة يأتي في إطار التحرك الشعبي ضمن أنشطة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد لمواجهة العدوان والحصار المفروضة على الشعب اليمني. شيعت في محافظة حجة اليوم جثامين 5 من شهداء الوطن الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في ميادين الدفاع عن الوطن وسيادته، حيث تم تشييع الشهداء الملازم ثاني محمد مساوى شوعي فضالة والمساعد فؤاد أحمد علي عضابي وعلي يحيى محمد الحميري وبكر أحمد سعد بوخم وعامر علي قاسم الشعبي. وخلال مراسم التشييع التي تقدمها العديد من القيادات المحلية والعسكرية والأمنية ومديرو والمكاتب التنفيذية، أشاد المشيعون بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في مواجهة العدوان ومرتزقته، وأكدوا أن الدماء الزكية التي رويت تراب الوطن ستظل منارة للأجيال ونبراسا للصمود والثبات، وأن تضحية الشهداء هي من صنعت الانتصارات وحافظت كرامة اليمن وعزته، فيما عبرت أسر الشهداء عن فخرها اعتزازها بما سطره أبناؤها من ملاحم بطولية، مؤكدة أن المضي على دربهم حتى تحقيق النصر الكامل. وجرت مراسم التشييع بعد الصلاة على جثامين الشهداء في جامع حورة بمركز المحافظة ونقلها لمواراة كل شهيد ثرى في مسقط رأسه. وشيع بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم جثمانا الشهيدين العقيد سفيان محمد الحمامي وعبدالله محمد الرياشاني من أبناء عزلة غضران وخربة سعوان، واللذان ارتقيا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن وفي التشييع بحضور عضو مجلس الشورى محمد مفضل ومسؤولية التابعة بالمديرية وليد العركدة و عزل غضران طه صلاح الدين وسعوان عدنان البحري والأبناء صالح فارع والشرفة خالد رزيق. وأشاد المشيعون بمناقب الشهداء وتضحياتهم التي حققت للشعب اليمني الحرية والخلاص من التبعية والوصاية، واعتبروا الانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الوطن وانتزاع حقوقه المشروعة ثمرة من ثمار تضحيات الشهداء. وقد وري جثمان الشهيدين الثرى في روضة الشهداء بالإشراف بل بالأشراف عزلة غضران روضة الشهداء في قرية الخربة بسعوان بعد الصلاة عليهما بجامع الشعب وزيد بن علي في الخربة. كما شيع أيضا في مديرية الطيال بمحافظة صنعاء اليوم جثمان الشهيد حسين محمد صالح طاهر الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي شاركت فيه قيادات محلية تنفيذية عسكرية وأمنية وتعبوية أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في ميادين الدفاع عن الوطن، وجددوا العهد بالمضي على درب الشهداء حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن، وبذل الشعب اليمني كامل حقوقه، بل وينال الشعب اليمني كامل حقوقه المشروعة. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بعزلة الحصنين في مديرية الطيال. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجملش محلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباع المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المصنع، يجب عدم استخدام مواد خام شرفت فترة صلاحيتها على الانتهاء في عملية الإنتاج حتى لا يتعرض منتجك النهائي للرفض وللإتلاف. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
7: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-843 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
8: أوف ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
9: وهذا ما يقع به،
8: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص جل من لا يسهو،
8: السلامة تشتي الحرص،
9: وما نفعل؟
8: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
9: إن شاء الله
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
10: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النابض من الأرض، البرنامج الذي يحمل أهم الحقل والمزارع ويبحث دائما عن أسرار الأرض وبركاتها. فمن الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. ومن منبر برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة نرحب بكم.

0: مستمعينا الكرام، هل تساءلتم يوما لماذا نجد قريتين جارتين تسقط عليهما نفس الأمطار وتشرق عليهما نفس الشمس وتملكان نفس التربة، لكن الأولى حقولها خضراء تجود بالخير والإنتاج العالي، والأخرى يعاني مزارعوها من تدهور المحصول سنة بعد سنة وظهور أمراض غريبة وضعف في جودة الإنتاج من الثمار أو المحاصيل، وخصوصا في محاصيل الحبوب؟ السر لا يتعلق بالحظ يا سادة، بل بخطأ زراعي شائع يقع فيه الكثيرون دون قصد. ولكي نفهم القصة ببساطة، تعالوا معنا نعيش هذه الإرشادات الزراعية الهامة لجودة الإنتاج. معنا لأنقل لكم كل تلك المعلومات أنا رشا محمد سعيد، إعدادا وتقديما، وبسم الله نفتتح الحلقة. عدنا إليكم مستمعينا ومزارعين الأفاضل، دعونا نستمع لهذه الرسالة التي وصلت من المزارعين في رسالة مزارع وصلت إلينا، وهو يتحدث ويقول: والله إن قلبي تآكل حزن على أرضنا، نزرع ونسقي ونتعب ولكن المحصول في قريتنا يقل من عام إلى عام، والثمار أصبحت ضعيفة والأمراض تفتك بالزرع بسرعة، بينما ابن عمي في القرية المجاورة عندها الإنتاج دائما في القمة والأمراض شبه منعدمة. يا إخواني، ما هو السر الذي بيجعل زرعه وإنتاجه أفضل وأوفر من حقلي؟ وإحنا زرعنا سواء وسمدنا سواء، وحتى السقية بنسقي سواء، ونتبع العمليات الزراعية كلها خطوة بخطوة، لكن وقت الحصاد كان حصاده أوفر وحصادي أعوذ بالله ولا كأنني زرعت معه في نفس الموعد. المزارع لم يذكر حتى اسمه ولا منطقته، لكن نحن سنجيب بشكل عام. انتبه المزارع لانتخاب بذوره بنفسه والحرص على أخذ بذوره بنفسه من الجهات الرسمية المعتمدة، وأن يتحرى الأصناف هو أهم خطوة في جودة الإنتاج الزراعي. تعالوا نستمع إلى أهم هذه الخطوات ليكون زرعك ومحاصيلك جيدا، من أين تبدأ أول خطوة كما ينصحنا المهندس وجيه المتوكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أول شيء يجب أن ينتبه المزارع عندما يريد إنتاج بذوره بنفسه، كيف يعمل؟ بالنسبة للحبوب والبقوليات، ما يفترض أن يكون المزارع نفسه هو ينتخب بذوره من مزرعته بنفسه، هذا قاعدة ومسلمة لازم يتعلمها المزارعين وخاصة مزارعي الحبوب والبقوليات. القمح والحبوب بشكل عام ما يأخذ بذور إلا من مصدرها الرئيسي، معانا المؤسسة العامة لإكتار البذور أو أحد المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، أو إذا كان هناك معتمدة جمعية معينة لتوزيع البذور في المديرية، شريطة أن تكون البذور هذا معتمدة معقمة مغربلة ومكتوب عليها أنها إنتاج أحد الجهات الرسمية المعتمدة، هذا مهم جدا جدا. وأن يتحرى الأصناف التي تناسب مناخه، افترض أنها بالنسبة للحبوب والبقوليات أن يزرع من المحاصيل والأصناف التي يزرع منها سنويا، وهو يعرف أن هذه الأصناف ناجحة ومتأقلمة مع منطقتها الزراعية، مع عزلتها، مع مديريتها.
0: إذا كان بحسب حديثكم أخي المزارع قمت بتطبيق العملية

0: إلى زرع ضعيف وقلة الإنتاج والتدهور الوراثي للصنف المزروع. ومع مرور الزمن يسبب انقراض هذه الأصناف وعدم ثقة المزارع فيها، وبالتالي فقدان الصنف المناسب للمنطقة والبيئة التي تساعد في النمو الجيد للزرع. يبقى السؤال الأهم، كيف يختار أو ينتخب بذوره من السنبلة؟ هيا نستمع للنصيحة.
1: وهذا العمل المهم الفني اللي يكون من أهم الأعمال اللي بيعملها المزارع في مواسمها الزراعية كلها كل السنة، أنه كيف ينتخب البذور من النبات حقه. فرضا زرع ذرة رفيعة أو قمح أو شعير، عندما أنا أجمع بذور، الطريقة هذه مهمة جدا وجديدة، يعني هي بيفعلوها الناس، لكن طبعا بالنسبة للذرة الرفيعة هو بيختار السنابل الضخمة والقوية ويعلقها، حتى يخليها معلقة في البيت، هذه تخليها بذور للموسم القادم، يحفظه في سنبلة، يعني يتركوه في سنبلة، في سنابل ما يخبطه ولا شيء إلا وقت إيش حصل، وقت ما يشتي يزرع. بالنسبة للقمح مثلا، الشعير، الأصناف الأخرى، يختار السنابل، حتى السنابل في طورها قبل الحصاد، يقوم يعلم عليها بأي بتيب، بلصقة، بلون أزرق، بفرشية، أمهم يعلم السنابل كيف يختار البذور. مثلا السنبلة القمح مثلا، على سبيل المثال، قوب مؤشرات الغلة في السنبلة مجرد ما تشوفها بعينك، أن الصنف هذا هو الصنف حقه الثابت اللي بينزرع منه كل سنة، إلا أن هذا السنبلة ما شاء الله طويلة، إذا طول السنبلة، إذا فيها عدد الحبوب كثيرة، إذا عدد الحبوب بالسنبلة، وزنها، حجمها، قوة النبات نفسه، طول النبات، وأرض النبات للدو. عندما أنا أنتخب هذا البذور الجيدة السمينة الذي مؤشرات الغلة فيها عالية بمجرد النظر وعاجب النبات، وأحصدها لحالها.
0: طيب يا بشمهندس، أحيانا قد تكون البذرة كبيرة وخالية من العيوب، لكنها تنتمي لصنف ضعيف الإنتاجية أو غير مقاوم للأمراض أو غير ملائم للظروف المناخية للمنطقة، فهل يكفي أن تكون البذرة سليمة وكبيرة وحجمها كبير؟
1: من ناحية الإنبات الحيوية، إذا نختبر الإنبات، أعمل تجربة إنبات واختبرها، أبصر أين كم أتنبت نسبة في المئة، ألي نسبة الإنبات فيها عالية، تعتبر ذات حيوية عالية وجيدة وممتازة، يعني خلاص إذا هذا يعتمد.
0: هل يعني أن البذرة السليمة والكبيرة هي الخطوة الأولى؟ كيف نعرف نسبة الإنبات في كل بذرة؟ هناك أيضا سؤال مهم يا بشمهندس وجي، ما هي الأخطاء التي تؤدي إلى خلط الأصناف؟
1: أنا زرعت قمح صنف 7، وجاء جنبي مزارع زرع صنف ونيمي واللي هناك بحوث 14. إذا نحن في المنطقة هذا البسيطة، الجربة حقي والجربة حق المزارع، زارعين عدد مختلفة من الأصناف، طبيعي بيحصل إيش؟ خلط للأصناف. كيف؟ لأن الرياح هي اللي بتعمل تلقيح أثناء الإزهار، وبالتالي بيحصل تكون في هذا الموسم، ما يظهر لك شيء أنه حصل خلط، تطلع لك بذور مشابهة لحقك، لكن عندما تزرعها الموسم القادم تلاقي أنه طلعت لك أصناف مختلفة، وأصناف مختلفة مش من الصنف الذي حق جارك ولا جارك الثاني، لا، تكون خليطا ما بين الصفات. بعد فترة تلاقي تجي تزرع ومنه نسبة الخلط قد ارتفعت، قد هي 7% 8%، بعدين إذا استمرت الحالة بالشكل هذا تدهور للصنف. أنت بتجمع بذورك من نفسك، من حقك البذور، وتزرعها بتزرع، لكن بعد فترة بتقول يا جماعة ما عاد بيجي ليش نفس الجودة ونفس النقاوة، طلع لي أصناف طويلة وأصناف قصيرة، وين بدها بشوفها في الحقل، وسنابلها مختلفة، وهذه سنابلها بسبب وهذه بسبب، فتجي تستغرب تقول إيش السبب؟ السبب هو هذا، هذا خطأ شائع. إذن ما هو الحل؟ إن إحنا نوحد كلنا كمنطقة واحدة، كنا نحاول نزرع صنف واحد في وقت واحد. إذا ما بيش معنى أن واحد يشتري يزرع صنف لكن يأخب أو يقدم، يعني لاجل إيش؟ لاجل لا يسبب لنا خلط، يعمل له موسم الحالة إذا واحد يشتري غير الصنف. وبشكل عام دائما المناطق حتى بالذرة بيحصل نفس الحكاية، عندنا الآن تنوع كبير جدا في الذرة الرفيعة وفي الذرة الشامية، وبالتالي لا بد من عمل توافق بين المزارعين في منطقة واحدة قريبة من بعض، لأنه يحصل خلط.
0: حسناً، ما هي أيضاً الشروط المهمة لتخزين هذه البذور؟
1: طبعاً من الشروط حق تخزين البذور، تمام، أنها أول حاجة تكون تجفف، يعني بالنسبة للبذور الحبوب لازم تكون جافة.

0: وعجين خضراء تتعفن، مهم جدا. ثانيا شروط المخزن، أن يكون المخزن ما بيشيل رطوبة، المخازن اللي فيها نسبة رطوبة وحرارة مرتفعة ما تنفعش لتخزين الحبوب ولا البذور. البذور وهي أهم، تخزين البذور أكثر أهمية من الحبوب أننا نأكلها، لكن هذا بيأثر على الحبوب والبذور. إذا حصلت الرطوبة، الرطوبة بتأثر على ليش؟ لأنه لو حصل ازداد ارتفعت الرطوبة تنبت في المخزن، ممكن تنبت في المخزن مجرد ما تتحرك عملية الإنبات، ما وبعدين ما بيجي الرطوبة الكافية للإنبات النهائي، وبالتالي أصبحت ما عاد تنفعش بذور عقيمة، يعني ما عاد تنفعش بذور نهائيا. بيتخرج الجنين وبدأ يتحرك وبدأ إيش ينبت ومات. ما الطريقة المناسبة لتجفيفها؟ لها التجفيف الشمسي، التجفيف الحراري، بعدة أنواع من التجفيف. المهم ما تدخلش البذور وعادي رطبة. ثاني حاجة، أنا ما حصدت حصاد إلا وقد اكتمل النضج حق الحبة دي ناضية. بالنسبة للحبوب اكتمل النضج بعدها يتم الحصاد وبعدين التجفيف. التجفيف في الهواء الطلق في مجارين خاصة مغطاة بتل أو مغطاة بشبك، بعد ما يتأكد من أنها قد جافة تدخل المخازن طبيعي جدا.
1: صراحة يا بشمهندس وجيه كانت كل تلك المعلومات مهمة، لكن يبقى سؤال مهم، ما هي نصيحتك الأهم التي توجهها على المزارع قبل بداية الموسم الزراعي؟
0: النصيحة مهمة جدا للمزارع، أول حاجة أن يهتم قبل كل شيء بتجهيز الأرض حق التجهيز صحيح، اختيار الموعد المناسب للزراعة، اختيار البذور الأنسب والموضوع ذات المصدر الموضوع. إذا لم يكن لديه بذور مخزنة ذات جودة عالية، اختيار البذور الأفضل المعتمدة، اتباع العملية الزراعية الدقيقة جدا من حيث المسافات الزراعية ومن حيث البرنامج الري وبرنامج التسميد. البرنامج الري والتسميد يكونين منتظمات بشكل دقيق حيث أنه يدي للنبات احتياجاته المائية واحتياجاته الغذائية الكاملة الذي يحتاجها المحصول. يرتبط بالإرشاد الزراعي بشكل مستمر في أي حالة طارئة أو ظاهرة ظهرت عليه، أو يعني حاجة مثلا سيئة في مرضية معينة، يلجأ إلى الإرشاد الزراعي يساعده في هذا الموضوع ويدوه له توصية، ويكون دائما مرتبط بالإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي مهم جدا، يكون مصاحب للعملية الإنتاجية. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كل تلك المعلومات مزارعين الأفاضل هي مهمة في مشوارنا الزراعي، سواء للمحاصيل أو للثمار. تحري الصنف المناسب للمنطقة والطرز المخصصة للبيئة المحيطة بالمنطقة، سواء من الرياح أو الناحل أو التلقيح، كلها أولى يؤثر على الإنتاج المحاصيلي. لذلك تحروا البذرة والصنف والمنطقة حتى يكون زرعكم جيد وإنتاجكم مثمر. حيا حيا يا رضية، يا مرحبا بأختي العزيزة الغالية، نورتي بيتي وقرية زوجي، لكن ما لوششها كذا محمل بالهموم. خير إن شاء الله يا أختي.
2: إحياش يا أختي تقية، جيت أزورش وقلبي بيتأكل من الضيق. ما شاء الله تبارك الله، بين نفس اللي حقولكم في هذه القرية والحبوا فيها تسر خاطر خير وفير وسناء بالملية ومحصول يسر الناظرين من سنة لا سنة. أما إحنا في قريتنا فالحال من سيء إلى أسوأ، والله من صدق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي المشكلة يا رضية؟ ما بتحرثوا الأرض جيدان في هذا العام؟ أوش الماء خف عليكم؟
2: السقاية أختي، هذك السقاية والتعب هو التعب، والسمات هذا هو نفسه، لكن المشكلة في الإنتاج. كل عام بيقل الإنتاج عن العام الذي قبله، والزرع بيخرج ضعيف، والمحصول يصاب بالأمراض بسهولة، وحبة الصنف ما عاد هذك هي حق زمان، وكأن البركة زالت من أرضنا.
1: البركة موجودة يا أختي يا رضية، لكن للزراعة أصول وقواعد علمية، والجهل بها هو ما بيذهب بالخير عننا. إن عاد أسألش سؤال بسيط وتأملي في إجابته، كيف بتزرعوا في قريتكم؟
2: كيف بنزرع؟ مثل كل الناس. هذا المزارع حق أبو محمد بيزرع صنف خارجي، وجاره أبو علي بيزرع صنف بلدي، والذي جنبهم بيجربوا صنف هجين جديد، وكل واحد مننا ولا منهم بيزرع الصنف الذي جبه. أول الذي يبصر بذوره متوفرة في السوق.
1: أيوة، هنا يكمن الداية رضيع، هذا هو الخطأ الفادح الذي بيدمر المحصول بدون أن تشعروا.
2: ما قصتش يا تقية، وما دخل زراعة أصناف مختلفة، بتدهور المحصول وكل أرض مستقلة بذاتها وبصنفها.
1: ماشي يا اختي رضيع، الأرض مستقلة نعم، لكن الهواء والرياح والنحل ما بيعرفوا الحدود بين الحقول يا رضيع. إنا نسيتي كيف بتتلاقح النباتات بينها البين بسبب النحل بس.
2: قصتكم عندما يزهر الزرع في الحق تأتي الرياح وتطاير معها حبوب اللقاح، أو يأتي النحل ينقل اللقاح من حقل أبو محمد إلى حقل أبو علي.
1: أيوة، يحدث حينها تلقح خلطي متصالب بين أصناف مختلفة تماما، وأحيانا بيزرع المزارعين أصناف ما بتتناسب مع البيئة الموجودة لديهم، والتلقيح من صنف إلى صنف آخر ينتج عنه مخاطر حقيقية في الحقل.
2: طيب وما ينتج عنه؟
1: ينتج عن هذا التلقيح الخلطي تلقيح جيني وتدهور في السلالة، والبذور الذي بتجمعوها للسنة القادمة ما بتكون يختيار رضية هي نفسها البذور الذي زرعتها السنة الماضية، لكن بتكون نتاج خلط عشوائي، فتخرج أصناف جديدة هجينة غريبة، وفي أغلب الأحيان بتكون هذه الأصناف رديئة وضعيفة المقاومة للأمراض وإنتاجيتها متدنية جدا، وكلما مرت سنة واختلط الأصناف أكثر بيدهور الزرع أكثر وأكثر يختي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني التدهور الذي نعاني منه سبب هذا الخلط العشوائي عند التلقيح بين الأصناف المختلفة في المنطقة الواحدة.
1: بالضبط، انظري إلينا في قريتنا، هل تعرفي سر إنتاجيتنا العالية وخلو زراعتنا من الأمراض تقريبا؟
2: قولي قولي يختي، جعل ما غيرش يقول.
1: إحنا في القرية حق زوجي يد واحدة بنمشي سوا، اتفقنا جميعا منذ سنوات على توحيد الصنف في المنطقة نفسها، كلها تزرع صنف محدد للمنطقة والبيئة المحددة، واحد مناسب وممتاز لبيئتنا، وعندما تطير الرياح بالنباتات وينتقل النحل من شجرة إلى شجرة ومن حقل إلى حقل يحدث التلقيح بين نفس الصنف النقية العالية الجودة، بتظل البذور محفوظة ونقية وقوية من جيل إلى جيل، ونحافظ على مقاومتها للأمراض وإنتاجها العالي، يعني مثل ما تقولي فاعل لنا بنك بذور داخل الحق.
2: سبحان الله، الحل كان أمام أعيننا وإحنا بنجهله، ويعني لو جمعنا مزارعي القرية واتفقنا على توحيد الصنف في منطقتنا كاملة نحمي المحصول من كل هذا التدهور.
1: وأهم من هذا كله نختار الأصناف المحددة للمنطقة حقنا، هناك أصناف ما بيصلح نزرعها في كل المناطق وكل المحافظات، والحفاظ على نقاء الصنف وتجنب الخلط أثناء التلقيح هو الأساس يختي. إذا وحدتم الصنف واتفقتم على الأصناف المحددة لكل منطقة واشتريتوا البذور من الأماكن المعتمدة، أتعد أراضيكم إلى سابق عهدها وتتركوا خلط الأصناف والرداء جانبا.
2: من اليوم ما عاد شاريعش لاحظ ولا مصادف بعد اليوم، أنا راجع اليوم إلى القرية واجتمع بنساء الرجال المزارعين ونضع حد لهذا التشتت، ونفهمهم كيف يختاروا صنف واحد ونحافظ على نقايه برعاية الله ثم بوعي نحن. وشكرا لش يا تقية فتحتي بصيرتي على سر أنا غافلة عنه أنا والناس جمعا.
1: العفو اختي يا رضية، هذا واجبنا، الأرض سخية على من يفهم لغتها ويرعاها بالوعي والعلم. بارك الله في زرعكم ودياركم وديارنا. مزارعين الكرام، مستمعين الأفاضل، كل رسالة تصل إلى رقم البرنامج 3748111115 هي تعتبر فقرة من فقرات البرنامج إن لم تكن حلقة متكاملة. لذلك أتمنى من كل المزارعين ما لديهم قصص نجاح، ما لديهم إنتاج وفير ويحبوا أنهم يذكروا قصة نجاحهم في البرنامج، كل ما عليك سجل قصة نجاحك بصوتك عبر الواتساب ورسلها إلى الرقم، ونحن بدورنا سنقوم بإذاعة هذه قصة النجاح إن لم نقم أصلا بالاتصال إليك وعمل مقابلة في فقرات البرنامج. خبرتك الموجودة لديك لا تتمنى أن تكون فقط حصرا لك، وإنما يجب حرصك الشديد أن تكون أيضا خبراتك موجودة عند بقية المزارعين، فما يصلح في حقل جارك هو أساسا حماية ودرع وقاية لمحاصيلك في حقلك. إخواني، هيا إلى صندوق البريد. هذا سؤال وصل من أحد المزارعين أبو حسن عبد الإله من الحديدة، بيقول: أخي الكريم، أنا أريد أستفسر عن القمح. إحنا زرعنا في تهامة ونريد هذا الموسم الشتوي بعض الإرشادات. هم قالوا لنا الموسم الماضي إنه يجب نتحري الصنف المناسب وعلامات النضج للمحصول وقت الحصاد، ما يجب علينا أن نراعيه قبل الحصاد، طرق الحصاد، تحزيم للسنابل، فصل البذور عن القش والغربلة، والتنظيف، التعبئة، التخزين. طبعا أخي الكريم أبو حسن عبد الإله من الحديدة، ربما في حلقات أجبنا عن هذه الاستفسارات، وكانت حلقات مخصصة خصوصا عن غلبرة الحبوب والبذور والتنظيف والتعبئة والتخزين لهذه الحبوب. إذا أردت أن تستفيد من هذه الحلقات راسلنا على رقم البرنامج حتى نرسلها لك.

0: بقي سامعين الكرام، لابد أن نستمع إلى هذه الرسالة الإرشادية، ومن يستمع لها لابد أن نوصلها إلى مزارعين آخرين حتى تعم الفائدة. فجودة الإنتاج في حقل جارك هي أساسا درع وحماية لمحاصيلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم اليوم عن النمل الأبيض أو الأرضة، وهي حشرة خطيرة تنتشر في تهامة بشكل كبير جدا، وتهاجم كثير من المحاصيل، وتعتبر عامل محدد لزراعة كثير من المحاصيل. المحاصيل التي تعتبر عامل محدد لزراعتهم أو تقلل من انتشار أو زراعة هذه المحاصيل هي محصول الذرة الشامية، محصول القطن، محصول البسباس، ومحصول الفول السوداني، بالإضافة إلى بعض الأشجار مثل الباباي والمانجو في المراحل الأولى. هذه الحشرات منتشرة في تهامة انتشار كبير جدا، وتغطي تهامة كامل، وخطيرة جدا، لأنه لا يمكن أن تحصل على محصول إذا لم تتبع التعليمات والتوصيات لمكافحتها. كان قديما يستخدم مبيد اسمه الألدرين، ولكنه حرم دوليا ومنع. الآن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قبل السنوات الماضية أجرت العديد من البحوث والتجارب لإيجاد مبيد فعال ضد هذه الحشرة وآمن، وتوصلت إلى مبيد جديد اسمه الفيبرونيل أو الريجنت. الفيبرونيل هذا يستخدم بجرعات قليلة أو منخفضة لإبعاد الحشرة عن المحصول. هذا المبيد ليس قاتل للحشرة، وإنما طارد للحشرة، فيستخدم بمعدل 1-2 ملي زائد 10 ملي زيت طعام لمعاملة 1 كيلو بذور. يعني 1-2 ملي مبيد زائد 10 ملي زيت زائد كيلو بذور، يتم معاملتهم خلطهم مع بعض، وبالتالي تكون البذور معاملة، وبالتالي يمكن زراعتها وتجنب الإصابة بإصابة المحصول بهذا المبيد بهذه الحشرة الضارة، والتي قد تسبب تلف كامل للمحصول أو عدم الحصول على أي محصول. فيستخدم هذه الطريقة بالتوصية الفنية التي ذكرناها، وتنجو كثير من المحاصيل من خطر الإصابات بالنمل الأبيض أو الأرضة، والتي تشكل طبعا خطر كبير في تهامة على كثير من المحاصيل، خاصة التي لها جذور سيلوزية عالية. شكرا جزيلا.
2: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحسين جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.

0: مستمعينا أينما كنتم، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وكما تحدثنا، هناك أصناف يجب أن نكون حريصين على حفظها، فهي متوارثة من الآباء والأجداد. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في حلقتنا إلى مزارعين آخرين ونقوم بنشرها في محيطنا ومجتمعنا الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 3748-1115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
2: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

الثامنة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطاب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. قائد الثورة يكشف عن تحالف سري صهيوني سعودي وتعاون أمريكي ضد الشعب اليمني. قواتنا المسلحة تطرد تحشيدات كيان العدو السعودي التي حاولت التقدم شرق محافظة الجوف. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن طوفان الأقصى محطة مفصلية أحدثت تحولات أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي. الجيش الإيراني مستعد لجميع الخيارات والرد على أي عدوان جديد سيكون أكثر حسما وسرعة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن عملية طوفان الأقصى مثلت أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني وأكبر عملية جهادية له، هزت كيان العدو الصهيوني بصورة غير مسبوقة. وقال سيد القائد في كلمته اليوم بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى وآخر المستجدات: عندما نأتي إلى تقييم عملية طوفان الأقصى نجدها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، ونجدها أكبر عملية جهادية للشعب الفلسطيني، وكانت العملية ناجحة، هزت كيان العدو الصهيوني هزة غير مسبوقة. وأشار إلى أن الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة لطوفان الأقصى هي محطة للوقوف عند نتائجها لتقييم واقع الأمة وتذكير من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف من كيان العدو الصهيوني. وتحدث عن الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى مضيفا: نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بواجبنا الإسلامي منذ طوفان الأقصى بأقصى ما يمكن أن يقدمه الشعب اليمني بكل المستويات. وتطرق إلى الدور الذي يقوم على التلبيس من جانب العدو السعودي لخدمة أعداء الأمة، مشددا على ضرورة أن تفتش الأمة وتبحث عن الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية، ومن تبحث لم يجده إلا طاعنا لظهر الأمة. وقد أكد سيد القائد أن المواقف الشكلية من قبل العدو السعودي لا تنفع واقع الشعب الفلسطيني. ومضى بالقول: من المهم لوعي شعوبنا أن تكون الأحداث مفيدة بشكل كبير بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، وألا ينخدعوا ببعض التوصيفات. وكشف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن وجود تحالف سري سعودي صهيوني وعن وجود تعاون أمريكي صهيوني سعودي ضد أبناء الشعب اليمني. وأوضح سيد القائد أن العدو السعودي يسعى بعدوانه على بلادنا لتنفيذ الأهداف الأمريكية والصهيونية، وأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر وللسيطرة الأجنبية. ولفت إلى أن الأمريكي يريد أن يدير العمليات العسكرية من غرف العمليات ويبيع الأسلحة للعدو السعودي ويأخذ الأموال الكبيرة. وبيّن أن العدو الصهيوني شارك مع العدو السعودي في وضع خطة خبيثة لاستهداف الشعب اليمني. وتبع: لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على وطننا لا أعطى لأمريكا والكيان الصهيوني ولبريطانيا أي شيء يريدونه. ولفت إلى أن العدو السعودي الذي لا يتحاشى التوظيف الديني للمد التكفيري لن يتحاشى أن يطلق بهتانه على الشعب اليمني وفق مؤامرة مشتركة مع كيان العدو الصهيوني. ونشد قائد ثورة الحكومة الإسلامية والشعوب حملهم المسؤولية التاريخية اللي يتهاونوا أمام التلاعب من قبل العدو السعودي على قدسية المقدسة الإسلامية. وأكد أن هذا العدو يريد أن يدخل في التآمر على قدسية مكة والمدينة المنورة بالشراكة مع الأمريكي والصهيوني.
وأضاف العدو السعودي أبو منشار الذي ارتكب الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسان، قطعه بالمنشار، وهو من يرتكب أفضع الجرائم حاليا لقتل أطفال ونساء اليمن، يريد أن يورط الآخرون ليشتركوا معه. وأكد قائد الثورة أن الموقف القطري الذي تبناه سياسيا وإعلاميا العدوان على اليمن، ما يفعله العدو السعودي ضد وطننا مثل ما تورط في 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به العدو السعودي، لم يقدر له ذلك، حاصره دون سبب يبرر له ذلك. لا تظنون أن هذا العدو وفي لأحد. ولفت السيد القائد إلى أن العدو السعودي عمل على ربط التصريح للشركة المالية السعودية، وكأن اليمن البلد الكبير الضارب في تاريخ بلده وبلدة صغيرة تابعة لهذا الكيان السعودي، وجدد التأكيد على أن العدو السعودي حرب الشعب اليمني من ثروته النفطية. المرتبات كانت تعتمد على عائدة تلك الثروات على مدى 12 عام. وأضاف السيد القائد: القنابل التي تلقى على بلادنا قنابل أمريكية، حصل عليها العدو السعودي من قبل الأمريكي لقتل شعبنا ولتدمير البنى التحتية. وعندما اتجه شعبنا لمواجهة الوضع والحصار بالحصار، استجاب الجانب الإيراني، قام برحلة كسر الحصار ونقل وفدا رسميا وعددا من المرضى. وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أن غارات العدو السعودي من بعد خفض التصعيد بلغت 1642 غارة وقصفا صاروخي يستهدف بها منذ 3 أشهر البنى التحتية في بلادنا. وتوجه بالإشادة لأبناء تعز العز والإباء والوعي والانتماء الإيماني والوطني الأصيل ممن وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشدات السعودية، وهو أسوة ببقية المحافظات المحتلة، الموقف الأصيل لكل يمني حر. ودعا أبناء الشعب للخروج المليوني الكبير يوم الجمعة القادمة خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على موقف الشعب اليمني الإيماني وثباته في نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، والدعوة للأمة الإسلامية في اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات كيان العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد الشعب اليمني على موقفه الثابت بالتمسك في القضية الفلسطينية العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء وأيضا المستهدف للأعيان المدنية. أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي وفي جبهات الوازعية والصلوة وسامع وقدس في ظل قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية 7 أن الانتصارات المؤزرة والناجزة هي كرم وفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم هي ثمرة لصمود وتضحية رجال الرجال في ميادين العزة والكرامة. وتوجه الدكتور ابن حبتور بالنصح إلى أهلنا في جنوب الوطن اليمني بألا يزجوا بأبنائهم في جبهات القتال، وأن يعملوا على إعادتهم إلى منازلهم وتجنيبهم هذه المواجهات، فالصراع ليس بين أبناء الشعب اليمني إنما مع السعودية والقوى التي تدفع بها وتستخدمها في هذه الحرب. طردت القوات المسلحة تحشيدات كيان العدو السعودي التي حاولت التقدم باتجاه قواتنا شرق محافظة الجوف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه: القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتأييده
من طرد التحشدات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه مواقع قوتنا شرقي محافظة الجوف. إلى ذلك أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية 7 أنه تم بفضل الله وتأييده استكمال طرد تحشدات كيان العدو السعودي من مديرية الصلوة وتسليم السلاح والمواقع للقوات المسلحة اليمنية. وكانت القوات المسلحة أعلنت صباح اليوم عن استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية. وأشارت في البيان إلى أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. استهدف طيران كيان العدو السعودي اليوم بسلسلة من الغارات الجوية مديريتي المواسط وسامع في محافظة تعز. واستهدف في وقت سابق من اليوم مديرية مضيخرة في محافظة إبه ومديرية شرعة في ذات المحافظة. وفي محافظة صعدة استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في مديريتي الصفراء وآل سالم وبغارة على مديرية الظاهر الحدودية. واستهدف بالمدفعية والطيران المسير القرى الحدودية في مديريتي رزح وشدة ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي. كما استهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة آل الشيخ في مديرية منبه. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن طوفان الأقصى جاء كنتيجة طبيعية لعقود من الاحتلال والحصار والمعاناة والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأشارت في بيان إن أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 إلا أن ذكرى طوفان الأقصى تحل علينا وكيان العدو الصهيوني لا يزال يرتكب أبشع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ولفت البيان إلى أن اليمن أعلن منذ البداية المشاركة في إسناد فلسطين بكل الإمكانات المتاحة ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وتحت شعار لستم وحدكم، وذلك انطلاقا من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه فلسطين وشعب فلسطين المظلوم رغم أنه كان ولا يزال مثخرا بالحصار والعدوان المستمر عليه من قبل مملكة قرن الشيطان. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومؤاساة في وفاة اللواء ناجي محمد غالب لبوزة عن عمر الناهز 65 عام قضى معظمه في خدمة الوطن. وأشاد رئيس مجلس الشورى في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الدكتور قاسم محمد لبوزة وآل لبوزة كفى بمناقب الفقيد وبدوره النضالي في مواجهة المحتل البريطاني باعتباره أحد مناضلي ثورة 14 أكتوبر المجيدة. وقد نوه بدور الفقيد في حل العديد من القضايا المجتمعية وبإسهاماته في تحقيق التنمية بعدد من مديريات محافظة لحج. وعبر العيدروس عن خالص العزاء والمؤاساة لشقيق الفقيد ولأسرته وآل لبوزة وقبيلة القطيبي في مديرية ردفان في محافظة لحج بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنات وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 بينهم أطفال بنيران كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وصعد كيان العدو الصهيوني إجراءاته العسكرية في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات نفذها مغتصبون بحماية قواته، شملت إغلاق مداخل بلدات وقرى وعرقلة حركة المواطنين واحتجاز العمال واعتقال مواطنين إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن طوفان الأقصى يعد محطة مفصلية أحدثت تحولات أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد 3 سنوات من حرب الإبادة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين والدمار الواسع في قطاع غزة. وأكدت الفصائل في الذكرى السنوية 3 لمعركة طوفان الأقصى إن المرحلة تستدعي وقف الحرب، رفض التهجير، حماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات وإعادة الإعمار، إلى جانب معالجة جذور الصراع بما يكفل حقوقه الوطنية. كما أكدت أن 7 أكتوبر كشف إخفاقات كبيرة في منظومة الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية الصهيونية. وحيت فصائل المقاومة الشعوب التي أسندت قطاع غزة، في مقدمتها المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية وإيران، وأكدت أن حماية المشروع الوطني تتطلب إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل يقوم على الشراكة واحترام تعدد مكونات الساحة وحفظ دور جميع القوى والفصائل. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدوان جديد، مشددا على أن الرد المقبل سيكون أكثر سحقا وأوسع نطاقا وأكثر حسما وأسرع. وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل بصورة منتظمة على تحديث قاعدة بيانات لأهدافها، محذرا من أن أي عدوان جديد سيواجه برد قوي. ودعا أكرمي المسؤولين الأمريكيين إلى أخذ معنويات الشعب الإيراني في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار، وإلى معرفة ما يريده الشعب ومدى استعداده. كما حث واشنطن على عدم الثقة العمياء بالصهاينة، معتبرا أن التجربة أثبتت أنهم خدعوا الرئيس الأمريكي وحاولوا دفعه إلى شن هجوم جديد على إيران. وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الشعب الإيراني أصبح أكثر عزيمة، وأن معنويات القوات المسلحة والدوافع الخاصة بها والإرادة الوطنية وثقتها بنفسها تعززت، وشدد على أن الشعب لن يسمح للعدو بتحقيق أهدافه. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: قائد الثورة يكشف عن تحالف سري صهيوني سعودي وتعاون أمريكي ضد الشعب اليمني. قواتنا المسلحة تطرد تحشيدات كيان العدو السعودي التي حاولت التقدم شرق محافظة الجوفة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الطوفان الأقصى يعد محطة مفصلية أحدثت تحولات أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي. الجيش الإيراني مستعد لجميع الخيارات والرد على أي عدوان جديد سيكون أكثر حسما وسرعة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا المسائية لهذه الفترة، الفترة المتابعات. وفيها قائد الثورة يؤكد أن طوفان الأقصى يعد معركة ملحمية عرت الأنظمة العميلة وأثبتت أهمية الجهاد المسلح ضد أعداء الأمة الصهاينة. أهلا وسهلا بالجميع.

0: ملحمة كبرى خاضها الشعب الفلسطيني بقوة وبسالة إباء وإيمانا في مسيرة جهاده المقدسة ضد كيان العدو الصهيوني. إنها ملحمة طوفان الأقصى المباركة التي هزت العدو وكشفته على حقيقته الإجرامية الخبيثة. وفي الذكرى الثالثة لهذه المعركة الجهادية أطلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم في خطاب تاريخي أكد فيه أن طوفان الأقصى ضرب العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم في مقتل مثلت نقلة نوعية للعمل الجهادي الفلسطيني.
1: في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني. كانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنجاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح. وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا، حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية.
0: كما مثل طوفان الأقصى فرصة كبيرة أمام الأمة العربية والإسلامية للتخلص من عدوها اللدود في المنطقة المتمثل بكيان العدو الصهيوني الإرهابي، إلا أنهم تخاذلوا وفوتوا فرصة النجاة والفوز في الدنيا والآخرة بعكس الأعداء طغاة العصر الذين تحركوا بجد في كل المجالات للدفاع عن الكيان اللقيط.
1: فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب، هي أمريكا، أدوات الصهيونية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل، لكانت العملية المباركة عملية طوفان الأقصى قد هيئت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة.
0: في هذه المعركة برز للعالم صمود الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته البطلة في وجه الطغيان الصهيوني الأمريكي الباغي الذي ارتكب أبشع المجازر المروعة بحق أطفال ونساء وشعب فلسطين الحرة بدعم أمريكي ومساندة غربية وتماه أممي فاضح سقط معه شعارات حرية واستقلال الشعوب والإنسانية والقيم الليبرالية التي كان يدعمها يدعيها المجتمع الدولي والمنظومة الغربية.
1: كل أشكال الجرائم ارتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في قطاع غزة وبأسوأ ما يكون، وشاهدها العالم وتم بثها بالفيديو المباشر، يعني القنوات تبث والصحفيون وسائل الإعلام تنقل وتنشر وبشكل رهيب جدا. العدو الإسرائيلي يجاهر أيضا بالقول وبالفعل بمدى عدوانيته، إصراره على الإبادة، التعمد بلا شك لتلك الجرائم الفظيعة جدا، فسعى للإبادة بكل أشكالها وبوحشية صدمت منها شعوب العالم، حتى في غير العالم الإسلامي وبأكثر من بعض البلدان العربية والبلدان التي ينتمي أهلها للإسلام. يعني بعض الشعوب بالضمير الإنساني كانت صدمتها أكبر، وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني بالمظاهرات بالمواقف المعلنة بالتنديد بتلك الجرائم كان لها صوت في وقت لم يكن لبعض البلدان العربية لا صوت ولا قول ولا فعل ولا أي شيء. كانت في حالة ركود وجمود تام بسبب أنظمتها ومواقف أنظمتها. وكان من أهم ما تجلى ولا يزال إلى الآن هو السقوط التام والتعري الكامل للمنظومة الغربية المرتبطة بالصهيونية في شعاراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعناوين الإنسانية والأخلاقية وحتى ما يسمى بالقيم الليبرالية، كلها انكشفت وتعرت وتجلت الحقائق لكل الناس في كل العالم. هذا التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا في مستوى النظرة العامة العالمية درجة عامة يعني، وفي عالمنا الإسلامي لكثير من النخب لكثير من الشباب للجيل هذا بكله، لكي تكون نظرته إلى الغرب نظرة واقعية، لا يكون مخدوعا بتلك الشعارات والعناوين الزائفة التي توظف فقط لاختراق شعوبنا بالحرب الناعمة ولتجميل الصورة للغرب بغير الواقع بغير الحقيقة.
0: وأكد السيد القائد أن الطوفان الأقصى نتج عنه فرز مهم على مستوى الوطن العربي والإسلامي وفضح الأنظمة التي تسعى إلى خدمة كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم على حساب شعوب الأمة الإسلامية ومقدساتها كالعدو السعودي المصنوع بريطانيا.
1: فالفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية هو مهم جدا لأنه ضمن السنة الإلهية وتجاه قضية واضحة ثابتة والحق فيها واضح في أوساط الأمة جميعا، أي مسألة لا لبس فيها أبدا. ثم هي معيار مهم، معيار حتى على المستوى الإنساني، القيم الإنسانية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، الضمير الإنساني الذي حرك شعوبا في أقصى الأرض بعيدة عن عالمنا الإسلامي ولا تنتمي للإسلام لكن بقي لها في الحد الأدنى ضميرها الإنساني، حركها في إطار موقف واضح وجلي وصريح مندد بالإجرام الصهيوني متعاطف مع الشعب الفلسطيني. في المقابل حالة الفرز في واقع أمتنا الإسلامية ظهرت فيها دول من أكبر الدول في العالم الإسلامي، والبعض منها ممن يتظاهر بأنه في المقام الأول في مستوى التمثيل لهذه الأمة في الانتماء الإيماني والديني، وأنه من يتحرك وهو يحمل هذا الشرف هذا العنوان باعتبار المقدسات الإسلامية، ولا سيما النظام السعودي. النظام السعودي هو يحاول أن يقدم نفسه في العالم الإسلامي بأنه الأولى بأن يكون له هذه الرمزية الإسلامية في العالم الإسلامي باعتباره مسيطرا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة.
0: نظام قرن الشيطان النجدي قام بعمل منظم في كافة المجالات خلال طوفان الأقصى، وذلك لخدمة كيان العدو الصهيوني وإنقاذه من الضربات الكبيرة التي كانت توجه إليه من داخل غزة ومن محور الجهاد والمقاومة في الوقت الذي تجاهل الموتى الذي كان يحصد أرواح أطفال وأهل غزة جوعا بفعل الحصار الصهيوني الأمريكي المجرم.
1: المملكة العربية السعودية مملكة قرن الشيطان النظام النجدي قارون العصر قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. وقدم أشكال أخرى من الدعم نذكر بعضها عندما نتطرق للموقف اليمني. فعلى مستوى الفعل والموقف كانوا يدعمون العدو الإسرائيلي، والذي قدموه فقط وفقط وفقط للشعب الفلسطيني هو بيانات كتبوها في أوراق طبعت لهم وقرأت في قمم من دون أي مواقف عملية، من دون أي مواقف عملية. وماذا يمكن أن يستفيد الشعب الفلسطيني من مستوى هذا الأداء؟ أن تقتصر المسألة على إصدار بيانات وقراءتها في ندوات وقمم ثم تكون مجردة من أي موقف حتى بأبسط مستوى الذي هو المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ونحو ذلك، بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان عربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني خطوة عملية، كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حظر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة العدو الصهيوني. أشياء كثيرة، بقيت توصيف للمجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين، وبقيت أبواقه الإعلامية كلها تشوههم وتحملهم مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي من إجرام، وتحرض عليهم وتسيء إليهم، في نفس الوقت تبرر العدو الإسرائيلي كل الإجرام، تبسط ما يفعله إلى آخره، مثل أداء القنوات الصهيونية إلى حد كبير.
0: وعن الدعايات التي تروج لها بعض الأنظمة العربية مدعية أن ما حدث من مجازر وقتل وتدمير في غزة من قبل العدو الصهيوني المجرم ما هو إلا ردة فعل على طوفان الأقصى، أكد السيد أن هذه الدعايات باطلة، وما يحدث في الضفة الغربية من جرائم يرتكبها العدو الصهيوني ومغتصبيه لخير دليل على مشروعه القائم على الاحتلال.
1: حتى ما يحدث في الضفة الغربية هو الشاهد على حقيقة الموقف الصهيوني، أنه كما كان منذ البداية بهدف الاحتلال والسيطرة والاغتصاب والمصادرة لكل الحقوق والتهجير للشعب الفلسطيني. هذه حقيقة الموقف الصهيوني فيما يتعلق بفلسطين، بلبنان، بالمنطقة. المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وإبادة وسيطرة واغتصاب واستحواذ وهيمنة على المنطقة بشكل عام، واحتلال لرقعة جغرافية واسعة من هذه المنطقة، وهو مخطط مكشوف ليس سريا، معلن، يتحدثون عنه رسميا. تحدث حتى المجرم نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، ولهذا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يحاول أن يحول المسألة بكلها إلى أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هو رد فعل تجاه المقاومة، ثم يتجهون بحملات الدعاية المشوهة للمقاومة في فلسطين، في لبنان، التوجه الجهادي بشكل عام في الموقف من العدو الصهيوني على مستوى المنطقة. أي بلد، أي شعب، أي مكون من أبناء الأمة يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني وطغيانه وإجرامه وأهدافه الشيطانية ومخططه الصهيوني، تتجه تلك الزمرة التي لها توجه موالي لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا، ولكن تريد أن تقدم نفسها هي الممثلة لهذه الأمة لمعاداته، أشد العداء، أشد العداء، وللتحرك ضده على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، عسكريا، استخباراتيا، بكل أشكال التوجه.
0: وفي هذه المعركة الفاصلة والحقة كان للشعب اليمني موقفا مشرفا تفرد به على شعوب العالم، حيث عمل على دعمه ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ونصرته ضد الإجرام الصهيوني الأمريكي بكل الطرق والوسائل المتاحة، بدءا بالتضامن الشعبي، مرورا بالإسناد العسكري، وصولا إلى بذل القادة وأبناء الوطن شهداء في سبيل الله، ودفاعا عن القضية الفلسطينية المركزية.
1: في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا، على المستوى العسكري المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله، بفضل الله، ليس تمننا وإنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. عمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة، معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. الأنشطة، الفعاليات المتنوعة وحركة التعبئة العامة في أوساط الشعب كانت بشكل غير مسبوق. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار تقريبا. كل الموقف كان على أعلى مستوى يستطيعه شعبنا. يعني هذا المقام نحن نستذكر هذا الأداء العظيم، هذا التفاني الكبير في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الفاعلية العالية في الموقف. شعبنا بقي ثابتا مستمرا على هذا الموقف، وبهذا المستوى من العطاء قدم القادة وقدم من كل أبناء الشعب، قدم في الميدان من مجاهديه أثناء تنفيذ العمليات وفي غير ذلك في إطار التحرك والعمل والتخطيط، وقدم من كل أبنائه الشهداء في إطار الموقف الثابت والجاد والصادق. صعودي استمر في استهداف بلدنا ما بعد مرحلة خفض التصعيد. كان في ظل مرحلة خفض التصعيد كان السعودي قد عمل على تشديد الحصار وأضاف المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة. في الأخير عمل على أن يتحول واقع شعبنا وكأنه في سجن، سجن كبير يمنع عنه دخول الغذاء إلا بترخيص سعودي وإذن سعودي ووفق إجراءات تعسفية طويلة تحتاج إلى أوقات وإجراءات وغرامات وإشكالات كبيرة.
0: كما أشار قائد الثورة أن على الشعب التركي والباكستاني والعربي بشكل عام أن العدو السعودي هو ألد الخصام، وهو من يعادي الشعوب العربية والإسلامية خدمة لكيان العدو الصهيوني المجرم.
1: أنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا، وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره. أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم.

0: بداية العام 2015. عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي، وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم، تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا. هي في سياق الموقف القطري، ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عن هو ألد الخصام.
1: وعن انتصارات تايز الحالمة، أثنى السيد القائد على موقف أبناء تايز الجهادي الشريف ضد العدوان السعودي وتحشيداته الإجرامية، مبينا أن موقف أبناء تايز ينم عن أصالتهم وانتمائهم الصادق للوطن العزيز.
0: في نهاية هذه الكلمة أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعود الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: هذا ودعا قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته اليوم الشعب اليمني إلى مواصلة الصمود ضد العدو السعودي الذي انكشف وانكشفت إجرامه وفضحت أهدافه الشيطانية في بلدنا.
0: أيضا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.

وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي استمعتم فيها قائد الثورة يؤكد أن طوفان الأقصى يعد معركة ملحمية عرت الأنظمة العميلة وأثبتت أهمية الجهاد المسلح ضد أعداء الأمة الصهاينة. إذن لكم التحايا من الإعداد بسام عبد الله النجار، الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، وتصبحون على خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أعوام طويلة من العربدة والدموية والنزعة التدميرية الحاقدة الغادرة، ها هو العالم يرى هذا المآل المخزي للعدوان السعودي المرعي أمريكيا وصهيونيا واستكباريا على مستوى العالم والإقليم. ها هو العالم يرى عدوانا مفلسا متخبطا لا يدري إلى أين يذهب، وقد خلت جعبته من كل أسلحته الشيطانية ومن كل الإمكانات التي لطالما بها سفك الدماء وضلل وكذب، ولطالما استطاع أن يحصل على كل ما يظنه موصلا إلى أهدافه وغاياته الشيطانية الخبيثة، وهي غايات وظيفية منحطة ووضيعة تخدم الشيطان في أجنداته التي تنشر الدماء والفتن وأشكال العدوان والإبادات في طول العالم وعرضه. هذا هو العدوان السعودي الذي لم يتبقى من أسلحته الشيطانية سوى سلاح الدموية والإجرام واستهداف المدنيين في بيوتهم وأسواقهم وفي طرقاتهم، وسلاح آخر هو سلاح التضليل والكذب والافتراء والبهتان. هذا هو ما صفي في جعبة عدوان بني سعود المتواصل على الشعب اليمني منذ 12 عاما، ويشهد تصعيدا دمويا تدميريا متخبطا ومجوفا وعدميا، ولا يحقق للمعتدين أي غاية، بل إنه يرتد عليهم وبالا وخزيا وعارا وخسارات وإفلاسات متتالية. اليوم هذه هي صورة العدوان، والتي مع الأسف الشديد لا تعني شيئا للقائمين عليه، سواء داعميه في الغرب الصهيوني وعلى رأسهم أمريكا، أو المتواطئون معه في الإقليم وأدواته في الداخل من قوى النفاق والخيانة والعمالة. ها هو عدوانهم يصل إلى ذروة سقوطه وارتباكه وتخبطه وإفلاسه، ويتنقل بين الخيارات التي لا طائل منها للمعتدين ولأجندتهم الشيطانية ومشروعهم مشروع الخراب والتدمير لهذه الأمة لصالح العدو الصهيوني ورعاته في الغرب المستكبر العنصري المهيمن. ها هو العدو السعودي يحاول البحث عن منقذ له من المنحدر الذي وصل إليه في عدوانه، ويستجدي التحالفات والمتحالفين من هنا وهناك، مبددا لأموال الأمة وعائدات النفط الذي وسخه بجرائمه وعدوانه، لكي يحصل على المرتزقة من كل الأرجاء التي يمكن أن يصل إليها شيء من الجدوى في آماله وتطلعاته. ها هو يستجدي الحلفاء والأدوات في الإقليم وفي المستويات الأوسع، ويحاول أن يضفي على هذا الارتباك وهذا الإفلاس العناوين البراقة، جريا على عادته ونسجا على منواله في التضليل والكذب واستغفال العقول، وجر هذه العقول على مستوى شعوب الأمة إلى مربعات المفاهيم الخاطئة والاستنتاجات والقناعات التي لا يصب أي منها في صالح هذه الأمة التي تعاني من استهداف المعتدين لها وقوى الهيمنة والطغيان في هذا العالم، والذين يجدون في هذه الأنظمة على شاكلة النظام السعودي العميل خير ممهد لسبلهم الشيطانية نحو النيل من هذه الأمة في حقوقها ومقدراتها ومقدساتها. هذه الأحلاف التي يضفي عليها العدو ومن يديرون عجلة عدوانه ويوجهونها ويستفيدون منها، يحاولون حتى إطفاء الأبعاد الدينية والشعارات والعناوين والمضامين التي هي في منتهى أمرها جوفاء خالية من أي معنى إيجابي أو مفيد لهذه الأمة، ويتلطون بالمقدسات ليس فقط في تضليلهم الذي يستهدفون به الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة، وإنما في تغطية مسارهم المخزي وفي تغطية مسالكهم العدوانية، كشأنهم في تكوين هذه التحالفات كما سمي بحلف مكة الثلاثي، وهو حلف غاية أمره في واقعه وحقيقته خادم لأجندة الأعداء العليا والتي تستهدف هذه الأمة، وأول المستهدفين بها هي الشعوب الحرة، وهم الشرفاء والأحرار المقاومون في محور الجهاد والمقاومة. حلف مكة هكذا سمي من أجل أن يمرروا مآربه المشبوهة والتي لم تعد خافية على الشعوب، ونرى النخب المثقفة والمسيسة والمفكرة في تركيا وفي باكستان على سبيل المثال، وهي عينة للوعي السائد اليوم في هذه الأمة. نرى تلك النخب وهي توجه سهام الانتقاد وتعري ما يذهب إليه هؤلاء طمعا في المال السعودي وفي المصالح التي يلوح بها لعبدة المال وعشاق المصالح الأنانية الضيقة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأنه على أساس أنك تستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتب وهو معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الجهاد نعمة عظيمة يدفع الإنسان به ظلم الظالمين وجبروت الجبابرة. الجهاد في سبيل الله الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الأرض وكرامة الإنسان، وأكبر شاهد على نعمة الجهاد وما نعيشه اليوم من عز ونصر ومساندة للمستضعفين الذين تخلى عنهم جميع إخوانهم من العرب والمسلمين، وقام الشعب اليمني بواجبه الإيماني ومساندتهم بكل ما تعنيه الكلمة، وسار هذا الشعب خلف قائده في طريق الجهاد والاستشهاد، ضحى من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الوطن خفاقة وطرد كل المجرمين من أرض اليمن الكبير وتطهيره من العملاء والخونة والمرتزقة. فسلام ربي على كل من سقى تراب اليمن بدمه الطاهر.

كانت أخلاق شهيد حلقتنا كنسمة عليل لا تترك إلا الراحة والسكينة، أخلاق لا يأتي بها إلا من رشح من الله لنيل الشهادة الكبرى. الشهادة ذلك الوسام العظيم الذي تقلد به فكان سيفا من سيوف الله وفارسا من فرسان اليمن لا يشق له غبار. ولأننا نتصفح سيرة شهيدنا العطرة فلن نستطيع أن نقف عند كل صفاته وأخلاقه الكريمة، وإنما نمر مرور الكرام على حياة أعظم الرجال من تركوا في نفوس من عرفوهم حبا وأثرا وبصمة مزهوة بالعطر والمسك.

التحق الشهيد البطل عمرو دهشوش في مبتدأ ربيع عمره حاملاً على عاتقه شرف الجهاد والدفاع عن وطنه، تاركاً الدنيا بما فيها، منغمس في عالم الجهاد، إعلاء لكلمة الله، رافعاً لواء العزة، مدافعاً عن مظلومة بلده وكرامته، وعرضه ببطولة وشهامة وشجاعة ورجولة منقطعة النظير، حراً أبياً لا يخاف في الله لومة لائم، كان كل همه إرضاء الله والعمل لكل الصالحات لنيل رضاه، وقد نال المنى، وحين رضي الرحمن دعي إلى الجنان عبر سك الشهادة العظيم، بعد حياة حفلة ببطولة منقطعة النظير، فكان له مع جبهة العزة تاريخ من العظمة والخلود، فولد بعظيم صنعه وكبير تضحياته وإيمانه الكبير بمظلومية وطنه.

الشهداء عالم من المسك وذاكرة من العطر وصحب من الجمال وجنة من الجنان وباب به أمان وحب لا يخون بل يصان.

الشهداء هم شمس اليمن، وتضحياتهم هي مهرها، ودماؤهم هي شبابها ومجدها الساطع في سماء العزة. الشهداء هم عزنا الأبدي والحياة الكريمة، وهم نور القادم المنتظر وفجرنا الغافي ونجوم الحرية التي زينت سماء التاريخ، فكانت سفرا ونهجا وطريقا وعبقا وتضحية تجلت في انتصارنا للحق. فنحن المدد والسند والعون لكل مظلوم، ولنا رجال عظماء استمدوا قوتهم من الله ومن دينه الحنيف، فكانت المعجزات في زمن ألا معجزات طهر ونقاء وبقاء كريم عظيم يليق بعظمة اليمن الكبير، الكبير بتاريخه ومجده وألقه وشعبه.

استشهد الشهيد البطل عمرو دهشوش وبشهادته عاش فصلا جديدا للحياة، ورسم ببطولته عنوانا جديدا للبطولة والإباء. شهدون البطل أيها الشامخ، شموخ عيبان ونقوم ممران، أيها الشامخ وصولا إلى أصولنا التاريخية وإلى أعلى قمة في المجد والخلود وفي سماء البطولة والفداء. أيها البطل، أيها العظيم، غنتك المشاعر وغنتك كل القصائد وتشرفت بذكر عظيم مناقبك في ملحمة البطولة الكبرى. تجلت تلك العظمة الملونة بجسارة الجهاد وسطوة الرجولة والبطولة والنبل والنخوة والسخاء والبذل والعطاء وفدائية المنازلة وشرف المواجهة وقواعد

مستمعينا الكرام، تعجز الكلمات وتئن الحروف في الحديث عن العظماء الشرفاء الأنقياء والأتقياء، من كانوا شموسا تضيء الوطن الطريق. فسلام ربي على الشهيد البطل عمرو خالد علي دهشوش.

في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية الذين قضوا نحبهم وهم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل عمرو خالد علي دهشوش في مراحل حياته العطرة.

0: الشهيد عمرو خالد علي دهشوش من محافظة حجة مديرية الجميمة. كان أخي طيب القلب محبا للخير هادئ الطبع قريبا من الجميع، وكان دائما حاضرا عندما يحتاجه أحد. أحبه الصغير قبل الكبير، وكان له في قلوب من عرفوها مكانا لا يشبهه مكان، فقد كان من أولئك الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى كثير من الكلام حتى يحبهم الناس. يكفيك إن جلست إلى جواره تشعر بصدقه وطيبة روحه. ومنذ طفولته كان يحمل قلبا جميلا وروحا محبة لمن حوله. كان قريبا من أهله، يحب أن يكون إلى جوار من يحبهم، وكانت فيه منذ صغره روح المحبة والمساعدة، فكان يرى حاجة الآخرين وكأنها حاجته. وكان لأخي شغف خاص بالأشياء التي تحتاج إلى عقل ويد تعملان معا، أحب الكهرباء والإلكترونيات، وكان يستمتع بصناعة الأشياء وإصلاحها. يصنع المصابيح بيده ويحاول إصلاح الأعمال الكهربائية داخل المنزل. كان يحمل منذ طفولته حلما كبيرا، كان يريد أن يلتحق بجامعة الهندسة بعد إنهائه لامتحانات الثانوية وبعد حصوله على نسبة الامتياز، وكأن تلك النتيجة كانت شهادة على اجتهاده وعلى مستقبل كان ينتظره. ولكن أخي لم يكن لديه حلم واحد، فقد كان له حلم آخر وبطريقة أخرى، إنه طريق الجهاد والاستشهاد، وقد حقق ما تمناه ونال الشهادة. ومنذ بداية العدوان كان التحاقه بالميدان، وكان أول نزول له إلى جبهات الإباء في عام 2014-2015 وهو ما زال في الصف الثالث الثانوي. بدأ بالحثيرة ثم إلى عسير، ومن ثم جاهد في مجال المدد للمجاهدين، وبعد عامين من ذلك التاريخ انتقل إلى جبهة ميدي، وهناك أخذ دور المثقف والخطيب لما كان يمتلكه من بلاغة في الكلام وفصاحة في اللسان وقدرة على التأثير في من حوله. وكان أخي كلما عاد إلى منزله بين وقت وآخر يأخذنا إلى جواره ويحدثنا ويثقفنا ويوعينا بأهمية الجهاد، ويحكي لنا عن الأدوار البطولية التي قام بها زملائه الشهداء وعن قوة الله في التمكين لهم. وكان إذا بدأ الحديث عن تلك المواقف يتغير كل شيء. وفي 5 إبريل 2017 جاء اليوم الذي وصل فيه خبر استشهاده. وصل الخبر في وقت متأخر من الليل، وكانت أمي في تلك الفترة لا يراودها النوم، كانت تنتظر لساعات متأخرة أمام باب المنزل في الظلمة، تاركة المجال للتفكير في ابنها الذي انقطعت عنها أخباره منذ فترة. وقبل ذلك كانت تلح على أبي وإخوته أن يتواصلوا معه، وكانت تشعر بقلق شديد عليه، وكانت هواتفهم وهواتف المشرفين مغلقة، فكان أبي وإخواني يطمئنانها ويقولان لها إنه بخير ولا داعي للقلق، لكنها لم تستطيع أن تصدق ذلك. كان قلبها يشعر بشيء لم تستطيع الكلمات أن تفسر. وعندما وصل خبر الاستشهاد لم تبكي أمي ولم تصرخ ولم تنهر، وإنما قالت الحمد لله كنت أعلم بذلك، وكأن قلب الأم كان قد عرف الخبر قبل أن يصل إليها. لم نعرف حتى اليوم السبب الحقيقي لاستشهاده ولا كيف كانت لحظاته الأخيرة، فقد سجل ضمن المفقودين وبقيت الحقيقة غائبة عنا. وقيل أن الليلة التي سبقت استشهاده شهدت مناوشات مع العدو، وأن أحد زملائه جرح فأخذه أخي لمحاولة إسعافه بين أصوات الرصاص والغارات، وأدخله مع أحد زملائه إلى المستشفى، ثم عاد مرة أخرى ليغطي مكان زميله الجريح الذي ارتقى شهيدا فيما بعد. ثم توغل أخي مع مجموعة من زملائه بين العدو، وبعد ذلك لم نعرف ماذا حدث لهم، ولكننا ما زلنا نسأل كل من كان بنفس الجبهة. وفي الأخير وصلنا خبر أن هناك أحد الأسرى تم الإفراج عنه، قد فك أسرى. فذهب أبي ليسأله عن أخي فقال إنه كان نائما، أي هذا الأسير. ثم سمع صوت أخي وهو يصرخ ويهتف الله أكبر. أما عمرو فلم نعرف بعد ذلك ماذا حدث له، وحتى اليوم لا نعرف السبب الحقيقي وراء استشهاده، ولم يدفن جسده الطاهر ولم نره منذ ذلك اليوم. لكن غياب الجسد لم يستطع أن يمحو حضوره من قلوبنا، فهو وإن غاب عن أعيننا ما زال حاضرا في كل تفاصيل حياتنا.
1: وفي الختام رسالة:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أنا اسمي عمرو خالد علي علي حسن دهشوش من محافظة حجة من مديرية الجميلة منزلة قاهر أبو علي. نحمد الله تعالى بنفسه مننا علينا بالتحاق بركب المسيرة القرآنية والتحاق بأوليائه الصالحين. وإن نحن نقول لمن يعرفنا والأصدقاءنا والإخواننا وجميع جيراننا بالتحاق بركب هذه المسيرة القرآنية، لأنه تعتبر نهج الولاية ونهج تجديد الولاء لأسيادنا الإمام الحسن والحسين رضوان الله عليهم، وأن نكون نجدد الولاء لسيدي عبد الملك والدين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس الإسلام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كما أنت يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرئ والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دربات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. في مسيرة النضال الثوري ضد كيان الاحتلال الصهيوني، كان صوت إذاعة صنعاء حاضراً ومواكباً للأحداث الفلسطينية والعربية بشكل عام، من خلال الأخبار والبرامج السياسية والتحليلات، ومن خلال التغطية المستمرة لمجريات الأحداث وفي أصعب المراحل وأقساها مرارة على الأمة العربية.
7: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
8: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
9: صباح السبت 7 أكتوبر 2023 كتبت غزة بمقاوميها وشهدائها وشعبها حكاية فجر لتاريخ جديد وملحمة أسطورية قال فيها المقاوم الفلسطيني كلمته.
10: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
6: أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى التي أسقطت أوهام الانهزام وخرافة الخنوع والاستسلام، ولقنت كيان الاحتلال الإسرائيلي ضربة قوية ولطمة قاسية أحرقت قلب المحتل وكبدته خسائر فادحة.
11: يا جماهير شعبنا وأمتنا، يا أحرار العالم، اليوم يتفجر غضب الأقصى، غضب شعبنا، غضب أمتنا، غضب أحرار العالم. مجاهدون الأبرار، هذا يومكم لتفهموا هذا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا التنس عن أرضكم ومقدساتكم. قاتلوا، والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
9: لم يكن صباح 7 أكتوبر صباحا عاديا في عيون الفلسطينيين والعالم بأسره، كما لم ولن تكون صورة إسرائيل الدولة المجرمة بعد هذا اليوم هي نفسها في عيون أصدقائها وأعدائها.
12: هكذا تسللوا، وصلوا إلى حيث لم يتوقع أكبر المتفائلين بالفلسطينيين وأشد المتشائمين بالإسرائيليين. ضربوا بكل قوة وبالمزدوجة، فالصواريخ دوت فوق رؤوس الإسرائيليين في جنوب ووسط الدولة العبرية، والمقاتلون فاجأوهم في عقر المستوطنات، فقتلوا وأسروا واختنموا، وتركوا إسرائيل في صدمة تحاول أن تفهم ما الذي حدث للتو هل حقا كان الفلسطينيون هنا فوق رؤوسنا؟ هل حقا اقتادوا منا الأسرى وقتلوا منا الجنود وضربونا بمقتل؟ وإن كانت الإجابة قد سبقت بالسيف العذب عبر بيان أطلقت فيه الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
6: فار التنور وزلزلت الأرض في سبت السابع.

0: تتضارب الأنباء حولها مع تواتر أخبار عن سقوط شخصيات إسرائيلية رفيعة، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعار النجف. وأمام ما اعتقد الإسرائيليون أنها صواريخ هي نهاية المطاف كما العادة، انطلقت صفارات الإنذار شمالا حتى تل أبيب لتحذر الإسرائيليين من الموت القادم من السماء، بينما كان الموت والرعب الحقيقي قادم يزحف على الأرض عبر تسلل أعداد كبيرة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنات حول غزة، وهذا بالطبع ما لم تحسب له إسرائيل أي حساب.
1: سقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وداست أقدام المقاومين على هيبته وترسانته العسكرية، فانهارت القبة الحديدية أمام صواريخ المقاومة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء الكيان بهذا اليوم الذي اعتبره رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يوما أسودا في تاريخ الشعب اليهودي.
0: وربما هو ما جعل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يقول إن بلاده تعيش ساعات صعبة منذ أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، بحيث كانت الموجة الأولى 5000 صاروخ أطلقت في 20 دقيقة واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية بالدولة العبرية بهدف وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحسب البيان الفلسطيني. فيما طالبت إسرائيل سكان إسرائيل بالبقاء في منازلهم لأن القادم يبدو أكبر بكثير، إذ إن أعلن إسرائيل حالة التأهب للحرب لأول مرة منذ سنوات مع إعلان التعبئة الاحتياطية واسعة النطاق وحالة الطوارئ لها دلائل لا تخطئها عين وتسمع كل أذن من خلالها طبول حرب مدوية، وهو ما لم يخفه وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أخبر الجبهة الداخلية بالدولة العبرية بأن استعدوا لقتال طويل الأمد مع الفلسطينيين لن ينتهي كما انتهت حروب قبله. فالأمر اليوم جلل، وبنادق الفلسطينيين وصلت فوق رؤوس الإسرائيليين.
2: الشباب سرايا القدس المدمرة.
3: انفجر الطوفان وانهار الجدار والتحصينات التي أنشأتها دولة الاحتلال لحماية نفسها أمام العشرات فقط من المقاومين الذين اقتحموا مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وسيطروا على مناطق عدة فيها، كما انهارت العجرفة الصهيونية. وعبر عن ذلك كله الكاتب الصهيوني يؤاف ليمور بقوله:
1: إسرائيل تجثو على ركبتيها في واحدة من أصعب الأوقات في تاريخها، والأمريكيون يرسلون لنا حاملة طائرات في حالة من الذعر على مستقبلنا. إنه أمر لا يصدق.
3: ابتلع اليهود مرارة الهزيمة والذل والمهانة وتجرع الويل مع دوي أصوات صافرات الإنذار وسماع أصوات الانفجارات في كل مكان في الكيان المحتل.
0: بينما كان المستوطنون الإسرائيليون يفرون ويركضون في كل مكان على غير هدى ويتدافعون في الأحياء والشوارع وحتى في الأحراش والحقول وكأنه يوم الحشر.
1: اعترفت الصحافة الإسرائيلية بأن ما حدث هو فشل ذريع على كافة المستويات العسكرية والاستخبارية والسياسية، وفشل غير مسبوق لا يمكن وصفه أو شرحه، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت.
3: كلف الجدار الأمني حول غزة مليارات الدولارات، وتحت الأرض وفوقها توجد أجهزة استشعار وأحدث تكنولوجيا المراقبة. كل ذلك انهار وكأنه جدار من ورق. يا للعار الذي لحق بجيش إسرائيل. قفز مقاتلو حماس فوق الجدار وعادوا إلى غزة مع عشرات الرهائن وتجولوا في قاعدة مدرعات وكأنها

0: تابعة لهم.
1: ولم تتوقف المفاجآت هنا، بل بما عاد به مقاتلو الفصائل الفلسطينية من غنائم، فلم يكتفوا بإعطاب آليات عسكرية أو الاشتباك مع جنود إسرائيليين، بل عادوا مع أسرى ومدرعة اغتنموها من الإسرائيليين. إذ لم تستفق إسرائيل من الصدمة إلا وكان الفلسطينيون ينشرون صورا تظهر أسرى عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة. كما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورا لعملياتها الخاصة والمباغتة داخل المستوطنات ولمقاتلين وهم يقودون دراجات نارية لاجتياز سياج حدودي، إضافة إلى عملية اقتحام قوة النخبة القسامية ثكنة عسكرية إسرائيلية لتثبت أنها استطاعت قتل عدد من الإسرائيليين وخوض اشتباكات بداخلها. وبالصور أيضا أثبتت الفصائل الفلسطينية أسرى 4 جنود إسرائيليين جاثين على الأرض وبجانبهم مقاتلون من الفصائل. فكان رد الفعل الإسرائيلي الأول على كل هذا البداية من تفعيل إنذارات متتالية في تل أبيب الكبرى ومختلف المدن وإعلان حالة تأهب الحرب لمواجهة طوفان الأقصى.
2: الشباب سرايا القدس المظفرة.
3: إعلام العدو الصهيوني غرق مع طوفان الأقصى في تحليلاته المتناقضة للمشهد القاتل بكل المقاييس ولحالة الهلع والصدمة التي عاشها الشارع الصهيوني وقياداته المتناحرة مع تزايد أعداد الأسرى والقتلى والغرق في سيل من الأكاذيب التي حاولت تلميع صورة الجيش المنهزم.
0: تخبطات الإعلام الصهيونية تتزايد بشكل هائل وفاضح حين يتعلق الأمر بالجبهة مع لبنان، وأصبح التباكي والخوف من صواريخ حزب الله أخبارا ساخرة بامتياز.
3: مشاهد البكاء والتباكي الغربي والدولي على هزيمة الكيان الصهيوني كشفت عنها هستيريا التصريحات الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول الشر العالمي التي انفجرت بكل وقاحة وانحطاط في تصريحات شيطانية عبرت عن قلقها وخوفها.
0: عندما يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن هناك إسرائيل فإننا سنخلق دولة إسرائيل، وعندما تقول وزيرة خارجية ألمانيا نحن كلنا يهود، وعندما يصرح وزير خارجية الولايات المتحدة بأنه جاء إلى تل أبيب كيهودي وليس كوزير خارجية، ويصف العمليات الفلسطينية بأنها بربرية وإرهابية ويجب القضاء على حماس كما تم القضاء على داعش، فكل هذه التصريحات وغيرها الفارغة والتي تعكس الوجه القبيح لدول الشر والطغيان العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعد إعلانا صريحا بأن هذه الدول هي شريك مع العدو الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام.
3: لم تخفي أمريكا قلقها ومخاوفها من انهيار الكيان الصهيوني بعد هزيمته في 7 أكتوبر، بل سارعت إلى إعلان دعمها المطلق للكيان الإسرائيلي وفتحت مخازن السلاح وحركت السفن والطائرات وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب أبشع المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
4: التحريك الأمريكي لحاملة الطائرات جيرال فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط أثار تساؤلات مهمة حول الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة وتأثيره على إسرائيل والمنطقة بشكل عام. هذا التحريك قد أعطى انطباعا بأن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي للدفاع عن نفسها، ما يزلزل صورتها كقوة عسكرية في المنطقة ويشير إلى عدم قدرتها على مواجهة التحديات بشكل مستقل. بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عملية طوفان الأقصى حطمت أوهام بايدن المتمثلة في شرق أوسط هادئ، فقد أجبر هجوم الفصائل الفلسطينية إسرائيل على إعلان حالة الحرب للمرة الأولى منذ 50 عاما. ففي واشنطن يواجه البيت الأبيض أزمة لم يكن يتوقعها، فمنذ تولي بايدن منصبه حاولت إدارته أن تنأى بنفسها عن الصراعات الشائكة في الشرق الأوسط، وانصرفت إلى مواجهة ما تراه تحديا لهيمنتها على النظام العالمي، وهو الصعود الصاروخي من جانب الصين وقيادة الرد الغربي على روسيا في الحرب الأوكرانية. فما فعلته الفصائل الفلسطينية أدهش إسرائيل وأمريكا حقا، وقلب عليهم الطاولة.
0: التدخل العسكري الأمريكي في الحرب على غزة ودعم إسرائيل المطلق من قبل الإدارة الأمريكية ودول الشر الغربية الأخرى ليس سوى فصل جديد من فصول الإجرام والإرهاب لقوى الطغيان العالمية لتحقيق أهدافهم العنصرية المتوحشة التي لا تتحقق إلا بالقتل والإجرام والإبادة والهيمنة.
4: صدمة، فشل، كابوس. 7 أكتوبر 2023، تاريخ سيبقى عارا على إسرائيل. كارثة مهينة أرعبت بلدا بأكمله. طوفان الأقصى فضح مدى هشاشة جيش إسرائيل، أحد أكبر الجيوش تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
3: عقارب الساعات في تل أبيب وواشنطن ومراكزهم العسكرية والاستراتيجية ستتوقف أمام مشاهد الحجمة الحماسية القسامية، وأمام عملية طوفان الأقصى التي مثلت الهجوم الأكثر إذلالا وهزيمة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب.
4: فلا يزال الخبراء يتداولون في دهشة وارتباك عمق الفشل الاستخباراتي لجهاز الأمن الإسرائيلي الذي يمتلك أعتى أدوات المراقبة في العالم، من مسيرات في السماء إلى أجهزة استشعار تكتشف الأنفاق تحت الأرض وتتجسس على قطاع غزة.
0: مشاهد الدراجات النارية والدراجات البخارية الطائرة وأبطالها من المقاومة الفلسطينية وهم يقتحمون جدار الكيان الصهيوني ويدمرونه.
3: مشاهد تصوير عملية أسر الجنود وسحبهم من على دبابات المركافة الإسرائيلية وهروب المستوطنين اليهود ورعبهم واختبائهم.
0: مشاهد البكاء والتباكي في وسائل إعلام العدو والإعلام الغربي ستستمر مع دوي صافرات الإنذار في كافة المستوطنات والأراضي المحتلة، وحتما لا محالة سيغرق الكيان الصهيوني في المصائب والكوارث وفي صواريخ المقاومة الباسلة.
5: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.
3: من الإرشيف،
0: وإذا الدهور تصفحت تاريخها فاليوم أروع ما يرى المتصفحين.
3: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
3: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن عملية طوفان الأقصى مثلت أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني وأكبر عملية جهادية له هزت كيان العدو الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة. وقال السيد القائد في كلمته اليوم بذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى وآخر المستجدات: عندما نأتي إلى تقييم عملية طوفان الأقصى نجدها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله وأكبر عملية جهادية للشعب الفلسطيني، وكانت عملية ناجحة وهزت كان العدو الإسرائيلي هزة غير مسبوقة. وتطرق إلى الدور الذي يقوم به علي التلبيس من جانب النظام السعودي وهو لخدمة أعداء الأمة، مشددا على ضرورة أن تفتش الأمة وتبحث عن الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح السيد القائد أن العدو السعودي يسعى بعدوانه على اليمن لتنفيذ الأهداف الأمريكية والصهيونية، وأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية. وتابعا: لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لاعطل أمريكان وإسرائيل وبريطانيا أي شيء يريدونه، مؤكدا أن اليمن هو في هذا السياق، مؤكدا أن هذا النظام يريد أن يدخل في التآمر على قدسية مكة والمدينة المنورة بالشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي. وجدد السيد القائد التأكيد على أن العدو السعودي مجرم وقاتل للأطفال، وهذه الحقائق يجب أن تعيها الأمة وشعوب العالم وشعوب الدول التي يريد تورطها، مقدرا الأصوات في تركيا وباكستان التي ترفض أن يزج النظام السعودي بهم في العدوان على اليمن. وأضاف: القنابل التي تلقى على بلدنا قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي لقتل شعبنا وتدمير بناه التحتية، وتوجه بالإشادة لأبناء تعز العز والإباء والوعي والانتماء الإيماني والوطني الأصيل ممن وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية، وهو أسوة ببقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر. ودعا الشعب اليمني العزيز إلى استمرار رفض الجبهات، مشيدا بالتحرك القبلي الشجاع والبطل من قبائل اليمن الحرة والعزيزة والوفية والأبية التي هي الصمود والعمود الفقري للشعب اليمني. ودعا أبناء الشعب إلى الخروج المليوني الكبير يوم الجمعة القادم، خروجا مليونيا عظيما تأكيدا على موقف الشعب اليمني الإيماني وثباته في نصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. استهدف القوات المسلحة استهدفت 11 تجمعا من تحشيدات العدو السعودي خلال 24 الساعة الماضية في مناطق جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة ب 11 صاروخا باليستيا، خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة، وتدمير عدد كبير من الآليات. وأشار بيان القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة قامت بتتبع ورصد السرية التابعة، بل برصد السرية السرية التابعة لما يسمى باللواء الثالث عمالقة، والتي قامت بدهس الأسرى ثم استهدافها أثناء تجمعها بصاروخ بالستي، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وخلفت أكثر من 30 بين قتيل وجريح. شن طيران العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية 156 غارة جوية وصاروخا. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران من خلال طائرات F-15 وطيفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا 1798 غارة جوية وصاروخا. أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس غازي حمد أن ما يجرى في قطاع غزة يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، منتقدا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر بحق الفلسطينيين. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صابر. وفي عناوين 60 دقيقة: اليمن يفعل قرار الحظر الجوي بعد البحري، مطارات السعودية غير آمنة، سقطت الجزيرة وأخواتها وبقيت المخا وذوباب وباب المندب في يد حراسها، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل. البداية بموضوع الساعة: واليمن يفعل قرار الحظر الجوي بعد البحري، مطارات السعودية غير آمنة. فرضت القوات المسلحة اليمنية مسارا جديدا في المواجهة مع العدو السعودي حين أعلنت عن فرض حظر للملاحة الجوية في أجواء المملكة السعودية بعد أشهر من فرض حظر مماثل على الملاحة البحرية. مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء كان قد حذر شركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية من العبور، مع إعلانه أن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعملية القوات المسلحة اليمنية وإخلاء المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار الطيران فيها. وبعد ساعات من التحذير، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات نوعية استهدفت مطارات في أبها والرياض والدمام وحائل، وأدت الإصابات في المطارات إلى تعطل حركة الملاحة، الأمر الذي يثبت جدية التحذير اليمني ودخول قرار الحظر الجوي حيز التنفيذ. ثم استمرت هذه العمليات خلال الأيام الفائتة، فلا ينفصل هذا التطور بالتأكيد عن التصعيد الذي بدأ في جبهة الساحل الغربي وتحديدا في منطقة باب المندب، مع إطلاق ما يسمونه بعملية فجر اليمن، حيث أعلن الخائن رشاد العليمي رئيس مجلس العار يوم الاثنين عن بدء عملية عسكرية واسعة بدعم سعودي كبير، حيث شاركت السعودية بمئة مقاتلة حربية، كما أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، زاعما أن ذلك يأتي بهدف تأمين مضيق باب المندب. هذا وتحتفظ اليمن بمعادلة رسمتها منذ شهر يونيو الماضي عندما أعلنت قرار حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. يومها حذر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مغبة التصعيد السعودي، لأن اليمن سيدخل بعدها ضمن معادلة التصعيد بالتصعيد، وهذا ما يحدث حرفيا الآن في ميدان المواجهة. فمع التصعيد السعودي يأتي الرد اليمني، والعدوان على اليمن يقابل برد في العمق السعودي، وهكذا حتى يجنح النظام السعودي للسلام ويخرج من المستنقع اليمني. هذا الموضوع علق عليه الكاتب والباحث السياسي الدكتور وسيم بزي بالقول إن صنعاء تكرس معادلة الحظر الجوي على مطارات السعودية مع ضرب المصافي والبنى الحيوية، مما يهز أسواق النفط العالمية.
1: نحن في خضم معركة مركبة متعددة الأبعاد والأعداء وتداخل العناصر في هذه المعركة يجعل أفقها مفتوح رغم سعي صنعاء الحثيث لإبقاء هذه المواجهة في إطار مظلومية الشعب اليمني، لكن واضح أن الواقع الكرتوني الذي ظهرت به إمكانات القوة السعودية خلال الأسابيع الماضية، وحالة اللهاث والاستجداء التي ظهر بها ولي العهد السعودي، سواء بخروجه بحثا عن حلفاء أو بطلبه للعون من دول إقليمية أو بتفعيل ما سمي باتفاق مكة، واضح أن المرآة اليمنية قد فضحت واقع وحقيقة كل التراكم التاريخي لتكديس الأسلحة على مدى عقود من الزمن. تبين في لحظة حقيقة بسيطة أن هذا السلاح المدفوع لأجله مئات المليارات إذا لم يكن التريليونات، ليس هناك من يد تستطيع أن تسخر إمكانات استخدامه، وأن 125,000 جندي الذي يفترض بالجيش السعودي أن يتشكل منه عمليا هو حالة جوفاء منفوخة، وأن استحضار عشرات الألوف من الجنود الباكستانيين كما يقال لحماية الحد الجنوبي من الحدود السعودية من ناحية العمق السعودي، وإدخال بعض المسيرات التركية أو غيرها، لن يغير في الواقع الاستراتيجي الذي يقول بوضوح أن التصميم اليمني اختيار وسائط القوة لاستهداف السعودية وتكريس المعادلات، إعلان استهداف المطارات السعودية على مساحة المملكة من خلال تكريس معادلة الحظر الجوي ومنع الطيران من الهبوط في هذه المطارات، إضافة للبنى الحيوية لإلى علاقة بأرامكو وغيرها من المصافي وأماكن التخزين، قد كرس واقعا عمليا على الأرض، لم يجعل فقط السعودية أو المنطقة تهتز، بل واضح أن هذا الأمر عكس نفسه من خلال ما جرى لخط شرق غرب والعديد من المصافي الحيوية جدا، جعل برميل النفط العالمي يتأثر بشكل مضاعف لمفاعيل ما يجري في مضيق هرمز، لكن في إطار الاشتباك اليمني السعودي. وبالتالي هذا البأس والإصرار والتصميم والإدارة الدقيقة والحكيمة للمعركة، رغم الهجوم المضاد المدعى ورغم الحرب الإعلامية الشرسة، هذا يعطيك انطباع وصورة عن شراسة العدو وتكوكب مجموع القوى، وعلى رأس العدو الصهيوني والولايات المتحدة اللي حاطة 200 عسكري بإطار توفير المعلومة الاستخباراتية والأمنية، تحديدا بموضوع الأهداف لسلاح الجو. هذا يعطيك انطباع أي معركة يخوض اليمنيون وأي مواجهة تاريخية ستكون فيصلا فيما نحن ذاهبون إليه بالمستوى الاستراتيجي والجيوسياسي في المرحلة القادمة.
0: ويوضح الدكتور وسيم بزي أن الحظر الجوي على السعودية يتكامل مع الحصار البحري، ويضع المملكة أمام خنق اقتصادي واستراتيجي غير مسبوق.
1: يعني خلينا نتذكر أن الخبرة اليمنية التراكمية في هذه الجزئية بالذات، ربطا بمعارك خيضت سواء في ميدان البحر أو الجو مع العدو الصهيوني في معركة إسناد غزة وفلسطين، وحتى مع الأمريكيين بحرا في المواجهة الخاصة مع الولايات المتحدة، جعلت الخبرة اليمنية الموظفة تحديدا بما تسأل عنه حضرتك بموضوع الحظر الجوي، وهذا مقرون أيضا برسالة لشركات الطيران العالمية التي تتجه نحو السعودية مع قرار واضح لا لبس فيه مدعم بضربات ليلية ونهارية على المطارات السعودية لقرن التهديد بالفعل. وهنا النقطة المحورية، هذا الإصرار اليمني برأيي سيطال كل المطارات السعودية على هذه المساحة الكبيرة التي تمتد فيها السعودية، وهذا أمر مقرون بإصرار، واحد، اثنين مقرون بإمكانات، ثلاثة مقرون بخبرة، أربعة مقرون بمدى حيوي واستشراف لطبيعة المعركة ولتوظيف هذه الورقة بالذات في إطار الضغط في المواجهة الحاصلة حاليا. وبرأيي أنا سيصل اليمنيون إلى مبتغاهم في زمن قصير جدا، وستثبت الوقائع أن لا طوق للسعوديين على تحمل هكذا أنواع من أوراق الضغط، خاصة أن ليس لديهم ما يبادلون به هذه المعركة بالذات. والدليل أنه يوم 100 الطائرة مع كم الإعلام المسخر المدعى عن إنجازات لم يحتج أكثر من ساعات قليلة قبل أن تظهر الحقائق الحاكمة لواقع الميدان على ضوء هذه اللحظة التاريخية بمفهوم هن التي راهنوا عليها وكانوا يأملون أنها ستقلب ظهر المجن في المواجهة الحاصلة.
0: وفي مرصاد 60 دقيقة سقطت الجزيرة وأخواتها وبقيت المخا وذوباب وباب المندب في يد حراسها. في واحدة من أكثر مشاهد التضليل الإعلامي فجاجة انهارت رواية إعلامية جرى ضخها قبل يومين بشأن سقوط المخا وذوباب وباب المندب بعدما اصطدمت بالمشاهد الحية القادمة من الميدان والتي كشفت سقوط قناة الجزيرة وأخواتها. لم يدم التضليل المنظم والمدروس من قنوات وناشطين وذباب إلكتروني تابع للسعودية طويلا، فسرعان ما سقط الجميع مهنيا وأخلاقيا في وحل الخزي والعمالة، ولاقى ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة في الوسط السياسي والعسكري والإعلامي ومن قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في اليمن فحسب بل في العالم العربي والإسلامي والعالم الدولي. بينما كانت المنصات الإعلامية والناشطون الموالون للسعودية يتسابقون على نشر أخبار تتحدث عن تغييرات ميدانية وسيطرة على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي، جاءت صنعاء بمشاهد مصورة من ذباب والمخا وباب المندب لتقدم رواية مغايرة تماما وتضع سيل الأخبار المتداولة أمام سؤال بسيط: أين الحقيقة؟ هل هي في الاستوديوهات أم على الأرض؟ ولم يحتاج سقوط الرواية إلى ساعات طويلة من السجال، إذ يكفي بث مشاهد مباشرة من المدينة لإرباك ماكينة إعلامية كاملة كانت تتعامل مع الخبر وكأنه حقيقة مكتملة قبل أن تنفيها الوقائع. وسرعان ما تحولت الحملة الإعلامية إلى مادة للسخرية والانتقاد وسط اتهامات للقنوات التي نشرت تلك المعلومات التي قدمت الرواية السياسية على التحقق المهني. مشهد يعيد فتح ملف توظيف الإعلام في المعارك العسكرية والسياسية اليمنية، وهو الموضوع الذي تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
2: في البداية عايز بس أعرض لحضراتكم فيديوهين مهمين جدا، وللأسف للأسف يعني يوريك عملية الخداع اللي حصلت امبارح للأمة العربية والإسلامية. الناس فرحت بقى وقال لك ان خلاص السعودية الحمد لله سيطرنا على الساحل الغربي لمضيق باب المندب، والحمد لله الناس الموالين لإيران رجعناهم لصنعاء تاني، ويدوب الناس بتفرح. الناس كانت بترتب النهاردة، كان في ناس بترتب في ساحات وميادين عامة في السعودية عشان يعملوا أفراح. في مجموعة من الشباب في اليمن يا أخوانا راحوا صوروا فيديوهات من أماكن سيطرة القوات الموالية للمملكة العربية السعودية، والفيديوهات دي أثبتت أنهم لا سيطروا ولا عملوا أي حاجة، ومنطقة المخا وكذلك منطقة زباب ما زالوا موجودين تحت سيطرة حكومة صنعاء. الفيديو الأول من المخا بهذا الشكل.
3: وذا الحين الآن تواجد في مطار المخا الدولي بتاريخ 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء. الأمس ومحللين في الجزيرة والعربية والحدث وما إلى ذلك أنهم قاموا بالسيطرة على مديرية المخا، وأخبار عاجلة واستضافات ومحللين وبرامج. كما تشاهدون أنا متواجد الآن في مطار المخا، وكاميرا قناة اليمن تتجول في المطار شارع المخا الدولي المتواجد في مدينة المخا.
2: الحقيقة مش قادر أفهم إيه اللي خلي قناة الجزيرة تبقى عاملة زي قناة العربية. ليه؟ هتستفاد إيه يعني؟ أمير قطر عارف إن ملوش أي سعر عند محمد بن سلمان، يعني الدنيا معروفة يعني، وقطر عارفة اللي حصل لها من المملكة العربية السعودية ومن مملكة البحرين العظمى قبل أي حد، ودولة الإمارات المصطنعة، ومصر مع فتاح السيسي لما كان في 2017. فمش قادر أفهم إيه اللي يخلي على فكرة المشكلة مش الجزيرة، إن الخطأ ده غلطته بدون قصد، لا ده الجزيرة ذاتها لها تقرير قالت أيوة إحنا في أثناء عملية عاصفة الحزم ما كناش بنغطي من الجانب اللي في صنعاء، علشان كده عايز اقول لك ان المكتب بتاع الجزيره لسه شغال في صنعاء حتى اللحظه. يعني الجزيره لحد ما هتيجي في الايام اللي جايه تبدا ايه تحاول تغسل شويه البتاع اللي عملته في نفسها. ادي مدينه المخا اهو ما زالت موجوده تحت سيطره الناس اللي في صنعاء. عارف بقى النغمه اللي بتعملها وسائل الاعلام السعوديه واللجان ايه؟ لا ده احنا سيطرنا على القرى. لا انت قلت انكم سيطرتوا على المطار بتاع المخ، وارجع لوسائل اعلامك وارجع للتصريحات بتاعه المتحدث باسم قوات التحالف وتصريحات العليمي وتصريحات المتحدث باسم الجيش اليمني اللي هو بتاع فنادق جده. ارجعوا لتصريحاتكم، قلتوا نصا سيطرنا على مطار المخ. اهو الراجل اهو يا جماعه بموبايل يعني ما فيش قال لك ولا سيطرتوا ولا بتاعه مطار المخا ولا اي حاجه. ممكن تكونوا سيطرتوا بالطيران الجوي، وارد تكونوا سيطرتوا من خلال الطرق الرئيسيه من بره وانسحبتوا، انما دخلتوا المدينه سيطرتوا على المطار. الراجل قال لك ما حصلش. الفيديو الثاني من عند مديريه ذباب، لا سيطروا ولا عملوا حاجه بهذا الشكل.
4: يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 نتواجد حاليا في مركز مديريه ذباب الساحليه، حيث كنا ما زلنا. هذه الجوله الميدانيه نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات العسعودي. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب.
2: طب ليه نقول كلام ما حصلش؟ هو لما يقول لك سيطرنا وانتصرنا وانت تعيش نشوة الفرحة والانتصار حتى لو انت حابب الانتصار دوت وغيرك رفضه، دي مش قصتي. لكن لما يقول لك على حاجة تيجي على أرض الواقع ما تبقاش موجودة أو يعني يحصل لك أشبه بالصدمة بعد يومين ثلاثة، إيه ده؟ فين يا جدعان الانتصار؟ ما تلاقوهوش؟ بيحصل لك إحباط وبتزعل. طب ليه يا جدعان تستغفلونا يا جدعان؟ لا الكلام ده اللي عملته قناة العربية والجزيرة. تصدق طلعت قناة سكاي نيوز غيرهم؟ يعني مش أنا مش بدعم قناة سكاي نيوز، ده أنت ما تشلهاش من الأرض حرفيا، بس قناة سكاي نيوز كان عندها نغمة تانية خالص إن ما سيطروش، والكلام ده نشرته قناة سكاي نيوز. المهم علينا، في ظل التصريحات أو الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها ديت، طبعا في عمليات عسكرية بتحصل من الجانبين، عمليات عسكرية من سلاح الجو السعودي أو بين قوسين سلاح التحالف اللي ما بقاش في غير المملكة العربية السعودية بس على أماكن في صنعاء. النهاردة مشاهد للأسف صعبة جدا ظهرت لأطفال مدارس في بعض الطالبات، وأيضا أسرة كاملة فيها 4 أطفال، يعني أسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهد يا أخوانا شبيهة باللي شفناه في السنتين اللي فاتوا داخل القطاع والكلام ده كله. المهم ده في اليمن. يعني
0: ما وراء الأحداث، مضيق باب المندب كيف تحولت اليمن إلى بيضة القبان في الصراع العالمي. لم تعد جبال اليمن وسواحل اليمن مجرد ساحة لحرب أهلية محلية أو إقليمية منسية، بل تحولت في الحسابات الجيوسياسية الراهنة إلى مركز الثقل الذي يرجح كفة الصراع الدولي. فالقوة الحقيقية لا تقاس بحجم الجيوش التقليدية، بل بالقدرة على التحكم في الشرايين الحيوية للعالم من خلال إطباق السيطرة العسكرية. الباحث السياسي رئيس تحرير صحيح

0: قنديل يتحدث هنا عن أهمية اليمن في رسم توازنات المنطقة.
1: أنا برأيي أنصار الله سوف يثبتون نصرا كبيرا وتاريخيا في هذه المعركة، وأعود بهذا إلى ثلاث أسباب. ما حدا يقيس اللي صار بسوريا ولا اللي صار بلبنان ولا اللي صار بغزة على تجربة اليمن، وأسبابي هي التالية. الفارق الأول عن لبنان أنه الكتلة السكانية الضخمة في اليمن من 45 مليون يمني، في 35 مليون بمناطق سيطرة أنصار الله، وهول 35 مليون كل جمعة الراشدين فيهم بينزلوا على الميادين والساحات بيجددوا الهتاف والإعلان الموقف مع فلسطين. أنا بفهم أول مرة تاني مرة عاشر مرة الميت مرة أنه بالإمرة، وأذكر لما عم بحكي عن لبنان أنه نحن بسنة 2006-2007 كان سماحة السيد وكان الرئيس بري وكان سليمان فرنجي وكان عمر كرامي الله يرحم من استشهد ويحمي من بقي وكل القوى الوطنية عملوا اعتصام بساحة رياض الصلح. أنا بعرف عن شو عم بحكي، والطاشناق وصلنا لمرحلة بعد 3 أشهر مش 3 سنين، اليمن له 3 سنين بينزل على الميادين، نحن بعد 3 أشهر بلش نحتاج نعمل مناوبات بين الأحزاب لنأمن تغطية 500 شخص بساحة رياض الصلح. المشاهد اللي عم نشوفها باليمن لا يفسرها إلا حجم التزام شعبي بيشبه بيئة حزب الله بعد استشهاد السيد. طيب هذا الوضع عامل مهم جدا، ليه؟ لأنه في جوع، في حصار، في قصف، في هذا لا تتحمل الناس بدها تكون هالقد ملتزمة والقد عزائمة العام. وهذا هذا ما كان عند سوريا. بسوريا كانت المعادلة المذهبية مع معادلة الضغط الاقتصادي كافيتان لتحييد أكثر من 50% من السنة من خط النظام، وأخذ 50% إلى موقع معادي، وما بقي معه إلا قشرة رقيقة من والسنة هني 75-85% من عدد السكان بسوريا. باليمن الطائفة الزيدية ومعها امتداداتها بالشوافع وبالصوفية وبالهذا هي الثقل، يعني هو هني سكان اليمن. لذلك هذا العامل الأول، العامل الشعبي. العامل الثاني أنه هني أخذوا عبرة من تجربة حزب الله، وهم أصلا قبلها أقلوا ارتباطا بالتكنولوجيا الاتصالات، لأنه مقتل حزب الله كان شو بدك بكل النظريات اللي بتسمعيها، أنا أتحدث من موقع العارف، أنا لصيق بهذه التجربة منذ تأسيسها وبعرف وين الخلل اللي وقعت فيه، والخلل أنها تصرفت كجيش حديث وارتبطت بتكنولوجيا الاتصالات. يعني مقدرات حزب الله كيف ضربت الصواريخ الاستراتيجية، لأنه محمل جي بي اس على سيرفر. اليمنيين ما عندهم هالقصة، بعدهم ألموا ورقة مثل ما هلأ الشيخ نعيم رجع حزب الله، ممنوع التكنولوجيا الاتصالات. بيجر فجروا البيجر اللي أنا برأيي الأمريكان فجروا طبعا مش الإسرائيلي، بيعوه هوليوديا للإسرائيلي وذهبي وفضي ومدري شو، لكن هذا لو ما في بيجر، يعني ما هذا تكنولوجيا اتصالات على الإشارة على الذبذبة، ولولا البيجر واللاسلكي من جهة وضرب المقدرات من جهة أخرى ما اغتالوا السيد، لأنه كانت البنية معافاة والمقدرات سليمة. بيقول جالنت ب 11/10 بيقول وقفت وقلت بقلب الاجتماع، كان وزير حرب، أن نبدأ بحزب الله، معنى هذا الحشد الدولي. مسكني بإيدي نتنياهو وأخذني على إزاز محل مجلس الوزراء وفرجاني على ناطحات السحاب الأبراج، قال لي هول بصيروا بالأرض وبتلم قتلة من الشوارع بالآلاف مش بالمئات، أنا مع أن نذهب إلى حزب الله لكن علينا أن نتحين التوقيت المناسب. فسألوا شو التوقيت المناسب؟ أن تشترك معنا أمريكا بالحرب. من هون أنا وضعت زيارته لأمريكا بتموز وخطابه أمام الكونغرس إن هزمنا هزمتم استغاثة طلب بالمقدرات التي تملكها أمريكا ويمكن أن توجه ضربة قاسمة لحزب الله. رجع من تموز وبلش فينا هلأ. هم غير متصلون وبالتالي ما حدا فيه يعمل لهم، ودليل اللي عم بصير قاتلوا أمريكا قاتلوا إسرائيل.

0: هذا الوضع اغتيلت الحكومة اللي هي تجتمع بصورة علنية، بس البنية العسكرية البنية القيادية الصلبة واضح أنها منظمة أمورها الأمنية بطريقة بعيدة عن التكنولوجيا الحديثة، وهذا يمنع، لأنه كل التجسس الجديد قائم على أن تكوني متصلة. أنت مش متصلة ما حدا في يقرب لك. هلأ خذي قادة المقاومة بلبنان، أنت اللي ما قدر بفترة التصفيات في قادة كبار مؤسسين، لأنه هن بطبعهم من الأصل غير متصلين، لا بيحملوا بيجر ولا بيحملوا لاسلكي ولا بيحملوا تليفون، وهذا ما قدر الإسرائيلي والأمريكي يوصلهم. فهذا العامل الثاني مهم. العامل الثالث أنه توازن الردع بينهم وبين السعودية مختلف عننا. المقاومة بلبنان لما انضربت مقدراتها، السعودية ما فيها تروح تقتل 100,000 بصنعاء مثل ما الإسرائيلي قتل 100,000 بغزة، مضطرة أن تضرب، لأنه هذا اليمن وهي السعودية ونص السعودية من أصول يمنية، يعني مش هي إسرائيل، فما فيها تروح على المجازر. اليمنيين فين يروحوا على ضرب المؤسسات الاقتصادية وعم بيروح، ففي توازن ردع سيحول دون قدرة السعودية على المضي قدما في الحرب لفترة طويلة إذا لم يتحقق إنجاز بري واضح من
1: حول العالم. كامب ديفيد، اليمن في صلب الاجتماع السري. أحياناً لا تكون أهمية الخبر فيما يقوله، بل فيما يكشفه توقيته ومن اختار أن يقوله ولمن أراد أن تصل الرسالة. في واشنطن يصعب التعامل مع خبر اجتماع أمني وسياسي في منتجع كامب ديفيد باعتباره مجرد اجتماع عادي، خصوصاً حين يأتي في لحظة تتقاطع فيها الحسابات الأمريكية والإيرانية واليمنية على أكثر من جبهة. ترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هذا الاجتماع الجلل، وحضره وزير الخارجية، وزير الحرب، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وفيما أراد التسريب تسليط الضوء على الطابع السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي لهذا الاجتماع، فإن اللافت الأهم في نص الخبر ليس أن إيران كانت في لب المناقشات، فهذا من بديهيات الراهن، بل إن اليمن جلبت إلى الطاولة كمسألة أساسية لا فرعية وجب اتخاذ قرار بشأنها. هذا الاجتماع تحدث عنه الصحفي والكاتب السياسي غسان جواد.
2: الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف مباشر، إلا أنها أعلنت عبر جميع مسؤولينها جميع مسؤوليها بأنها تدعم السعودية عبر خطط عمليات وعبر معلومات استخبارية وعبر صور أقمار اصطناعية، وبالتالي هي جزء من هذه المواجهة بشكل غير مباشر. وما بننسى بأنه باثنين الشهر قبل يومين أو ثلاثة أيام يعني عقد اجتماع في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والذي تحدث يعني تحدثت معلومات صحفية بأن هذا الاجتماع كان اجتماعا أمنيا ضم أركان إدارة دونالد ترامب للبحث في مسألة إيران وفي مسألة اليمن. وترجمت هذا الاجتماع سريعا كانت من خلال ما يجري في الميدان اليمني ومن خلال الهجوم المضاد الذي قام به حلفاء السعودية في اليمن بدعم سعودي أمريكي بريطاني فرنسي والكثير من الدعم اللوجستي والاستخباري والعسكري الذي تتلقاه هذه القوات. أما إيران فهي ليست طرفا مباشرا في هذه المواجهة، إلا أنها معنية بشكل غير مباشر، أولا بحلفائها من حكومة صنعاء، وثانيا تستفيد بالمعنى الاستراتيجي من سيطرة حلفائها كما قلنا على ممر استراتيجي مهم جدا وحيوي جدا لاقتصاديات العالم، وهو مضيق باب المندب. هنا برز أيضا في هذا السياق، وبعد أن قام أنصار الله بقصف مطارات سعودية

0: التي شنتها حكومة صنعاء على المملكة العربية السعودية، والدول الثلاث أعلنت اتخاذ إجراءات ردع جماعية وتوفير القدرات والقوات المتفق عليها ونشرها سريعا في السعودية. ولكن يجب التمييز بين أنه هذه القوات انتشرت داخل السعودية للدفاع عن حدود السعودية وبين أن تشارك في الحرب على اليمن. لا يوجد تقارير حتى الآن أن هنالك قوات باكستانية أو قوات تركية شاركت بالحرب مباشرة داخل اليمن، إلا أن التقارير تؤكد بأن باكستان وتركيا فعلتا حلف مكة وبنود اتفاقية حلف مكة، وجرى نشر قوات باكستانية. أصلا الباكستانيين موجودين، جرى تعزيز هذه القوات وأيضا قوات تركية للدفاع عن حدود المملكة السعودية، وسط تقارير من بعد يعني تقارير ووسط تقارير تقول بأنه أنصار الله قد يتجهون إذا ما استمرت هذه الحملة السعودية مع حلفائها ضد مكاسبهم في الساحل الغربي وفي المناطق التي سيطروا عليها، قد يذهب أنصار الله إلى فتح المعركة على الحدود اليمنية السعودية في الشمال، شمال اليمن. وهذه مسألة تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمملكة السعودية.
1: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة،
2: ستون دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: ستون دقيقة.
2: ستون دقيقة.
3: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
4: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: طابت امسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية هزت كيان العدو، ويكشف عن تحالف سعودي صهيوني ضد اليمن. دكتور بن حبتور يشيد بانتصارات القوات المسلحة في الساحل الغربي، ويحذر السعودية من مغبة التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف 11 تجمعا للعدو بباب المندب، وتدك إمداداته بعدن، وتطرد تخشيداته شرقي الجوف والصلو. والجيش الإيراني يحذر واشنطن ويؤكد الجاهزية لرد أكثر سحقا على أي عدوان جديد. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن عملية طوفان الأقصى مثلت أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، وأكبر عملية جهادية ناجحة هزت كيان العدو الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة. وأشار إلى أن الذكرى السنوية 3 للعملية المباركة محطة إيمانية وتاريخية للوقوف عند نتائجها لتقييم واقع الأمة، وتذكير الجميع بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف الواجب اتخاذه ضد العدو الصهيوني. وأكد السيد القائد أن اليمن قام بواجبه الإسلامي والإنساني والأخلاقي منذ انطلاق العملية بأقصى ما يمكن دعما ومساندة للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات. وتطرق السيد القائد إلى الدور التضليلي الذي يمارسه النظام السعودي لخدمة أعداء الأمة، وشدد على ضرورة بحث الشعوب عن الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية، والذي لا يجده المنصف إلا طاعن لظهر الأمة ومكتفيا بسقف البيانات دون الوصول حتى إلى مستوى المقاطعة الاقتصادية. وأوضح أن الإعلام السعودي سخر منصاته خدمة للعدو الصهيوني ولتصنيف الفصائل الفلسطينية بالإرهاب، وأكدا امتلاك اليمن أدلة الدامغة على الدعم السعودي المباشر لإيصال المساعدات إلى العدو الإسرائيلي. وكشف قائد الثورة عن وجود تحالف سري سعودي صهيوني وتعاون أمريكي إسرائيلي سعودي ضد الشعب اليمني، يهدف لتنفيذ الأجندات الاستعمارية ولجعل اليمن بلدا محتلا يخضع للسيطرة الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن النظام السعودي ينفذ عدوانه تحت المظلة الأمريكية وطلب التدخل الأمريكي المباشر بكل ثقله. في حين اشترك العدو الإسرائيلي مع السعودي في وضع خطط خبيثة لاستهداف اليمن أرضا وإنسانا. وأشار إلى أن السعودي الذي أقر بتوظيف المد التكفيري تحت عناوين دينية بطلب غربي لن يتحاشى إطلاق البهتان واختلاق التهم الكاذبة ضد الشعب اليمني باستهداف المقدسات، داعيا الحكومات والشعوب الإسلامية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون أمام التلاعب السعودي بقدسية الحرمين الشريفين للتغطية على جرائمه. وجدد السيد القائد التذكير بوحشية العدوان السعودي وقتله للأطفال والنساء، مستشهدا بجرائمه البشعة وما ارتكبه بحق المغدور جمال خاشقجي كدليل بسيط على عدوانيته المفرطة، ومقدرا الأصوات الحرة في تركيا وباكستان الرافضة للزج ببلدانهم في العدوان على اليمن. كما تطرق إلى الموقف القطري وقناة الجزيرة اللذين انزلقا لممارسة التضليل والتغطية على الجرائم السعودية، محذرا قطر من الغدر السعودي المتكرر الذي لا يرعى إلا ولا ذمة ولا يفي بعهد. وعن المعاناة الاقتصادية والإنسانية بيّن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو السعودي عمد إلى مصادرة الثروات النفطية والغازية لليمن وتحويل عائداتها إلى البنك الأهلي السعودي، متسببا بذلك في حرمان أكثر من 1,000,000 موظف من مرتباتهم على مدى 12 عاما وإيصال الخدمات الصحية إلى أدنى مستوياتها، مما أدى لوفاة 1,400,000 مريض، فضلا عن شن 250,000 غارة جوية بقنابل وطائرات أمريكية لتدمير البنية التحتية في اليمن، وصولا إلى استهداف الإصلاحية المركزية بالجوف وشن 1,642 غارة وقصفا صاروخيا منذ بدء خفض التصعيد. وأكد وصول اليمنيين إلى مرحلة اليأس من المفاوضات مع عدم جدواها، مشددا على أنه لا يوجد شعب حر يقبل بإغلاق مطاراته والحرمان من ثرواته. وتوجه السيد القائد بالتحية والإشادة لأبناء محافظة تعز ولوعيهم الوطني والإيماني الأصيل الذي تجسد في الوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن لطرد التخشيدات السعودية، داعيا قبائل اليمن الأبية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستمرار في رفض الجبهات. واختتم السيد القائد كلمته بالدعوة إلى الخروج المليوني الكبير يوم الجمعة القادمة، تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة غزة والمقدسات والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بالجرائم والمؤامرات السعودية الصهيونية. أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في جبهات الساحل الغربي والوازعية والصلو وسامع وقدس، مؤكدا أن تلك الإنجازات هي ثمرة لصمود رجال الرجال وتضحياتهم في ميادين الكرامة في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية بمساندة أمريكية وإسرائيلية. وحذر الدكتور بن خبتور النظام السعودي والقوى التابعة له من مغبة مواصلة العدوان والتصعيد ضد الشعب اليمني، مشددا على أن دماء اليمنيين عزيزة ولن تسفك دون عواقب، وموجها النصح لأبناء المحافظات الجنوبية بعدم الزج بأبنائهم في معارك خاسرة خدمة للمشاريع الخارجية. نظم أبناء مديرية 70 بأمانة العاصمة وقفة قبلية مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، تقدمها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام ووكيل أول الأمان خالد المداني وعدد من وكلاء وقيادات الأمانة والجهات التنفيذية والتعبوية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، حيث أعلن المشاركون في الوقف النفير العام والجهوزية الكاملة لرفض الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان والحصار السعودي، مجددين التفويض المطلق للقيادة الثورية والإسناد الكامل للقوات المسلحة اليمنية في معركة التحرير والاستقلال وكسر الحصار واستعادة السيادة الوطنية على كامل تراب الوطن. وخلال الوقفة حيا نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام المواقف المشرفة لقبائل اليمن في إعلان النكف القبلي والنفير العام لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته، داعيا كافة أبناء الشعب والقبائل في الشمال والجنوب إلى تعزيز التلاحم ورص الصفوف لتطهير الأراضي اليمنية المحتلة وإنهاء الوصاية. وأكد بيان صادر عن الوقفة التمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والتضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني دفاعا عن المقدسات الإسلامية والوقوف إلى جانب القوات المسلحة حتى انتزاع كامل حقوق الشعب اليمني واستعادة سيطرته على ثرواته المنهوبة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية 11 تجمعا من تخشيدات العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية في مناطق جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة ب11 صاروخا باليستيا، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة وتدمير عدد كبير من الآليات، بما في ذلك استهداف سرية تابعة لما يسمى باللواء 13 عمالقة بصاروخ باليستي دقيق ردا على جرائمها بحق الأسرى. وفي محافظة الجوف أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تمكن أبناء القوات المسلحة من طرد تخشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم شرقي المحافظة واستهداف تجمعاتهم بالصواريخ الباليستية وبالطائرات المسيرة، كما أكد إلحاق خسائر جسيمة في أرواحهم وآلياتهم. بالتزامن مع ذلك أكد مصدر عسكري استكمال طرد تخشيدات العدو من مديرية الصلو بمحافظة تعز وتسليم سلاحها ومواقعها للقوات المسلحة، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي بصواريخ باليستية، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن 156 غارة جوية وصاروخية خلال 24 ساعة الماضية، مستهدفا بها الأعيان المدنية والبنية التحتية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران، وذلك عبر طائرات F-15 والتايفون، بالإضافة إلى العدوان الصاروخي من نجران وجيزان، ليصل إجمالي غارات العدو وقصفه منذ بدء تصعيده إلى 1798 غارة وقصفا صاروخيا. واستهدفت غارات العدو السعودي مديريتي المواسط وسامع بتعز ومديريتي مذيخرة وشرعب بإب وشبكات الاتصالات بمديريتي الصفراء وآل سالم وغارة على الظاهر بصعدة، فضلا عن القصف المدفعي والصاروخي والطيران المسير على القرى الحدودية بمديريات رازح شدا ومنبه، ما أسفر عن أضرار بالغة في الممتلكات والأعيان المدنية ونفوق أعداد من المواشي. وجه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني رسالتين إلى قيادتي ومجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، تزامنا مع الذكرى 33 لعملية طوفان الأقصى والذكرى 39 لتأسيس حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس. هنأهم فيهما بالملاحم البطولية والتاريخية التي دحرت مشروع التطبيع وأسقطت الرهانات الإسرائيلية والأمريكية. وأكد اللواء المداني ثبات الموقف اليمني المبدئي والإيماني في مساندة غزة والتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية لا تخضع للمساومة، مشددا على عدم السماح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة والجاهزية العسكرية التامة للعودة إلى التصعيد فورا لمواجهة أي حماقة أو عدوان جديد يمارسه العدو الصهيوني. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية 33 لمعركة طوفان الأقصى أن هذه الملحمة البطولية مثلت محطة مفصلية أحدثت تحولات استراتيجية أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، كاشفة عن إخفاقات كبيرة في منظومة الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية التابعة للعدو الصهيوني. وشددت الفصائل على أن المرحلة الراهنة تتطلب الوقف الفوري لحرب الإبادة ورفض مخططات التهجير وضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار. وفيما حيت جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق وإيران أكدت أن عملية أن حماية المشروع الوطني تستدعي إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل يستند على الشراكة والتعددية. النبأ الأخير. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا من أي عدوان جديد يستهدف بلاده، مؤكدا أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وأن الرد القادم سيكون أكثر سحقا وأوسع نطاقا وأسرع. وأشار إلى أن الجيش يعمل باستمرار على تحديث قاعدة بيانات أهدافه لردع أي حماقة كانت، وحث المسؤولين الأمريكيين على الكف عن الثقة العمياء بالصهاينة وعدم الانجرار وراء خديعتهم لشن هجوم جديد، داعيا واشنطن إلى إدراك حجم الإرادة الوطنية والمعنويات العالية لدى الشعب الإيراني وقواته المسلحة، الأمر الذي لن يسمح للعدو بتحقيق أهدافه. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى يعد أكبر ملحمة جهادية هزت كيان العدو الصهيوني، ويكشف عن تحالف سعودي صهيوني ضد اليمن. دكتور بن خبطور يشيد بانتصارات القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي والتعزية، ويحذر السعودية من مغبة التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف 11 تجمعا للعدو في باب المندب، وتدك إمداداته في عدن، وتطرد تحشيداته شرقي الجوف والصلو. الجيش الإيراني يحذر واشنطن ويؤكد الجاهزية لرد أكثر سحقا على أي عدوان جديد. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضية العدل والتصدي للعدوان والقصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان الـ70 والمحافظات، والدعوة عامة.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحن معكم مستمعينا الأكارم كل أربعاء نطل على أسماعكم في عهد الأحرار باقي. هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية المجاهد مع الله، المفتتح كالمعتاد بما يميزنا به رغم انشغاله الأستاذ حسن الهادي سلام الله عليه بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس التاسع.

0: الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المساء وعبر هذا الأثير في هذا الأسبوع الذي قرأنا فيه ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس التاسع، وهي ملزمة مهمة في إطار سلسلة معرفة الله، والتي تصب في قالب كيف نتولى الله، كيف نرسخ في أنفسنا شعور بعظمة الله، كيف نشد أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى، فنصبح في واقعنا لا نخاف إلا منه، ولا نرغب إلا فيما عنده، ولا نتجه إلا إليه، ولا نرجو إلا إياه. في هذه الملزمة التي قدمها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في إطار معرفة الله، وفي معرفة الله في إطار الحديث عن الوعد والوعيد، في إطار الحديث الشامل والعام في سلسلة معرفة الله، قال أولا عن الوعد والوعيد أن الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم. الحديث عن الجنة، تكرر الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار، هذا موجود في القرآن الكريم، حديث عن النار وحديث عن الجنة بالتفصيل الكامل للجنة والنار. إلا أن القرآن قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا، ليستقيموا، لكي تستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، وجاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا. والشهيد القائد من خلال هذا الحديث صحح مفهوما مغلوطا بالنسبة للنظرة تجاه النار وتجاه الجنة، لأن من الثقافات المغلوطة السائدة أن الجنة والنار هي الغاية من وراء الوجود. والشهيد القائد قال لو كانت الجنة هي الغاية من وراء الوجود لوضع أو لا طرح تساؤل، لماذا لم تخلقنا يا الله في الجنة من اليوم الأول إذا كانت هي الغاية؟ لكن لا، الغاية من الوجود أن يكون الإنسان خليفة لله في هذه الأرض، يسير في هذه الأرض وفق هدي الله، ويعمر هذه الأرض بالشكل الذي يريد الله. وجاءت الجنة والنار باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر ليستقيموا هنا في الدنيا، ليقوموا بالمهمة الملقاة على عواتقهم التي يجب أن يتحملوها، أن يكونوا خلفاء لله. فيجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا لنستقيم هنا في الدنيا، لنستقيم. ومهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جدا، هي أن يكون خليفة لله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل على أيدي رسله وفيما أنزله من كتبه. هذا هو الشيء الذي يجب أن نفهمه، وأن تكون نظرتنا إلى الجنة والنار من هذا الباب وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الجنة والنار من أجل الاستقامة هنا في الدنيا. في هذه الملزمة وفي إطار هذا الحديث تحدث رضوان الله عليه أنه عندما قدمت المسألة على هذا النحو، أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة دون الدنيا، وأن الحياة هي فقط عبارة عن طريق يمر منها الإنسان ثم ينتقل إلى الآخرة، وإما إلى الجنة أو إلى النار وهي الغاية، نتيجة لهذا المفهوم المغلوط أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة دون الدنيا، أصبحت لدينا مفاهيم مغلوطة كثيرة، وأصبحت نظرتنا إلى الدنيا هذا بأنها دنيا لا علاقة لنا بها أبداً. وفهمنا الدين في أنفسنا وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، وهذه الدنيا هي الحياة، أي لا علاقة للدين بحياتنا الدنيا، وهذا مشكلة وكارثة وقضية كبيرة جدا. فالذي يجب أن نفهم بالنسبة للوعد والوعيد، وعدا ووعيدا، وعدا ووعيدا يبدأ من الدنيا هنا وينتهي في الآخرة، لكي يستقيم الإنسان هنا ليقوم بالمهمة التي يجب أن يتحملها، أن يكون خليفة لله في هذه الأرض، أن يمثل شاهدا في هذه الحياة على عظمة الله. لكن أولئك الذين فهموا بأن الحياة هي مجرد مرور، انفصلوا عن الدنيا وفصلوا الدين عن الدنيا واتجهوا هناك بعيد، فعاشوا حياة الذلة وعاشوا حياة القهر والهوان، لأنهم لم يقوموا بمسؤولياتهم، لم يعملوا على مواجهة المنكر والفساد، لم يعملوا على مواجهة أعداء الله، لم يعملوا على نشر دين الله، لم يستفيدوا من الوسائل والنعم التي سخرها الله لهم في هذه الحياة، فعاشوا منفصلين، فتمكن الأعداء، ونتيجة لتمكن الأعداء الذي سببه تجاعسهم، قعودهم، خنوعهم، عاشوا حياة الذلة، عاشوا في واقعهم واقع عقوبة على تفريط في المسؤولية التي يجب أن يتحملوها، وهذا كله بسبب الفهم المغلوط للوعد والوعيد بشكل عام. في هذه الملزمة، بعد أن تحدث عن الوعد والوعيد وأنه يبدأ من هنا من الدنيا، وأن الغاية من وراء الوعد والوعيد أن يستقيم الإنسان هنا في الدنيا، قال: كثمرة من ثمار هذا المفهوم، عندما تعرف بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ تعلم، تعرف، هل أنت في واقعك مستقيم؟ استقامتك كما قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهنا وعد، وعد عاجل هنا في الدنيا نتيجة الاستقامة، لكن أولئك لم يقوموا بالمهمة التي يجب أن يقوموا بها، فعاشوا حياة الذلة تحت وطأة من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وفي نفس الوقت

أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا الله عنه بأنه لن يتخلف، كل ذلك ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه، أن نستقيم هنا، أن نستقيم هنا. والغرض والغاية من وراء الإيمان بالجنة والنار أن تستقيم هنا، هنا في الدنيا، لأن الغرض والغاية لو كانت فقط الإيمان لمجرد الإيمان دون الاستقامة فالناس كلهم يؤمنون بالله في يوم القيامة، والناس كلهم يؤمنون بالله، يؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار في المحشر عندما تبرز جهنم أمامهم، يؤمنون بها إيمان، لكن إيمان يعني إيمان ما بعد إيمان، ولكن لا ينفع ذلك الإيمان، لأن الغرض والغاية ليس الإيمان فقط، بل الإيمان بهم في الحياة الدنيا من أجل الاستقامة، من أجل الاستقامة. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت لأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قل لهم أنا هكذا ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة. إذن أن تؤمن بالله، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بأن الله غفور رحيم، وأن تؤمن بأن الله شديد العقاب، لا بد من الإيمان الكامل، لأن الإيمان الناقص لن يوصلك إلى الغاية، إلى الرضوان وإلى الاستقامة في الحياة. ثم بعد ذلك قال الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها، وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده القليل من عباده يدخلها. بعد هذا الحديث، بعد الحديث عن الوعد والوعيد من أين يبدأ وأين ينتهي وعن ضرورة الإيمان الكامل، لأنه قال إيمان الناس السائد، الإيمان السائد إيمان أن الله غفور رحيم وانتهى الأمر، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، هذا الإيمان ناقص. وقال عندما قال الله أو عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، هذا إلى أين تتجه؟ اتقوا الله لأنه ماذا؟ اتقوا الله لأنه غفور رحيم؟ لا، اتقوا الله لأنه شديد العقاب، اتقوا الله لأن بطشه شديد، اتقوا الله لأنه قاهر فوق عباده، غالب على أمره، جبار متكبر منتقم، يجب أن تؤمن به هكذا لتخاف من أجل أن تستقيم، فلا تعصي ولا تعرض ولا تبتعد عن هداه. جهنم هذا والتي هي أغلظ وأشد عذاب لمن لم يستقم في الحياة، القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب لمن يدخل جهنم تكون على المستضعفين، على الأتباع، على الأتباع من الناس المساكين، المساكين فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم، وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة. فجهنم هذا العذاب الشديد يدخله التابع والمتبوع من أهل الباطل، ولكن سيكون التابع أكثر ألما وأكثر حسرة وأكثر ندامة، لأن الظالمين يصعدون على أكتاف المستضعفين الذين يمكنون الظالمين ويهيئون لهم الساحة، يصفقون لهم ويدعمونهم ويتحركون

0: يتحركون كجنود لهم، فمن يتحرك كجندي للباطل للظلم للفساد سيكون أشد ندامة. ولذلك داخل جهنم هناك كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل يبحث عن من أضله، عن من كان سببا في إدخاله إلى جهنم، ولو كان قبل 1000 سنة أو 3000 سنة أو 4000 سنة. وهذه قضية كارثية، يجب أن تفكر في من تقتدي، خلف من تسير هنا في الدنيا قبل أن تدخل إلى جهنم فتتأسف، قبل أن تدخل إلى جهنم فيتقطع قلبك حسرة وندامة وتبحث عن المضلين، ربنا أرنا الذين أضلانا. هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم ثم أنت في الآخرة ستطلب زيادة، إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، تصبح تكرههم كراهة شديدة وتمقتهم مقتا شديدا وتلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك. الذي ينفعك أن تبحث عن المضل هنا في الدنيا، أن تتبرأ منه هنا في الدنيا، أن تلعنه هنا في الدنيا. العلاقات هذا بالنسبة للأمم كأمم، لأنه في الآخرة كل يبحث عن من أضله، من الأمة السابقة الماضية أو في الحاضر يبحث عن من يقتدي به، عن من اتبعه، عن من صفق له. والمضلون قد تكون أمة سابقة، قد يكون قرين شخص، قد يكون فريق أضل فريق، وهكذا. كل ولاء في الآخرة، كل تقديس كان في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول في الآخرة، إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. فمن أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطع، من تتولى، من تؤيد، خلف من تسير، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. هذه خلاصة لأبرز ما جاء في هذه الملزمة، ومن المهم جدا أن يعود الإنسان إليها لمراجعتها. نسأل الله العلي القدير الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، نسأل الله الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لأبناء شعبنا اليمني العظيم. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأن نكون ممن يرضى عنهم ويقومون بمهامهم في هذه الحياة كخلفاء لله. الشكر لهذه الإذاعة ولكل الإذاعات التي تهتم بهذا المجال وتحرص على أن تنشر هدى الله، والشكر أيضا لطاقم هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.
3: هذا الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، أفليس هو الأولى بأن نخافه؟ ما دام

نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا.

0: ما تغير عهد الأحرار باقي.
1: أيقونة شعب الأنصار.
0: هذا البرنامج يأتيكم كل أربعاء برعاية المنطقة.

0: إخراجا إذاعيا ميازبا زحل. هي من كل الأحرار في محور الجهاد والمقاومة دكتورة عريب أبو صالحة. محمد عبد الكريم المشلي والدتنا المحسنة أم طه.
1: المهم ما نستسلمش.

0: بروحية شهيد يمن الصمود إذاعة صنعاء الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه وشهيد الثبات الشهيد المنذر محمد الخلفي الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمرا
1: وبعز

وفي العاجل وزارة الخارجية في الخبر العاجل جاءنا للتو. وزارة الخارجية: العدو السعودي هو من يتحمل المسؤولية عما يحصل من تصعيد في باب المندب. ما وصلنا: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجتمع الدولي معني بالضغط على العدو السعودي للالتزام بما عليه من استحقاقات للشعب اليمني، في مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان بدلا من التوجه لإشعال حرب في باب المندب. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن العدو السعودي حول باب المندب إلى ساحة حرب، وهذا هو ما يمثل تهديدا حقيقيا للملاحة البحرية. أشارت وزارة الخارجية إلى أن المجتمع الدولي أقام الدنيا ولم يقعدها عندما شرع الشعب اليمني في بسط السيادة الوطنية على الأراضي التابعة للجمهورية اليمنية في الساحل الغربي وباب المندب، في حين يغض الطرف عما قام به العدو السعودي من تحويل لباب المندب إلى منطقة اقتتال واشتباك عسكري، كون ذلك يصب في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي. وزارة الخارجية شددت على أن العدو السعودي هو من يتحمل المسؤولية عما يحصل من تصعيد في باب المندب. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على الالتزام بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من السواحل الغربية للبلاد، وأن ممارسة اليمن لسيادته على أرضه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل إنها ستكون أكثر أمناً.

إذن ما وصلنا للتو ونضعكم في كل جديد.

وزارة الخارجية. طوفان الأقصى جاء نتيجة طبيعية لعقود من الاحتلال والحصار والمجازر وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، والعدو يواصل ارتكاب جرائم الحرب والإبادة في غزة. وزارة الخارجية: طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وقطع الطريق على مشاريع التطبيع وأثبت فشل العدو في تحقيق أهدافه. وزارة الخارجية: نشيد بحركات المقاومة، في مقدمتها حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذا حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة، الذين قدموا الغالي والنفيس نصرة للقضية الفلسطينية. وزارة الخارجية: اليمن يواصل إسناد فلسطين انطلاقا من واجبه الديني والإنساني والأخلاقي، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة والدول والشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية. وزارة الخارجية: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ونؤكد تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع فلسطين، وأن تحريرها سيبقى القضية الأولى لليمن.

وفيما وصلنا وزارة الخارجية على المجتمع الدولي إلزام النظام السعودي بتنفيذ استحقاقات الشعب اليمني المشروعة في وقف العدوان ورفع الحصار بدلا من إشعال الحرب في باب المندب. وزارة الخارجية: العدو السعودي هو من يتحمل المسؤولية عما يحصل من تصعيد في باب المندب. وزارة الخارجية: المجتمع الدولي انتقد حق اليمن في بسط السيادة الوطنية على الأراضي التابعة للجمهورية اليمنية في الساحل الغربي وباب المندب. المجتمع الدولي يغض الطرف عما قام به العدو السعودي من اعتداءات وعسكرة باب المندب كون ذلك يصب في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي. وزارة الخارجية: ممارسة اليمن للسيادة على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل إنها ستكون أكثر أمنا.

في آخر الأخبار، عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور نشيد بالانتصارات العظيمة في الساحل الغربي وجبهات الوزعية والصل وسامع وقدس. مجاهدون حققوا إنجازات عسكرية وأمنية وجماهيرية مؤزرة رغم الحشد العسكري والسياسي والإعلامي الكبير الذي يقوده التحالف المعادي وفي مقدمته السعودية وبمساندة أمريكا وإسرائيل. بن حبتور: نحذر السعودية والقوى التابعة لها من مغبة مواصلة العدوان والتصعيد ضد الشعب اليمني ومن تداعيات ذلك. نتوجه بالنصح إلى أهلنا في جنوب الوطن بألا يزجوا بأبنائهم في جبهات القتال، فالصراع ليس بين أبناء الشعب اليمني وإنما مع السعودية والقوى التي تدفع بها.

في آخر الأخبار، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. نواكب الجديد والمستجدات ونضعكم فيها تبعا في آخر الأخبار. دك التحشيدات السعودية في رأس العارة وجنوبي باب المندب بأحد عشر صاروخا باليستيا. دكت القوة الصاروخية تحشيدات العدو السعودي جنوبي باب المندب وفي رأس العارة بأحد عشر صاروخا باليستيا. وأكد المتحدث الرسمي للقوة المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة تمكنت بفضل من الله من استهداف 11 تجمعا من تحشيدات العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية في مناطق جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة بأحد عشر صاروخا باليستيا. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن عمليات الاستهداف خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة وتدمير عدد كبير من الآليات. وأضاف العميد سريعا أنه قامت وبالتزامن مع عمليات الاستهداف بتتبع ورصد السرية التابعة لما يسمى باللواء 13 عمالقة والتي قامت بدهس الأسرى، وتم استهدافها أثناء تجمعها بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت أكثر من 30 بين قتيل وجريح.

كواكب المستجدات، وما أعلنته قواتنا المسلحة عبر المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع. عمليات عسكرية واسعة في الرياض وأبها وجيزان وعسير وخميس مشيط. نفذت القوات المسلحة اليوم الأربعاء بعون الله وفضله وتأييده العديد من العمليات العسكرية النوعية في العمق السعودي وضد التحشيدات السعودية في عدن. وأعلنت القوات المسلحة صباح اليوم تمكنها من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. كما عاودت القوات المسلحة استهداف المطار بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار الملك خالد في الرياض. في ذات السياق، نفذت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط. في جيزان، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون واحتراق عدد من مخازن الأسلحة. عمليات نوعية ضد تحشيدات العدو في الداخل. كما أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت بصواريخ باليستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بد جوار مطار عدن الدولي، ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. وحذرت قواتنا المسلحة العدو من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. في ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه وتأييده من استهداف 11 تجمعا من تحشيدات العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية في مناطق جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة ب11 صاروخا باليستيا، موضحا أن عمليات الاستهداف خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة وتدمير عدد كبير من الآليات. أضاف العميد يحيى سريع أنه قامت، وبالتزامن مع عمليات الاستهداف قامت قواتنا المسلحة بتتبع ورصد السرية التابعة لما يسمى باللواء 13 عمالقة، والتي قامت بدهس الأسرى وتم استهدافها أثناء تجمعها بصاروخ باليستي
وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت أكثر من 30 بين قتيل وجريح. كما أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه وتأييده من طرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه مواقع قواتنا شرقي محافظة الجوف، وتم التنكيل بهم واستهداف كل تجمعاتهم بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ولم يحرز العدو بفضل الله أي تقدم، وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. كما تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف. تمت عملية الاستهداف بسلاح مناسب.

ونحن في المواكبة نضعكم في كل جديد. هذا وكانت مصادر سعودية قد أفادت بسماع دوي انفجار في الرياض عاصمة العدو السعودي دون إنذار مسبق. يا قوة الله. فيما أظهرت مواقع تتبع للملاحة الجوية توقف العمليات في مطار الملك خالد الدولي للمرة الثالثة وسط اضطرابات متواصلة في حركة الطيران. هذا وكشفت شركة صور أطلس المتخصصة في صور الأقمار الصناعية عن رصد أضرار في منشأة شركة الخدمات المساندة للصناعات العسكرية إسكو داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى أن الصور تعكس آثار احتراق وتضرر مستودع وحظيرة داخل المنشأة في أعقاب الضربات الأخيرة. شلل في حركة الطيران السعودي. أشارت بيانات مواقع تتبع الملاحة الجوية إلى حالة من الشلل شبه الكامل في حركة الطيران فوق مملكة قرن الشيطان السعودية. مطار الملك خالد بالرياض توقف للمرة الثالثة وسط اضطرابات متواصلة وتحويل مسار الطائرات إلى مطار العلا الذي توقف هو الآخر. يا قوة الله. مطار جدة الذي ظل مغلقا لمدة ساعة ونصف بسبب الهجمات من اليمن مع تحويل وجهة الطائرات إلى مطارات أخرى وبقاء 31 طائرة معلقة في الجو. مطار أبها توقف عن استقبال الرحلات. مطار نجران وجيزان حيث توقفت مطار نجران ومطار جيزان توقفت 12 ساعة مع إلغاء 10 رحلات. مطار الدمام استمرار توقف حركة الطيران وعدم قدرة الطائرات على الهبوط. منطقة الرياض، منطقة الدمام ومنطقة الجبيل. والتي شهدت الرياض والدمام والجبيل شهدت اضطرابات واسعة في حركة الطيران. ممنوع يعني ممنوع لغاجة كما عدوك لغجة وحنانة ليغش فوقه. ممنوع يعني ممنوع. الله ما يقع الغج مننا. العدو السعودي إذا هو لغجة هكذا احنا لغجة هكذا في المواكبة. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كما رصدت مواقع تتبع الطيران عودة ما لا يقل عن 4 طائرات شحن من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية للعدو السعودي. حتى طائرات الشحن ممنوع يعني ممنوع لغاجة. انتوا عارفين ايش معنى ترجع طائرات شحن؟
ما تهبطش، معناه انه رجال ربي بفضل من الله متسيدين على اجواء العدو السعودي. مش هذا وبس، واستخبارات وتتبع ورصد، واذا لزم الصنج والله ما بتأخروا، بيصنجوهم والله من بيصنجوهم، ما بش صفات. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، بالإضافة إلى طائرة إنذار مبكر وتحكم جوي من الجنوب، ربما من عدن إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في الرياض. كل شيء وارد. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، ونحن في المواكبة، حرائق مستمرة في حقل خريص النفطي. سرع على اسم حقل خريص، هذا الاسم ما هو هذا؟ عينو شعب نجد والحجاز. حرائق مستمرة في حقل خريص النفطي تظهر منصة ناسا لتتبع الحرائق، اتساع الحرائق. تظهر منصة ناسا لتتبع الحرائق، أظهرت اتساع الحرائق وزيادة شدتها في مصفات خريص السعودية وفقا لمسح جوي من يوم الثلاثاء، علما أنه تم استهداف منشأة خريص في 4 أكتوبر 2026 بالعديد من الصواريخ البالستية

وكنت معاكم مناو بالسبت لو ما صبحنا فجر الأحد تم استهداف خريص 4 أكتوبر بفضل من الله. بداية الأسبوع هذا أول أمس قبل أول أمس جلست تحرق واتسعت الحرائق، حرائق عظيمة فضل من الله يحرقوا عيال إبستين. وتؤكد صور الأقمار الصناعية استمرار تصاعد الدخان من حق الخريص النفطي، يتبخروا يحرقوا فضل من الله التابع لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية 3 أيام. يا حرقاء ثلاثة أيام والحرائق مستمرة واتسعت دون انقطاع. يا ربي لك الحمد. أكدت صور الأقمار الصناعية استمرار تصاعد الدخان، تصاعد الدخان ناب الكسر بالفتحة بالضمة أمهاج ناب تحراك هذا أمهاج العجمة عندي أنا مش في حق الخريص. تؤكد صور الأقمار الصناعية استمرار تصاعد الدخان من حق الخريص النفطي التابع لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية منذ 3 أيام دون انقطاع. سلام الله على رجال ربي، سلام الله على قواتنا المسلحة الذين يواصلون الليل بالنهار وعمليات مستمرة في عمق كيان العدو السعودي في مصالحه الحيوية، في عصب شرايينه، في مطاراته، في قواعده الجوية، وفي تحشيدات العدو السعودي. وأظهرت صور القمر الصناعي سنتينل 2 ضمن برنامجي كوبر بوس وشور بتاريخ 5 أكتوبر الحاصل في مقطع زمني متسلسل للفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 28 29 سبتمبر 28 29 30 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة 8 أيام 8 أيام بفضل من الله. صور القمر الصناعي في مقطع زمني متسلسل للفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر. حجم الحرائق المتفاقمة كما أظهرت لقطات متداولة، حريق هائل للغاز والغاز والكل بترول وديزل وغاز خلال الأيام الماضية في الحق لذاته. يا قوة الله خريص 8 أيام واليوم وأمس والذي قبله 3 أيام. شل يا أبي شل. في المواكبة الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، نضعكم في كل جديد في كل ما ينشر وفي كل ما يسرب.
كما أشارت صور حديثة من جوجل إيرث إلى عدم رصد أي تغيير على السطح أو مظاهر غير طبيعية في محطات ضخ خط الأنابيب. خط الأنابيب الشرقي شرق غرب. رقم 1 و2 و3 معطل معطل متوقف بفضل من الله. خط الأنابيب خط شرق غرب هذه كانوا يهربوا البترول من رأس تنورة والشيبة ويهرب أيضا من الإمارات وقطر والباقي الباقي من أجل مضيق هرمز مغلق مغلق عليهم بفضل من الله. فكانوا يهربوا ما معهم إلا خط شرق غرب من أجل يهربوا البترول والتيزل والباقي الباقي عبر ميناء ينبع. أشارت صور حديثة بنتي لكم جديد جديد أشارت صور حديثة من جوجل إيرث إلى عدم رصد أي تغيير على السطح أو مظاهر غير طبيعية في محطات بخ خط الأنابيب شرق غرب. رقم 1 و2 و3 عند الإحداثيات 49 و89 و15 و25 درجة محددين دارين بكل شيء فضل من الله شمالا و30 10 06 48 درجة شرقا. كما وثقت صور القمر الاصطناعي أو القمر الصناعي سنتينل 2 وثقت منطقة الرياض الصناعية. يا ربي يرق الحوم يحرقوا عيال إبستين. منطقة الرياض الصناعية بتاريخ 6 أكتوبر اليوم احنا 7 ندخل 8 في مقطع زمني للفترة من الأول من هذا الشهر أكتوبر من أول أكتوبر 1 أكتوبر إلى 6 أكتوبر منطقة الرياض الصناعية عند الإحداثيات شمالا وشرقا معطلة معطلوا الكل. ممنوع يعني ممنوع.

وفي المواكبة أيضا. والله أنت يا رجل والله فضل من الله. في المواكبة هنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: عشرات القتلى والجرحى من أدوات العدو خلال محاولتهم التقدم في الجوف. قتل وجرح العشرات من أدوات العدو السعودي اليوم الأربعاء خلال محاولتهم الفاشلة للتقدم في محافظة الجوف. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بعون الله وتأييده، يدرى الشعب ما بيواجهه رجال ربي، ما بيواجه المجاهدون. السعودي حشد العالم معه وإحنا بنواجه العالم، ما عادوش السعودي لوحده لوجستيا عسكريا جوا برا بحرا ومرتزقة ومن كلاب الأرض وديدان العالم، من الجنجويد، من السودان، من اليمن. أزيدتني لكم عن التيهنا الليلة لا فجأ وعن واكب كل جديد. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بعون الله وتأييده من طرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه مواقع قواتنا شرقي محافظة الجوف، وتم التنكيل بهم واستهداف كل تجمعاتهم بعدد من الصواريخ البالستية يحن ويرعد والطائرات المسيرة، ولا كافر يرفع راسه. وأضاف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدو لم يحرز بفضل الله أي تقدم. شفافية ومكاشفة. وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. وكانت قواتنا المسلحة قد تمكنت بفضل من الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف.
1: يا ربي لك الحمد.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
1: النصر للإسلام،
0: والقادم أعظم.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمضان.

تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

وفي الأبرز: السيد القائد يحفظه الله. طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية هزت الكيان الإسرائيلي وكشفت التواطؤ الغربي.

تلقى السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله اليوم الأربعاء كلمة في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة طوفان الأقصى، للحديث عن نتائجها لتقييم واقع الأمة وللتذكير بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف من العدو الإسرائيلي. لافتا إلى أننا عندما نأتي إلى تقييم عملية طوفان الأقصى نجدها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى هي أكبر عملية جهادية للشعب الفلسطيني، وكانت عملية ناجحة وهزت كيان العدو الإسرائيلي هزة غير مسبوقة. ولفت السيد القائد إلى أن الأمريكي والبريطاني ودول غربية بادرت من أجل إنقاذ العدو الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى، موضحا أن حالة الاضطراب الذي أصاب العدو الإسرائيلي دفع الغرب من واقع الشعور بمدى تأثير طوفان الأقصى على واقع العدو، مشيرا إلى أن عملية الطوفان أتاحت فرصة لأمتنا وفتحت لها أفقا في الواقع والميدان أن الشعب الفلسطيني له الجدارة لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية. وأشار إلى أن عملية طوفان الأقصى كانت فرصة لأن تقف الأمة لتساند الشعب الفلسطيني ضمن واجبها الإنساني والأخلاقي ولاعتبارات الأمن القومي للأمة. أكد السيد القائد أن الأمة الإسلامية كان عليها أن تبادر في تشكيل كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام لدعم العدو المحتل الغاصب هم الغرب وأدوات الصهيونية، فالأمريكي وصل إلى حد الشراكة الكاملة في دعم العدو الإسرائيلي ووفر الغطاء الكبير وفتح كل مخازنه في المنطقة وقدم الدعم الكامل للعدو. وقال السيد القائد الأمريكي والغرب كانوا في حالة نفير عام وقدموا على الفور كل أنواع الدعم للعدو الإسرائيلي وعملوا على معالجة عملية الاهتزاز في الواقع الداخلي للعدو الإسرائيلي، وفي ذات الوقت لم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الإسلامية في لبنان والجمهورية الإسلامية والفصائل العراقية وجبهة الإسناد اليمنية، فالحالة السائدة في الأمة كانت الخذلان والتواطؤ من قبل البعض، والإسناد كان في إطار محدود في محور الجهاد والمقاومة. ومن المؤسف

أن المسلمين والعرب بشكل خاص فوتوا فرصة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني، لأن عملية طوفان الأقصى مثلت نقلة للأمة بكلها في صراعها مع العدو. الإجرام الصهيوني وثبات الشعب الفلسطيني. أوضح السيد القائد يحفظه الله أن في الجانب الفلسطيني وفصائله المجاهدة التي وقفت موقفا موحدا، كان من البارز في تلك الملحمة الصمود العظيم والثبات الكبير. فثبات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي أذهل العالم، خصوصا مع الدعم للعدو بأفتك الأسلحة وبكل أشكال أنواع الدعم. ولفت إلى أن العدو واجه الشعب الفلسطيني بالإبادة بأفتك أنواع الأسلحة، وألقوا تلك الأسلحة على الأحياء السكنية في قطاع غزة. استهدف العدو الإسرائيلي كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، ووصل إلى مرحلة التعطيش للشعب الفلسطيني في غزة، كما قام العدو بتدمير أحياء كاملة بالقنابل الأمريكية في قطاع غزة. وصل به الحال إلى قتل الأطفال والنساء وبشكل كبير جدا، من القناصة إلى القنبلة. كما بين السيد القائد يحفظه الله أن في حرب التجويع التي مارسها العدو الصهيوني بحق سكان قطاع غزة شكلت حالة مخزية للعالم وللمسلمين في المقدمة، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي منع الحليب من الأطفال الرضع في قطاع غزة، وارتكب ومعه الأمريكي أبشع الجرائم في القطاع. بعض الجرائم في غزة كانت تنقل مباشرة، والعدو الإسرائيلي يجاهر بمدى عدوانيته وإصراره على الإبادة وتنفيذ تلك الجرائم الفظيعة، مؤكدا أن وحشية العدو الإسرائيلي صدم بها العالم. كما أشار السيد القائد إلى أن بعض الدول غير الإسلامية كان لها صوت تجاه الإجرام الصهيوني في ظل غياب الصوت العربي والإسلامي، مؤكدا أن جرائم العدو الإسرائيلي مثلت سقوطا وانكشافا لكل العناوين الصهيونية التي كانت ترفع كحقوق الإنسان وغيرها. فالقتل والاستهداف حتى للأطفال واقتحام المستشفيات بعمليات عسكرية مثل انكشافا للعدو الإسرائيلي حتى أمام محكمة الجنايات الدولية. وعن الدور الأمريكي في حماية العدو الإسرائيلي، أوضح السيد القائد يحفظه الله أن الولايات المتحدة تبنت مؤخرا التصدي لأي نشاط مساند ومتعاطف مع الشعب الفلسطيني وضد العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا لدى كثير من النخب والشباب لتكون نظرته للغرب نظرة واقعية، مؤكدا أن الغرب قدموا للعدو الإسرائيلي كل وسائل الدعم للإبادة في غزة.

0: السيد القائد يحفظه الله، النظام السعودي رمى بكل ثقله بما يخدم العدو الإسرائيلي وساهم في اغتيال السيد حسن نصر الله رحمه الله. فترك السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى إلى الدور السعودي المساند للعدو الصهيوني خلال الإبادة في غزة، كما تطرق إلى دور محور الجهاد والمقاومة في ظل السعي السعودي الحثيث لتطبيق وتخذيل الأمة عن اتخاذ المواقف العملية تجاه العدو الصهيوني. أكد السيد القائد أن في واقعنا العربي والإسلامي حدث مع طوفان الأقصى فرز كبير جدا، بالرغم من أن القضية الفلسطينية والمقدسات في فلسطين هي جزء مما يعني الأمة الإسلامية ومرتبطة بالمسؤولية تجاهها، مضيفا أن طوفان الأقصى مثل عامل فرز للأمة وفق السنن الإلهية، لافتا إلى أن الفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية مع طوفان الأقصى تجاه قضية واضحة وثابتة والحق فيها واضح مثل معيارا مهما. وقال السيد: ظهر في واقع أمتنا خلال طوفان الأقصى واقع الدول ممن تظاهرت بأنها في مستوى التمثيل الأول للأمة دينيا، ولا سيما النظام السعودي، مؤكدا أن البريطاني هو الذي أنشأ النظام السعودي وأناط به دورا معينا وسيئا في واقع الأمة الإسلامية، مضيفا أن الدور الذي يقوم على التلبيس من جانب النظام السعودي هو لخدمة أعداء الأمة، وعلى الأمة أن تفتش وتبحث عن الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية. ومن يبحث لم يجده إلا طاعنا لظهر الأمة، موضحا أن المواقف الشكلية من قبل النظام السعودي لا تنفع واقع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من الحقائق المهمة التي يجب أن تستفيد الأمة منها في هذا الفرز أن يعرفوا دور النظام السعودي. كما أشار السيد القائد يحفظه الله إلى أن ملحمة طوفان الأقصى عندما أتت وأتى ما بعدها من إجرام على الشعب الفلسطيني، كان الإعلام السعودي يقدم الوقائع والأحداث لخدمة العدو الإسرائيلي، كذلك فيما يتعلق بالتصنيف بالإرهاب للفصائل الفلسطينية هي مما يظهر حقيقة الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن الموقف السعودي تجاه ما جرى في غزة كان في سقف البيانات ولم يصل حتى إلى مستوى المقاطعة، بخلاف دول غير إسلامية قامت بخطوات متقدمة. أكد السيد القائد يحفظه الله أننا نمتلك الأدلة على دعم مملكة قرن الشيطان والنظام النجدي لإيصال المساعدات للعدو الإسرائيلي، مضيفا أن النظام السعودي على مستوى الفعل والموقف كان النظام السعودي ومن على شاكلته يدعم العدو السعودي، يدعم العدو الإسرائيلي، وما قدم للشعب الفلسطيني ليس أكثر من بيانات ورقية، والشعب الفلسطيني لم يستفد من بيانات القمم واللقاءات التي لم تقدم أي مستوى عملي يؤثر على العدو الإسرائيلي. قال السيد القائد: استمر النظام السعودي بالسماح للعدو الإسرائيلي لاستخدام أجواءه بخلاف دول عربية حظرت عليه ذلك كسلطنة عمان. إعلام النظام السعودي كان يبرر للعدو الإسرائيلي إجرامه ووصل إلى نفس أداء بعض وسائل العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن من المهم لوعي شعوبنا أن تكون الأحداث مفيدة بشكل كبير بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، وأن لا ينخدعوا ببعض التوصيفات فموقف بعض الدول كان واضحا في كبت الموقف الشعبي بحظر المظاهرات وحظر النشاط الإعلامي في مواقع التواصل المؤيد للشعب الفلسطيني. حزب الله والدور السعودي في اغتيال السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. أوضح السيد القائد يحفظه الله أن موقف محور الجهاد والمقاومة وفي المقدمة حزب الله فتح جبهة وتحرك فيها بالعمليات القتالية، مضيفا أن حزب الله قدم أعظم التضحيات والشهداء وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والسيد هاشم صفي الدين وقادة ومجاهدي حزب الله، موضحا أن حزب الله يخوض ملحمة كبرى ضد العدو الإسرائيلي منذ ملحمة طوفان الأقصى، والعدو الإسرائيلي سعى لإنهاء دوره. وأكد السيد القائد أن العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي يعملان على إنهاء جبهة المقاومة الإسلامية في لبنان، وللسعودي دور أساسي في ذلك، فالنظام السعودي يضغط في الأوساط الرسمية في لبنان لشراء المواقف ويؤلب الجميع ضد حزب الله في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني والأمريكي، مؤكدا أن العداء السعودي لحزب الله في لبنان لم يكن جديدا ولم يكن لموقفه مع الشعب اليمني، بل هو منذ البداية، والسعودي كان متآمرا على لبنان منذ وقت مبكر. كما أكد السيد القائد يحفظه الله أن النظام السعودي أسهم في عملية اغتيال الشهيد عماد مغنية، وساهم منذ وقت مبكر في محاولات اغتيال الأمين العام لحزب الله منذ وقت مبكر، مضيفا أن النظام السعودي قام بأنشطة عدائية كثيرة ضد حزب الله وهي الآن في ذروتها، ويرمي بكل ثقله بما يخدم العدو الإسرائيلي في لبنان، وأكبر خدمة للعدو الإسرائيلي في لبنان هي إنهاء المقاومة الإسلامية التي تتصدى للمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة بكلها. كما جدد السيد القائد التأكيد على أن النظام السعودي يعمل لخدمة الصهيونية بما يمثل خدمة واضحة ومكشوفة، فيعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول. أشار السيد القائد إلى أن النظام السعودي ليس في حاجة لأن يصنف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب والاستهداف لمكانتهم في الأمة، وليس بحاجة لمباينة حزب الله. كما بين أن النظام السعودي يقف وراء الفتن والدسائس في واقع الأمة العربية والإسلامية. وأضاف السيد القائد يحفظه الله النظام السعودي كان على علاقة وثيقة مع المجرم جيفري إبستين، والصور تظهر العلاقة الحميمية بين بن سلمان وإبستين. النبذ العالمي للصهيونية. أوضح السيد القائد يحفظه الله أن المنظومة الصهيونية انكشفت مع طوفان الأقصى بشكل غير مسبوق في ممارساتها وتوجهها الذي يمثل خطورة على المجتمعات البشرية، وتزايد انكشاف المنظومة الصهيونية مع الإجرام في غزة وفضائح المجرم الصهيوني جيفري إبستين تجلت معها الحقائق بما فيه الكفاية. وأكد أن من النتائج المهمة لطوفان الأقصى كان نبذ الصهيونية، وفي المقدمة حكومة العدو والمجرم نتنياهو، مشيرا إلى أن النبذ العالمي للصهيونية يظهره الخروج للوفود في الأمم المتحدة عند إلقاء المجرم نتنياهو كلمة الله. كما أوضح السيد القائد أن من العار على الأمم المتحدة أن تجعل للعدو الإسرائيلي مقعدا في الجمعية العامة، لأن ذلك يخدش في عناوينها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني أشد المعاناة في قطاع غزة. والعدو الصهيوني رغم الاتفاقيات لم يلتزم بوقف إطلاق النار. ومنذ وقف إطلاق النار في غزة هناك آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة، وهناك يوميا جرائم قتل ونسف وأعمال عدوانية وتوسع للاحتلال. كما أن العدو الإسرائيلي لا يزال يمنع دخول الخيام والبيوت المتنقلة واحتياجات الخدمات الأساسية في قطاع غزة. كما لفت السيد القائد إلى أن المعاناة في قطاع غزة لا تزال كبيرة جدا، ومجلس ترامب هو من بر الرماد على العيون، مؤكدا أن الموقف الأمريكي مخجل حتى للشعب الأمريكي وبات مفضوحا على الساحة العالمية، موضحا أن الأمريكي تحرك بأسلوب احتواء الموقف للتغطية على الإجرام الصهيوني ولتحقيق الأهداف بتدرج. كما بين السيد القائد أن الناس يتغافلون عن المعاناة في قطاع غزة ويريدون أن تعود تلك الجرائم الوحشية حتى يلتفتوا لما يجري في غزة، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة على الأمة لأن يكون لها موقف من الإجرام الصهيوني في قطاع غزة. الإجرام الصهيوني في الضفة والقدس. لفت السيد القائد يحفظه الله إلى أن ثبات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مهم مع حالة التهجير القسري وإنشاء البؤر وتقطيع أوصالها والفصل بينها وبين القدس، مؤكدا أن الأمة في حالة غفلة وتفريط تجاه ما يحدث في فلسطين عدا ما يحصل من جهة محور الجهاد والمقاومة، مشيرا إلى أن المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وسيطرة واستحواذ وهيمنة على المنطقة بشكل عام. والمخطط الصهيوني يقع على احتلال مساحات واسعة من المنطقة بشكل معلن، والمجرم نتنياهو تحدث عن إسرائيل الكبرى ولكن أي بلد وشعب ومكون يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الإسرائيلي تتجه زمرة الموالين لأمريكا وإسرائيل لمعاداته أشد العداء. كما لفت السيد القائد إلى أن ما يفعله العدو الصهيوني في الضفة الغربية بشكل شبه يومي وبحق من ليسوا محسوبين على المقاومة يكشف أنه طامع بأرض فلسطين. والممارسات الإجرامية للعدو الإسرائيلي تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن كل الإحصائيات لإجرام العدو الإسرائيلي تستهدف الجميع وليس رد فعل على المقاومة. ولذلك يجب أن يكون لدينا وعي تجاه الحملات الكبرى التي تستهدف التوجه الجهادي ضد العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تخوض معركة كبرى لمواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي. كما لفت السيد القائد يحفظه الله إلى أن الصهيونية وأذرعها وجدوا في الجمهورية الإسلامية في إيران العائق الأكبر لدعمها الشعب الفلسطيني ومواجهة المخطط الصهيوني، لافتا إلى أن الدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية تجاه فلسطين والمنطقة وثبات في مواجهة الطغيان الصهيوني يفيد الأمة كلها. وأكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت التضحيات الكبيرة في مواجهة الطغيان الصهيوني، وعلى رأسها قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران السيد الشهيد علي الحسين الخامنئي رضوان الله عليه. تطرق السيد القائد إلى كلمة الأخ المجاهد العزيز زياد النخالة والتي أكد فيها إلى الصمود والثبات في الذكرى 39 لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، موضحا أن العرب لو فعلوا مع الشعب الفلسطيني كما يفعل الغرب مع العدو الإسرائيلي لكانت المسألة مختلفة تماما. وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من العراق أوضح السيد القائد يحفظه الله أن الخروج الأمريكي من العراق درس كبير للأمة ومن ثمار المقاومة في العراق، وإلا ما الذي يدفع الأمريكي لأن يخرج؟ مؤكدا أن الموقف الحر والشجاع والرصيد من الجهاد في العراق كان له ثمرة طرد الأمريكي من العراق. السيد القائد: السعودية تواصل حصار اليمن تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية، والخيارات معها وصلت إلى طريق مسدود. تحدث السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمته اليوم الأربعاء في ذكرى طوفان الأقصى عن الموقف اليمني تجاه فلسطين وغزة، وأن ما يتعرض له اليمن من حصار وضغوط سعودية يمثل امتدادا للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على اليمن، ومحاولة لإجبار الشعب اليمني على التخلي عن موقفه المساند للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بتحويل بلده إلى ساحة محاصرة تتحكم السعودية في موارده وحركته. كما أكد السيد القائد أن اليمن أدى منذ طوفان الأقصى واجبه تجاه الشعب الفلسطيني بأقصى ما يستطيع، وأن هذا الموقف سيستمر في أي جولة تصعيد مقبلة. الإمعان السعودي في حصار الشعب اليمني. أوضح السيد القائد أن العدو السعودي استمر في استهداف بلدنا في مرحلة ما بعد خفض التصعيد 2022، وشدد الحصار وحول اليمن كسجن كبير، وعمل على ربط التصريح للشركات بالمالية السعودية، وكأن اليمن البلد الكبير الضارب في التاريخ بلدة صغيرة تابعة للسعودية. كما حرم العدو السعودي شعبنا من ثروته النفطية، فالمرتبات كانت تعتمد على عائدات تلك الثروات على مدى 12 عاما. أشار السيد القائد إلى أن هناك مليون موظف حرموا من مرتباتهم في الوقت التي كانت العائدات للثروة النفطية والغازية تعود إلى البنك الأهلي السعودي، مؤكدا أن الخدمات الصحية في بلدنا وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة العدوان والحصار السعودي، ما تسبب في وفاة 1,400,000 مريض. فشل كل الخيارات مع العدو السعودي. أكد السيد القائد يحفظه الله في كلمته أن معاناة الشعب اليمني كبيرة جدا، والسعودي يصر على استمرار الحصار، ووصلنا مع العدو السعودي إلى يأس، فلا مفاوضات أجدت ولا غيرها، وبالتالي فإنه لا يوجد شعب سيقبل بأن تغلق بوجهه المطارات ويحرم من ثرواته ولا تدخل إليه المنتجات إلا بموافقة النظام السعودي، مؤكدا أن الظلم والطغيان السعودي هو خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي، والعدوان منذ 26 من مارس 2015 للميلاد ولا يزال بتخطيط وإدارة أمريكية، فالشحنات والأسلحة والطائرات التي نفذت 250,000 غارة على اليمن هي طائرات أمريكية، وتشغيلها يعتمد على الأمريكي، والقنابل التي تلقى على بلدنا هي قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي لقتل شعبنا وتدمير بناها التحتية. السعي اليمني لكسر الحصار. أوضح السيد القائد يحفظه الله أن شعبنا اليمني عندما اتجه لمواجهة هذا الوضع ومواجهة الحصار بالحصار استجاب الجانب الإيراني وقام برحلة لكسر الحصار ونقل وفد رسمي وعدد من المرضى، لكن العدو السعودي صعد من عمليات الاستهداف، وبلغت غارات العدو السعودي من بعد خفض التصعيد 1642 غارة وقصفا صاروخيا يستهدف بها منذ 3 أشهر البنى التحتية في اليمن، وبلغ به استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف، مضيفا أن العدو السعودي يسعى بعدوانه لتنفيذ الأهداف الأمريكية والصهيونية، والبعض يحاول أن يتنكر لهذه الحقائق مع أن هناك كلام أمريكي صهيوني عن تحالف استراتيجي. يا شعبنا اليمني العظيم، يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب التضحيات، أدعوكم للدعاء للمجاهدين، ادعوا للمجاهدين يا أمهاتنا، يا آباءنا، يا أبناءنا، يا إخواننا، ادعوا للمجاهدين. يا الله سدد رميهم، يا الله أيتهم بجنود من عندك، يا الله احفظهم، ادعوا للمجاهدين، أكثروا من الدعاء للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله ونحن نبرز أهم ما جاء في كلمة السيد القائد وكله مهم. أضاف السيد القائد أن العدو السعودي يسعى بعدوانه لتنفيذ الأهداف الأمريكية والصهيونية، وأن البعض يحاول أن يتنكر لهذه الحقائق مع أن هناك كلام أمريكي صهيوني عن تحالف استراتيجي، لافتا إلى أن من الحقائق الواضحة أن هناك تعاون أمريكي إسرائيلي سعودي تجاه الشعب اليمني. أكد السيد القائد أن السعودي تحت المظلة الأمريكية ويعتدي على اليمن بمظلة أمريكية، ومستوى ما كان يطالب به السعودي هو دخول الأمريكي بكل ثقله مباشرة، موضحا أن الأمريكي يريد أن يدير العمليات العسكرية من غرف العمليات ويبيع الأسلحة للنظام السعودي. أكد السيد القائد أن العدو الإسرائيلي شارك مع العدو السعودي في وضع خطة خبيثة لاستهداف الشعب اليمني. أكد السيد يحفظه الله أن العدو السعودي لو تمكن من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء يريدونه، وأشار إلى أن البعض يحاول أن يقدم الموقف السعودي بعيدا عن الصهيونية، مؤكدا أن من يخدم الأمريكي والإسرائيلي هو السعودي، وهو شريك لهم في كل أجنداتهم في المنطقة، وما يفعله في اليمن هو في هذا السياق. بهتان العدو السعودي على الشعب اليمني باستهداف مكة المكرمة. قال السيد القائد يحفظه الله: بهتان العدو السعودي ضد شعب الإيمان والحكمة بأنه يسعى لاستهداف مكة والمدينة، منشأ هذا البهتان صهيوني بكل تأكيد، لافتا إلى أن بن سلمان صرح وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري وسعى لنشره بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفائه من الغرب، وأضاف: ألم يوظف العدو السعودي المد التكفيري تحت عناوين دينية لخدمة أمريكا باعترافه؟ واعترافه حجة عليه واعتراف أمريكيين آخرين. وأكد أن العدو السعودي الذي لا يتحاشى التوظيف الديني للمد التكفيري لن يتحاشى أن يطلق بهتانه على شعبنا وفق مؤامرات مشتركة مع العدو الصهيوني. خاطب السيد القائد يحفظه الله حكومات وشعوب العالم الإسلامي قائلا: أنادي الحكومات الإسلامية وشعوبها وأحملهم المسؤولية التاريخية ألا يتهاونوا أمام التلاعب من النظام السعودي على قدسية المقدسات الإسلامية. النظام السعودي يريد أن يدخل في التآمر على قدسية مكة والمدينة المنورة بالشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي. وجدد التأكيد السيد القائد يحفظه الله، جدد التأكيد على أن شعبنا أشرف وأزكى وأنظف وأعز وأعظم مصداقية من أن يقبل بالإساءة للمقدسات الإسلامية من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى. وشدد أن على الجميع أن يتعامل بحزم أمام تلاعب النظام السعودي بحق المقدسات. والنظام السعودي هو فعلا ألد الخصام، مضيفا أن العدو السعودي مجرم وقاتل للأطفال، وهذه الحقائق يجب أن تعيها أمتنا وشعوب العالم وشعوب الدول التي يريد توريطها. وأقسم بالله يا شعبنا اليمني العظيم، وأنا أستمع وأشاهد وأتأمل وأعي ما جاء في خطاب السيد القائد يحفظه الله، هو بيتكلم كل من أداننا وتماشى مع ما جاء في بهتان العدو السعودي ونددوا وضامنوا، أقسم بالله أنه جاء في حسي حتى أقرب الحلفاء للعدو السعودي أنه أيجي يوم ويقلب عليهم. إذا ما اختلف مع أي مع النظام المصري، مع النظام حتى الباكستاني، مع قد يتهمه بذات الاتهامات وبهذا البهتان. وبيننا الأيام، وبيننا الأيام عدو لا يرعوي حتى في أقدس المقدسات حرمة وذمة، توقع منا أي شيء. وبالعودة إلى ما جاء في خطاب السيد القائد، عبر السيد القائد يحفظه الله عن تقديره للأصوات في تركيا وباكستان التي ترفض أن يزج النظام السعودي بهم في العدوان على بلادنا اليمن. وأضاف: أبو منشار الذي ارتكب الجريمة بحق جمال خاشقجي هو من يرتكب أفظع الجرائم في اليمن. وعن الموقف القطري من العدوان السعودي على اليمن، أوضح السيد القائد أن الموقف القطري عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي وحاصره ودون سبب. ولا تظنوا السيد القائد بيكلمهم، بيكلم الناس جمعة، ولا تظنوا أنه وفي. أضاف السيد القائد يحفظه الله بالقول: قناة الجزيرة هبطت إلى مستوى قنوات العبرية والحدث، هي في سياق الموقف القطري، والقطري عليه أن يتذكر الغدر السعودي. قدم السيد القائد الشكر والتقدير لأبناء تعز العز ممن وقفوا إلى جانب القوات المسلحة في طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي. الموقف اليمني المساند لغزة، أوضح السيد القائد يحفظه الله أننا بتوفيق من الله قمنا بواجبنا الإسلامي منذ طوفان الأقصى بأقصى ما يمكن أن يقدمه الشعب اليمني بكل المستويات، فشعبنا لم يتحرك بمثل ما تحرك تجاه الشعب الفلسطيني. وخروجه المليوني الأسبوعي، الخروج المليوني الأسبوعي لعامين كان بشكل غير مسبوق، والعمليات العسكرية المساندة لغزة كانت بأرقام كبيرة ولم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار. وكل الموقف اليمني كان أعلى موقف، كان على أعلى موقف يستطيعه شعبنا. ولفت إلى أن المشاعر الإنسانية لشعبنا تجاه الشعب الفلسطيني كانت حاضرة، وهو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا. كما أوضح السيد القائد أننا منذ خفض التصعيد مع العدو السعودي في 2022 استثمرنا الوقت لدعم الشعب الفلسطيني، لكن العدو السعودي استثمر الوقت خلال فترة خفض التصعيد للاستفادة من الموقف الأمريكي والإسرائيلي والغربي من الموقف اليمني، مؤكدا أن العدو السعودي سعى للتعاون مع العدو الإسرائيلي مع أول عملياتنا لإسناد الشعب الفلسطيني، واستمر في عمليات الاعتراض طيلة عملية الإسناد. السعودية أكد السيد القائد يحفظه الله أن العدو السعودي سعى للتعاون مع العدو الإسرائيلي مع أول عملياتنا لإسناد الشعب الفلسطيني، واستمر في عمليات الاعتراض طيلة عملية الإسناد وحتى خارج سماءه وفي البحر. العدو السعودي لافتا إلى أن الإحداثيات التي اعترفت بها خلايا التجسس التابعة للعدو السعودي كانت متطابقة مع الغارات التي نفذها الأمريكي والإسرائيلي. كشف السيد القائد يحفظه الله أن العدو السعودي استضاف ضباطا صهاينة لعمليات استطلاع في أجواء محافظة صعدة، وقامت طائرات أمريكية بنقلهم من قبرص إلى معسكرات سعودية قريبة من الحدود مع بلادنا اليمن. كما سمح العدو السعودي للعدو الإسرائيلي بالاستطلاع على محافظات صعدة وحجة وعمران، واستمر التعاون معهم حتى عادوا بمعداتهم إلى قبرص. وأضاف أن الشعب اليمني عندما قدم قافلة من الشهداء في عمليات الإسناد لغزة كان العدو السعودي شامتا، وكذلك علماء الدين للنظام السعودي الذي وصل بهم الحال إلى تحريض الأمريكي على قصف مساجد في اليمن. وقال السيد: نحن في ذكرى طوفان الأقصى نستذكر رئيس الأركان الشهيد محمد عبد الكريم الغماري رضوان الله عليه وجهاده العظيم في إسناد الشعب الفلسطيني. الشهيد الغماري ومعه المجاهدون في القوات المسلحة بذلوا جهودهم في إطار إسناد الشعب الفلسطيني، بل وقدم اليمن حكومته شهداء في الموقف الحق ونصرة القضية الفلسطينية. نستذكر في ذكرى طوفان الأقصى ثبات وفاعلية وعطاء شعبنا خلال مرحلة الإسناد من كل أطيافه. أكد السيد القائد الثبات على موقفنا مع الشعب الفلسطيني في أي جولة تصعيد بأقصى ما نستطيع وضمن محور الجهاد والمقاومة. كما دعا السيد القائد يحفظه الله شعبنا العزيز لرفض الجبهات، وأشاد بالتحرك القبلي الشجاع. كما دعا السيد القائد شعبنا إلى الخروج المليوني الكبير يوم الجمعة القادمة للتأكيد على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية، ودعوة للأمة لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة للشعب اليمني تجاه الانتهاكات بحرمة المقدسات الإسلامية. كما دعا السيد القائد يحفظه الله للخروج يوم الجمعة للتأكيد على موقف شعبنا بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو الإسرائيلي المتحالف مع الصهاينة. ودعا السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، برعاية المجاهد مع الله.

وتستمر الفضائح تستمر الفضائح لمحمد بن سلمان. أتقولوا لي ما به؟ استجلب إيطاليا، اليونان، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، تركيا، باكستان، روسيا، الصين. محمد بن سلمان بدعي العالم كله هؤلاء والعالم بكله يجوا معه في مواجهة اليمن واليمنيين. هذا وإحنا الله طلبنا بحقنا المستحق والمشروع، يرفع حصاره، يوقف عدوانه، وعملنا معادلة الحصار بالحصار حق مشروع، حق مشروع، والتصعيد بالتصعيد. فضائح محمد بن سلمان الجديدة يطلب من الشرع الجولاني الداعشي، طلب منه أكثر من 20,000 مقاتل يتيهم محمد بن سلمان اليمن يقاتلوا بالنيابة عن السعودية والسعوديين. ثم 12 سنة محمد بن سلمان ما قد اقتنعش، ها، وما زال ما زال مستمر بيقرب نهايته. وهذا النظام الذي وجد لخدمة الصهيونية هو إلى زوال، هو إلى زوال. والله يعني أمس كان هناك زيارة للرئيس السوري الشرع أبو محمد الجولاني للسعودية، وطلب منه يشيم قاتلين. يا محمد بن سلمان، والله لو تحشد العالم ما أنفلتك، ما أنفلتك، وعنقص في السعودية والرياض ومصالحها الحيوية، وأندعم قواتنا المسلحة مثل ما دعانا السيد عبد الملك، وإحنا مستمرين مع المستمعين بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله في المسار الأول. إذا حشدوا الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. في المسار الأول للجهات الخمس، لقواتنا البحرية، لسادة المجاهدين في التصنيع العسكري، لقواتنا الجوية والدفاعات الجوية، الدفاع الجوي حر في قراري، وما لسعود شأن في، للطيران المسير اليمني، لقوتنا الصاروخية، اليد الطولة. في المسار الأول للجهات الخمس، احنا في عهد الأحرار باقي، كل أربعة، كل أربعة مع المستمعين، وبنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، لكن كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا من الأربعاء الماضي وحتى هذا الأربعاء. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل

حرب كونية، حرب كونية على بلادنا اليمن. السعودي مصمم، بس احنا اكثر تصميم، احنا اكثر تصميم بصبرنا، صبرنا الاستراتيجي، عملياتنا الاستراتيجية، ودعمنا واسنادنا الاستراتيجي المستمر بفضل من الله. الوفا ما تغير، عهد الاحرار باقي، برعاية المجاهد مع الله.

والكرامة في حماء ذو الفجار باستشعارنا المسؤولية ودعم الجبهات، دعم رجال ربي في قواتنا المسلحة، في القوة البحرية، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوة الصاروخية والطيران المسير اليمني للجهات الخمس.

0: اليوم المسؤولية مضاعفة، علينا حرب كونية يا شعبنا اليمني العظيم. السعودي بيحشد العالم علينا، بيحشد العالم علينا، بيحشد التكفيريين الدواعش وكلاب الأرض وديدان العالم وشذاذ الآفاك. ما نستشعر مسؤوليتنا؟ المسؤولية دبل وأضعاف مضاعفة. قلنا نستسلم 12 سنة من تضحيات، من عطاء، من بذل، ومستمرون. ما بقى نستسلم حتى آخر نفس. قناعة وإيمان راسها رسوخ الجبال، ولو تزول هذه الجبال يا سيد عبد الملك ما نزول في مواقفنا، في بذلنا وتضحياتنا معك، معك يا أبا جبريل حتى آخر نفس. ويحشد العدو السعودي، يحشد العالم، سنواجهه سنواجهه،
1: نجتاح الجمع الشيطاني بالموت الفوري،
0: ونشل حقنا مثني ومثلوب ومربوع
1: والجوية
0: ومعشورة.
1: نهجم نحرق
0: يا أهل سعود،
1: نضرب نغرق بالعون أمريكا.
0: دعمك اليوم لقواتنا المسلحة مش من أجل السعودي بس، وتحشيدات العدو السعودي من بلاك ووتر، بلاك ووتر ومسميات جديدة، كلاب الأرض وديدان العالم. بنواجه العالم، والله والله ان احنا بنواجه العالم. أسلحة أمريكية، صينية، تركية، باعوا للسعودي مصانع العالم، باعت للعدو السعودي أسلحة بالآجل بالآجل بالآجل. نتفرج، إلا عار علينا، إلا عار علينا.

السعودي اليهودي دعاها السعودي يعينه تسليحا واستخباراتيا وقصفا وتدميرا. وسمعت كلمة السيد عبد الملك استطلع وكان العدو السعودي في عمليات إسنادنا لغزة كان يعترض صواريخنا ومسياراتنا ومع أولى العمليات، وحتى لو كانت خارج أجواءه في البحر السعودي يعترض. يا أصحابنا ما بش فرق بين السعودة والصهينة، بين السعودة واليهودة، دعما وإسنادا وإنفاقا في سبيل الله.

0: الصادقون مع الله من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء دعما وإسنادا وجهادا في سبيل الله تضحية ووفاء وبذلا حتى آخر نفس.
1: أسلاح الجو تهيأ حدد هدفا ومصيرا.
0: ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء ما نعلن عنه هذا وصل وما بنعلن إلا بما يصلنا من المستمعين لك أيضا. احنا مع المستمعين فقط, لحنا في مواقع التواصل الاجتماعي ولحنا في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في الواتس ولا في ولا بأحد يمثلنا. أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي, أنا الذي بين استقبل الإنفاق, أنا الذي بين استقبل رسالتك على رقم البرنامج. لما ترسل عندي رسالة فيها اسمك أو أبو فلان أو أم فلان أو بدون ذكر الاسم يا أخ عبد الله نريد أن نساهم, وتوصلني هكذا منك يا مستمع رسالة بين رد عليك أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي, بين رد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق, في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح, أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها, وأنا الذي بين علم بإنفاقك وبين استقبل إنفاقك وأبلغك أن إنفاقك وصل. وفي الأربعاء كل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله بين علم باشتراطك ورغبتك في الإنفاق والمبلغ الذي وصلني منك ما بحد بمثلنا. بين استقبل رسائل قصيرة SMS لمن يريد أن يساهم من المستمعين الأكارم, استقبال رسائل مش اتصالات على رقم البرنامج 37 رسائل قصيرة SMS تشتي تساهم معنا تشارك تكون شريك في صناعة النصر في أقدس وأشرف وأعز معركة يخوضها شعبنا اليمني اليوم أمام قوى الطاغوت والاستكبار العالمي, أمام إبستين وحاضنته, أمام صهاينة العصر وسفلة العصر. بين استقبل رسائل قصيرة SMS على رقم البرنامج 37 9 54 54 7. الرقم مرة أخرى, استقبال رسائل مش اتصالات لأنه من الصعوبة بمكان أرد على اتصالاتك لأن الاتصالات كثيرة, وأرد على الرسائل في ذات اللحظة من الصعوبة بمكان, لهذا بين استقبال رسائل ما بين استقبلش اتصالات ولا بين أرد على مخلوق. شي تسام معنا رسل رسالة فيها اسمك, أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم على رقم البرنامج 37 9 54 54 7 37 9 54 54 7. عهد الأحرار باقي, البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للدعم والإسناد واستشعار المسؤولية والجهاد في سبيل الله. ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء, المجاهد صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد 12,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس من الجبهة التربوية عبر الأستاذ علي أحمد إسماعيل الضلعي من مدرسة السلام, الجبهة التربوية مدرسة السلام الأساسية الثانوية بضلاع على شمور عمران 3,000 ريال للقوة الصاروخية, أبو كان الرشيدي 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول بدون ذكر الاسم, 5,000 ريال في المسار الأول, ماجد صالح علي الفقيه 5,000 ريال للجهات الخمس. أبو زيد الشهاري 20,000 ريال للمسارين، المسار الأول، المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. معنا في المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، أو للمسارين معا. أبو زيد الشهاري 20,000 ريال للمسارين. باسم عبد الله حزام القاضي 3,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو رعد الجوف المرابط بخط والشعف عبر صالح مجاهد درمان 1,700 ريال للصاروخية وللطيران المسير. أبو الشهيد حسين أحمد طه الوشلي 10,000 ريال للقوة الصاروخية. وصلنا عبر أحسن محمد أحسن على من بهاء الدين عبد الله محمد أحسن على وهشام محمد دحان محمد على وإياد أحسن محمد أحسن على 6,200 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من أم البتول علي الأشول أخت الشهيدين وزوجة مجاهد مع الله، زوجة مجاهد مع الله عبر علي مسعود أحمد سعد الأشول 3,000 ريال. أم البتول أم البتول علي الأشول 3,000 ريال للقوة الصاروخية. من عرق جبينه صواد مطر، من عرق جبينه مستشعر مسؤوليته، من عرق جبينه صواد مطر علي حسن مرحب 2,000 ريال للقوة الصاروخية. قال مستمرين مستمرين حتى النص، الله يخلف عليك بأحسن خلافة ويكتب أجرك يا ولي الله، وكل مستشعر مسؤوليته بالإنفاق والدعم والإسناد. السعودي يا سعودي، السعودي بيحشد العالم بكل علينا وإحنا ما نستشعر مسؤوليتنا. ألا لعنة الله على الظالمين.

عندمار المنار آنس أبو زيد مهدي عبر أمين أحمد علي الحسني 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم أسعد النظاري بنية الشفاء والتيسير 5000 ريال 3000 ريال أوصلها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام إف إم تم إيصالها و2000 ريال يا عهد الأحرار باقي في المسار الأول للجهات الخمس. أم أسعد النظاري حامس علي قايد الغولي 5000 ريال للجهات الخمس من محمد الزراجي محمد صالح الزراجي من دمار عبر الزميل سند الكميم وصلنا من محمد صالح الزراجي 2000 ريال للقوة الصاروخية. أبو قاصف السياغي عبر رضوان منصور العبادي 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. هذا اتأخر وكان الغلط مني اتأخر في الإعلام عنه. أم طه أبو طالب وصلنا إنفاق من أم طه أبو طالب عبر أبو عبد الحي إبراهيم مطهر العزي أبو طالب للجهات الخمس في المسار الأول من أم طه أبو طالب 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من الجريح المستشعر لمسؤوليته أبو هاشم القاسمي الجريح أبو هاشم المجاهد سلام الله عليه أبو هاشم القاسمي 6000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم. غطوا يا أبو هاشم القاسمي عندهم بإذن الله. من خبز أم من يتيم أبو ليث عبد السلام صالح الفيل أبو ليث من أرحب 7000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. نسيم حسين سعد جدران عمة الشهيد 2000 ريال في مسار الإحسان. أبو أمير الأمير في سبيل الله للجهات الخمس 5000 ريال. أحمد قايد الغولي 5000 ريال للقوة الصاروخية. يا الله بالبشارة ثمرت إنفاقكم يا شعبنا اليمني العظيم. اليوم حظر جوي على مطارات العدو السعودي وعمليات نوعية أرامكو تحرق بفضل من الله. مخزون العدو السعودي الاستراتيجي بيحرق, مصافيف بتحرق, خطوط أنابيبه في أرامكو ومتخان يعمى. ثمرت إنفاقكم يا شعبنا اليمني العظيم. العمليات أيضا التي تستهدف تحشيدات العدو السعودي التكفيرية الداعشية التي لا تراعي حرمة أسير, التي تمثل بالجثث, التي ما بتكفر الناس جمعة. هؤلاء أنتوا دارين لمن يدينوا؟ لمحمد بن سلمان الإبستيني, لإبستين, للصهيونية العالمية. أيان إسلام مالك ما فعلوا القضية الفلسطينية ولا حاجة. صهاينة بامتياز لتطهير اليمن من التكفيريين الوهابيين التواعش سفلة العصر وكل عصر. أحسن محمد حسن السوسوة 2000 ريال للقوة الصاروخية. أبو أركان الدين عبد الله حسين عطية 10000 ريال للجهات الخمس. بدون ذكر الاسم 9700 ريال للجهات الخمس. ابن الجنوب
من ابن الجنوب الجريح المجاهد ابن الجنوب ابو عبدالله الكندي 9,700 ريال للجهات الخمس. عمار بن ياسر صعصع بنية ان الله يجمع صفنا ويوحد كلمتنا ويحفظ دمانا وينصرنا على من عادانا. 1,500 ريال عمار بن ياسر صعصع للجهات الخمس. 1,500 ريال ابو العز جريد عبر عبد الكريم محمد دحابة المجاهد ابو العز جريد للجهات الخمس في المسار الاول 5,000 ريال. شمسان فقط 3,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية بدون ذكر الاسم. اكتفي ابو كهلان من خولان الطيال 5,000 ريال للجهات الخمس. ابو كهلان من خولان الطيال 5,000 ريال للجهات الخمس في المسار الاول. اخت الشهيد مالك المهدي وفاء احمد يحيى المهدي 13,000 ريال للجهات الخمس. عصام محسن حسن هادي 2,000 ريال للجهات الخمس. المجاهد ابو علي الضبيبي 6,700 ريال للقوة الصاروخية بدون ذكر الاسم. نصر الله منير 10,000 ريال للمسارين. المجاهد ابو همام الهاملي ابن محافظة اب القفر المرابط في جبهة الضالة ابو همام الهاملي 3,500 ريال للجهات الخمس.

ومقصرين جدا في رسالة انفاقه. عبد الكريم شيبان 200,000 ريال، 100,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية أوصلوها الحملة حية على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها، و100,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية عبركم يا عهد الأحرار باقي. عبد الكريم شيبان 200,000 ريال. أبو غالب العمدي محمد أحمد حفيظ صالح العمدي 5,000 ريال للقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، مستقبلين للسابع من أكتوبر ملحمة طوفان الأقصى، مجسدين ملحمة الإنفاق. والاستمرارية بإذن الله حتى آخر نفس. فهم والله الصادقون مع الله. عبر عبد الله محمد حسين هاشم أبو الشهيدين ياسر ويحيى 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و2,000 ريال في مسار الإحسان. أبو رسول العمدي عبر محمد عبد الله صالح محمد أبو رسول العمدي 5,200 ريال للقوة الصاروخية. من جبهات العزة والشرف، من جبهات تعز للقوة الصاروخية، من جبهات العزة والشرف، من تعز العز 10,000 ريال للقوة الصاروخية. عبد الرحمن مهدي صالح حسين العوش أبو محمد رشيد حنبل عبر الحارث محمد رشيد حنبل 4,700 ريال للقوة الصاروخية. هاني علي محمد صالح القاضي 4,700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بنية الشفاء العاجل من المرحوم الحاج حمود علي الكرشمي رحمة الله تخشى وبحرمة الفاتحة، بنية الشفاء لكل مريض يا الله، للمسارين 10,000 ريال. أحمد محمد علي الأكوع أبو الشهيد أحمد محمد الأكوع من عمران للقوة الصاروخية 1,800 ريال. عبر أم الشهيد عادل طاهر من مجاهدة في قرية السواد للقوة الصاروخية 2,500 ريال. عز الدين أحمد محمد صالح الجعفري 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. من تعز العز وصلنا إنفاق مع العمليات النوعية التي تسطلها قوتنا المسلحة في تحرير المناطق المحتلة في تعز العز، من الأحرار، من المجاهدين، من الأعزاء، من المستشعرين لمسؤوليتهم. إبراهيم عبد الوهاب من تعز العز 4,700 ريال ومقصرين للطيران المسير والقوة الصاروخية. علي مانع يحيى 5,000 ريال للجهات الخمس. من أبو محب النبي عنبور عبر محمد أحمد زايد عبد الله أبو محب النبي عنبور 10,000 ريال للجهات الخمس. فؤاد علي قايد رسام 4,600 ريال للقوة الصاروخية. عبر سامية حمود عبد الله الضرافي من البادلات في سبيل الله للقوة الصاروخية 50,000 ريال. من أم الشهداء أم الشهيدين أحمد وعدنان الشباني 5,000 ريال للقوة الصاروخية وللطيران المسير. من الشهيد الحي من دمار بدون ذكر الاسم 70,000 ريال للقوة الصاروخية. من منفق في سبيل الله نسأل من الله النصر، النصر الكبير والتثبيت لكل المجاهدين يا الله.
100,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس على نية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب محمد الشامي وإخوانه. بنية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب محمد الشامي وإخوانه 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم مستمعي إذاعة سمعاء إذاعة الجمهورية.

أبو شعيب وشعيبة ديران عبر عبد الهادي حسين جحوش. 4000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية أبو شعيب وشعيبة ديران من زوجة المفقود من مسعود. 1000 ريال أوصلها الحملة حية على خير اليمن في إذاعة سام اف ام، تم إيصالها بروحية ابنه أحمد وكل الشهداء، وتأييدا للعمليات النوعية والضربات الحيدرية. عبد الملك السدني 1000 ريال للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي، و1000 ريال أوصلها الحملة حية على خير اليمن في إذاعة سام اف ام، تم إيصالها. بندر محمد ثابت علي 7000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبدالله عبر عبدالله صالح أحمد علامة من خالد صالح علامة للمسارات الست. عبدالله صالح أحمد علامة وفي الملاحظات كما وصلني الإنفاق للمسارات الست خالد صالح علامة، يعني الحملة حية على خير اليمن في إذاعة سام اف ام غدا بإذن الله وهي عندهم إن شاء الله. عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي من خولان الطيال 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من جبهة صرواح من جبهة صرواح من المجاهدين المرابطين في جبهة صرواح ابن صاب العالي منصور القاضي 3000 ريال، وابن بني حشيش الجود طارق الرحومي 3000 ريال إجمالي ما وصلنا عبر منصور مهدي القاضي من جبهة صرواح. 6300 ريال للجهات الخمس في المسار الأول.

من كيان المسيرة، موقع اسم بكيان المسيرة بدون ذكر الاسم إذا سمحت يا أخ عبد الله. عبر بسام من كيان المسيرة 7,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، ويعود من جديد المنفق الباذل كعادته، يعود من جديد بإحساس واستشعار مسؤولية مضاعفة بفضل من الله. صدام حسين، حسين جابر، دمار يفاع، 50,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. السعودية بتحشد، قال لك حلفائها الإقليميين روسيا والصين وتركيا وباكستان وأبو محمد الجولاني يشتي القاتلين دواعش، ومن الصين أسلحة والأمريكي والصهيوني، وإحنا نتفرج عليك، نتفرج عليك يا محمد بن سلمان تقتلنا، ونقول لك حاضر مرحبا، معك ذرتين من المرتزقة الخونة العملاء الذين خانوا الله، خانوا البلاد والعباد، نهبوا البلاد وقدموا العباد والبلاد للعدو السعودي، وساروا وحضروا مؤتمر الرياض ووقعوا على قتلنا وحصارنا وتدميرنا ونهب ثرواتنا ومقدراتنا. كم من هلفوت، كم من هرتوع، كم من سافل، وشتو نتفرج لهم؟ إلا عار علينا، إلا عار علينا. وإحنا مع المستمعين بهذه المبالغ التي تصلنا، وبيطرح الله البركة من إنفاقكم يا مستمعين. سلمنا القوة الصاروخية، أقسم بالله العلي العظيم، 2,000,000 ريال، وجنبها 2,000,000 ريال، وجنبها 200 دولار، وجنبها 200 ريال سعودي، نقتل السعودي بالسعودي. سلمناها للقوة الصاروخية. برنامج عهد الأحرار باقي مع العمليات النوعية، مع طوفان الأقصى، والذكرى الثالثة من 7 أكتوبر، 4,000,000 تم تسليمها للقوة الصاروخية، و200 دولار و200 ريال سعودي. ومستمرين معكم يا مستمعين أيها الصادقون مع الله. ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء بدون ذكر الاسم 3,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، منفقون في سبيل الله، مجموعة من المنفقين في سبيل الله، 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، من مجاهد مع الله 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية. كما وصلنا انفاق مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى 7 أكتوبر، من مجاهدة في سبيل الله، من مجاهدة في سبيل الله، 1,000,000 ريال يمني للمسارين، 500,000 ريال من مجاهدة في سبيل الله، 500,000 ريال للجهات الخمس، لقواتنا المسلحة، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني من مجاهدة في سبيل الله، 500,000 ريال يا قوة الله، يا قوة الله، ونصف مليون ريال في مسار الإحسان للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم، وتم توزيعها مساهمات في قيمة علاج مرضى السرطان، أرامل، أيتام، جرحى وأسرهم، أسر شهداء. بفضل من الله، بفضل من الله،
مجاهدة في سبيل الله للمسارين 1,000,000 ريال يمني.

0: احنا السند واحنا المدد، الصادقون مع الله بالدعم والاسناد والانفاق في سبيل الله، من مستمعي اذاعة صنعاء، اذاعة الجمهورية اليمنية، عبر البرنامج الاذاعي الاول في الانفاق، في الجهاد في سبيل الله، في تجسيد الاحسان في ابهى صوره، في المبادرات المجتمعية، ومع رجال ربي في القوات البحرية، مع سادة المجاهدين في التصنيع العسكري.
1: يا فرسان القسام،
0: سماء اليمن ليست للنزهة، مع رجال الله في الدفاعات الجوية، مع اليد الطولة للقوة الصاروخية اليمنية ولسلاح الجو المسير اليمني.

في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر كان أيضا استقبال إنفاق من المستمعين الأكارم مستمعي إذاعة صنعاء طوفان بفضل من الله عبر أبو نزار الحمزي من فاعلة خير 4000 ريال للقوة الصاروخية يحيى علي أحمد أمير 3700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول محمد حسين محمد الأشول للطيران المسير والقوة الصاروخية 10000 ريال عبر أبو ياسين الخزان مشن المحابشة محافظة حجة وصلنا عبر أبو ياسين الخزان من مشن المحابشة محافظة حجة 34180 ريال هي كالتالي من مدرسة ثانوية العلوم الشرعية 21180 ريال المحابشة للقوة الصاروخية مدرسة ثانوية العلوم الشرعية من المحابشة 21180 ريال للقوة الصاروخية عبر أبو ياسين الخزان ومن فاعل خير من شمسان 2500 ريال للصاروخية ومن فاعلين خير من مشان 2500 ريال عبر أبو ياسين الخزان ومن عبدو أحمد إسماعيل هبة 5000 ريال للقوة الصاروخية ومن علي أحمد صغير هبة 1000 ريال للقوة الصاروخية ومن علي كامل هبة 2000 ريال للقوة الصاروخية عبر أبو ياسين الخزان مشن المحابشة 34180 ريال للقوة الصاروخية يا الله تقبل.

يا والله وبالله وتوا انه بيوصلني الان انفاك من المستمعين مستمعي اذاعه صنعاء. الا وان عندكم يا رجال, الا وان عندكم يا مؤمنين, ايها المستشعرون لمسؤوليتكم, والمسؤوليه اليوم مضاعفه. العالم كله فوقنا, السعوديه استجلبت العالم حرب كونيه, استجلبت كلاب الارض وديدان العالم, بتستجلبت الدواعش والتكفيريين لقتلنا, لحصارنا, لتدميرنا. ما كفاهاش 12 سنة عديد شي 12 سنة, لا المعادلة تغيرت. 12 سنة من دلعن ومطلع تحرق السعودية من طرف على طرف, إلا مكة والمدينة نحميها, أرواحنا لها الفداء. بس المصالح الحيوية للعدو السعودي تحرك, القواعد العسكرية تحرك, المطارات تحرك, والقادم أعظم. مع المستمعين المستشعرين لمسؤوليتهم, سلام الله.

0: رزقنا رزقنا
1: ثم شعب الإيمان والحكمة.
0: رأس الجبال من حسبها الباري ونعم الوكيل.
1: العم صالح علي محمد الحياني 10,000 ريال.
0: يا عيال سعود
1: خالق المدة
0: المحدود صدع الحد حقنا المفقود تاج من الردان
1: 12 سنة عدوان واستهداف وقتل ومستمر العدو. العدو السعودي مستمر وبيحشد العالم فوقنا والصهيونية العالمية وقوى الاستكبار العالمي والمرتشين والصمت العالمي ودول النفاق والحكومات الخانعة التي تفرجت لحرب الإبادة الجماعية في غزة. وحنا ذا الحين دورنا مع شعب الإيمان والحكمة ولا كافر يرفع

0: الوفل معه
1: العم صالح علي محمد الحياني 10,000 ريال 5,000 ريال للجهات الخمسة عبر رقم عهد الأحرار باقي و5,000 ريال أوصلوها لحملة حية على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم تسليمها كما وصلنا انفاك من أسرة شهيد القوات البحرية الذي استشهد مع رفاقه الشهداء باستهداف أمريكي في بداية عمليات إسنادنا لغزة. لو ما جاء الأمريكي يشتي وقف عمليات إسنادنا. من أسرة شهيد القوات البحرية الشهيد علي عبد الإله عبد الله زيد أبو طالب، من أسرته، من والده ووالدته وإخوانه، الشهيد علي عبد الإله أبو طالب 8,000 ريال أوصلوها الحملة حية على خير اليمن في إذاعة سام اف ام. عضوه عندهم بإذن الله، أسلمها يدا بيد.

طوفان الإنفاق من مستمعي إذاعة صنعاء مواكبة مع طوفان الأقصى في ذكراها الثالثة 7 أكتوبر مع خطاب السيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله من نساء وأطفال بيت المهدي عبر أم أنس لا روح الشهيد السعيد بإذن الله الشهيد فؤاد عبد الغفور المهدي رضوان الله عليه لا روح الشهيد السعيد فؤاد عبد الغفور المهدي وكل الشهداء مساهمة في تحقيق النصر من نساء وأطفال بيت المهدي 32,200 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية مغرب عنس أبو متعب عبدو علي سعيد الحضاري 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس أم الشهيدين محمد وعلي العقلي 10,000 ريال وأبو هيثم 5,000 ريال عبر رفان العقلي أم الشهيدين محمد وعلي العقلي 10,000 ريال أبو هيثم 5,000 ريال الإجمالي 15,000 ريال في المسار الأول للجهات

من إصلاحية محافظة صنعاء، إصلاحية المحافظة عبر أبو محمد الجودة احتسوا جناء بنفقو فضل من الله. من إصلاحية محافظة صنعاء عبر أبو محمد الجودة وصلنا 20,500 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية عبر أبو محمد الجودة. هي من كل من الدكتور عبد الرقيب 3,000 ريال، محمد السعداني 2,000 ريال، أبو نجران الهمداني 2,000 ريال، من العم فهد السمين 5,000 ريال، الأستاذ هشام 1,000 ريال، علي خطابي 1,000 ريال، محمد الغزي 1,500 ريال، أبو الشهيد علي عيفري 1,000 ريال، علي جندبي 2,000 ريال، محسن البحري 1,000 ريال، عمار الكلبي 1,000 ريال، أحد المنفقين منفق 1,000 ريال. إجمالي ما وصلنا عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية محافظة صنعاء 20,500 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. والله يفرج كربتكم وكل مكروب يا الله.

وفي رسالة إنفاقهم من إصلاحية محافظة صنعاء، في رسالة إنفاقهم عبر أبو محمد الجودة، قالوا في رسالة إنفاقهم: بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة المنفقين من إصلاحية محافظة صنعاء: أولا، نبارك الانتصارات لسيدنا وقائد أمتنا وتاج رؤوسنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره الله وأيد به دين الله. نحن مفوضون لك يا سيدي عبد الملك في كل الخيارات التي تتخذها في كل مرحلة، كما ندعو شعبنا اليمني إلى توحيد الصف خلف قيادتنا الثورية والسياسية والخروج في كل الساحات نصرة للمقدسات، استجابة لدعوة سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ونبشر شعبنا اليمني وأمتنا الإسلامية بقرب وعد الله ونصره على كل قوى الهيمنة والاستكبار، أمريكا وإسرائيل وأذنابهم، وما علينا هو الصبر والثبات والتحرك والدعم والإنفاق في سبيل الله والوقوف إلى جانب محور المقاومة بالرجال والمال وكل ما نملك، وأن نستجيب لله بما أمرنا في كتابه العزيز من الاعتصام بحبل الله والجهاد في سبيل الله والإيمان بوعود الله. ندعو المرتزقة والمغرر بهم إلى العودة إلى حضن الوطن وأن يستغلوا العفو الرئاسي. نقول لهم: من يرضى على احتلال بلده ويقف بصف عدو شعبه مثله مثل الذي يرضى على شرفه وعاره، والتاريخ يسجل ونحن في مرحلة تاريخية، وعلى كل واحد منا إما أن يدخل التاريخ بمواقف يتشرف بها أحفاده من بعده في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو يدخل جحر العماء. والله ما عندهم حجة، وأنا معاكم، أماني يدخلوا جحر العماء، ربي ما قد مبعش يدخلوا جحر العماء، وما يتشرف جحر العماء ربهم لأنهم خونة. والتحية للجبهة الإعلامية والإعلام الحربي والمجاهدين وكل القنوات والإذاعات الوطنية الثابتة والمرابطة في الجبهة الإعلامية، على رأسهم الأستاذ القدير حمود محمد شرف وكل المرابطين في هذه الجبهة التي تقدم الوعي والحشد والتعبئة ونشر الوعي في شعبنا اليمني المجاهد. والتحية لأحرار شعبنا وأمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع: رسالة المنفقين من نزلاء إصلاحية محافظة صنعاء، عنهم محمد عبد الغزي، الروضة. مستشعرين مسؤوليتهم يا أخي، سلام الله عليهم، والله يفرج كربتهم وكل مكروب يا الله. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، أم المجاهدين من آل الضرافي، من دماغ جدة سليمان، 15,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، وضحى شهاب 5,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول، يحيى أحمد بن الحسين الأشول 15,000 ريال. وصلتني وأنا على الهواء هذا الإنفاق. يحيى ابن أحمد بن الحسين الأشول 15,000 ريال للجهات الخمس. عمر عبد الله علي صالح الريشاني 2,000 ريال للجهات الخمس. بشير حسين أحمد الشماخ 4,700 ريال للجهات الخمس.

طوفان الأقصى من إنفاق مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، مواكبة مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى السابع من أكتوبر. قصتكم نحن كملنا، عاد الطوفان اللي بدأ يحمى من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع. هذه الجبهة المستمرة المستشعرة لمسؤوليتها بفضل من الله، نجسد القدوة ولا نقعي، نجسد القدوة ونص، كبار وصغار، رجال ونساء، وكل حر.

0: رسول
1: نحمد الله
0: ربنا
1: صادق وعوده
0: نحمد الله ربنا صادق وعوده
1: من جبهة البيت الحلقي
0: شعب نعلن ما نبالي ما نبالي والتزمنا بالعهود واليمن رسل
1: أغنية الشفاء لأبو يونس الحيفي أغنية الشفاء العاجل للمجاهد المرابط في الجبهة الإعلامية صديق الدراسة الجامعية شفاه الله وعافاه الأستاذ إبراهيم يحيى قاسم الورد شفاه الله وعافاه انتوا بتشوفوا الافلام الوثائقيه عن الشهداء في قناه سبأ في قناه الايمان المخرج ابراهيم يحيى الورد شفاه الله وعافاه وعاده واعاده الى الجبهه الاعلاميه بعمله الدؤوب وابداعه الحي مشافا معافا في اقرب وقت باذن الله الله يشفيك يا ابراهيم الورد وكل مريض يا الله من جبهه اهل بيت الحيفي هذا ما وصلنا ابو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه 1000 ريال لا روح الوالد المرحوم احمد الحيفي 2000 ريال لا روح ابي رحمه الله تخشى واسكنه فسيح جناته 2000 ريال ام احمد الحيفي امي مريم 1000 ريال بنية الشفاء لوالدتي 1000 ريال أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال من جبهة البيت الحيفي لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي رضوان الله عليها 500 ريال أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال يونس أحمد الحيفي 1000 ريال أم مصطفى 500 ريال أم علي الشامي 500 ريال زهراء أحمد الحيفي 500 ريال خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعالية عمو عبد الله من جبهة الحصالة مع طوفان الأقصى 1000 ريال من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه بنت الشهيد من حقي حق الجعالية عمو عبد الله من جبهة الحصالة 250 ريال من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبدالله الفرح رضوان الله عليه من حقنا حق الجعالية عمو عبدالله من جبهة الحصالة من رحيل ونصرة وثبات 750 ريال أيضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالية عمو عبدالله من الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال محمد أحمد الحيفي 250 ريال بنية الشفاء لمحمد سهيل 1000 ريال بنية من الله يحلل عقدة من لسانها يا الله 1000 ريال أبو نور الحيفي 3000 ريال أم نور الحيفي 2000 ريال منفقة في سبيل الله 2000 ريال نور الحيفي 1000 ريال منفق في سبيل الله 1000 ريال من جبهة البيت الحيفي منفق في سبيل الله 1000 ريال دعاء الحيفي 1000 ريال من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالة أنا وأخي جعله الله شافعا مشفعا لوالديه العباس أنا مريم يا عم عبد الله مريم الحيفي وبروحية أخيها العباس 2000 ريال أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال ومن حقهم حق الجعالي يا عم عبد الله من جبهة الحصالة من مودة هاشم الحيفي 250 ريال وأمير هاشم الحيفي 250 ريال أم زيد المنصور 3000 ريال أم يحيى أبو طالب 1000 ريال أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال منفق في سبيل الله من جبهة البيت الحيفي 350 ريال أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال رغد المنصور 2000 ريال أم هاشم الحيفي 1000 ريال أبو عماد الحيفي 3000 ريال أم عماد الحيفي 2000 ريال الدكتور الأمياء الحيفي 1000 ريال الكرار الحيفي 1000 ريال ومن جبهة آل بيت الحيفي وصلنا أيضا إنفاق من مدرسات واللي بدرسين في مدارس الكوثر شارع جمال من طرف الله طرفه 19,000 ريال مدارس الكوثر شارع جمال من جبهة البيت الحيفي 19,000 ريال قوة القوة يا بيت الحيفي.

وبروحية الشهيد المجاهد من جبهة آل بيت الحيفي، بروحية الشهيد المجاهد محمد خالد يحيى الحيفي، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، مع الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر طوفان الأقصى، الشهيد المجاهد محمد خالد يحيى الحيفي بروحية الشهيد 2000 ريال إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع. في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني 76,500 ريال. يا الله.

الشهيد محمد خالد يحيى الحيفي، تلميذ الشهيد هاشم الغماري في ذكرى استشهاده رضوان الله عليهم أجمعين.

القلب يعشق من بالحب يغمره. سيدي هاجم الغماري والله يشهد في الحال.

محمد عبد الكريم الغماري أبو هاشم رضوان الله عليه، رئيس هيئة الأركان العامة لقواتنا المسلحة اليمنية. كان جيشا من الانتصارات، وهل في درب الحق جيش لا ينتصر؟ فالشهادة عندنا ذروة النصر وتمام الفخر. لك المجد يا من مضيت، يا من مضيت إلى وعد الله، ولنا وجع الفقد نكفنه بالعز، نحمله بدموع الفخر للحزن. الغماري جيش يتخرج كل يوم، الغماري فجر يبزغ كل يوم.

0: محمد عبد الكريم الغماري جمع بين حكمة القائد وشجاعة المقاتل، فكان كالسيف في ساعة الحسم وكالجبال في ساعة الصبر وكالبرق حين تتطلب المعركة قرارا حاسما لا يحتمل التردد. تتجلى شهادة الشهيد محمد عبد الكريم الغماري رضوان الله عليه هاشم كعلامة بارزة في سجل الإسناد اليمني لغزة. كانت الطائرات المسيرة اليمنية تحلق في سماء البحر الأحمر، كان يدرك أنها لا تدافع عن حدود اليمن فحسب بل عن كرامة كل عربي ومسلم.
1: العظيم ألم ترى هذا الهمام الحيدرية وقد سرى.
0: هنا شعب كامل على خط

صعبة عاشتها الأمة، وقرنها حزن الفقد بعزيمة الصمود. تتجلى شهادة الشهيد محمد عبد الكريم الغماري هاشم كعلامة بارزة في سجل الإسناد اليمني لغزة. هذه الشهادة ليست مجرد فقدان لشخص فاعل فحسب، بل هي تتويج لعطاء متواصل، درع يزداد بريقه كلما توالى الزمن، محطة فخر لشعب قدم الغالي والنفيس دفاعا عن المستضعفين في فلسطين. باستشهاد القائد العظيم الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، يسجل التاريخ اليمني فصلا جديدا من تضحياته الجهادية الباسلة أثناء تأديته واجبه الجهادي في دعم صمود أبناء غزة وفلسطين. الغماري رمز للعطاء اليمني المتواصل الذي امتد على مدار أكثر من عامين من الإسناد الفعال للقضية الفلسطينية، والتي أعادها من جديد إلى الواجهة. اليمن وعلى مدى أكثر من عقد صمد وشهد انتصارات متتالية على عدوان متنوع، عدوان معقد وتحالفات كبرى. كان نصيرها الأبرز إيمان شعبه وعظمة تضحياته، دماء الشهداء التي تحولت إلى وقود يدفع نحو آفاق النصر، ومدرسة يتعلم منها كل أحرار العالم. يظل استشهاد اللواء محمد عبد الكريم الغماري هاشم درسا جديدا في سجل التضحيات اليمنية، بل هو رواية حية عن الصمود، عن الإخلاص، عن الثبات في مواجهة العدوان. هكذا هي دماء الشهداء تتحول إلى مدرسة ووقود للجبهة اليمنية الفاعلة، حيث تظل القضية الفلسطينية حاضرة في قلب كل مجاهد وجندي ومقاتل يمني حر أبي، في معركة هي امتداد لمسيرة طويلة من الصمود والتحدي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، والمجاهد مع الله.

نضعكم ونواكب كل جديد. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي يا رجال، يا مؤمنين يا صامدين يا صامدات. أضعكم في آخر الأخبار، في آخر الأخبار. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي. متحدث وزارة الصحة: استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح إثر غارة للعدو السعودي على محطة للوقود في منطقة هرام بمحافظة دمار. إذن في آخر الأخبار، متحدث وزارة الصحة: استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح إثر غارة للعدو السعودي على محطة للوقود في منطقة هرام بمحافظة دمار. وعنقصف أرامكو، وعنقصف المصالح الحيوية للعدو السعودي. والله ما يتيشك عمها لكن. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة دير سامت غرب الخليل. قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، ميليشيات السعودية في عدن تنكل وتعتقل مدنيين بتوجيهات سعودية بمزاعم نشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف مركز قيادة القوة 22 بمعسكر بدر قرب مطار عدن. وعد باقي تسريبات كثيرة وكثيرة سنضعكم فيها، لكن نأخذكم إلى العراق. إعلامية مجاهدة من العراق أسماء حسن لإذاعة صنعاء عهد الأحرار باقي.

0: للأحرار.
1: رسالة وفاء وتضامن من جمهور المقاومة في عراق علي والحسين وأبي الفضل العباس ومسلم بن عقيل والكاظمين والعسكريين عليهم السلام. نرقب ببالغ الفخر ثباتكم الأسطوري في محور المقاومة ضد المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وهذه المرة بذراع سعودي وتحت غطاء الإسلام. لقد أثبتتم ببأسكم الشديد أنكم أهل المدد والنصرة، وجسدتم المعنى الحقيقي لوحدة الساحات في مواجهة الطغيان. تحية للعزة اليمنية العنيدة، للخنجر اليمني الذي يطوق خواصر أخوتنا رجال اليمن، ومبارك لكم هيبة الموقف الصلب كصلابة العقيق اليماني الذي لا تخدشه السنون ولا تغير لونه الخطوب. دماؤنا واحدة وموقفنا في خندق المقاومة لا يتجزأ. نسأل الله العلي القدير أن يسدد رميتكم ويحفظ أبطالكم، وأن يمن عليكم بمزيد من الانتصارات والرحمة لأرواح الشهداء السعداء. الإعلامية أسماء حسن من العراق.